0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وسط قيود مشددة على المصلين وتعتيم إعلامي على ما يجري داخله، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تتجاوز طابعها الديني لتصبح جزءا من مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.
1: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. لنبدأ بداية من الاختلافات التي طرأت على هذه الاقتحامات من حيث طبيعتها، من حيث الأعداد المشاركة فيها، من حيث الطقوس الممارسة داخل باحات المسجد الأقصى، من حيث المشاركة حيث شارك فيها وزراء في حكومة اليمين المتطرف، نواب في الكنيست، إلى ما غير ذلك.
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام وللسادة المشاهدين. نعلم أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي دائما تستغل موسم الأعياد هذه، خاصة في شهر سبتمبر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. هناك ثلاثة أو أربع أعياد: عيد فرحة التوراة وعيد العرش وعيد الغفران ورأس السنة العبرية. هذه أعياد يهودية دينية، ولكنها لا توظف كطقوس دينية، بل الأكثر من ذلك هي مواسم لفرض السيادة الإسرائيلية، لفرض وقائع جديدة على الأرض والبداية منها. لكن الجديد هذه المرة أن هناك تزايد كبير في الأعداد منذ بداية العام إلى نهاية شهر أغسطس الماضي. قرابة 40 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، مستغلين يعني ما يجري في الساحة الفلسطينية وما يجري في المنطقة، وهناك تزايد كبير. أيضا الذي تغير أن هناك اليوم دعم كبير من الشرطة والجيش الإسرائيلي لهذا الحراك. هناك إغلاق وعزل للبلدة القديمة، إغلاق منع للمصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وسعي لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. أيضا الجديد أيضا في هذه الأيام هو قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي هذه العوامل كلها تجعل هناك الصعود اليمين المتطرف مع قرب الانتخابات يؤدي إلى تنافس كبير في إظهار هذه الأطراف لقوتها والحشد داخل المسجد الأقصى. اليوم المسجد الأقصى يمثل بالنسبة لهم مورد انتخابي، يعني كل في خاصة في ظل العجز على حسم الجبهات الأخرى التي هم يقاتلون عليها أو يعتدون عليها في سوريا وفي لبنان وضد إيران وفي غزة والضفة الغربية، وهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يحسموا أي معركة، وبالتالي يعتبرون أن الحسم الديني في المسجد الأقصى قد يكون يعني التصعيد فيه يؤدي إلى نتائج، وهذا خطر شديد ينبغي الانتباه له من كل الدول العربية والإسلامية وأيضا الشعب الفلسطيني.
0: دكتور محمود، كما تفضلت حضرتك، هذه الاقتحامات في طبيعتها تجاوزت الطابع الديني وممارسة الطقوس فقط إلى محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، لكن هناك من ذهب أبعد من ذلك، هي تجاوزت حتى محاولات التقسيم الزماني والمكاني إلى محاولة فرض واقع جديد وتغيير للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، إلى أي مدى ذلك صحيح؟
2: نعم، هذا صحيح نسبيا، أنه يعني كل مرة يجري فيها اقتحام للمسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة هي محاولة اختبار لردة الفعل، لا تحدث ردود فعل تضغط على الاحتلال لمنع هذا التغيير، ويبنى على كل حادثة على أنها سابقة، يبنى عليه ويزيد. الفكرة ليس في عدد المقتحمين أيضا، بل فيما يطبق على الأرض من إجراءات. نعلم أنه قبل ذلك كان محاولة فرض البوابات، الآن التقسيم الزماني والمكاني شبه أنه حصل يعني في بنسب كبيرة، ولكن اليوم هو هناك مخطط كبير جزء منه التقسيم الزماني والمكاني، وصولا إلى التهويد وفرض التحكم في المسجد الأقصى. ونعلم أنه المسجد الأقصى هو يتبع لإدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، ودخول غير المسلمين إليه كزوار يسمح لهم في أوقات محددة، ولكن لا يسمح لهم بأداء الطقوس الدينية. اليوم بات هناك تطبيع لأداء الطقوس الدينية والقرابين الحيوانية والنباتية والحديث عن البقرات المقدسة وغير ذلك، ولكن الأهم من ذلك كله هو من الذي يكون له السيادة، من يحدد القواعد، من يفرض. واليوم دولة الاحتلال الإسرائيلية تتجه بشكل تدريجي، هي يعني بدأت هذه الخطوات تدريجيا، ولكن هناك دراماتيكية وسرعة كبيرة في قطع المراحل في الآونة الأخيرة، مستغلين الظروف التي تحدث في داخل يعني فلسطين وفي المنطقة.
0: طبعا القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تزامنا مع تلك الاقتحامات والاحتفالات بالأعياد اليهودية لها تداعيات كبيرة على الفلسطينيين وعلى أهالي القدس بصفة خاصة وعلى المرابطين في المسجد الأقصى. ما طبيعة هذه التداعيات وكيف يعيش الفلسطينيون في ظل هذه القيود التي يفرضها الاحتلال؟ دعني فقط أشير أيضا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمسجد الأقصى وحده، ولكن بالقدس ككل. هناك أحياء كحي سلوان، حي شيخ جراح، هذه الأحياء تشهد هدم لمنازل، تهجير لفلسطينيين مقدسيين من تلك الأحياء. إلى أي مدى هذا يعبر عن سياسة ممنهجة من الاحتلال للسيطرة على المدينة الشريفة وعلى المسجد الأقصى بوجه الخصوص؟
2: نعم، هذه نقطة مهمة حقيقة. الأمر لا يتعلق بالبلدة القديمة للقدس والإجراءات منع المصلين ومنع المرابطين والتضييق عليهم واعتقالهم، وحتى لأشهر البعض يمنع من دخول المسجد الأقصى، هذه إجراءات الاحتلال مستمر فيها، ولكن المخطط أكبر من ذلك. وتحدثنا من على هذه المنصة أكثر من مرة عن مخيم قلنديا الذي يقع شمال القدس، والذي يعتبر خزان بشري فلسطيني، يعني يجمع ما يربط بين الضفة الغربية والقدس، يتم السعي لتهجير السكان والتضييق عليهم وإغلاق مقرات الأونروا فيه، أيضا الشيخ جراح. كل هذه المناطق مشروع الاستيطان في A1 لعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي كل هذه المخططات الإسرائيلية تهدف إلى عزل القدس والاستفراد بها على من الناحية الجغرافية والديمغرافية، وهذه المخططات باتت اليوم مكشوفة، ولكن لا يزال هناك صمود من المصلين ومن المرابطين والمسلمين في والفلسطينيين في المسجد الأقصى كمسلمين ومسيحيين. حتى المسيحيين، الوجود المسيحي أيضا مستهدف في القدس، الوجود المسيحي الفلسطيني، وبالتالي هذه المخططات الإسرائيلية هي بالفعل سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي، تتزايد وتيرتها مع وجود وزراء من اليمين الصهيوني خاصة بنغفير كوزير للأمن القومي، وبالتالي اليوم الشرطة الإسرائيلية

0: مخططات في القدس والمسجد الأقصى أو فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية
1: على وجه العموم. أشرت أيضا دكتور محمود إلى تزامن هذه الاقتحامات والأعياد اليهودية هذا العام مع قرب إجراء انتخابات الكنيست في أواخر شهر أكتوبر القادم. إلى أي مدى تجد أن أعضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي يتسابقون الآن وربما يتنافسون في استخدام ملف المسجد الأقصى لخدمة أجندات انتخابية؟
0: نعم هذا موجود. إذا ما حللنا يعني فترات انتخابية سابقة في 2006 2013 2021 كانت تتزامن ما قبل الانتخابات الإسرائيلية وجود اقتحامات للمسجد الأقصى بحضور نواب في الكنيسة بحضور وزراء بحضور شخصيات مسؤولة في الوسط الاستيطاني وتدعم منظمات الهيكل. نعلم أن هناك عدة منظمات يعني تتعلق بفكرة الهيكل والهيكل المعبد الهيكل الثالث، وبالتالي هناك حالة تصبح يعني ازدواج ما بين الحالة الدينية والقومية والصهيونية فيما قبل الانتخابات، وبالتالي سنرى وجود شخصيات مثل بن كفير وسموتريتش وشخصيات متطرفة في الحكومة. ولكن كنا في السابق نتحدث أنه التطرف الديني أو التطرف الصهيوني هو على هامش السياسة، اليوم هو الذي يقود السياسة، هذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي كان يعني شخصيات مثل ميري ريجيف كانت تحضر في انتخابات 2021 في اقتحامات المسجد الأقصى، بن كفير، وبالتالي اليوم في ظل أيضا تعادل الأصوات حسب ما تشير الاستطلاعات كتلة نتنياهو وحزب الليكود وكتلة أيزنكوت، هناك عدم قدرة أي طرف على الحسم، وبالتالي اليوم تستغل الجانب الديني وتستغل مواسم الأعياد في الحشد وأنه القدرة على تغيير الواقع في المسجد الأقصى لصالح هذه المجموعة الدينية اليهودية المتطرفة لأيضا الاستفادة منها وتوظيفها انتخابيا.
1: كيف يفسر غياب موقف دولي واضح تجاه هذه الانتهاكات وخرق القوانين الدولية؟ يعني القدس هي مدينة تحت الاحتلال،
0: نعم،
1: والمسجد الأقصى له وضع قانوني وتاريخي بموجب قوانين واتفاقات أبرمت حتى مع الجانب الإسرائيلي. كيف يفسر غياب الموقف الدولي من تلك الانتهاكات واقتصار الموقف العربي والإسلامي على الإدانات؟
0: يعني للأسف هذه هي طبيعة توازنات القوى اليوم في المشهد على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، وعدم القدرة على امتلاك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال. وأنا ذكرت قبل قليل كل انتهاك للمسجد الأقصى لا يتم التعاطي معه بشكل حقيقي والوقوف في وجهه، إسرائيل تعتبر أنه هذا أصبح من الماضي وتقوم بزيادة وتيرة هذه الاعتداءات سواء في الأعداد أو في النوع في نوعية هذه الاعتداءات والانتهاكات. الولايات المتحدة اليوم بصفتها أحد القوى الأكبر في النظام الدولي اليوم توفر غطاء، بل ويشارك يعني السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه الطقوس، ما ونعلم أنه خلفيته الأيديولوجية في دعم اليمين الصهيوني في دولة الاحتلال الإسرائيلي الرئيس ترامب وعدد من وزير الخارجية ماركو روبيو وحتى وزراء سابقين في عهد إدارة بايدن بلينكن كانوا يوفروا غطاء لهذه المشاريع في القدس تحديدا والمشاريع الدينية الصهيونية. للأسف الدول الأوروبية أيضا عاجزة عن الفعل بشكل كبير، ربما حصل في الأسبوع الماضي حراك في موضوع الاستيطان ولكن يعني وحقيقة يعني إسرائيل هي مجموعة من المستوطنات، وإسرائيل هي نفسها دولة استعمارية، يعني هذا الذي يجري ليس مجرد طقوس دينية، هذه طقوس دينية تعبر عن وجود استعماري يريد يعني استبدال أهل الأرض، ليس مجرد يعني هي الديانة اليهودية تقوم بطقوس دينية فقط. وبالتالي اليوم يعني توفير الغطاء لهم والصمت عنهم هو دعم لهذا الاستعمار. الحديث فقط عن صادرات المستوطنات هو خطوة إيجابية، ولكن عندما نتحدث أنه تقريبا 44 مليون دولار تصدر هذه المستوطنات، بينما تصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي 44 مليون دولار، أما دولة إسرائيل ككل تصدر 44 مليار. الضغط على هذا الجانب الآخر والأكبر هو الذي يجبر إسرائيل على التراجع عن انتهاكات المدن المقدسة والمساجد والمعابد وانتهاك حقوق الفلسطينيين في هذه المناطق.
1: ما أدوات وخيارات الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في مواجهة كل هذه الانتهاكات والمخططات التي تحاك ضد المسجد الأقصى؟
0: يعني أعتقد هذه هي كلمة السر حقيقة أمام ما قبل قليل حللناه من موقف دولي وإقليمي. اليوم المسجد الأقصى هو قلب القضية الفلسطينية وقلب العالم الإسلامي ويمثل الكثير على مستوى العقيدة والهوية والروح لدى الفلسطينيين تحديدا والأمة العربية والإسلامية، وبالتالي اليوم الصمود الفلسطيني في القوة.

0: القدس على مستوى يعني الوجود والحفاظ على الصمود رغم التضييق ورغم كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، هو العامل الأول في مواجهة هذا الاحتلال. النقطة الثانية هي وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية، وحقيقة اليوم التحديات أكبر من كل عوامل تفرقة أو تفكيك، وبالتالي هي دعوة لكل الفصائل الفلسطينية اليوم في ظل هذه الأعياد التي يستخدمها اليمين الصهيوني، وكل المجتمع في دولة الاحتلال يطالب بالتغيير لصالح دولة الاحتلال في وتغيير وتهويل المسجد الأقصى، أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد يدعو المجتمع الدولي ويدعو الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات وضغط أكبر على الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا خطوة ثانية. أيضا الشعب الفلسطيني يعني على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت القدس حاضرة والمسجد الأقصى حاضر كمحرك للصراع، وبالتالي اليوم الاحتلال بالرغم من غطرسته وعربدته على الشعب الفلسطيني وتغوله عليه، أيضا يبقى المسجد الأقصى عامل مهم في تحريك يعني مشاعر الشعب الفلسطيني ويعني رفع وتيرة الدافعية لمقاومة هذا الاحتلال ومواجهته.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتسع رقعة المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتتسع معها شظايا الحرب وسط مخاوف من تأثيرها على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك أمن الطاقة في العالم، لاسيما بعد استهداف المدن الحدودية وبعدما أضحت أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية تحت مرمى النيران، ومع عبور أفواج اللاجئين عبر البحار نحو جيبوتي، تثار تساؤلات عن إمكانية تحول المعارك في اليمن إلى حرب إقليمية.
1: في اليمن لم تعد المعارك محصورة داخل خطوط التماس التقليدية، بل بات مسارها الداخلي يتقاطع مع جبهات إقليمية تتسع تدريجيا. فالمواجهات غرب تعز وعلى امتداد الساحل الغربي أعادت ميزان القوى الميداني إلى الواجهة، في ظل محاولات متبادلة لتثبيت المواقع أو تحقيق تقدم جديد. وفي حين أعلنت القوات الحكومية التصدي لهجمات استهدفت مواقعها، تحدثت مصادر عسكرية عن تقدم الحوثيين في مناطق قريبة من باب المندب، من دون أن يحقق أي من الطرفين حتى الآن حسما عسكريا واضحا. قرب المعارك من باب المندب يمنح المواجهة أبعادا تتجاوز الداخل اليمني، فالمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن يمثل أحد أهم الممرات أمام التجارة الدولية وناقلات الطاقة، وأي اضطراب في محيطه قد يهدد حرية الملاحة ويرفع كلفة النقل والتأمين ويفرض مزيدا من الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وفي موازاة الجبهة اليمنية تعلن جماعة الحوثي استهداف قاعدة عسكرية في شرورة جنوب غربي السعودية، فيما تحدثت الرياض عن هجمات استهدفت مدنا حدودية ومنشآت مرتبطة بالطاقة. لكن ارتدادات الحرب لم تتوقف عند الحدود، فاستهداف خط أنابيب شرق غرب النفطي نقل التصعيد إلى مستوى أشد خطورة، إذ يمنح الخط السعودية منفذا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، ما يجعله منشأة استراتيجية في معادلة أمن الطاقة. وفي العراق أعلنت السلطات ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات في محافظة ميسان جنوب العراق، واتخذت إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة شملت إغلاق منفذ حدودي مع إيران وإعفاء قائد عسكري محلي، إلى جانب التعهد بملاحقة المتورطين ومنع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. أما التداعيات الإنسانية فقد بدأت تتجاوز الشواطئ اليمنية، إذ أعلنت جيبوتي وصول نحو 1400 شخص خلال 24 ساعة فرارا من احتدام المعارك. تكشف التطورات عن حرب تسير في مسارين متداخلين، مواجهة داخلية لم يحسم ميزانها وتصعيد عابر للحدود يطول الملاحة ومنشآت الطاقة ودول الجوار.

0: الحوار. ومع دخول فصائل عراقية مسلحة على خط المواجهة واتساع موجات النزوح نحو القرن الإفريقي، تتزايد مخاطر تحول حرب اليمن إلى صراع إقليمي متعدد الجبهات.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. سيادة العميد، لنبدأ من أين تتركز المعارك الحالية وما تداعيات تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب والمدن المطلة عليه كالمخا وذوباب وميون؟
2: في الواقع مسألة الشاطئ اليمني الغربي على البحر الأحمر قد حسمت لصالح الحوثيين. الآن ما يحاول الحوثيون فعله هو عزل مدينة تعز، وهم يحاولون التقدم إليها من الغرب إلى الشرق، ولكن التفوق الجوي، يعني التفوق البري هو للحوثيين في هذه المنطقة، ولكن التفوق الجوي في مسألة تعز هو للقوات الحكومية اليمنية، وهناك مشاركة بين الحين والآخر للطيران السعودي مما يمنع الحوثيين من التقدم. الطيران اليمني يستهدف خطوط الإمداد ومراكز التجمع للحوثيين لإعطاء الفرصة للقوات الحكومية البرية وحلفائها من قوات المقاومة اليمنية من تنظيم خطوط الدفاع والانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس، ولكن ما زلنا بعيدين عن مسألة الهجوم المعاكس. وإذا أردنا أن نبقى في الشق العسكري لندخل ببعض التفاصيل، مسألة يعني العصب أو المسألة الأساسية الآن هي مسألة الدعم الجوي. هناك تردد في المملكة العربية السعودية، علما أن الطيران الملكي السعودي هو سابع طيران حربي في العالم، يمتلكون 160 طائرة F-15 أمريكية و70 أو 80 طائرة تايفون أوروبية و80 طائرة تورنيدو. هذه قوة ضاربة هائلة، ولكن لم تستثمر حتى الآن، وهناك تردد لأن هناك تهديد.
1: لماذا سيادة العميد؟ ما أسباب هذا التردد برأيك؟
2: ذلك نعم، التردد هو لأن الحوثيين هددوا في حال قام الطيران السعودي بهذه العمليات الجوية التي يمكن أن تكسر الميزان العسكري مجددا لصالح القوات اليمنية، أن يستعملوا ما تستعمله إيران من مسيرات يطلقونها على المطارات المدنية في السعودية وعلى المنشآت النفطية، وقد قاموا باستهداف منشآت الأرامكو، وقاموا باستهداف أيضا الأنبوب شرق غرب الذي تصدر منه السعودية معظم إنتاجها النفطي في المرحلة الحاضرة بعد إقفال مضيق هرمز.
1: نعم.
2: يعني هذا التردد أيضا يعود إلى أن الحوثيين عدا عن مسألة تهديدهم لضرب المنشآت المدنية السعودية، عدا عن ذلك يعني يقوم الحوثيون باتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة ويتعهدون بعدم التعرض للملاحة الدولية في المنطقة.
1: نعم.
2: وكذلك تعهدوا بعدم التعرض لحاملات النفط التي تنقل النفط السعودي إلى الصين. ولكن المشكلة هي أن مرفأ ينبع الذي هو المرفأ الوحيد النفطي الذي يعمل الآن في السعودية بعد إقفال مضيق هرمز، والذي كان يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط، ربع هذه الكمية كانت تذهب إلى الصين. لديه مخزون يكفي 7 أيام فقط إذا بقي الأنبوب مقفلا، لأن الأنبوب تم قصفه من العراق وتوقف العمل به. إذن هناك مشكلة كبيرة جدا، ولكن إذا أردت أن أحصر جوابي في الشق العسكري فقط، في هذه اللحظة يعني اليوم يتم محاولة تثبيت الجبهات بالاستفادة من الطيران اليمني، يعني علما أن الطيران اليمني الحكومي يمتلك فقط 10 طائرات F-5، وكل طائرة من هذه الطائرات تقوم ب3 غارات يوميا، مما هو يعني الحد الأقصى الممكن، ولكن يبدو أن هذه الغارات أعطت نتائج إلى جانب الطيران السعودي، كما أن الطيران اليمني الحكومي يستفيد من سلاح المسيرات
1: نعم.
2: الذي استطاع إنشاؤه خلال السنوات الأربع الماضية. يعني هذا هو مجمل الوضع العسكري.
1: طيب،
2: فيما يخص
1: في ضوء ما تفضلت به سيادة العميد، هل تعتقد أن أي من الطرفين يمتلك القدرة على الحسم العسكري في هذه المعارك، أو أن هذه المعارك تدور لتحسين الشروط التفاوضية في أي مفاوضات محتملة في المرحلة القادمة؟
2: نعم، إمكانية الحسم في المرحلة الحاضرة غير متوفرة. الحوثيون يعني قاموا بهذه الضربة السريعة والشاملة، ولكن لا يمتلكون لا العديد الكافي، ليس لهم سلاح جو، ليس لهم سلاح مدرعات، لا يستطيعون التقدم أكثر مما فعلوه. أفضل ما يمكن أن يفعلوه الآن إذا استطاعوا هو التقدم باتجاه مدينة تعز، ولكن يبدو أن ذلك صعب جدا في ظل التفوق الجوي الذي تحدثت عنه. في المقابل القوات اليمنية الحكومية إذا بقي الوضع على ما هو عليه، أيضا أفضل ما يمكن أن تفعله هو تثبيت خطوط الجبهة حيث هي الآن، وبذلك تكون شروط تفاوضية لها يعني أفضل الممكن. ولكن العنصر الحاسم، أريد يعني أكرر، العنصر الحاسم هو الطيران السعودي. إذا تدخل الطيران السعودي بفعالية يمكن أن يقلب موازين القوى.
1: طيب، في ضوء ذلك أيضا، ما فرص واحتمالية تحول هذه المعارك بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى حرب إقليمية أوسع؟
2: هناك مخاطر عالية جدا بأن تتحول إلى حرب إقليمية. يعني حتى الآن هناك أربع دول معنية بهذه الحرب: المملكة العربية السعودية، اليمن، جيبوتي التي يتوجه إليها النازحون، وهناك استنفار للقوات البحرية لكافة الدول في جيبوتي، وأيضا العراق. يعني تفضلتم يعني تحدثتم عن هذا الموضوع، ولكن ما يحاول الحوثيون فعله لتفادي توسيع النزاع، وهذا يتقاطع مع الرؤية الأمريكية. يعني الأمريكيون يريدون أن ينحصر النزاع في اليمن، والحوثيون يحاولون جاهدين أن يقنعوا الولايات المتحدة بأنهم لن يتعرضوا للملاحة الدولية، ولكن هذه الوعود هي وعود متبخرة لسبب بسيط. بمجرد وجودهم في الجزر الأربعة التي هي ضمن مضيق باب المندب، وبمجرد وجودهم في المخا، مرفأ المخا وعلى الشاطئ الغربي، يعني في أي لحظة يمكنهم إقفال باب المندب إذا إيران طلبت منهم ذلك. وهنا البيت القصيد، يعني إيران هي التي تدير كل شيء. لتخفيف الضغط عنها حولت الضغط الآن إلى اليمن والسعودية. يعني كانت تتعرض لضغط أمريكي بسبب الحصار، وكانت هي بدورها تقفل مضيق
1: هرمز.
2: يعني مضيق هرمز تحول الآن الضغط إلى المضيقين. لذلك يعني الحوثيون يحاولون إقناع الولايات المتحدة بذلك، والولايات المتحدة لا تريد أن تتورط بحرب برية، تريد أن يقوم حلفائها بهذه الحرب البرية. يقدمون الدعم اللوجستي والدعم المخابراتي ودعم تحديد الأهداف المباشر الآن، يعني في هذه اللحظات، للقوات اليمنية الحكومية وللمملكة العربية السعودية، ويشددون الخناق والحصار على إيران. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية اليوم. ولذلك يعني بالرغم من كل هذه الإرادة الأمريكية والإرادة الحوثية بعدم توسيع الصراع، الوضع متفجر بشكل وغير مستقر، بشكل أنه إذا إيران شعرت بأنها محاصرة أو أن هناك انهيار ما يمكن أن تتعرض له، يمكن أن تقفل المضيق، وهنا يمكن أن يفلت الوضع ويخرج عن السيطرة.
1: طيب، هنا سيادة العميد، ما هي متطلبات وشروط ربما الحل المستدام وكذلك الضمانات من أجل إنهاء هذه الحرب والوصول إلى تسوية تعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ وحدته الجغرافية والسياسية؟ هذه الضمانات محليا وإقليميا.
2: أولا محليا، محليا يعني الحديث عن ضمانات لا أعتقد أنه في محله. يعني الثقة منعدمة تماما بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين الحوثيين. أما إقليميا، المفتاح هو في إيران. لا أريد أن أقول الضمانات، إنما المفتاح هو في يد إيران. إيران اليوم هي التي تقوم بتحريك كل شيء، أكان في اليمن أو في العراق. يعني وتستهدف بشكل خاص السعودية من الجنوب في اليمن

0: ومن الشمال من العراق، ولتضغط على الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هذه المنطقة لكي يكون الضغط غير مباشر على الولايات المتحدة. في المقابل الولايات المتحدة تزيد الضغط على إيران، ولا يمكن الحديث عن ضمانات، يعني الحديث عن ضمانات هو في غير محله. يعني المفاتيح هي في طهران وفي واشنطن بشكل أساسي، ولكن يعني دعني أتحدث عن ورقة يعني في يد المملكة العربية السعودية، ولكن من المبكر الحديث عنها.
1: ما هي؟
0: ورقة تحالف مكة الذي هو بين المملكة العربية السعودية وتركيا
1: وباكستان.
0: هناك أكثر من 12 ألف جندي باكستاني على الأراضي السعودية الآن، ولكنهم منتشرون في الشمال الشرقي يعني في مواجهة إيران. وباكستان لا تريد أن تتورط في حرب اليمن مباشرة، وقد عبرت عن ذلك، وهي تقوم بالضغط على إيران لكي يضغطوا على الحوثيين لوقف هذه الحرب. ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الضغوط تؤتي ثمارها. بالنسبة لأنقرة، أنقرة ليست لديها قوة في المملكة العربية السعودية، والتحالف أنشئ منذ أقل من شهر ولم يتسنى بعد بناء قوة عسكرية مشتركة، وتفضل الحل الدبلوماسي وتقوم بالضغط على إيران لضمان أراضي المملكة العربية السعودية. ولكن حتى هذه اللحظة طالما السعودية لم تدخل هي بكامل قواها في الصراع، لا يمكن أن يكون هناك تعويل على تحالف مكة الثلاثي.
1: نعم سيادة العميد.
0: لذلك يعني أختم بجواب على هذا السؤال.
1: تفضل.
0: أن الوضع غير مستقر على الإطلاق، ويمكن أن يتطور بين يوم وآخر وفقا للقرارات التي تتخذ أكان في طهران أو في واشنطن أو في الرياض.
1: شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تستحضر تركيا بعد أكثر من قرن حرائق إزمير وغرب الأناضول إثر انسحاب القوات اليونانية من تلك المناطق التي احتلتها عام 1919، مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 سبتمبر عام 1922، فيما تؤكد مصادر تاريخية مسؤولية القوات اليونانية عن إضرام النيران في مدن وبلدات بالمنطقة.
1: بعد 104 أعوام لا تزال شواهد تلك الأحداث حاضرة في إزمير وغرب الأناضول، توثقها آثار مادية ومعنوية بقيت شاهدة على ما جرى. ففي 13 من أيلول عام 1922 اندلعت حرائق واسعة في إزمير وانتشرت سريعا في عدد من أحيائها، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح، فيما امتدت الحرائق إلى مناطق أخرى غرب الأناضول.
2: نجد في المراسلات الداخلية للجيش اليوناني إشارات واضحة إلى سياسة الإحراق والتدمير، وتؤكد الصور التي التقطها رجل الأعمال الفرنسي ألبرت كان عام 1923 حجم الدمار الذي طال مدنا مثل ألاشهير وأفيون وإسكي شهير وما تعرضت له من حرائق واسعة. وتكشف هذه الصور جانبا من حجم الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث في المدن والقرى،
1: وتشير مصادر تاريخية مختلفة إلى مسؤولية القوات اليونانية على إحراق مدن وبلدات في المنطقة، بينها ماليسا وتورغوتلو وآلا شهير وصالحلي وأوشاك، بعد إجبارها على الانسحاب مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922.
3: Burada tahrip edilmiş bir toprak politikası var.
4: يمكن الحديث عن سياسة أرض محروقة شملت تدمير الأراضي واستهداف المدنيين وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما امتد الدمار إلى الحياة الاقتصادية في إزمير وغرب الأناضول اللذين كانا من أهم المراكز الاقتصادية في الدولة العثمانية، وكان ميناء إزمير بوابة رئيسية إلى الغرب، ودمرت المستودعات والمتاجر، ما أفضى إلى انهيار اقتصادي كبير في المدينة.
1: ويخلص كثير من المؤرخين استناداً إلى التقارير والكتابات التاريخية بشأن تلك الأحداث إلى أن تلك الحرائق ارتبطت بسياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمنطقة غرب الأناضول.
5: تقف عربات ومعدات الإطفاء هذه شاهدة على حرائق 13 من أيلول في إزمير ومنطقة غرب الأناضول، كما تروي المتاحف وصفحات الأرشيف جانباً مهماً من تلك الجرائم وما خلفته من دمار واسع، لا تزال الذاكرة الجماعية تستحضر كثيرا من تفاصيله. علي الخضاري، تريتي عربي، إزمير.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. أستاذ علي، مرحبا بك. لو بدأنا من العرض التاريخي للأحداث، بعد معركة دوملوبينار تحديدا انهارت خطوط الدفاع اليونانية وانسحبت القوات اليونانية ودخلت القوات التركية إلى إزمير ما بين 8 و13 من سبتمبر عام 1922، ما الذي حدث بالتزامن مع هذه الأحداث؟
6: تحياتي لكم. حقيقة نحن لا نتحدث عن حادث عابر في التاريخ، بل نتحدث عن مرحلة من أهم مراحل الحرب الاستقلال التركية، حيث نعلم أن اليونانيين عام 1919 دخلوا إزمير، ولكن 1922 تبدلت موازين القوى واستطاع الجيش التركي الدخول. ولكن عندما دخل الجيش التركي قامت القوات اليونانية بالانسحاب تدريجيا، وعندما قاموا بالانسحاب قاموا بإضرام النيران في كل المدن والقرى والبلدات بدون التفريق بين الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى حريق كبير في مدينة إزمير. وطبعا يعني هذه ليست رواية تركيا داخلية، بل هذه تقرير لجنة التحقيق المشتركة البريطاني الفرنسي الإيطالي 1921 أقر بالانتهاكات التي قامت بها يعني القوات اليونانية. من ناحية أخرى أيضا يوجد تقرير أمريكي ل يعني نائب القنصل الأمريكي في اليونان أيضا جيمس لورد بارك، هو أيضا أقر بهذه الانتهاكات، وأهم ما ذلك هو مذكرات ويوميات جنود وضباط يونانيين كتبوا ما أحرقوه، وقالوا أيضا بشكل يعني حقيقي أنه أتت أوامر بحرق كل شيء لأننا لا نستطيع إخراجه من إزمير. لذلك نحن أمام يعني حقيقة جريمة متكاملة الأركان، وموثقة من قبل الغرب قبل أن تكون موثقة من تركيا أيضا.
0: نعم، ما حجم الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها حريق إزمير الكبير في عام 1922 من حيث حجم الضحايا، الدمار الذي طال البنى التحتية والمعالم التاريخية كذلك والأسواق المشهورة والمعروفة في هذا الوقت؟
6: حقيقة يوجد أضرار كبيرة جسيمة، ولكن بسبب أن هذا حصل قبل 100 سنة يوجد اختلاف بين الآراء بين المؤرخين، ولكن ما نعلمه أن اليونان أيضا في اتفاقية لوزان في المادة 59 أقرت بالانتهاكات الإنسانية والانتهاكات للمدينة، لذلك حقيقة كانت أضرار كبيرة، ولكن يوجد اختلاف بين المؤرخين عن مدى مقدار هذه الانتهاكات إن كانت إنسانية أو بما أضرته من القرى والمواد والمحاصيل الزراعية آنذاك.
0: رغم مرور نحو قرن من الزمان، هل يتسنى للجانب التركي مقاضاة الجانب اليوناني دولياً بسبب هذه الجرائم والتي هي موثقة كما تفضلت حضرتك بوثائق تاريخية وشهادات من مسؤولين غربيين ومسؤولين من أطراف عدة؟
6: طبعا هذا يعني حق من حقوق كل دولة، لأن هذا الأمر كما قلت لكم هو موثق دوليا، ولكن اليونان هي اعترفت به في اتفاقية لوزان، ولكن بعض الحكومات اليونانية تحاول التملص من هذا الأمر وتأتي بروايات أخرى حول اضطهاد اليونانيين في آسيا الصغرى، وهذا الموضوع ليس مرتبط بهذا الموضوع، ولكن هم يحاولوا يعني الانجرار من هذه الأمور، لأن ما ذكرته بالوثائق سوف يصدم به اليونانيون الجدد، لأن نحن نعلم الآن يوجد جيل تركي واليوناني جديد. لذلك أنا أردت أن أرجع إلى التاريخ قبل 100 سنة لكي يعلموا جيدا ماذا حصل بين تركيا واليونان، حتى نعلم كيف نتعامل مع توازنات القوى في شرق المتوسط الآن، وكيف يعني اتخذوا سياسة الأرض المحروقة وهي جريمة إبادة، والآن يعني بعض الدول يعني بعض الجهات مثل إسرائيل تنتهجها أيضا في غزة نفس العقلية. لذلك يجب أن نرجع بالتاريخ لهذا الأمر دون استعداء جديد لليونانيين، ولكن أنا أعتقد أنه يوجد فائدة كبيرة بقراءة اليونانيين الجدد والجيل التركي الجديد حول هذه الجرائم والعقلية.
0: إلى أي مدى شكلت حادثة حريق إزمير تحديدا النقطة الأخيرة في الطموحات التوسعية اليونانية في آسيا الوسطى؟

0: في آسيا الصغرى عفوا.
1: حقيقة يعني كانت صدمة كبيرة لليونانيين، لأن أنا كما نعلم أنه خلال سنتين انقلبت موازين القوى، هم لم ينتظروا مثل هذا الشيء، ولكن يعني القيادة في الجيش التركي عملت ما عليها واستطاعت ردع اليونانيين. لذلك الآن نرى بعض يعني الصحفيين اليونانيين أو السياسيين اليونانيين الذين لديهم بعض الحقد تجاه تركيا بسبب هذه الأمور السياسية والعسكرية القديمة، حيث تركيا استطاعت قطع وإنهاء الحلم اليوناني بالتوسع بآسيا الصغرى. لذلك نشهد يعني هذه التوترات التي نشهدها تركيا مع اليونان هي أيضا ترجع للأمور التاريخية القديمة، لأن تركيا استطاعت إنهاء هذا الحلم اليوناني. لذلك الآن اليونان تستطيع أن تريد أن تعمل حليف مع إسرائيل أو دول أخرى وتسليح اليونان. لذلك أنا أعتقد يعني تركيا لا زالت سوف تنهي هذه الأحلام المطامع الكبيرة، وتركيا هي مع اتحاد مع الأشقاء العرب سوف تستطيع انتهاج سياسة ليست عدائية ولكن دفاعية عن حقوق الأمن القومي التركي.
0: رغم هذا التاريخ الموجود، إلا أنه في كل أزمة أو توتر يحدث ما بين الجانب التركي والجانب اليوناني، حتى في قضية قبرص تجد الغرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تصطف إلى جانب اليونان في تلك الأزمات أو التوترات إنجاز التعبير. كيف يفسر هذا الموقف رغم كل هذه الشواهد من التاريخ؟
1: أنا أعتقد أنه اصطفاف عاطفي وليس منطقي، لأن حقيقة لا نستطيع مقارنة وزن تركيا بوزن اليونان في حلف الناتو مثلا. لا نستطيع أن نقارن بين وزن اليونان وتركيا في العلاقات مع الولايات المتحدة في موضوع الوساطات. لذلك أنا أعتقد هي فقط اصطفاف عاطفي تاريخي ديني أكثر من أن يكون اصطفاف منطقي يحسب مصالح القوى الكبرى، لأنه بنهاية الأمر الدول الكبرى تحسب مصالحها، والآن مصالحها مع تركيا، لأن تركيا الآن هي تعزز صناعاتها الدفاعية، متواجدة كوسيط في أكثر الملفات، هي دولة تغلق الملفات التوتر، وهي دولة أيضا تساعد القوى الغربية في إنهاء وخفض الحروب بالمنطقة، إن كان في حرب روسيا الأوكرانية أو في إيران أو في ملف غزة.
0: لو عدنا إلى مدينة إزمير تحديدا، كيف تمت إعادة إعمار مدينة إزمير بعد الحريق الذي ضربها، وإعادة تشكيلها العمراني والديموغرافي لتتحول الآن إلى إحدى أهم الحواضر والولايات في الجمهورية التركية؟
1: أنا أعتقد أن هذه أهم زاوية يجب التركيز عليها في هذه القصة، أن تركيا والمواطنين في إزمير لم يأخذوا دور الضحية، بل استطاعوا بعد التحرير بناء إزمير من الصفر، حيث نعلم أنه لا يكفي عودة الأرض بل بناء الأرض أيضا. لذلك تلك الأجيال والحكومة التركية في تلك الحقبة استطاعت بشكل تدريجي، لأنه كان يوجد يعني الكثير من المصاعب المالية، يعني تركيا خرجت من حرب كبيرة، حرب استقلال كبيرة. لذلك أنا أعتقد هذه معجزة، أنه بعد حرب استقلال كبيرة تحويل إزمير من مكان النيران ومحل استهدفه اليونانيين بالأرض المحروقة إلى مكان الآن يقصده السائحين من كل دول العالم. والأجمل من ذلك أن أكثر السائحين الذين يزورون إزمير لا يعلمون إزمير مرت بهذا يعني بهذه الحرائق وهذه الأضرار الكبيرة. لذلك أنا أعتبرها قصة نجاح كبيرة، ويجب أن تكون مثال يحتذى به للخوض والبناء وعدم يعني أخذ دور الضحية.
0: هل توجد أي ظلال لتلك الأحداث التاريخية التي حدثت أو وقعت ما بين تركيا وما بين اليونان على الوضع الراهن الآن، خصوصا بعض الخلافات أو التوترات فيما يتعلق بشرق المتوسط، فيما يتعلق بقضية قبرص إلى ما غير ذلك؟
1: طبعا يعني كما قلت لكم قبل قليل، كل السياسة اليونانية هي تأتي استنادا على بسبب إنهاء الأتراك لحلم اليونانيين في التوسع. لذلك هنا هم لم يهضموا هذا الأمر بشكل حقيقي، لذلك يذهبون إلى التسليح شمالا وشرقا، وفي قبل أيام استطاعوا شراء منظومة إسرائيلية، ولكن إسرائيل لم تعطيهم حقية التحكم ومفاتيح التحكم. لذلك هم دائما اليونانيين يحاولون يعني أن يغلقوا هذه الجرائم، ولكن لن يستطيعوا لأنها موثقة بالأرشيف الأمريكي والأوروبي. لذلك نشهد يعني دائما توترات بين اليونان وتركيا، ولكن تركيا هي لا تريد استعداء الجيل اليوناني الجديد، لا نستطيع محاسبته قبل 100 سنة، ولكن يجب أن يعلموا جيدا بما قاموا به ضد تركيا، وأن يكفوا عن الاستفزازات والتسليح

0: الغير مضطرين له.
1: التاريخ دائما هو عبارة عن عبر وعظات، ما الدروس المستفادة التي يمكن استخلاصها من مثل تلك الأحداث؟
0: الدرس الأول هو الالتفاف القيادة والشعب كيف استطاعوا تحرير إزمير بشكل داخلي بدون الاعتداء.

ختام حلقتنا أشكرك شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: خلف كل رقم قصة،
9: وخلف كل قرار تأثير.
8: أسواق تتحرك،
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
8: من الأسواق إلى الطاقة،
9: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث
9: ونفهم لماذا يحدث
8: ونكشف إلى أين يتجه،
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.

0: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
1: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعاً أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة.

0: أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوطن؟ اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت رؤوسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب إن شاء الله للأسر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: الله على الهموم بس، وحسب بالله ولد الوكيل.
15: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
16: حبيبي يا ماما.
17: يا رب يا رب يا رب.
18: قتل الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البلد.

قوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. فيدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقررا الاثنين إلى موعد لاحق وتؤكد أن الإرجاء يهدف إلى تحقيق الإجماع.

أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز، وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة

0: مهاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في عدة محافظات.
1: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، ترت عربي.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية، وشدد على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في خطوط المواجهة، وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقوته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وتأتي زيارته في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون بين البلدين وسط ملفات أمنية وسياسية تتصدرها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ومساعي جمع المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة والطاقة والربط الإقليمي.
2: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
3: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
2: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
4: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة.

0: الهرم وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
1: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
2: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيريت عرب، دمشق.
3: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البسيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصا من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي نتيجة الحرب على القطاع. وتأتي عمليات الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. وتتركز أعمال البحث في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. هذا وحذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم أزمة تشغيل المستشفيات بسبب نقص زيوت المولدات الكهربائية وقطع الغيار والوقود. وأوضحت أن الكميات المحدودة التي سمح بإدخالها من الزيوت لا تلبي الحاجة، فيما لا تغطي المولدات المتبقية جميع الأقسام الحيوية. في اليوم الثاني من مهرجان اللحظة المركزية بمدينة أوستندا البلجيكية، حضرت القضية الفلسطينية بقوة في النقاشات السياسية، وسط دعوات لوقف الحرب في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن أبرز المشاركين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي وجه انتقادات حادة للموقف الغربي.
4: في يومه الثاني يتجه مهرجان اللحظة المركزية في مدينة أوستندا البلجيكية نحو ملف لا يغيب عن أي نقاش سياسي أوروبي، الحرب في غزة ومسؤولية الغرب عنها، في المعارض والكتب والندوات إلى المنصات السياسية. تحولت كل أروقة المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتضامن مع فلسطين. الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو كان من أبرز الأصوات التي استضافها المهرجان هذا العام، وقد جاءت كلماته لتضع العدوان على غزة في سياق أوسع بكثير من حدود القطاع نفسه.
5: الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هي تجربة أولى لمجموعة تهيمن على السلطة العالمية بفضل مواردها المالية وسيطرتها على شركات البرمجيات، ولهذا لا تتم محاكمة نتنياهو. فالقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة والقادة السياسيون الذين عبروا عن موقفهم ضد الإبادة الجماعية يجري إسكاتهم من خلال إدراجهم في قوائم يحضرون عبرها اقتصادياً.
4: من داخل البرلمان الأوروبي نفسه جاء صوت آخر لا يقل حدة، النائب البلجيكي مارك بيتونغا الذي اختار أن يذهب مباشرة إلى صلب الملف السياسي حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
6: نحتاج إلى أن نوقف بشكل كامل الشراكة مع إسرائيل، وهذا يجعل أوروبا متواطئة بشكل مباشر في كل ما يحدث في غزة. نحتاج إلى ممارسة الضغط على حكوماتنا ولتكون الأمور واضحة جدا داخل أوروبا، هذا ما نحتاج القيام به.
4: ومع تصاعد هذه المواقف تتجه الأنظار إلى قدرة التضامن الشعبي حول العالم على الضغط السياسي الفعلي على الحكومات الأوروبية.
7: هنا لا تناقش فلسطين كقضية بعيدة عن أوروبا، بل كاختبار لمواقفها السياسية والقانونية. وبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يرى المشاركون بأن الضغط الشعبي هو الأداة الأهم لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها. باسل الطناني، تيريتي عربي، من مدينة أوستندا.
3: اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي

0: إسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامات لمدن وبلدات في جنين وبيت لحم وطوباس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 8 مواطنين في جنين وطفلين في بيت لحم ومواطنا في طمون جنوب طوباس، كما اقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ودهم عددا من المنازل. هذا وفرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال منع حركة الفلسطينيين في المنطقة ومنع الطلاب من التوجه إلى المدارس بحجة حماية المستوطنين خلال الأعياد اليهودية. تنظم مؤسسات فلسطينية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم فعاليات أيام العنب التسويقية في وقت لم يتبقى فيه للمزارعين الفلسطينيين سوى نحو 2000 دونم من أصل أكثر من 22,000 وسط توسع الاستيطان وقيود الاحتلال.
1: أبو أحمد مزارع يقف هنا يراقب مئات أشجار العنب التي لم يستطع الوصول إليها منذ 3 سنوات بفعل الاحتلال الإسرائيلي، فيما تطارده مستوطنة مجاورة كلما حاول الوصول خلسة إلى نحو 250 دنما عزلها جدار الضم والتوسع الاستيطاني.
2: طلعنا لنا 2 3 مرات في الحرب بس سرقة زي اللصوص. الوضع العنب هالحين لا كنابة ولا حرارات ولا شيء، كله بده عمار جديد. 30 دول يا باب الدور بوشر منها. اللي بقى عنبي أول ثمرة تطيح الخضر ويظل آخر شيء. وفي الشارحين
1: محصوله غاب عن أيام العنب التسويقية، وهي فعالية تنظمها مؤسسات فلسطينية لدعم المزارعين وتسويق ما تمكنوا من إنتاجه وسط الحواجز ومصادرة الأراضي وملاحقة المزارعين.
3: إنتاجية هي بس هذا بنقدر نوصل الأرض ونقدر نجيب لها، معظمها مغلقة، الطرق الزراعية أغلقت، شارع الاستيطاني شارع 60 اغلق جميع الفتحات اللي بندخل فيها على الاراضي، بحيث ان صرنا نرجع للوسائل القديمه للوصول للارض عن طريق الدواب او التراكتورات.
1: بلده الخضر تمتد على اكثر من 22,000 دنم لم يتبقى منها للفلسطينيين سوى نحو 2000 دنم بفعل الاستيطان والاجراءات الاسرائيليه، فيما تحولت مساحات زراعيه واسعه الى اراض بور رغم شهرة البلدة بالعنب.
4: قسم كبير من أهل البلد بضطر إنه يشتري العنب، موجود عند العنب بس بضطر إنه يشتري لأنه ما بيقدر يروح يلقط. 80% تقريبا من أرضنا ممنوع نصلها، وحتى اللي بنقدر نصلها يعني بنصلها بصعوبة وبمجازفة شديدة يعني. وحتى المهرجان اليوم هذا الناس يعني بتروح بتسرح وبتبذل جهد رهيب جدا عشان تقدر تجيب المحصول هذا وتبيعه.
1: محصول تقلص إلى النصف أو أقل والوصول إليه بات مخاطرة، أما تسويقه فيراه الأهالي وسيلة للبقاء على الأرض قبل أن يكون مصدر رزق لأكثر من 150 عائلة. فرص يحاول الفلسطينيون من خلالها حماية ما تبقى من موسمهم ومصادر رزقهم في مواجهة خسائر أكبر لا تتوقف عند محصول لم يقطف بعد، بل تمتد إلى أرض يخشى فقدانها بفعل الاستيطان الإسرائيلي ووجهه الآخر الاحتلال. سامر رويشة، تيرة عربي، بيت لحم.
0: تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وسط قيود مشددة على المصلين وتعتيم إعلاميا على ما يجري داخله، ويرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تتجاوز طابعها الديني لتصبح جزءا من مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
5: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف

0: من محاولات إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على جبل كدم الاستراتيجي بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا بعد أيام من إعلان قوة الدعم السريع السيطرة عليه. وقال الجيش إن قوة الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات. ويعد جبل كدم الاستراتيجي خط دفاع متقدم في مدينة الدمازين. وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال إن الضربات الروسية على المعبر ليست مجرد امتداد للهجمات على حدود بلاده، بل تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، داعيا شركاء أوكرانيا إلى التحرك لمواجهة روسيا. بالمقابل، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودولا أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
2: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم، في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب وقت، وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تتمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات.

0: ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يومياً لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن اقتراح رئيس دونالد ترامب بدفع 5000 دولار لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل يحتاج إلى موافقة الكونغرس. وتعهد جونسون بمحاولة تحقيق ذلك والعمل على تمرير مقترح ترامب في الكونغرس رغم الغالبية الجمهورية الضئيلة، وأضاف أنه سيسعى إلى التوصل إلى توافق على المقترح. من جهة ثانية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لانفصال إقليم أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والاندماج مع جمهورية أيرلندا. وأعرب ترامب خلال حضوره بطولة أيرلندا المفتوحة للغولف عن رغبته في تحقيق ذلك عاجلا، فيما رفض التحدث عن استقلال اسكتلندا. من إعلان تجاري إلى موجة احتجاج رياضية، حملة علامة رياضية أشعلت انتقادات واسعة بعدما اعتبر رياضيون فلسطينيون في غزة أنها قدمت صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
2: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه ألاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيدا عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالا يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزا للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جنديا إسرائيليا فقد ساقه اليسرى، وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها

0: العربية اعتذارا، وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءا من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلا تعالج أزمة أخلاقية أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
1: نهاية النشرة تذكير بعناوينها. قوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. فدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقررا الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن هدفه تحقيق الإجماع. نشرة جديدة على رأس الساعة.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: Şey.
1: Allah.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها يحيى سالم. ترقى العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولكنها قد تتجاوزها أحيانا لتصبح شراكة استراتيجية فوق العادة. فالزيارات الدبلوماسية والاقتصادية لم تتوقف منذ تحرير دمشق من ربقة نظام الاستبداد السابق، والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري يواصلان تحطيم الأرقام القياسية بين البلدين بشكل متسارع. يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق، وفي جعبته جملة من الملفات السياسية والاقتصادية يتقدمها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والجارين. نقف اليوم أمام دلالات زيارة الوزير التركي إلى دمشق وأهم الملفات التي تم بحثها، ونناقش معا مسار العلاقات التركية السورية ووجهتها في ظل التحديات الراهنة، ونسلط الضوء على حجم التنسيق المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما من الروابط والوشائج والمصالح، ما يجعلهما حريصين على دوامها واستمرارها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: إلى دمشق من جديد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبدأ زيارة رسمية لمدة يومين، محطة جديدة تؤكد تسارع وتيرة التنسيق بين البلدين بعد أيام قليلة فقط من محادثات مماثلة احتضنتها العاصمة التركية أنقرة. أولى المحطات كانت لقاء موسعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مباحثات تصدرها ملف التعافي الاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل والربط التجاري المشترك، تمهيدا لترسيخ أسس قانونية ومؤسسية دائمة للعلاقات بين الجانبين.
2: إن شاء الله إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا.
1: الملف الأمني أخذ الحيز الأكبر من النقاش. أنقرة جددت اهتمامها بملف الاندماج الوطني، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات المتفق عليها في وقتها المحدد، وفي مقدمتها حل قوات سوريا الديمقراطية قصد وإعادة دمج مناطق الشمال والشرق تحت سلطة الدولة السورية الموحدة.
3: نمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص. وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية.
1: لم تغب التطورات الميدانية في الجنوب السوري عن الطاولة، حيث ناقش الطرفان التهديدات الإسرائيلية المتكررة وأكد ضرورة التنسيق المشترك لحماية سيادة سوريا وأمن حدودها. جدول الزيارة يشمل أيضا لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب مباحثات أمنية خاصة مع وزير الداخلية أنس خطاب، لقاءات يراد منها رسم مرحلة مستقرة تبعد شبح التوترات وتعيد بناء ما دمرته سنوات الحرب.
0: أرحب بضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش والكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بكما، وأبدأ من عندك أستاذ محمود فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى دمشق، وسنفصل أكثر فيما يتعلق بالتصريحات التي وردت على لسان وزيري الخارجية من هناك. هو أشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ما أهمية إذن هذه الزيارة، وأيضا ما الذي يجعلها أو يجعل هذه العلاقة قد وصلت إلى هذا المستوى اليوم؟
4: مساء الخير لكم الأستاذ عمر والسادة المشاهدين
0: الكرام.
4: طبعا الزيارة تأتي في وقت هناك في حراك دبلوماسي مكثف بين تركيا وسوريا. إن هذه الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري إلى أنقرة، وأيضا تأتي في ظل ملفات مهمة دخلت منعطفات حاسمة في الفترة الأخيرة، على رأسها ملف قسد وحل التنظيم، وهذه المسألة هي مسألة أمنية وسياسية بالنسبة لكلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك طبعا هذه الزيارة تأتي بعد تصعيد إسرائيلي ضد سوريا، الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، الزيارة الإسرائيلية الاستفزازية أو الدخول الاستفزازي لنتنياهو وزير دفاعه إلى قمة جبل الشيخ السورية المحتلة، وأيضا محاولة إسرائيل ترهيب العلاقات التركية السورية. لذلك هذه الزيارة ترسل رسائل واضحة خصوصا لإسرائيل بأن نهج الترهيب ومحاولة تقويل العلاقات التركية السورية لن تفلح في التأثير عليها. لكن أهم ما في هذه الزيارة أيضا هو ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي عن تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأنه نحن نشهد الآن تطور في العلاقات السورية التركية إلى مرحلة مؤسساتية، وهذا الأمر يعني أعتقد بأنه يساعد أو يهيئ البيئة لمستوى جديد من هذه العلاقات. القضية الأخرى الثالثة وهي مهمة، التهيئة لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دمشق، وهذه الزيارة ستكون حدث كبير بالنسبة للعلاقات التركية السورية. لذلك نحن اليوم أمام حقبة جديدة من العلاقات التركية السورية، هناك تطور متنامي في هذه العلاقات، وفي الحقيقة ما حققته العلاقات التركية السورية في عامين لم تحققه أي علاقات لسوريا مع دولة خارجية، وهذا الأمر مهم جدا، لكنه يعطي مؤشرات أيضا مهمة، على رأسها أن التحالف بين تركيا وسوريا، ونستطيع أن نستخدم مصطلح تحالف بين تركيا وسوريا، من الواضح أنه متين للغاية، وأيضا حقق الكثير من النتائج على الأرض. يعني جانب كبير من المشاكل التي استطاع الرئيس أحمد الشرع أن يعالجها في الداخل كان بتعاون مع تركيا. فضلا أو إضافة إلى ذلك، اليوم من الواضح أن هناك رهان لدى سوريا على العلاقة مع تركيا رغم الضغوط التي تتعرض لها دمشق خصوصا من جانب إسرائيل. من الواضح أن سوريا لا تزال تراهن بقوة على هذه العلاقة.
0: إذا نحن نتحدث عن لقاء يتجاوز المتابعة ربما المعتادة ما بين البلدين، أستاذ عمر جدد الترحيب بك، حتى من الجانب السوري ما دلالة هذا التقارب المتسارع مع تركيا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الإعلان بشأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؟
5: مساء الخير لك وأيضا للزميل محمود علوش والمشاهدين جميعا. يعني الجانب السوري الحقيقة يعني منذ اليوم الأول لإسقاط نظام الأسد يعني اعتبر طبعا تركيا بلد جار، وهذا البلد يعني وقف إلى جانب ثورة الشعب السوري وإلى جانب السوريين، واستمر هذا الوقوف الحقيقة بعد سقوط نظام الأسد. لذلك الجانب السوري يرى إلى استمرار هذه الزيارات وهذه اللقاءات على أعلى المستويات سواء المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري، يعني هي الحقيقة خطوات هامة باتجاه تعافي سوريا وإعادة الأعمار، وأيضا طبعا النظر في جميع الملفات المشتركة ما بين البلدين، لأن هناك الحقيقة يعني خطوات واعدة، يعني والحقيقة بدأت هذه منذ طبعا العام الماضي. يعني أولا تم التوأمة بين حلب وغازي عنتاب، ثانيا هناك الطريق البري الدولي الذي عبر باب السلامة وعبر باب الهوى، هناك أيضا التنسيق في مسألة العودة الطوعية للاجئين السوريين، عاد أكثر من 700,000 لاجئ سوري إلى وطنهم، وهناك طبعا مشاريع الربط الكهربائي، تدفقت الكهرباء إلى حلب وشمال سوريا
0: قادمة من أذربيجان عبر تركيا.
5: وبالتالي هناك الحقيقة العديد من الملفات سواء على المستوى السياسي التنسيق العالي المستوى أو على المستوى
0: الاقتصادي. لكن لو أردنا أستاذ عمر أن نتحدث عن الأولويات التي تريدها دمشق اليوم من أنقرة، أين يمكن أن نقف هنا؟
5: يعني هنا الحقيقة بالنسبة للأولويات أنا في اعتقادي على نفس المستويات، بمعنى المستوى السياسي وأيضا المستوى الاقتصادي، وأيضا الحقيقة طبعا موقف تركيا المساند لسوريا تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات الإسرائيلية مهم جدا، وخاصة طبعا لا ننسى أن أيضا هناك طبعا يعني تعتبر أنقرة تعتبر ما يجري في سوريا هو شأن داخلي، يعني ولذلك خاصة مع وجود قسد التي بدأت بالاندماج بالدولة السورية، وفي اعتقادي ربما من أبرز الملفات التي أيضا نوقشت هي مسألة مسار الاندماج الذي رحبت فيه تركيا، وأيضا طبعا تركيا تنظر إلى المجموعات الانفصالية في جنوب يعني سوريا أنها يعني يجب أن تندرج أيضا بنفس المسار الذي سارت به قسد، وتقف بحزم ضد إسرائيل.

0: ومحاولاتها طبعاً دعم هذه المجموعات أو طيب. احتلال الأرض السورية.
1: نحن ربما بهذا الدخول في هذه الحلقة أستاذ محمود عرجنا على كافة تقريباً الملفات ولكن بشكل سريع، لذلك نريد بعض التفصيل الآن، وأبدأ من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي أعلن عنها دون تحديد موعد طبعاً السيد هاكان فيدان. هذا الإعلان أصلاً من تركيا لم يكن الأول من نوعه، هو منذ سقط النظام في سوريا مباشرة أعلن أن الرئيس أردوغان سيزور يوما ما سوريا. هل من دلالة سياسية أصلا من تجديد الإعلان لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان؟ وإذا كانت العلاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بحسب وصف وزير الخارجية التركي، ما الذي ستضيفه زيارة الرئيس أردوغان المحتملة في أي وقت، ربما في الوقت القريب أو أبعد من ذلك؟
2: يعني طبعا إدراج الزيارة على جدول أعمال العلاقات التركية السورية له دلالات مهمة، وبالمناسبة عندما تم الحديث للمرة الأولى عن زيارة الرئيس إردوغان على لسان السفير التركي في دمشق بعد أيام قليلة لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا وقصفت قاعدة أبو الظهر، وكان من الواضح أحد الدوافع الإسرائيلية لهذا التصعيد هو إرسال رسالة واضحة أو محاولة وضع خطوط حمراء أمام العلاقات التركية السورية. طبعا الزيارة تأخرت لعامين، يعني مضى تقريبا عامين على سقوط نظام الأسد أقل بقليل، لم تحصل الزيارة لمجموعة من الاعتبارات، لذلك أن تحصل الزيارة هذا يعطي بعض المؤشرات والانطباعات السياسية المهمة على مستوى استقرار سوريا داخليا، أو على الأقل المرحلة التي تجد فيها تركيا أن سوريا أصبحت مستقرة سياسيا وأمنيا بما يكفي، وأيضا على مستوى تهيئة البيئة لرفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى جديد. يعني اليوم عندما يذهب الرئيس أردوغان على الأرجح قبل نهاية العام إلى دمشق، على الأقل ملف قصد لم يعد موجود كعقبة أمام إعادة توحيد سوريا، وهذه مسألة وملف مهم جدا بالنسبة لتركيا ليس فقط على مستوى سوريا، يعني التسوية بين دمشق وقصد هي جزء من عملية تسوية شاملة تقوم بها تركيا مع الحالة الكردية في المنطقة، هناك ضمن إطار تركيا خالية من الإرهاب وعملية السلام الجديدة مع منظمة PKK الإرهابية. علاوة على ذلك هناك عامل ضاغط بقوة على العلاقات التركية السورية وهو العامل الإسرائيلي. من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تقود هذه العلاقات من خلال كما قلنا فرض خطوط أو رسم خطوط حمراء أمام تركيا وسوريا في تنامي العلاقات، خصوصا على مستوى التعاون الدفاعي. لذلك التأكيد على هذه الزيارة يرسل رسالة واضحة من جانب تركيا إلى إسرائيل بأن الدعم التركي والانخراط التركي في دعم سوريا لن يتأثر بنهج الترهيب الإسرائيلي أو محاولة إسرائيل فرض خطوط حمراء. لذلك أنا أعتقد بأنه تأكيد وزير الخارجية اليوم على زيارة الرئيس أردوغان في ظل هذا الظرف الذي تمارس فيه إسرائيل سياستها تصعيدية في سوريا يعطي رسائل واضحة بالنسبة لإسرائيل. لكن على مستوى العلاقات التركية السورية أنا أتصور بأنه هذه الزيارة ستفرز وضعا جديدا يشهد في تعميق أكبر لهذه العلاقات على المستوى الشراكة الاستراتيجية، وأتصور أنه خلال الزيارة سيتم تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي تحدث
1: عنها اليوم
2: وزير الخارجية، وهذه اللجنة العليا المشتركة يعني نقل العلاقات التركية السورية إلى مرحلة مؤسساتية
1: ومستوى جديد
2: يمهد على المستوى الاقتصادي لرفع مستوى التبادل إلى 10 مليار دولار أمريكي الذي تحدث عنه اليوم وزير الخارجية، أيضا يمهد ل انخراط تركي أكبر في دعم القدرات العسكرية السورية والمؤسسة الأمنية في سوريا أيضا. لذلك الزيارة أتصور بأنها ستشكل فعلا منعطف
1: منعطف كبير أستاذ عمر، ولكن مسألة قصد وما أشار إليه الأستاذ محمود قبل قليل هي مسألة يعني تستحق التوقف عندها. يعني فيدان وتركيا منذ البداية رحبت بمسألة إعلان يعني حل قسد، ولكنه اليوم أشار إلى نقطة مهمة، هو شدد على التطبيق، قال إنه يجب أن يكون هناك تطبيق عملي على الأرض. ما الذي كان يقصد بذلك، وما الفارق بين مسألة التطبيق العملي، هل هي مرتبطة بسلاح مثلا، ومسألة حل التنظيم نفسه؟
0: لأن هناك مستويين الحقيقة. على المستوى السياسي بالفعل اتفاق يعني الذي تم ما بين الحكومة وبين قسد يجري تنفيذه، ولاحظنا الخطوات عديدة الحقيقة سواء من دماج العديد من العناصر في قسد أو في طبعا إدارة ما يسمى كان سابقا الإدارة الذاتية في وزارة الداخلية، وأيضا على مستوى أنه جرت حتى تعيينات لبعض الشخصيات مثل مظلوم عبدي مستشار في
1: مستشار للرئيس،
0: وأيضا طبعا عضو مجلس الشعب

0: الجديد. هذا يعني أن هناك خطوات تطبيقية لا زالت الحقيقة تنتظر أن تنفذ. نعم. ولذلك أشار السيد هاكان فيدان إلى هذه الخطوة. بالنسبة الحقيقة لما يجري في الساحة بشكل عام في شمال شرق سوريا، هناك بالفعل مؤشرات على أن الخطوات تتم بشكل مدروس، وأننا قطعنا شوطا كبيرا، لأن هذا يعني إنهاء أي وجود لأي سلاح خارج سلطة الدولة الشرعية.
1: إنهاء هذا السلاح خارج السلطة الشرعية كيف سينعكس على سوريا وحتى على تركيا؟ لأن تركيا أيضا لديها معاناة في هذه المسألة.
0: هذا صحيح، يعني بالتأكيد سينعكس إيجابا، لأنه أولا ستطمئن تركيا إلى ما كان الهاجس الأمني الكبير الذي كان يشكله هذا الممر أو الكوريدور الذي كانت تسميه الحكومة التركية الكوريدور الإرهابي، وبالتالي ينسجم أيضا مع التوجه في المنطقة. التوجه في المنطقة هو إنهاء الوجود غير الشرعي للميليشيات وللمجموعات الخارج عن سلطة الدولة، وهذا ينطبق أيضا على العراق. هناك خطوات، وأيضا يلتقي مع مساعي الدولة التركية التي طبعا يعني قامت بعملية كبيرة جدا ووافق عليها البرلمان، وسنت بشكل قانوني وشكلت لجنة لمتابعة طبعا العناصر الذين لم يرتكبوا أو لم بأعمال قتل بحق المواطنين الأتراك. وبالتالي هذه الخطوات تأتي في إطار
1: يعني سوري تركي، ولكنه أوسع من ذلك
0: إقليمياً. لكن أهم هو الإطار المشترك بين سوريا
1: وبين أنقرة وبين دمشق. أستاذ محمود، والتوجه في المنطقة بمسألة إنهاء فواعل مدونة الدولة هذا أعلن بشكل واضح في السنوات الأخيرة. تركيا كانت سباقة في عندما تحدثت عن تركيا خالية من الإرهاب، وهذا مسار مهم في تركيا تتبناه الحكومة ويتبناه شخصيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قدم دعني أقول كل التسهيلات حتى وصلنا مثلا في موضوع بيكاكا إلى سن قانون عبر البرلمان التركي يتيح يعني التعامل بشكل إيجابي مع كل ما سبق من سنوات الدم والقتل وغيرها. هذه العلاقة التركية السورية إلى أي مدى في موضوع قسد يمكن أن يعني تنخرط في مسألة التوجه التركي بشأن تركيا خالية من الإرهاب؟
2: يعني الأمرين مرتبطين إلى حد ببعضهما البعض إلى حد كبير. حتى لو نذكر عندما تم إبرام اتفاقية الدمج بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، كانت عملية السلام الجديدة بين تركيا ومنظمة بيكاكا الإرهابية قد بدأت فعلا، يعني كانت هناك تهيئة وكانت هناك رسالة من عبد الله أوجلان يتحدث فيها عن أهمية اندماج الكرد في المنطقة. وبالتالي من الواضح أن هذا المسار التركي كان أو أعطى زخما كبيرا لمسار الدمج بين الدولة السورية وقسد. الأمر لا يتعلق فقط بمصالح أمنية، وهنا في الحقيقة النقطة تحسب لكل من الرئيسين أحمد الشرع والرئيس رجب طيب أردوغان. نحن لا نتحدث فقط عن معالجة مشكلة أمنية، نتحدث أيضا عن مسار سياسي يعالج المشاكل التي أدت إلى ظهور دمج الحالة الكردية في سوريا في الدولة، منح الأكراد الحقوق التي حرموا منها خلال السنوات الماضية،
1: اللغة المواطنة.
2: من الواضح وأنا أعتقد أنه حتى ربما يعني أستاذ عمر يوافقني في هذا الأمر، أنه منطق الرئيس أحمد الشرع في حل الملف الكردي كان متأثر إلى حد كبير بمنطق الرئيس أردوغان في التعامل مع هذه المسألة. ومن الواضح أنه الأتراك يعني قدموا بعض الاستشارات التي أعتقد بأنها ساعدت سوريا في التعامل مع الملف الكردي. هذا على مستوى الحالة الكردية الأقليمية وعلى مستوى معالجة المشاكل الأمنية التي كانت ناجمة. لكن أيضا في البعد الأقليمي نحن نتحدث عن تحول مهم جدا في إعادة تشكيل الحالة الكردية الأقليمية، وعزلها عن الدائرة التي كانت فيها محل استثمار خارجي وكانت تستثمر كورقة ضغط على دول الجو، على العراق وعلى سوريا وعلى تركيا. لذلك الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن عملية التسوية الجارية سواء في سوريا أو في تركيا يتحدث عن ما يسميه عصر من الأخوة الكردية العربية التركية في المنطقة، ويعتبر بأنه هذا العصر يساعد دول المنطقة في التعامل مع مشاريع تريد تغذية الصراعات القومية والعرقية والإثنية في هذه المنطقة. لذلك اليوم ما الرئيس أردوغان عندما كان في عندما عاد من كيرغيزستان على ما أعتقد قبل عدة أيام، قال وصف عملية حل قسد بأنها سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة ليس فقط على تركيا وسوريا بل أيضا على مستوى المنطقة.

0: احنا
1: ككل.
0: حتى وان تم حل هذه الاشكاليات من الناحية الأمنية السياسية الاقتصادية، لكن امامنا عائق كبير امام استقرار سوريا واستقرار المنطقة، الا وهو اسرائيل، بحسب وصف طبعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبالتالي ما ابعاد هذا التهديد الاسرائيلي المتواصل لسوريا وما رسائله لتركيا؟ لان التهديدات الإسرائيلية لا تتوقف باتجاه سوريا، باتجاه يعني تركيا عفوا.
1: يعني تركيا وسوريا تتعاملان مع التحدي الإسرائيلي بطريقة واقعية للغاية، يعني من جانب لا تريدان أن ترضخا لهذا التهديد الإسرائيلي، ومن جانب آخر تريدان أن تقطعا الطريق على محاولات إسرائيلية لتحويل هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية أو تصعيد عسكري أكبر. الاستفزازات الإسرائيلية كانت مصممة من أجل جر تركيا إلى الانخراط في صراع ومواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا. تركيا لم تختر هذا المسار لأنها تخشى من المواجهة. ما يعني تركيا في هذه المرحلة هو توفير العوامل المساعدة لسوريا من أجل مواصلة المسار الذي سلكته بعد التحول، لأنه استقرار سوريا ونجاح البناء السوري الجديد ليس فقط مصلحة سياسية بالنسبة لتركيا، بل مصلحة أمن قومي. وهناك مسار آخر تعمل عليه تركيا لمعالجة هذا الملف طبعا مع الرئيس أحمد الشرع، هو التواصل مع الإدارة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير كبير على السلوك الإسرائيلي، وأعتقد أنه جزئيا استطاعت إدارة الرئيس ترامب أن تحد من السلوك الإسرائيلي العدواني تجاه سوريا وتجاه تركيا. صحيح أنها لم تعالج بشكل كامل هذا المنطق. المسار الثالث أيضا الذي تعمل عليه تركيا وتدعمه هو وتشجيع المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل، وهذا أمر مهم جدا
0: في ملفات الأمنية.
1: هذا المسار التفاوضي طبعا حول الاتفاق الأمني، صحيح أنه لم يتوصل إلى نتيجة، لكن أعتقد بأنه أو وسع إلى حد كبير الهامش المتاح أمام سوريا في التعامل مع
0: ويلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي بالمناسبة.
1: بالضبط، على الأقل هو كسب المجتمع الدولي، يعني الإدارة الأمريكية الآن تقف إلى جانب.
0: نعم، اسمح لي أستاذ عمر، يعني أيضا دمشق كيف تستطيع الاستفادة من هذه المسارات التي تحدث عنها الأستاذ محمود الآن فيما يتعلق بالتحرك التركي؟ وإشارة كذلك الرئيس وزير الخارجية التركية كان فيدان اليوم إلى أنه الأرضية المشتركة التي يمكن البناء عليها والحديث من خلالها هي اتفاق 1974، وهذا تتبناه بالمناسبة الرئاسة والحكومة السورية.
2: نعم، هذا الحقيقة يعني نقطة توافق ما بين الحكومة السورية وأيضا طبعا الحكومة التركية، بمعنى أن المسألة مع إسرائيل هي المفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم أمني شبيه باتفاقية فض الاشتباك التي طبعا تخلت عنها إسرائيل من جانب واحد، وليس هناك أي مبرر يعني لهذا التخلي، لأن سوريا يعني منذ سقوط نظام الأسد أعلنت لكل العالم أنها لن تكون إلا عامل استقرار، ولن تقوم بتهديد أي من دول الجوار بما فيها إسرائيل، لأن الأولوية واقعيا وبراغماتيا هو للداخل، لأن بلد منهك من 14
0: بلد
2: عاما
0: مدمر
2: من الحرب
0: يحتاج إلى بناء،
2: وهذا بالتأكيد طبعا يلتقي مع التوجه التركي الذي يريد أن تكون سوريا مستقرة طبعا لمصلحة سوريا ولمصلحة تركيا أيضا ومصلحة المنطقة. وعلى فكرة العامل الإسرائيلي المهدد والمزعزع للاستقرار في سوريا هو تقريبا الوحيد في المنطقة، بمعنى كل دول المنطقة تقريبا حتى إيران لا تريد أن لسوريا أن تكون غير مستقرة. لاحظنا لبنان، لاحظنا طبعا حتى يعني دول العالم بأكمله، الكل يعني يريد أن تكون سوريا مستقرة وأن تكون هناك طبعا يعني مقومات لأن تعيد الدولة السورية يعني بسط سيادتها.
0: نعم، هو أصبح واضح ربما في الفترة الأخيرة الدولة المستقرة استقراره ينعكس على الجميع، والعكس أيضا هو الصحيح. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي عمر كوش، أشكر أيضا ضيفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علو، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

قوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعزنا الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. صباح الخير، وهذه نشرة الأخبار من تي آر تي عربي. فيدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء بهدف تحقيق الإجماع.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوة الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في عدة محافظات.
1: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات

0: الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي، أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة، تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، ترت عربي.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية، وشدد على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في خطوط المواجهة، وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب، موضحا أن العلاقات مع سوريا اكتسبت زخما في العامين الماضيين. جاء ذلك خلال زيارته إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني تناولت عددا من الملفات ومسارات التعاون بين البلدين.
2: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
3: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش، ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
2: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
4: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
2: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
5: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيرت عرب، دمشق.

0: إلى اليمن، حيث أعلن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصا من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. تأتي عمليات الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. وتتركز أعمال البحث في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية مع شح ما يسمح الاحتلال بإدخاله.
1: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة. فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة. والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، واستحالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: في اليوم الثاني من مهرجان اللحظة المركزية بمدينة أوستندا البلجيكية، حضرت القضية الفلسطينية بقوة في النقاشات السياسية وسط دعوات لوقف الحرب في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن أبرز المشاركين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي وجه انتقادات حادة للموقف الغربي.
2: في يومه الثاني يتجه مهرجان اللحظة المركزية في مدينة أوستندا البلجيكية نحو ملف لا يغيب عن أي نقاش سياسي أوروبي، الحرب في غزة ومسؤولية الغرب عنها، في المعارض والكتب والندوات إلى المنصات السياسية. تحولت كل أروقة المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتضامن مع فلسطين. الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو كان من أبرز الأصوات التي استضافها المهرجان هذا العام، وقد جاءت كلماته لتضع العدوان على غزة في سياق أوسع بكثير من حدود القطاع نفسه.
3: الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هي تجربة أولى لمجموعة تهيمن على السلطة العالمية بفضل مواردها المالية وسيطرتها على شركات البرمجيات، ولهذا لا تتم محاكمة نتنياهو. فالقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة والقادة السياسيون الذين عبروا عن موقفهم ضد الإبادة الجماعية يجري إسكاتهم من خلال إدراجهم في قوائم يحضرون عبرها اقتصادياً.
2: من داخل البرلمان الأوروبي نفسه جاء صوت آخر لا يقل حدة، النائب البلجيكي مارك بوتونغا الذي اختار أن يذهب مباشرة إلى صلب الملف السياسي حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
4: نحتاج إلى أن نوقف بشكل كامل الشراكة مع إسرائيل، وهذا يجعل أوروبا متواطئة بشكل مباشر في كل ما يحدث في غزة. نحتاج إلى ممارسة الضغط على حكوماتنا ولتكون الأمور واضحة جدا داخل أوروبا، هذا ما نحتاج القيام به.
2: ومع تصاعد هذه المواقف تتجه الأنظار إلى قدرة التضامن الشعبي حول العالم على الضغط السياسي الفعلي على الحكومات الأوروبية.
5: هنا لا تناقش فلسطين كقضية بعيدة عن أوروبا، بل كاختبار لمواقفها السياسية والقانونية، وبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يرى المشاركون بأن الضغط الشعبي هو الأداة الأهم لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها. باسل الطناني، تارتي عربي، من مدينة أوستندا.
0: اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال اقتحامات لمدن وبلدات في جنين وبيت لحم وطوباس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 8 مواطنين في جنين وطفلين في بيت لحم ومواطناً في طمون جنوب طوباس، كما اقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ودهم عدداً من المنازل. فرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال منع حركة الفلسطينيين في المنطقة ومنع الطلاب من التوجه إلى المدارس بحجة حماية المستوطنين خلال الأعياد اليهودية. هذا وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على جبل كدم الاستراتيجي بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا بعد أيام من إعلان قوة الدعم السريع السيطرة عليه. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات. ويعد جبل كدم الاستراتيجي خط دفاع متقدم في مدينة الدمازين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47% من إجمالي النازحين. وقالت المنظمة إن النازحين قدموا من مناطق مختلفة في أنحاء الولاية، فيما ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 66% منذ مايو الماضي. وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال إن الضربات الروسية على المعبر ليست مجرد امتدادا للهجمات على حدود بلاده، بل تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، داعيا شركاء أوكرانيا إلى التحرك لمواجهة روسيا. هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودولا أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
6: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر

0: احتمال قائم في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف، وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب وقت، وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تتمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات. ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يومياً لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: تستحضر منطقة غرب الأناضول بعد أكثر من قرن حرائق إزمير ومنطقة غرب الأناضول إثر طرد القوات اليونانية من تلك المناطق التي احتلتها عام 1919، مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922، فيما تؤكد مصادر تاريخية مسؤولية القوات اليونانية عن إضرام النيران في مدن وبلدات في المنطقة.
2: بعد 104 أعوام لا تزال شواهد تلك الأحداث حاضرة في إزمير وغرب الأناضول، توثقها آثار مادية ومعنوية بقيت شاهدة على ما جرى. ففي 13 أيلول عام 1922 اندلعت حرائق واسعة في إزمير وانتشرت سريعا في عدد من أحيائها، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح، فيما امتدت الحرائق إلى مناطق أخرى غرب الأناضول.
3: نجد في المراسلات الداخلية للجيش اليوناني إشارات واضحة إلى سياسة الإحراق والتدمير، وتؤكد الصور التي التقطها رجل الأعمال الفرنسي ألبرت كان عام 1923 حجم الدمار الذي طال مدنا مثل ألاشهير وأفيون وإسكي شهير وما تعرضت له من حرائق واسعة. وتكشف هذه الصور جانبا من حجم الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث في المدن والقرى،
2: وتشير مصادر تاريخية مختلفة إلى مسؤولية القوات اليونانية على إحراق مدن وبلدات في المنطقة، بينها ماليسا وتورغوتلو وألاشهير وصالحلي وأوشاك، بعد إجبارها على الانسحاب مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922.
4: Burada tahrip edilmiş bir toprak politikası var.
5: يمكن الحديث عن سياسة أرض محروقة شملت تدمير الأراضي واستهداف المدنيين وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما امتد الدمار إلى الحياة الاقتصادية في إزمير وغرب الأناضول اللذين كانا من أهم المراكز الاقتصادية في الدولة العثمانية، وكان ميناء إزمير بوابة رئيسية إلى الغرب، ودمرت المستودعات والمتاجر، ما أفضى إلى انهيار اقتصادي كبير في المدينة.
2: ويخلص كثير من المؤرخين استناداً إلى التقارير والكتابات التاريخية بشأن تلك الأحداث إلى أن تلك الحرائق ارتبطت بسياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمنطقة غرب الأناضول.
6: تقف عربات ومعدات الإطفاء هذه شاهدة على حرائق 13 أيلول في إزمير ومنطقة غرب الأناضول، كما تروي المتاحف وصفحات الأرشيف جانباً مهماً من تلك الجرائم وما خلفته من دمار واسع، لا تزال الذاكرة الجماعية تستحضر كثيرا من تفاصيله. علي الخضاري، تيرتي عربي، إزمير.
1: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد تقاربا شديدا بين الكتلة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسون والمعارضة المنتمية ليسار الوسط بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون. وكانت نتائج استطلاع آراء الناخبين قد أشارت إلى أن أحزاب يسار الوسط المؤيدة لتولي أندرسون رئاسة الوزراء تتقدم في الانتخابات البرلمانية بنسبة 51.3%. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن اقتراح رئيس دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وتعهد بمحاولة تحقيق ذلك والعمل على تمرير مقترح ترامب رغم الأغلبية الجمهورية الضئيلة، وأضاف أنه سيسعى إلى التوصل إلى توافق على المقترح. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لانفصال إقليم إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والاندماج في جمهورية إيرلندا، وأعرب خلال حضوره بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف عن رغبته في تحقيق ذلك عاجلا، فيما رفض التحدث عن استقلال اسكتلندا. من إعلان تجاري إلى موجة احتجاج رياضية، حملة علامة رياضية أشعلت انتقادات واسعة بعدما اعتبر رياضيون فلسطينيون في غزة أنها قدمت صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
7: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه آلاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى. وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5,000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة.

0: أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلا تعالج أزمة أخلاقية أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
1: بهذا نختم النشرة وأذكر بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعزن الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. إيدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقررا الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء بهدف تحقيق الإجماع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: السلام عليكم. العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل لم يعودا مجرد أرقام تتصدر عناوين الصحف، بل تحولا إلى واقع يومي يترك خلفه عائلات ثكلى ومجتمعا يعيش تحت وطأة الخوف وعدم اليقين، فيما تتسع الأسئلة حول مسؤولية الشرطة الإسرائيلية وانتشار السلاح وعجز المؤسسات والقيادات عن وقف هذا النزيف. ضيفنا اليوم يعرف هذه القضية من زوايا كثر، حيث يجمع المعلومات والأرقام بصفته مؤسس المركز العربي لمجتمع آمن، ويحملها بسبب أنه فقد ابنه البكر نتيجة لهذه الجريمة المتفشية. لقاؤنا الخاص اليوم مع شيخ كامل ريان لنناقش معه كل المواضيع المتعلقة في الجريمة المتفشية وسبب وصولها إلى هذا المستوى داخل الخط الأخضر، من يتحمل المسؤولية حيال هذه الآفة، والأهم هل ما زال ممكنا وقف هذه الآفة في الأيام القادمة؟ شيخ كامل ريان، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. سأبدأ معك بالمحور الأول لهذا اللقاء، وهو واقع الجريمة والعنف في المجتمع العربي وحجمها الظاهرة. هل الأرقام المتصاعدة في الجريمة المتفشية في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر يظهر أو يشير إلى أن

0: نحن أمام ارتفاع في عدد الجرائم فقط أم أمام تحول في طبيعة الجريمة نفسها؟
1: شكراً أول شيء على الاستضافة. موضوع الجريمة في المجتمع العربي هو ليس ظاهرة كما يظن البعض، كان في فترة معينة هو ظاهرة مقلقة، اليوم أنا أسميها النكبة الثانية للشعب الفلسطيني للفلسطينيين في داخل إسرائيل. لكي نضع الأمور في موازينها الطبيعية ويعني يعرف المشاهد حجم الكارثة التي وصلنا إليها، مهم يعرف المعيار العام العالمي لموضوع الجريمة. الدولة التي يصل بها عدد الضحايا 40 ضحية لكل مليون في السنة فهي دولة دخلت إلى المجال الأحمر بما يتعلق في الجريمة. إذن 40 ضحية لكل مليون في سنة واحدة. أنا أعطيك فقط بعض المعطيات التي يعني تبلورت في مركز أمان، المركز العربي لمجتمع آمن الذي أقيم خصيصا لهذا الموضوع. في أوروبا عدد الضحايا 10 ضحايا لكل مليون في السنة، في الأردن لكل مليون في السنة 18 ضحية، في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية لكل مليون 10 ضحايا، يعني زي أوروبا. في غزة أنا أتحدث عن ضحايا يعني من دافع الجريمة وليس ضحايا من دوافع سياسية أو وطنية، في غزة 11 ضحية في السنة لكل مليون، في المجتمع اليهودي لكل مليون 5 ضحايا، في المجتمع العربي في إسرائيل لكل مليون في السنة 155 ضحية. يعني تصور نحن نعيش في دولة فيها العرب وفيها اليهود، سنويا يقتل لكل مليون في المجتمع اليهودي 5 ضحايا، وعندنا يقتل 155 ضحية. لذلك نحن الآن بما يتعلق في المعيار العالمي فقط دولتان تسبقان في موضوع الجريمة اللي هي المكسيك وكولومبيا. تصور الواقع الذي نعيشه الآن هو واقع خطير، هو كارثة، أنا أسميه النكبة الثانية وأخطر من النكبة الأولى. النكبة الأولى هي صراع بين روايتين، هي صراع بيننا وبين الحركة الصهيونية كحركة وطنية عربية فلسطينية إسلامية، وبين الحركة الصهيونية، وفعلا انتقبنا من الحركة الصهيونية. هذه النكبة أخطر علينا لأننا القاتل والمقتول من المجتمع العربي، الضحية والذي يقف وراء القتل هو من المجتمع العربي لأسباب كثيرة نتطرق إليها إذا شئت فيما بعد. لذلك يعني منيح أن نعرف الإطار العام الدولي، الإطار الإقليمي، الإطار القطري هنا، والإطار المحلي. كل الموازين في كل المعايير نحن نعيش في كارثة كبيرة جدا.
0: شيخ، كيف تغير شكل الجريمة في المدن والبلدات العربية في السنوات الأخيرة، ولماذا هنالك انتشار واسع للسلاح في هذه الأزقة، يعني لتؤدي في نهاية المطاف إلى أعداد ضحايا كبيرة ومتصاعدة في السنوات الأخيرة؟
1: خلينا نكون واضحين جدا، يعني ما وصلنا لهذه الأعداد ولهذه الكارثة ولهذا الواقع، هذا الواقع اللي احنا نعيشه في يوم يومين، هنالك أمور ودوافع وأسباب متراكمة تجمعت مع بعضها البعض أدت إلى أن نصل إلى الواقع الذي نعيشه. هناك أسباب سياسية، هنالك أسباب اقتصادية، هنالك أسباب اجتماعية، هنالك أسباب إنسانية، وهنالك دوافع أخرى ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى وصل الشاب العربي الفلسطيني في هذه البلاد أنه يفضل أن يذهب باتجاه منظمات الجريمة وأن يترك الجامعة. يعني المعطيات مقلقة. أنت تذهب اليوم إلى جميع جماعات الجامعات في الأراضي المحتلة أو في إسرائيل أو في خارج البلاد، تجد أنه نسبة البنات اللواتي يتعلمن ويكملن التعليم الجامعي في المجتمع العربي الفلسطيني تقريبا 80%، ونسبة الشباب الذكور 20%. إذن أين هذه الفجوة؟ هذه الفجوة وهذه الفرقية بين العدد تقريبا نسب كبيرة جدا هي الآن مهيئة لأن تكون جنود لمنظمات الجريمة في داخل الوسط العربي. هذا الموضوع جاء أنا يعني كما درسنا تقريبا بعد عام 2000. من عام 1980 لعام 2000 نسبة الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل كانت لا تتعدى 3%. يعني كنا نسمع عن مقتل شخص في الجليل أو في النقب أو في القدس أو في المدن المختلطة. الآن لا يمر يوم تقريبا إلا ونسمع جريمة، لأن الجريمة استفحلت في داخل الكرة لعدة أسباب. أولا حينما تم القضاء على الجريمة عام 2006 تقريبا في المجتمع اليهودي، انتقلت قواعد هذه المنظمات من المجتمع اليهودي إلى المجتمع العربي. النقطة الثانية، بعد الانتفاضة الثانية ومشاركة العرب الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية، قررت الشرطة الإسرائيلية الانسحاب من القرى والمدن العربية وتركت هذا المجتمع من غير أي منظومة قانونية تحافظ على القانون أو تحافظ على ضوابط المجتمع بما يتعلق بضبط المجتمع. النقطة الأخرى، هناك تفكك أيضا في المجتمع الإسرائيلي، وهذا التفكك أيضا اخترق الجيش، وهذا التفكك أدى إلى أن مئات آلاف قطع السلاح تهرب من جيش الإسرائيلي إلى القرى العربية. في وقت أنا أذكر حينما كنت رئيس سلطة محلية في سنوات 80 ومنتصف سنوات 90، إذا كانت هنالك رصاصة واحدة في القرية العربية كان تأتي المخابرات والشرطة وتبحث عن هذه الرصاصة حتى تجد الرصاصة. اليوم مئات ألاف قطع السلاح موجودة، وهذا يعني علامة سؤال كبيرة جدا، كيف جاء هذا السلاح وما الهدف من هذا السلاح وما الغاية منه؟ أنها إسرائيل تستطيع أن تضرب أي سلاح في أي دولة في العالم ولا تستطيع أن تجمع هذا السلاح، وهنالك أسباب كثيرة. وأمر يعني آخر، أنه المجتمع اليهودي هو في اتجاه نحو العنصرية ونحو الانغلاق حول نفسه، وهذا ينعكس بشكل مباشر على المجتمع العربي. هذه العنصرية تؤدي يعني يقتلوا بعض مش سائلين عنهم، وهذه نسمعها من وزراء ومن رؤساء مؤسسات، وكأننا إحنا لسنا في مسؤولية الدولة.
0: سنتطرق إلى هذه الجزئية لاحقا. إلى أي مدى شيخ بات الفلسطيني داخل الخط الأخضر يعني يشعر أن الجريمة يمكن أن تصل إلى بيته، وإن كان لا يعني لو لم يكن يعني طرفا فيها، كيف يشعر اليوم الفلسطيني داخل الخط الأخضر إزاء هذا الوضع يعني المتدهور في الشوارع؟
1: عام 2009 في شهر شباط قتل ابني رحمة الله عليه معاذ، وأنا أطلعت بيان خلال أقل من أسبوع، وفي ذلك البيان وضحت إذا هذه الجريمة وصلت بيتي أحذر أنه لا يمكن صدها أن تدخل أي بيت من بيوت المجتمع الفلسطيني، لأنه الدافعية موجودة، السلاح موجود، الفقر موجود، التمييز موجود، العملية التربوية في تفكك، الأسرة في تفكك، العوامل الاجتماعية تدفع أيضا إلى عدم وجود سلطة الأب ولا سلطة المعلم أو سلطة المسؤول. يعني أنا أعرف في سنوات 80 والتسعينات كيف كان حضور المعلم، وكيف كان حضور الأب، وكيف كان حضور رئيس السلطة المحلية، يعني كنا مجتمع منظم. هذا التفكيك للأسف دخل كل حاراتنا. أضف لذلك أن العولمة وهذا الهاتف هو لم يقف على حدود كورونا ومدننا. هذه العولمة بسلبياتها بإنعكاساتها السلبية أيضا دخلت كورونا قرية قرية، حارة حارة، بيت بيت، وغرفة غرفة. هذه الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية أدت لدرجة أن شبابنا لا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون أن يعملوا، يريدون ثراء سريعا ومالا وسلاحا، وكأن صارت الأفضل مهنة، وهذا أخطر ما يكون، أفضل مهنة يمتهنها الشاب أو يريدها الشاب هي المهنة التي تهيئ له الأموال. لذلك الخطر موجود أمام كل بيت إن لم نصطفك نحن ونأخذ الأمور لأيدينا. نحن الفلسطينيين في داخل 48 الكافة ستستمر، وكل من يعول فقط على أن الحلول تأتي مستوردة، أنا بتصور الفترة الزمنية التي ننادي بها منذ عام 2009 لغاية الآن أثبتت أنه لا حل إلا من خلالنا ومن وحدتنا وإعادة تنظيم مجتمعنا. وصيتي الرئيسية لذلك إعادة تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل.
0: وهذا يأخذنا إلى المحور الثاني من هذا اللقاء، أسباب انتشار الجريمة والسلاح في الشارع العربي داخل الخط الأخضر. ما هي المسببات إلى وصول الجريمة إلى هذا المستوى في داخل الخط الأخضر؟ يعني تحدثت عن توجه الشاب العربي من التعليم أو من مستقبل التعليم إلى عائلات الإجرام وإلى الجريمة. ما جعل هذا الشاب يعني يذهب إلى هذا الحقل الذي مليء بالألغام والذي يسبب خوف وعدم يقين أيضا لعموم الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر؟
1: كما ذكرت هنالك أسباب عدة. أهم سبب أن الدولة تريد ذلك. أستطيع أن أؤكد لك بشهادات موثقة عندنا أن هنالك عناصر من داخل الشباك الإسرائيلي ومن داخل الشرطة الإسرائيلية ومن داخل المؤسسة الإسرائيلية إما ساهموا في ذلك بشكل مباشر أو امتنعوا عن اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل وعد هذه الظاهرة. أنا في كلمة أو مقال كتبته قبل 15 عام إنه شرطة إسرائيل كانت تستطيع تجفيف هذا المستنقع لكنها لم ترد. أنا الآن أقول هي تريد، فعلا هي تريد، لكن هي الآن لا تستطيع، لأنه الجريمة تغلغلت في كل مفاصل المجتمع العربي وانتقلت إلى مفاصل أيضا في داخل المجتمع اليهودي، لكن ليس كما كانت قبل عام 2000 وإنما بقيادات مختلفة، برؤية مختلفة، بأحجام مختلفة، بأعداد متجندين مختلف، وبآلات يعني سلاح تختلف. فهذه الأمور كلياتها مع الوضع الاجتماعي والتفكك الأسري والتفكك الاجتماعي في داخل المجتمع العربي وسياسة التمييز وحرمان المجتمع العربي من الموارد الذي هو يعني مستحقات له، كل هذه الأمور أدت إلى وجود نوع، اسمحني أن أقول لك، من الردة الأخلاقية القيامية الوطنية وحتى الإنسانية في بعض الأمور، وهذا له تفصيل آخر. لا، هذا الواقع الذي وصلنا إليه كفلسطينيين في داخل إسرائيل أدى إنه مجتمعنا الناجح والذي يعني فيه كل الكوادر الناجحة وفيه كل الطاقات أصبح مجتمعا مخطوفا. يعني

0: هي نعم السلطة هي تتمنى ذلك، هي من عام 1948 لغاية الآن هي لا تريد أن ترى عربيا هنا، لكن هذا معروف في الاستراتيجية الصهيونية. لكن ماذا فعلنا نحن؟ ماذا نفعل نحن؟ وأيضا علينا أن نوجه إصبع الاهتمام الاتهام أيضا لأنفسنا ولقيادتنا، هي أيضا غفلت عن هذا الموضوع رغم كل التحذيرات ورغم كل التوجيه أننا علينا أن نستيقظ ونعيد بناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، لكن للأسف أيضا في هذا الموضوع أخفقنا.
1: بحسب قراءة مراقبين ورصد لجمعيات حقوقية، نسبة هؤلاء المجرمون هي نسبة ضئيلة جدا من المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، يعني لا تتعدى 2% من عموم المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر. ولا كما قلت، نحن أو المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر مخطوف بسبب عائلات الإجرام وتفشي آفة الإجرام والجريمة في الشوارع العربية. هل هنالك تواطؤ من الشرطة الإسرائيلية كما يتهم الفلسطينيون أو شريحة واسعة من الفلسطينيين من الشرطة الإسرائيلية مع عائلات الإجرام؟ وأين تضع المسؤولية للشرطة الإسرائيلية؟ يعني هل هنالك مسؤولية تقع على عاتقها بسبب تفشي هذه الظاهرة؟
0: بالنسبة للنسبة أنا بقول لك أقل من 1%، لكن 1% منظمين يستطيعون أن يتغلبوا على 99% مبعثرين. هذا على نطاق الأسرة، هذا على نطاق الجماعة، هذا على نطاق المجموعة، وهذا على نطاق الدولة، وهذا على نطاق الإمبراطوريات. لما في عدد منظم هو يستطيع أن يستحوذ على الحيز العام أكثر من الأكثرية الغير منظمة. لذلك دائما أنا بركز أنه يجب إعادة التنظيم. لا يعقل أن تكون منظمات الجريمة منظمة ومتواصلة مع بعضها البعض وتعين بعضها البعض وتستأثر على الحيز العام في مجتمعنا، ونحن كمجتمع تفككنا، لسنا بالمنظومة التي كانت يوما من الأيام. فموضوع يعني العدد هو ليس معيار. العدد نعم قليل، لكن هذا العدد معه وفق جلوبس الصحيفة الإسرائيلية 109 مليار شيكل، يعني ميزانية الدولة. يعني ينتظر في عندنا الآن شباب من جيل 17 لجيل 25، عندنا 60,000 شاب لا يعملون ولا يتعلمون. يعني هذولا مهيئين أن يكونوا جنود لمنظمات الجريمة. يعني حينما نرى هذه المعطيات ونرى هذا الواقع الأليم، ندرك تماما أن الجريمة هي موجودة في كل مكان بإدارة عدد قليل جدا جدا. ما يتعلق بالشرطة، نحن عندنا أدلة قائمة أن الشرطة تعمل بعض الأحيان مع هذه المنظمات. يعني تأخذنيش الشرطة اللي بيخذوا 10,000 شيكل، يعني 3,000 دولار، وبتيجي عصابة جريمة بتعطيه 100,000 دولار. هذا الشرطي في غياب المهنية وفي غياب الضمير وفي وجود الحقد الداخلي والموقف السياسي، ما الذي يمنعه أن يأخذ 100,000 دولار ويعمل مع عصابة الجريمة ضد هذا المجتمع؟ فهذا موجود بدلائل وبقرائن واضحة جدا. لذلك نعم نحن نحمل أولا وأخيرا الدولة، لأن العهد في أول بند في أي ميثاق ما بين الدولة ومواطنيها هو حماية الأنفس. هذا أول بند في أي ميثاق في أي دولة في العالم.
1: ماذا عن انتشار السلاح يا شيخ؟ يعني تحدثت عن عمليات النهب والسطو التي تتعرض لها قواعد عسكرية في إسرائيل، رغم أنها يعني معدة ومراقبة من المخابرات ومن المخابرات العسكرية، إلا أن هذه العمليات تحدث بشكل يعني دوري. قواعد عسكرية تتعرض إلى عمليات سطو وتسريب للأسلحة من هذه القواعد العسكرية.

0: العسكرية إلى الشارع العربي داخل الخط الأخضر، وقد رأينا ورصدنا العديد من الحالات التي يصل فيها الرصاص الذي يتبع للجيش الإسرائيلي إلى الشوارع العربية. كيف تنظر إلى مسؤولية الجيش، وما هذا التسريب، ما أهداف هذا التسريب للأسلحة بهذا الكم إلى الشارع العربي، في ظل أن المؤسسة الإسرائيلية تتحدث عن أن هنالك محاولات لمكافحة الجريمة؟
1: أنا أعرف أنه في محاولات، لكن هذه المحاولات متأخرة جدا. لو المؤسسة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية أخذت هذا الموضوع بالجد المطلوب قبل 15 عاما، كان ممكن فعلا أن تمنع تسريب هذا السلاح لكل شخص يريد أن يمتلك هذا السلاح. أنت تعرف أن هنالك قائمة بالأسعار، تستطيع في يعني موضوع إمكانية الحصول على السلاح وسرعة الحصول على السلاح مرعبة ومذهلة جدا جدا. لذلك ثكنات الجيش للأسف مفتوحة، الحدود أيضا مفتوحة، هنالك كميات من السلاح. نعم 85% من السلاح هو من المعسكرات الإسرائيلية، و15% هي أو 10% هي تهريب من الحدود المصرية والأردنية واللبنانية، و5% هي صناعات محلية. إذا وصل الأمر في هذه المنظمات أن تصنع أيضا السلاح. إذا السلاح موجود، الدافعية موجود، التفكك موجود، الفقر موجود، فأصبح وكأنه هنالك يعني براءة اختراع للشباب أن يذهبوا في هذا الطريق، لأنه يجلب لهم الثراء ويجلب لهم المركز الاجتماعي والمركز السياسي، ناهيك عن تغلغلهم في مؤسسات. يعني ننظر احنا لموضوع الجريمة وكأنه هو فقط موضوع القتل، لا، هنالك ظواهر ومخلفات وانعكاسات لهذا الموضوع تصل لكل إنسان وتصل لكل مجال.
0: شيخ كامل، أنت لا تتحدث فقط يعني كمؤسس لمركز وباحث ويعني متابع لملف الجريمة، أنت أيضا تتحدث من تجربة شخصية بعد أن فقدت ابنك البكر، هي تجربة مؤلمة. كيف غيرت هذه التجربة حياتك، وكيف حولتها إلى العمل الميداني؟
1: بحكم عملي كرئيس سلطة محلية سابق، أعرف أن هنالك جريمة في المجتمع العربي، وأعرف أن هنالك عنف، وطبيعي كل مجتمع يوجد به عنف. لكن حينما فقدت ابني بين يوم وليلة، وكان من المفروض أن يدرس الهندسة في بريطانيا وبدأ بدراسة الهندسة، وفي يوم كان في الشارع الرئيسي وقتل، ومر 16 عام لا أعرف من الذي قتل ابني ولماذا قتل ابني. ومن خلال دراستي للموضوع هنالك ما يقارب 2000 ملف لا نعرف القاتل، ولا نعرف لماذا قتل المقتول، ولا والملفات مغلقة، لأن نسبة فك رموز الجريمة في المجتمع العربي هي لا تصل إلى 9%. يعني تصور تقريبا 91% من القتلة هم موجودين بيننا ولا نعرف من هم. ممكن أن تمشي في الشارع ويكون بجانبك قاتل وأنت لا تعرف أنه هذا قاتل، لأنه لا يوجد فك لرموز الجريمة. بالنسبة لموضوع ابني، يعني أنا تعرفت على هذه الظاهرة، كنت أظن أنها ظاهرة وليست كارثة، حينما قتل ابني وبدأت أدرس هذا الموضوع وأقمت مركز أمان أنا وزوجتي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي بثلاث مسارات. أولا رصد، أقمنا ما يسمى الراصد لهذه الظاهرة بحيث نعرف كل صغيرة وكبيرة، كل ما يتعلق بالجريمة. ثم لم نكتفي بذلك، أمرنا يعني تحدثنا أن نعمل ما نستطيع من أجل تغيير السياسات. إذا لم تغير السياسات في المؤسسة وفي الوزارات المختلفة ومن أعلى هيئة إلى آخر هيئة، نحن سنبقى في هذه الطامة الكبرى. والمسار الثالث أيضا هو، لا يكفي أن نغير السياسات في المجتمع اليهودي أو في الوزارات أو

0: وفي السلطة، علينا أن نعيد منظومة المجتمع العربي، علينا إعادة تنظيم المجتمع العربي. المجتمع العربي بعد عام 2000، بعد دخول العولمة، بعد دخول أسباب كثيرة خارجة، هو تفكك. هذا التفكك يجب إعادة بنائه. فبهذه المسارات الثلاثة نعمل في مركز أمان مع طاقم من المتطوعين، ليس موظفين عندنا، كل الذين يعملون معنا هم متطوعين، لأجل إعادة هيبة المجتمع، ولأجل إعادة بناء المجتمع، ولأجل تحذير شبابنا من هذه الآفة. هذه ليست آفة أو وباء منتشر، هذه كارثة توازي نكبتنا الأولى عام 1948. كان يعني من المخجل أو من الأمور التي لن نكن نسمعها أن يفكر شاب عربي فلسطيني في 48 أن يهاجر الوطن. اليوم هذا التفكير موجود في كل بيت، ليس بسبب السياسات فقط، وإنما بسبب السياسات وبسبب الجريمة التي أصبحت الغول الذي يهدد كل فلسطيني في فلسطين 48.
1: وبهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء الخاص. أشكركم جزيل الشكر الدكتور كامل ريان، المؤسس لمركز المركز العربي لمجتمع آمن، على كل ما قدمته من إيضاحات، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر.

قوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. صباح الخير، وهذه نشرة الأخبار من تي عربي. فيدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء بهدف تحقيق الإجماع.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوة الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في عدة محافظات.
1: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، تارت عربي.
0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية، وشدد على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في خطوط المواجهة، وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب، موضحا أن العلاقات مع سوريا اكتسبت زخما في العامين الماضيين. جاء ذلك خلال زيارته إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني تناولت عددا من الملفات ومسارات التعاون بين البلدين.
2: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
3: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش، ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
2: وبالتوازي مع الملف الأمني تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصاديا، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
4: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
2: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
5: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيريت عرب، دمشق.
0: إلى اليمن، حيث أعلن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصا من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. تأتي عمليات الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. وتتركز أعمال البحث في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية مع شح ما يسمح الاحتلال بإدخاله.
1: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تلات عربي.
0: في اليوم الثاني من مهرجان اللحظة المركزية بمدينة أوستندا البلجيكية حضرت القضية الفلسطينية بقوة في النقاشات السياسية وسط دعوات لوقف الحرب في غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن أبرز المشاركين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي وجه انتقادات حادة للموقف الغربي.
2: في يومه الثاني يتجه مهرجان اللحظة المركزية في مدينة أوستندا البلجيكية نحو ملف لا يغيب عن أي نقاش سياسي أوروبي، الحرب في غزة ومسؤولية الغرب عنها، في المعارض والكتب والندوات إلى المنصات السياسية تحولت كل أروقة المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتضامن مع فلسطين. الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو كان من أبرز الأصوات التي استضافها المهرجان هذا العام، وقد جاءت كلماته لتضع العدوان على غزة في سياق أوسع بكثير من حدود القطاع نفسه.
3: الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هي تجربة أولى لمجموعة تهيمن على السلطة العالمية بفضل مواردها المالية وسيطرتها على شركات البرمجيات، ولهذا لا تتم محاكمة نتنياهو. فالقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة والقادة السياسيون الذين عبروا عن موقفهم ضد الإبادة الجماعية يجري إسكاتهم من خلال إدراجهم في قوائم يحضرون عبرها اقتصادياً.
2: من داخل البرلمان الأوروبي نفسه جاء صوت آخر لا يقل حدة، النائب البلجيكي مارك بيتونغا الذي اختار أن يذهب مباشرة إلى صلب الملف السياسي حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
4: نحتاج إلى أن نوقف بشكل كامل الشراكة مع إسرائيل، وهذا يجعل أوروبا متواطئة بشكل مباشر في كل ما يحدث.

0: في غزة. نحتاج إلى ممارسة الضغط على حكوماتنا، ولتكون الأمور واضحة جدا داخل أوروبا. هذا ما نحتاج القيام به.
1: ومع تصاعد هذه المواقف تتجه الأنظار إلى قدرة التضامن الشعبي حول العالم على الضغط السياسي الفعلي على الحكومات الأوروبية.
2: هنا لا تناقش فلسطين كقضية بعيدة عن أوروبا، بل كاختبار لمواقفها السياسية والقانونية. وبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يرى المشاركون بأن الضغط الشعبي هو الأداة الأهم لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها. باسل الطناني، تارتي عربي، من مدينة أوستندا.
3: اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال اقتحامات لمدن وبلدات في جنين وبيت لحم وطوباس. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 8 مواطنين في جنين وطفلين في بيت لحم ومواطناً في طمون جنوب طوباس، كما اقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ودهم عدداً من المنازل. فرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي حظر تجول في الأحياء المحيطة بالحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال منع حركة الفلسطينيين في المنطقة ومنع الطلاب من التوجه إلى المدارس بحجة حماية المستوطنين خلال الأعياد اليهودية. هذا وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على جبل كدم الاستراتيجي بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا بعد أيام من إعلان قوة الدعم السريع السيطرة عليه. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات. ويعد جبل كدم الاستراتيجي خط دفاع متقدم في مدينة الدمازين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47% من إجمالي النازحين. وقالت المنظمة إن النازحين قدموا من مناطق مختلفة في أنحاء الولاية، فيما ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 66% منذ مايو الماضي. وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال إن الضربات الروسية على المعبر ليست مجرد امتدادا للهجمات على حدود بلاده، بل تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، داعيا شركاء أوكرانيا إلى التحرك لمواجهة روسيا. هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودولا أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
4: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم، في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب

0: بوقت وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تتمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات. ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يومياً لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تارتا عربي.
1: تستحضر منطقة غرب الأناضول بعد أكثر من قرن حرائق إزمير ومنطقة غرب الأناضول إثر طرد القوات اليونانية من تلك المناطق التي احتلتها عام 1919، مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922، فيما تؤكد مصادر تاريخية مسؤولية القوات اليونانية عن إضرام النيران في مدن وبلدات في المنطقة.
2: بعد 104 أعوام لا تزال شواهد تلك الأحداث حاضرة في إزمير وغرب الأناضول، توثقها آثار مادية ومعنوية بقيت شاهدة على ما جرى. ففي 13 أيلول عام 1922 اندلعت حرائق واسعة في إزمير وانتشرت سريعا في عدد من أحيائها، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح، فيما امتدت الحرائق إلى مناطق أخرى غرب الأناضول.
3: نجد في المراسلات الداخلية للجيش اليوناني إشارات واضحة إلى سياسة الإحراق والتدمير، وتؤكد الصور التي التقطها رجل الأعمال الفرنسي ألبرت كان عام 1923 حجم الدمار الذي طال مدنا مثل ألا شهير وأفيون وإسكي شهير وما تعرضت له من حرائق واسعة. وتكشف هذه الصور جانبا من حجم الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث في المدن والقرى.
2: وتشير مصادر تاريخية مختلفة إلى مسؤولية القوات اليونانية على إحراق مدن وبلدات في المنطقة بينها ماليسا وتورغوتلو وآلا شهير وصالحلي وأوشاك، بعد إجبارها على الانسحاب مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922.
4: برده تهريب edilmiş bir toprak politikası var.
5: يمكن الحديث عن سياسة أرض محروقة شملت تدمير الأراضي واستهداف المدنيين وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما امتد الدمار إلى الحياة الاقتصادية في إزمير وغرب الأناضول اللذين كانا من أهم المراكز الاقتصادية في الدولة العثمانية، وكان ميناء إزمير بوابة رئيسية إلى الغرب، ودمرت المستودعات والمتاجر ما أفضى إلى انهيار اقتصادي كبير في المدينة.
2: ويخلص كثير من المؤرخين استناداً إلى التقارير والكتابات التاريخية بشأن تلك الأحداث إلى أن تلك الحرائق ارتبطت بسياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمنطقة غرب الأناضول.
6: تقف عربات ومعدات الإطفاء هذه شاهدة على حرائق 13 أيلول في إزمير ومنطقة غرب الأناضول، كما تروي المتاحف وصفحات الأرشيف جانباً مهماً من تلك الجرائم وما خلفته من دمار واسع، لا تزال الذاكرة الجماعية تستحضر كثيرا من تفاصيله. علي الخضاري، تيريتي عربي، إزمير.
1: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد تقاربا شديدا بين الكتلة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسن والمعارضة المنتمية ليسار الوسط بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسن. وكانت نتائج استطلاع آراء الناخبين قد أشارت إلى أن أحزاب يسار الوسط المؤيدة لتولي أندرسن رئاسة الوزراء تتقدم في الانتخابات البرلمانية بنسبة 51.3%. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي

0: مايك جونسون إن اقتراح رئيس دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل أمريكي إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل يحتاج إلى موافقة الكونغرس، وتعهد بمحاولة تحقيق ذلك والعمل على تمرير مقترح ترامب رغم الأغلبية الجمهورية الضئيلة، وأضاف أنه سيسعى إلى التوصل إلى توافق على المقترح. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لانفصال إقليم إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والاندماج في جمهورية إيرلندا، وأعرب خلال حضوره بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف عن رغبته في تحقيق ذلك عاجلا، فيما رفض التحدث عن استقلال اسكتلندا. من إعلان تجاري إلى موجة احتجاج رياضية، حملة علامة رياضية أشعلت انتقادات واسعة بعدما اعتبر رياضيون فلسطينيون في غزة أنها قدمت صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
1: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه آلاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى، وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5,000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً، وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلاً تعالج أزمة أخلاقية؟ أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
0: بهذا نختم النشرة وأذكر بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعزن الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة. إيدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقررا الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء بهدف تحقيق الإجماع. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: اسنے افغانستان میں انسانوں کو قتل کیا پوری دنیا میں.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على رايو فايكانو. الخسارة الثانية لترابزونسبور في الدوري التركي بقيادة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم، النصر السعودي يحقق إنجازا تاريخيا عالميا رغم السقوط في فخ التعادل أمام الخليج بالدوري السعودي. ما أسباب التعادل، وهل يستفيد الهلال والاتحاد من تعثر حامل اللقب؟

0: استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه رايو فايكانو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع معوضا خسارته أمام ريال بيتيس ومواصلا الضغط على برشلونة في سباق الصدارة. واصل هال سيتي انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فرض التعادل بهدفين لهدفين على مضيفه تشيلسي في الجولة الرابعة، ليرفع هال سيتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث متقدما بنقطة على تشيلسي الرابع. ألحق كونياسبور الخسارة الثانية بترابزونسبور هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، وسجل رايموند توث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية ليتجمد رصيد ترابزونسبور عند 7 نقاط في المركز السادس، بينما حصد كونياسبور أول 3 نقاط له هذا الموسم. فرض أوغسبور التعادل على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني، وحافظ أوغسبور على سجله الخالي من الهزائم ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما اكتفى ليفركوزن بنقطة خارج ملعبه. تعثر النصر مجددا في سباق المنافسة على صدارة الدوري السعودي بعدما تعادل مع ضيفه الخليج بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث. واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه التهديفي في الدوري الأمريكي بعدما سجل هدفا لإنتر ميامي في تعادله مع المتصدر ناشفيل بهدفين لمثلهما، ورفع ميسي رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم منفردا بصدارة الهدافين. توجت الكازاخستانية إلينا ريباكينا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لواحدة بوقع 6-4 و5-7 و6-2، وأكدت ريباكينا بهذا الانتصار صعودها إلى قمة كرة المضرب العالمية بعدما ضمنت مسبقا انتزاع صدارة التصنيف من سابالينكا اعتبارا من الأسبوع المقبل. هذا وقد أكدت ريباكينا بعد انتهاء المباراة أن مواجهة سابالينكا لم تكن سهلة وكانت متقاربة، موضحة أنها قررت أن تخاطر قليلا في المجموعة الفاصلة لحسم اللقاء.
1: أشعر أن جميع النهائيات صعبة جدا ولكل واحدة منها ظروفها وتحدياتها الخاصة. بالتأكيد كنت أشعر بالتوتر كما يحدث في نهائيات البطولات الكبرى، فلا تنام جيدا ولا تأكل كما ينبغي، لكنني أعتقد أن هذه البطولة كانت أكثر ضغطاً بالنسبة إلي لأنني كنت ألعب إحدى المباريات وأنا أضع صدارة التصنيف العالمي نصب عيني، إلى جانب الإصابة التي تعرضت لها قبل أسبوع من انطلاق البطولة. لذلك كان كل يوم بمنزلة تحد جديد، لكنني شعرت بأنني كنت أكثر هدوءاً وقدرة على التعامل مع هذه الظروف مقارنة بالماضي عندما كنت أواجه مواقف مشابهة.
0: أثارت خسارة ترابزونسبور أمام كونياسبور بهدف دون رد موجة من التفاعل حول النجم المصري محمد صلاح بين رسائل الدعم والانتقادات، وسط تساؤلات عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز.

0: ممتاز. البداية مع حساب نادي طرابزونسبور بالعربية الذي علق على صورة حزن صلاح بعد الخسارة وكتب: ارفع رأسك يا صلاح، الأوقات الحلوة جاية. أما الصحفي الرياضي محمد الجزار فعلق على الخسارة وكتب: محمد صلاح يسقط من جديد في الدوري التركي أمام كونياسبور بهدف نظيف. ومن جانبها دافعت ناني شهاب عن صلاح وكتبت: زي كل مرة في كل نادي، إذا فاز يطلعوه السماء وإذا خسر يخسف به الأرض، لكن هذه المرة وكل مرة صلاح ليس مسؤولا عن هذه الخسارة، من الظلم أن تحمله فشل الفريق كاملا. نعم يجب، صلاح يحب التحدي، ولكني بدأت أؤمن أنه ظلم نفسه. ربنا يوفقك يا مو وما يشمت بك أحد. أما موقع إيرام نيوز فعلق على خسارة طرابزون سبور وكتب: خسارة جديدة لطرابزون سبور أمام كونيا سبور تهدد طموحات محمد صلاح في المنافسة على لقب الدوري التركي. وأخيرا نشر موقع يلا كرة صورا لصلاح بعد المباراة وعلق: الحزن يملأ وجه محمد صلاح بعد خسارة طرابزون سبور أمام كونيا سبور. من إعلان تجاري إلى موجة احتجاج رياضية، حملة علامة رياضية أشعلت انتقادات واسعة بعدما اعتبر رياضيون فلسطينيون في غزة أنها قدمت صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
1: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه ألاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى. وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثرت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط، بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلا تعالج أزمة أخلاقية أم تحاول فقط

0: تتواصل منافسات دوري روشن السعودي وسط صراع مستمر بين الكبار. وفي الجولة السابعة وقع النصر بفخ التعادل أمام الخليج، بينما استعاد الهلال نغمة الانتصارات باكتساح التعاون، لتتجه الأنظار الآن إلى قمة الجولة المقبلة بين الهلال والاتحاد.
1: سباق متواصل بين أندية المقدمة في دوري روشن السعودي. في مباريات الجولة السابعة اكتفى النصر بالتعادل أمام الخليج، فيما عاد الهلال بقوة إلى القمة بفوز عريض على التعاون بستة أهداف نظيفة. النصر أهدر نقطتين جديدتين أمام الخليج بعدما انتهت المواجهة بالتعادل بهدف لمثله. الخليج تقدم بالمباراة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمر ماسكريل في الدقيقة 46، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل للنصر الذي اكتفى بنقطة أبقته في المركز الثالث برصيد 16 نقطة. ورغم تعثره بالتعادل، خرج النصر من المباراة بإنجاز تاريخي بعدما حافظ على سلسلته التهديفية في الدوري ووصل إلى المباراة 94 على التوالي التي ينجح خلالها في تسجيل هدف، ليحطم الرقم التاريخي لريفر بليت الأرجنتيني صاحب سلسلة 93 مباراة. في الطرف الآخر، قدم الهلال رداً قوياً على خسارته في الجولة الماضية واكتسح التعاون بستة أهداف دون مقابل. ثنائية للإنجليزي أولي واتكنز وثلاثة أهداف للبرازيلي جابرييل مارتينيلي وقع من خلالها على أول هاتريك له بقميص الهلال، بينما أكمل سلطان مندش السداسية للهلال. فوز أعاد الزعيم إلى صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متقدما بنقطة على الاتحاد ونقطتين على القادسية والنصر. ومع احتدام المنافسة على قمة الدوري، تتجه الأنظار في الجولة المقبلة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد في صدام يجمع المتصدر بالوصيف، مواجهة قد تعيد رسم ملامح الصدارة في وقت لا تفصل سوى نقطة واحدة بين الفريقين. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الدوري السعودي معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي محمد جوهر. أهلا بك كابتن محمد. إذن النصر أهدر نقطتين ثمينتين أمام الخليج واكتفى بالتعادل برأيك، يعني وتراجع إلى المركز الثالث، برأيك كيف أثر هذا التعادل على موقعه في سباق الصدارة؟
2: أولا أحب أمس عليك أستاذ أيمن وعلى الأخوة والأخوات مشاهدين تي آر تي بالعربي وبرنامج الملعب. صراحة خسارة أو مش خسارة، هي تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للشارع النصراوي والجماهير النصراوية. بعد الأداء اللي كان مقنع منذ انطلاقة الدوري لهذا الموسم، لكن التعثر أمام الاتحاد بخسارة وفقدان أول ثلاث نقاط في الموسم ويليها مؤخرا التعادل وفقدان نقطتين، هذا الموضوع أثر بشكل سلبي على لاعبي النصر اللي دخلوا في أو بداية ممكن الدخول في مرحلة الشك ما بين هل المشكلة في المدرب، هل المشكلة باللاعبين، هل المشكلة بالمنظومة بشكل عام، حتى على مستوى الشارع النصراوي والجماهير النصراوية والمؤثرين النصراويين بدأ هنالك الحديث هل أنجي بوستيكوغلو المدرب الحالي لنادي النصر هو الخلف الأفضل لقيادة النصر بعد الموسم الأسطوري مع المدرب السابق البرتغالي جورجي جيسوس؟ نعم أكيد تعثر أحبط بعض من الثقة عند لاعبين النصر، شفنا في نهاية المباراة أو خلال المباراة خروج جواو فيليكس من المباراة وهو حزين على النتيجة وعلى الأداء، كريستيانو رونالدو، لكن لما بالعودة إلى مجريات المباراة لما تشوف نادي بقيمة النصر والأسماء الهجومية في النصر من كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، عبد الله الحمدان وغيرها، خلال شوط أول كامل النصر لم يستطع تسديدة وحيدة على مرمى الخليج. هذا اللي جعل الجماهير ما بين هل فعلا الخليج قدم مباراة كبيرة حد من خطورة النصر، أو النصر فعلا قدم مباراة بشكل عام بشكل غير مرضي وغير مقنع وابتعد

0: مرتين، خصوصا مع دخول الاتحاد في المركز الثاني والوصافة والمنافسة. لكن أكيد بعيدا عن ترتيب الأندية والجماهير، أكيد حاليا المنافسة أصبحت مشتعلة أكثر على صدارة المجموعة.
1: نعم محمد، يعني رغم التعادل النصر كتب تاريخا جديدا بوصوله إلى 94 مباراة يعني متتالية سجل فيها بالدوري السعودي، متجاوز بذلك رقمي ريفر بليت الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي. كيف تحقق برأيك هذا الإنجاز العالمي؟
0: هذا إنجاز جدا جميل يكتب في تاريخ نادي النصر، أنك اليوم تكون كنادي متصدر قائمة أندية العالم على مستوى تسجيل في 94 مباراة على التوالي على مستوى الدوري. هذا رقم جدا ممتاز، هذا يعطي انطباع على القوة الهجومية، الزخم الهجومي، قوة النصر أنه هو في كل مباراة حاضر. يمكن كان المنتظر أنه هذا الرقم أو يحصد النصر هذا الرقم مع فوز أو صدارة، لكن يمكن ما حدث في المباراة جعل، أو في تعادل النصر وتعثر أمام التعاون، جعل من هذا الرقم يعني تختفي بهجة هذا الرقم. لكن أكيد اليوم التاريخ سوف يتحدث أن النصر هو من يتصدر أندية العالم، وليس فقط على مستوى دوري روشن أو المنطقة العربية، بهذا الرقم، رقم جميل. وأتمنى أنه مثل هالأرقام، مع أني على المستوى الشخصي أرى أنه مثل هذه الأرقام حتى على مستوى دوري بلا خسارة، لاستمرار سلسلة الانتصار، سلسلة يعني أي سلسلة أخرى، أراها مكملات أو كماليات للنادي. لأن بالنهاية الأهم إذا لم يتوج هذا العمل وهذه الأرقام ببطولات، فإن هي تبقى مجرد أرقام، نعم تبقى مسجلة يذكرها التاريخ، لكن في النهاية أكيد البطولات هي الأهم لأي نادي، وهذا ما يسعى إليه النصر تحديدا هذا الموسم على مستوى دوري أبطال آسيا النخبة، على مستوى الدوري، كأس الملك، والبطولات التي ينافس عليها.
1: نعم محمد، بالانتقال إلى فريق الهلال، يعني الهلال رد على خسارته أمام نيوم بفوز كبير على التعاون بسداسية نظيفة، برأيك، واستعاد صدارة الدوري السعودي. برأيك ما الذي أوصل الهلال يعني لاستعادة قمة الدوري السعودي؟ ما الذي أوصله إلى هذا المستوى واستعاد القمة؟
0: شوف، في نقطة مهمة ممكن نتكلم عنها أستاذ أيمن. اليوم إحنا في الجولة السابعة في دوري روشن، اليوم الهلال مسجل 23 هدف، مستقبل فقط 5 أهداف، وفي رصيده 18 نقطة. لو نرجع إلى الموسم الماضي في نفس المرحلة في الجولة السابعة، راح نشوف أنه الهلال كان في المركز الثالث، طبعا برصيد 17 نقطة، يعني فارق نقطة عن حاليا، ومسجل 18 هدف ومستقبل 6 أهداف. يعني اللي أنا حاب أوصله أنه الهلال مقارنة ما بين الموسم الماضي، هو ما في فارق كبير على مستوى النقاط. نعم ممكن سجل أهداف أكثر، لكن برأيي النصر، أنا النقطة اللي حاب أوصلها أنه النصر هو من ساعد الهلال في تعثراته بالوصول إلى القمة والصدارة. نعم كانت ردة فعل جميلة للشارع الهلالي بعد التعثر أمام نيوم، خصوصا المباراة أمام نيوم كانت على أرض وملعب الهلال المملكة أرينا، فتلعب مباراة خارج أرضك وتفوز بهذا الانتصار العريض، عودة الثقة أكثر للاعبي الهلال حتى على مستوى الهجوم. شفنا المباراة الماضية بالخسارة أمام نيوم كان في انتقاد شوي على مارتينيلي، على صفقات الهلال. نتكلم اليوم الهلال عنده 3 لاعبين في الهجوم بصفقات حديثة، نتكلم على سامرفيلد الجناح الأيسر، على واتكنز رأس الحربة، ومارتينيلي. فلما نشوف ردة الفعل تكون واتكنز يسجل هدفين ويصنع هدفين وبالعلامة الكاملة كتقييم 10 من 10، مارتينيلي اللي يسجل أول هاتريك له مع الهلال و3 أهداف، سلطان مندش اللي اختتم الهدف السادس، فالروح الجماعية بشكل عام مهمة جدا، عودة الثقة والصدارة. فأتوقع المباراة بشكل عام والكلين شيت تعطي دافع معنوي قوي، ويجب على إنزاغي ولاعبي الهلال أنه بيبنوا على هذه المباراة بالاستمرار في الحفاظ على الصدارة وتقديم مستويات مقنعة أكثر. وإلى الآن، وهذه نقطة مهمة دائما بعد كل مباراة للهلال، أكثر سؤال ما بين الجماهير الهلالية أو في الشارع الهلالي، هل أنت مقتنع بما يقدمه إنزاغي أو غير مقتنع؟ لأنه في حديث كثير مؤخرا إن في يعني عدم اتفاق داخل الإدارة الهلالية، هل يستمر إنزاغي كمدرب للهلال أو يتم الاستغناء عنه والتعاقد مع مدرب آخر؟ فبانتظار نتائج إنزاغي التي تحكم مستقبله في الهلال.
1: نعم محمد، يعني مباراة الهلال والتعاون شهدت استفزازات للاعب نيفيز، ما هي تفاصيل هذه الواقعة بالضبط والتي أثارت أيضا غضب كريستيانو رونالدو؟

0: وعلق على هذه الواقعة، وهل سيتحرك الاتحاد السعودي لفرض عقوبات على الجماهير التي تقوم باستفزازات داخل مدرجات الملعب؟
1: هذا بالضبط راح أبدأ من حيث انتهيت أخوي أيمن. نعم، هذه كانت مطالبات كريستيانو رونالدو بالتعليق على البوست اللي نزل عن هذا الموضوع. خلينا نشرح. طبعا كريستيانو رونالدو طلب أن تدخل من اللجنات أو الجهات المختصة بمنع مثل هذا السلوك أنه يكون موجود في المدرجات. طبعا الموضوع باختصار، خلال مواجهة التعاون والهلال اللي كانت على ملعب التعاون، بعض، وهذا سلوك فردي أكيد لا يعم جمهور التعاون، كان في ترديد من جماهير التعاون باسم جوتا اللاعب البرتغالي اللي توفى واللي يعتبر كان صديق وأخ بالنسبة للاعب روبن نيفيز لاعب الهلال، وهذا شيء مما أثار غضب روبن نيفيز، وذكر في تصريحه بعد المباراة أن من تلفظ باسم جوتا عليه أن لا يذهب إلى الصلاة. طبعا أكيد الإعلام السعودي والعربي، وخلينا نتكلم على السعودي ونتكلم على دوري روشن، رفض كل الرفض هذا السلوك الفردي من بعض الجماهير، رفضه قطعا، لأن نحن نتكلم على شخص متوفي مهما كانت المباريات. نعم نتفهم استفزاز كريستيانو باسم ميسي أو العكس، يعني بعض الهتافات المستفزة، لكن لما يوصل الموضوع إلى شماتة في لاعب متوفي، محاولة استفزازه بهذه الطريقة، فهذا شيء اللي أثار الشارع الرياضي سواء على المستوى السعودي أو المستوى العالمي، وهذا اللي أدى بكريستيانو رونالدو بحكم أنه أيضا كلاعب برتغالي، وبعيدا أنه جوتا برتغالي أو كريستيانو، السلوك نفسه مرفوض، وفعلا هذا اللي طالب فيه كريستيانو. أغلب الشارع الرياضي طالب أو يطالب بفعلا فرض عقوبات على سواء على الجماهير اللي إذا في حال كان في فرصة لمعرفة من الذي تلفظ بهذه الألفاظ أو هذا السلوك ومنعه من حضور المباريات، أو على الأقل يكون في يعني قوانين تحد من هذا السلوك، لكن إلى الآن ما في شيء مؤكد، مجرد طرح. نعم. بانتظار أكيد ردة الفعل من الجهات المعنية.
0: نعم محمد، لو انتقلنا إلى الاتحاد، يعني الاتحاد استغل تعثر النصر وفاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واعتلى المركز الثاني، ماذا أضاف هذا الانتصار إلى موقف الاتحاد في سباقه على القمة؟
1: أهم إضافة أضاف هذا الفوز، أو خلينا أتكلم، عودة الاتحاد للمركز الثاني، هي ثقة الجماهير. اللي يتابع الاتحاد من نهاية الموسم الماضي إلى بداية هذا الموسم، كان في عزوف جماهيري من جماهير الاتحاد على مستوى الحضور للمباريات، الوصول الملعب، دعم الفريق، حتى يعني كان في رغم الميركاتو لنادي الاتحاد، إلا أن الجماهير كانت ترى أن الاتحاد لم يأخذ الدعم المستحق، وكانت ترى أن الاتحاد طبعا رغم تغيير المدرب، أقال جياردو المدرب السابق وتعيين المدرب الحالي، إلا أنها كانت ترى أن الاتحاد راح يكون بعيد عن المنافسة، لكن الاتحاد إلى الآن 7 مباريات بلا أي خسارة، المركز الثاني، فهذا الشيء أولا أعاد الثقة للجماهير، أعاد رغبة الجماهير بدعم الفريق، بالإضافة إلى المدرب الحالي فيسينغ وثقته والثقة المتبادلة بينه وبين اللاعبين. ولا ننسى أنه خلال هال7 جولات كانت فيه المواجهة أمام النصر، واللي فاز فيها الاتحاد على النصر نتيجة 2-1، وهذه كانت يعني دفعة معنوية قوية للثقة بهاللاعبين، فممتازة على مستوى الترتيب، ممتازة على مستوى اللاعبين، الثقة، الجماهير، ففعلا يعني كانت مباراة وفوز الاتحاد على الفيصلي نتيجة 3-1 دفعة معنوية قوية، والمهم والأهم أنه الاتحاد يبني ما تبقى من الموسم على هذا الانتصار.
0: نعم، كنت معنا من الرياض المحلل الرياضي محمد جوهر، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. تزامنا مع الأعياد اليهودية، مئات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية وتعتيم من الشرطة الإسرائيلية. مخاطر حرب تتوسع، استمرار المعارك والاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات، وأفواج اللاجئين تعبر البحر الأحمر نحو جيبوتي. بعد أكثر من قرن، حقائق ووثائق تتكشف عن حرائق إزمير وغرب الأناضول إثر انسحاب القوات اليونانية منها.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وسط قيود مشددة على المصلين وتعتيم إعلامي على ما يجري داخله، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تتجاوز طابعها الديني لتصبح جزءا من مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.
1: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة

0: في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيسة بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. لنبدأ بداية من الاختلافات التي طرأت على هذه الاقتحامات من حيث طبيعتها، من حيث الأعداد المشاركة فيها، من حيث الطقوس الممارسة داخل باحات المسجد الأقصى، من حيث المشاركة حيث شارك فيها وزراء في حكومة اليمين المتطرف، نواب في الكنيسة، إلى ما غير ذلك.
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام وللسادة المشاهدين. نعلم أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي دائما تستغل موسم الأعياد هذه، خاصة في شهر سبتمبر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. هناك 3 أو 4 أعياد: عيد فرحة التوراة، وعيد العرش، وعيد الغفران، ورأس السنة العبرية. هذه أعياد يهودية دينية، ولكنها لا توظف كطقوس دينية، بل الأكثر من ذلك هي مواسم لفرض السيادة الإسرائيلية، لفرض وقائع جديدة على الأرض والبداية منها. لكن الجديد هذه المرة أن هناك تزايد كبير في الأعداد منذ بداية العام إلى نهاية شهر أغسطس الماضي. قرابة 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، مستغلين يعني ما يجري في الساحة الفلسطينية وما يجري في المنطقة، وهناك تزايد كبير. أيضا الذي تغير أن هناك اليوم دعم كبير من الشرطة والجيش الإسرائيلي لهذا الحراك. هناك إغلاق وعزل للبلدة القديمة، إغلاق منع للمصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وسعي لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. أيضا الجديد أيضا في هذه الأيام هو قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي هذه العوامل كلها تجعل هناك الصعود اليمين المتطرف مع قرب الانتخابات يؤدي إلى تنافس كبير في إظهار هذه الأطراف لقوتها والحشد داخل المسجد الأقصى. اليوم المسجد الأقصى يمثل بالنسبة لهم مورد انتخابي، يعني كل في خاصة في ظل العجز على حسم الجبهات الأخرى التي هم يقاتلون عليها أو يعتدون عليها في سوريا وفي لبنان وضد إيران وفي غزة والضفة الغربية، وهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يحسموا أي معركة، وبالتالي يعتبرون أن الحسم الديني في المسجد الأقصى قد يكون يعني التصعيد فيه يؤدي إلى نتائج، وهذا خطر شديد ينبغي الانتباه له من كل الدول العربية والإسلامية وأيضا الشعب الفلسطيني.
1: دكتور محمود، كما تفضلت حضرتك، هذه الاقتحامات في طبيعتها تجاوزت الطابع الديني وممارسة الطقوس فقط إلى محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، لكن هناك من ذهب أبعد من ذلك، هي تجاوزت حتى محاولات التقسيم الزماني والمكاني إلى محاولة فرض واقع جديد وتغيير للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. إلى أي مدى ذلك صحيح؟
2: نعم، هذا صحيح نسبيا، أنه يعني كل مرة يجري فيها اقتحام للمسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة هي محاولة اختبار لردة الفعل. لا تحدث ردود فعل تضغط على الاحتلال لمنع هذا التغيير، ويبنى على كل حادثة على أنها سابقة، يبنى عليه ويزيد. الفكرة ليس في عدد المقتحمين أيضا، بل فيما يطبق على الأرض من إجراءات. نعلم أنه قبل ذلك كان محاولة فرض البوابات، الآن التقسيم الزماني والمكاني شبه أنه حصل يعني في بنسب كبيرة، ولكن اليوم هو هناك مخطط كبير جزء منه التقسيم الزماني والمكاني، وصولا إلى التهويد وفرض التحكم في المسجد الأقصى. ونعلم أن المسجد الأقصى هو يتبع لإدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، ودخول غير المسلمين إليه كزوار يسمح لهم في أوقات محددة، ولكن لا يسمح لهم بأداء الطقوس الدينية. اليوم بات هناك تطبيع لأداء الطقوس الدينية والقرابين الحيوانية والنباتية والحديث عن البقرات المقدسة وغير ذلك، ولكن الأهم من ذلك كله هو من الذي يكون له السيادة، من يحدد القواعد، من يفرض. واليوم دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجه بشكل تدريجي، هي يعني بدأت هذه الخطوات تدريجيا، ولكن هناك دراماتيكية وسرعة كبيرة في قطع المراحل في الآونة الأخيرة، مستغلة

0: الظروف التي تحدث في داخل يعني فلسطين وفي المنطقة؟
1: طبعا القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تزامنا مع تلك الاقتحامات والاحتفالات بالأعياد اليهودية لها تداعيات كبيرة على الفلسطينيين وعلى أهالي القدس بصفة خاصة وعلى المرابطين في المسجد الأقصى. ما طبيعة هذه التداعيات وكيف يعيش الفلسطينيون في ظل هذه القيود التي يفرضها الاحتلال؟ دعني فقط أشير أيضا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمسجد الأقصى وحده، ولكن بالقدس ككل. هناك أحياء كحي سلوان، حي شيخ جراح، هذه الأحياء تشهد هدم لمنازل، تهجير لفلسطينيين مقدسيين من تلك الأحياء. إلى أي مدى هذا يعبر عن سياسة ممنهجة من الاحتلال للسيطرة على المدينة الشريفة وعلى المسجد الأقصى بوجه الخصوص؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة حقيقة. الأمر لا يتعلق بالبلدة القديمة للقدس والإجراءات منع المصلين ومنع المرابطين والتضييق عليهم واعتقالهم، وحتى لأشهر البعض يمنع من دخول المسجد الأقصى. هذه إجراءات الاحتلال مستمر فيها، ولكن المخطط أكبر من ذلك. وتحدثنا من على هذه المنصة أكثر من مرة عن مخيم قلنديا الذي يقع شمال القدس، والذي يعتبر خزان بشري فلسطيني، يعني يجمع ما يربط بين الضفة الغربية والقدس. يتم السعي لتهجير السكان والتضييق عليهم وإغلاق مقرات الأونروا فيه، أيضا الشيخ جراح. كل هذه المناطق مشروع الاستيطان في A1 لعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي كل هذه المخططات الإسرائيلية تهدف إلى عزل القدس والاستفراد بها على من الناحية الجغرافية والديمغرافية. وهذه المخططات باتت اليوم مكشوفة، ولكن لا يزال هناك صمود من المصلين ومن المرابطين والمسلمين في والفلسطينيين في المسجد الأقصى كمسلمين ومسيحيين. حتى المسيحيين، الوجود المسيحي أيضا مستهدف في القدس، الوجود المسيحي الفلسطيني. وبالتالي هذه المخططات الإسرائيلية هي بالفعل سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي، تتزايد وتيرتها مع وجود وزراء من اليمين الصهيوني خاصة بنغفير كوزير للأمن القومي. وبالتالي اليوم الشرطة الإسرائيلية والاستيطان، الجيش الإسرائيلي والاستيطان، هم وجهان لعملة واحدة، سواء فيما يتعلق بالمخططات في القدس والمسجد الأقصى أو فيما يتعلق بالاستيطان الغربية. في الضفة الغربية
1: على وجه بالطبع. العموم أشرت أيضا دكتور محمود إلى تزامن هذه الاقتحامات والأعياد اليهودية هذا العام مع قرب إجراء انتخابات الكنيست في أواخر شهر أكتوبر القادم. إلى أي مدى تجد أن أعضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي يتسابقون الآن وربما يتنافسون في استخدام ملف المسجد الأقصى لخدمة أجندات انتخابية؟
0: نعم، هذا موجود. إذا ما حللنا يعني فترات انتخابية سابقة في 2006 2013 2021 كانت تتزامن ما قبل الانتخابات الإسرائيلية وجود اقتحامات للمسجد الأقصى بحضور نواب في الكنيست، بحضور وزراء، بحضور شخصيات مسؤولة في الوسط الاستيطاني وتدعم منظمات الهيكل. نعلم أن هناك عدة منظمات يعني تتعلق بفكرة الهيكل والهيكل المعبد الهيكل الثالث، وبالتالي هناك حالة تصبح يعني ازدواج ما بين الحالة الدينية والقومية والصهيونية فيما قبل الانتخابات. وبالتالي سنرى وجود شخصيات مثل بنغفير وسموتريتش وشخصيات متطرفة في الحكومة، ولكن كنا في السابق نتحدث أنه التطرف الديني أو التطرف الصهيوني هو على هامش السياسة، اليوم هو الذي يقود السياسة. هذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي كان يعني شخصيات مثل ميري ريجيف كانت تحضر في انتخابات 2021 في اقتحامات المسجد الأقصى بنغفير، وبالتالي اليوم في ظل أيضا تعادل الأصوات حسب ما تشير الاستطلاعات، كتلة نتنياهو وحزب الليكود وكتلة أيزنكوت، هناك عدم قدرة أي طرف على الحسم. وبالتالي اليوم تستغل الجانب الديني وتستغل مواسم الأعياد في الحشد، وأنه القدرة على تغيير الواقع في المسجد الأقصى لصالح هذه المجموعة الدينية اليهودية المتطرفة لأيضا الاستفادة منها وتوظيفها انتخابيا.
1: كيف يفسر غياب موقف دولي واضح تجاه هذه الانتهاكات وخرق القوانين الدولية؟ يعني القدس هي مدينة تحت الاحتلال،
0: نعم،
1: والمسجد الأقصى له وضع قانوني وتاريخي بموجب قوانين واتفاقات أبرمت حتى مع الجانب الإسرائيلي. كيف يفسر غياب الموقف الدولي من تلك الانتهاكات واقتصار الموقف العربي والإسلامي على الإدانات؟
0: يعني للأسف هذه هي طبيعة توازنات القوى اليوم في المشهد على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، وعدم القدرة على امتلاك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال. وأنا ذكرت قبل قليل كل انتهاك للمسجد الأقصى لا يتم التعاطي معه بشكل حقيقي والوقوف في وجهه إسرائيل تعتبر أنه هذا أصبح من الماضي وتقوم بزيادة وتيرة هذه الاعتداءات سواء في الأعداد أو في النوع، في نوعية هذه الاعتداءات والانتهاكات. الولايات المتحدة اليوم بصفتها أحد القوى الأكبر في النظام الدولي اليوم توفر غطاء، بل ويشارك يعني السفير الأمريكي في دولة احتلال إسرائيل يشارك في هذه الطقوس، ما ونعلم أنه خلفيته الأيديولوجية في دعم اليمين الصهيوني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس ترامب وعدد من وزير الخارجية ماركو روبيو وحتى وزراء سابقين في عهد إدارة بايدن بلينكن كانوا يوفروا غطاء لهذه المشاريع في القدس تحديدا والمشاريع الدينية الصهيونية. للأسف الدول الأوروبية أيضا عاجزة عن الفعل بشكل كبير، ربما حصل في الأسبوع الماضي حراك في موضوع الاستيطان ولكن يعني وحقيقة يعني إسرائيل هي مجموعة من المستوطنات، وإسرائيل هي نفسها دولة استعمارية، يعني هذا الذي يجري ليس مجرد طقوس دينية، هذه طقوس دينية تعبر عن وجود استعماري يريد يعني استبدال أهل الأرض، ليس مجرد يعني هي الديانة اليهودية تقوم بطقوس دينية فقط. وبالتالي اليوم يعني توفير الغطاء لهم والصمت عنهم هو دعم لهذا الاستعمار. الحديث فقط عن صادرات المستوطنات هو خطوة إيجابية، ولكن عندما نتحدث أنه تقريبا 44 مليون دولار تصدر هذه المستوطنات، بينما تصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي 44 مليون دولار، أما دولة إسرائيل ككل تصدر 44 مليار. الضغط على هذا الجانب الآخر والأكبر هو الذي يجبر إسرائيل على التراجع عن انتهاكات المدن المقدسة والمساجد والمعابد وانتهاك حقوق الفلسطينيين في هذه المناطق.
1: ما أدوات وخيارات الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في مواجهة كل هذه الانتهاكات والمخططات التي تحاك ضد المسجد الأقصى؟
0: يعني أعتقد هذه هي كلمة السر حقيقة أمام ما قبل قليل حللناه من موقف دولي وإقليمي. اليوم المسجد الأقصى هو قلب القضية الفلسطينية وقلب العالم الإسلامي، ويمثل الكثير على مستوى العقيدة والهوية والروح لدى الفلسطينيين تحديدا والأمة العربية والإسلامية. وبالتالي اليوم الصمود الفلسطيني في القدس على مستوى يعني الوجود والحفاظ على الصمود رغم التضييق ورغم كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي هو العامل الأول في مواجهة هذا الاحتلال. النقطة الثانية هي وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية، وحقيقة اليوم التحديات أكبر من كل عوامل تفرقة أو تفكيك، وبالتالي هي دعوة لكل الفصائل الفلسطينية اليوم في ظل هذه الأعياد التي يستخدمها اليمين الصهيوني وكل المجتمع في دولة الاحتلال يطالب بالتغيير لصالح دولة الاحتلال وتغيير وتهويل المسجد الأقصى، أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد يدعو المجتمع الدولي ويدعو الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات وضغط أكبر على الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا خطوة ثانية. أيضا الشعب الفلسطيني يعني على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت القدس حاضرة والمسجد الأقصى حاضر كمحرك للصراع، وبالتالي اليوم الاحتلال بالرغم من غطرسته وعربدته على الشعب الفلسطيني وتغوله عليه أيضا يبقى المسجد الأقصى عامل مهم في تحريك يعني مشاعر الشعب الفلسطيني ويعني رفع وتيرة الدافعية لمقاومة هذا الاحتلال ومواجهته.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتسع رقعة المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتتسع معها شظايا الحرب وسط مخاوف من تأثيرها على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك أمن الطاقة في العالم، لا سيما بعد استهداف المدن الحدودية وبعدما أضحت أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية تحت مرمى النيران، ومع عبور أفواج اللاجئين عبر البحار نحو جيبوتي، تثار تساؤلات عن إمكانية تحول المعارك في اليمن إلى حرب إقليمية.
1: في اليمن لم تعد المعارك محصورة داخل خطوط التماس التقليدية، بل بات مسارها الداخلي يتقاطع مع جبهات إقليمية تتسع تدريجيا. فالمواجهات غرب تعز وعلى امتداد الساحل الغربي أعادت ميزان القوى الميداني إلى الواجهة، في ظل محاولات متبادلة لتثبيت المواقع أو تحقيق تقدم جديد. وفي حين أعلنت القوات الحكومية التصدي لهجمات استهدفت مواقعها، تحدثت مصادر

0: عسكرية عن تقدم الحوثيين في مناطق قريبة من باب المندب من دون أن يحقق أي من الطرفين حتى الآن حسما عسكريا واضحا. قرب المعارك من باب المندب يمنح المواجهة أبعادا تتجاوز الداخل اليمني، فالمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن يمثل أحد أهم الممرات أمام التجارة الدولية وناقلات الطاقة، وأي اضطراب في محيطه قد يهدد حرية الملاحة ويرفع كلفة النقل والتأمين ويفرض مزيدا من الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وفي موازاة الجبهة اليمنية تعلن جماعة الحوثي استهداف قاعدة عسكرية في شرورة جنوب غربي السعودية، فيما تحدثت الرياض عن هجمات استهدفت مدنا حدودية ومنشآت مرتبطة بالطاقة. لكن ارتدادات الحرب لم تتوقف عند الحدود، فاستهداف خط أنابيب شرق غرب النفطي نقل التصعيد إلى مستوى أشد خطورة، إذ يمنح الخط السعودية منفذا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، ما يجعله منشأة استراتيجية في معادلة أمن الطاقة. وفي العراق أعلنت السلطات ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات في محافظة ميسان جنوب العراق، واتخذت إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة شملت إغلاق منفذ حدودي مع إيران وإعفاء قائد عسكري محلي إلى جانب التعهد بملاحقة المتورطين ومنع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. أما التداعيات الإنسانية فقد بدأت تتجاوز الشواطئ اليمنية، إذ أعلنت جيبوتي وصول نحو 1400 شخص خلال 24 ساعة فرارا من احتدام المعارك. تكشف التطورات عن حرب تسير في مسارين متداخلين، مواجهة داخلية لم يحسم ميزانها وتصعيد عابر للحدود يطول الملاحة ومنشآت الطاقة ودول الجوار. ومع دخول فصائل عراقية مسلحة على خط المواجهة واتساع موجات النزوح نحو القرن الإفريقي، تتزايد مخاطر تحول حرب اليمن إلى صراع إقليمي متعدد الجبهات.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. سيادة العميد لنبدأ من أين تتركز المعارك الحالية وما تداعيات تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب والمدن المطلة عليه كالمخا وذوباب وميون؟
2: في الواقع مسألة الشاطئ اليمني الغربي على البحر الأحمر قد حسمت لصالح الحوثيين. الآن ما يحاول الحوثيون فعله هو عزل مدينة تعز، وهم يحاولون التقدم إليها من الغرب إلى الشرق، ولكن التفوق الجوي، يعني التفوق البري هو للحوثيين في هذه المنطقة، ولكن التفوق الجوي في مسألة تعز هو للقوات الحكومية اليمنية، وهناك مشاركة بين الحين والآخر للطيران السعودي مما يمنع الحوثيين من التقدم. الطيران اليمني يستهدف خطوط الإمداد ومراكز التجمع للحوثيين لإعطاء الفرصة للقوات الحكومية البرية وحلفائها من قوات المقاومة اليمنية من تنظيم خطوط الدفاع والانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس، ولكن ما زلنا بعيدين عن مسألة الهجوم المعاكس. وإذا أردنا أن نبقى في الشق العسكري لندخل ببعض التفاصيل، مسألة يعني العصب أو المسألة الأساسية الآن هي مسألة الدعم الجوي. هناك تردد في المملكة العربية السعودية، علما أن الطيران الملكي السعودي هو سابع طيران حربي في العالم، يمتلكون 160 طائرة F-15 أمريكية و70 أو 80 طائرة تايفون أوروبية و80 طائرة تورنيدو. هذه قوة ضاربة هائلة، ولكن لم تستثمر حتى الآن، وهناك تردد لأن هناك تهديد.
1: لماذا سيادة العميد؟ ما أسباب هذا التردد برأيك؟
2: نعم، التردد هو لأن الحوثيين هددوا في حال قام الطيران السعودي بهذه العمليات الجوية التي يمكن أن تكسر الميزان العسكري مجددا لصالح القوات اليمنية أن يستعملوا ما تستعمله إيران من مسيرات يطلقونها على المطارات المدنية في السعودية وعلى المنشآت النفطية، وقد قاموا باستهداف منشآت الأرامكو، وقاموا باستهداف أيضا الأنبوب شرق غرب الذي تصدر منه السعودية معظم إنتاجها النفطي في المرحلة الحاضرة بعد إقفال مضيق هرمز.
1: نعم.
2: يعني هذا التردد أيضا يعود إلى أن الحوثيين عدا عن مسألة تهديدهم لضرب المنشآت المدنية السعودية، عدا عن ذلك يعني يقوم الحوثيون باتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة ويتعهدون بعدم التعرض للملاحة الدولية في المنطقة.
1: لا.
2: وكذلك تعهدوا بعدم التعرض لحاملات النفط التي تنقل النفط السعودي إلى الصين. ولكن المشكلة هي أن مرفأ ينبع الذي هو المرفأ الوحيد النفطي الذي يعمل الآن في السعودية بعد إقفال مضيق هرمز، والذي كان يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط، ربع هذه الكمية كانت تذهب إلى الصين، لديه مخزون يكفي 7 أيام فقط إذا بقي الأنبوب مقفلا، لأن الأنبوب تم قصفه من العراق وتوقف العمل به. إذن هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن إذا أردت أن أحصر جوابي في الشق العسكري فقط، في هذه اللحظة يعني اليوم يتم محاولة تثبيت الجبهات بالاستفادة من الطيران اليمني، يعني علما أن الطيران اليمني الحكومي يمتلك فقط 10 طائرات F5، وكل طائرة من هذه الطائرات تقوم ب3 غارات يوميا، مما هو يعني الحد الأقصى الممكن. ولكن يبدو أن هذه الغارات أعطت نتائج إلى جانب الطيران السعودي، كما أن الطيران اليمني الحكومي يستفيد من سلاح المسيرات.
1: نعم.
2: الذي استطاع إنشاؤه خلال السنوات الأربع الماضية. يعني هذا هو مجمل الوضع العسكري. طيب. فيما يخص
1: في ضوء ما تفضلت به سيادة العميد، هل تعتقد أن أي من الطرفين يمتلك القدرة على الحسم العسكري في هذه المعارك، أو أن هذه المعارك تدور لتحسين الشروط التفاوضية في أي مفاوضات محتملة في المرحلة القادمة؟
2: نعم، إمكانيات الحسم في المرحلة الحاضرة غير متوفرة. الحوثيون يعني قاموا بهذه الضربة السريعة والشاملة، ولكن لا يمتلكون لا العديد الكافي، ليس لهم سلاح جو، ليس لهم سلاح مدرعات، لا يستطيعون التقدم أكثر مما فعلوه. أفضل ما يمكن أن يفعلوه الآن إذا استطاعوا هو التقدم باتجاه مدينة تعز، ولكن يبدو أن ذلك صعب جداً في ظل التفوق الجوي الذي تحدثت عنه. في المقابل القوات اليمنية الحكومية إذا بقي الوضع على ما هو عليه، أيضا أفضل ما يمكن أن تفعله هو تثبيت خطوط الجبهة حيث هي الآن، وبذلك تكون شروط تفاوضية لها يعني أفضل ممكن. ولكن العنصر الحاسم، أريد يعني أكرر، العنصر الحاسم هو الطيران السعودي. إذا تدخل الطيران السعودي بفعالية يمكن أن يقلب موازين القوى.
1: طيب في ضوء ذلك أيضا، ما فرص واحتمالية تحول هذه المعارك بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى حرب إقليمية أوسع؟
2: هناك مخاطر عالية جدا بأن تتحول إلى حرب إقليمية. يعني حتى الآن هناك 4 دول معنية بهذه الحرب: المملكة العربية السعودية، اليمن، جيبوتي التي يتوجه إليها النازحون، وهناك استنفار للقوات البحرية لكافة الدول في جيبوتي، وأيضا العراق. يعني تفضلتم يعني تحدثتم عن هذا الموضوع، ولكن ما يحاول الحوثيون فعله لتفادي توسيع النزاع، وهذا يتقاطع مع الرؤية الأمريكية، يعني الأمريكيون يريدون أن ينحصر النزاع في اليمن، والحوثيون يحاولون جاهدين أن يقنعوا الولايات المتحدة بأنهم لن يتعرضوا للملاحة الدولية. ولكن هذه الوعود هي وعود متبخرة لسبب بسيط: بمجرد وجودهم في الجزر الأربعة التي هي ضمن مضيق باب المندب، وبمجرد وجودهم في المخا، مرفأ المخا، وعلى الشاطئ الغربي، يعني في أي لحظة يمكنهم إقفال باب المندب إذا إيران طلبت منهم

0: ذلك. وهنا البيت القصيد، يعني إيران هي التي تدير كل شيء. لتخفيف الضغط عنها حولت الضغط الآن إلى اليمن والسعودية، إن كانت تتعرض لضغط أمريكي بسبب الحصار،
1: نعم،
0: وكانت هي بدورها تقفل مضيق
1: هرمز،
0: مضيق هرمز، تحول الآن الضغط إلى المضيقين. لذلك يعني الحوثيون يحاولون إقناع الولايات المتحدة بذلك، والولايات المتحدة لا تريد أن تتورط بحرب برية، تريد أن يقوم حلفائها بهذه الحرب البرية، يقدمون الدعم اللوجستي والدعم المخابراتي ودعم تحديد الأهداف المباشر الآن، يعني في هذه اللحظات، للقوات اليمنية الحكومية وللمملكة العربية السعودية، ويشددون الخناق والحصار على إيران. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية اليوم. ولذلك يعني بالرغم من كل هذه الإرادة الأمريكية والإرادة الحوثية بعدم توسيع الصراع، الوضع متفجر بشكل وغير مستقر بشكل، أنه إذا إيران شعرت بأنها محاصرة أو أن هناك انهيار ما يمكن أن تتعرض له، يمكن أن تقفل المضيق، وهنا يمكن أن يفلت الوضع ويخرج عن السيطرة.
1: طيب هنا سيادة العميد، ما هي متطلبات وشروط ربما الحل المستدام وكذلك الضمانات من أجل إنهاء هذه الحرب والوصول إلى تسوية تعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ وحدته الجغرافية والسياسية؟ هذه الضمانات محليا وإقليميا.
0: أولا محليا، محليا يعني الحديث عن ضمانات لا أعتقد أنه في محله، يعني الثقة منعدمة تماما بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين الحوثيين. أما إقليميا، المفتاح هو في إيران، لا أريد أن أقول الضمانات، إنما المفتاح هو في يد إيران. إيران اليوم هي التي تقوم بتحريك كل شيء، أكان في اليمن أو في العراق، يعني وتستهدف بشكل خاص السعودية من الجنوب في اليمن ومن الشمال من العراق، ولتضغط على الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هذه المنطقة لكي يكون الضغط غير مباشر على الولايات المتحدة. في المقابل الولايات المتحدة تزيد الضغط على إيران، ولا يمكن الحديث عن ضمانات، يعني الحديث عن ضمانات هو في غير محله. يعني المفاتيح هي في طهران وفي واشنطن بشكل أساسي، ولكن يعني دعني أتحدث عن ورقة يعني في يد المملكة العربية السعودية، ولكن من المبكر الحديث عنها.
1: ما هي؟
0: ورقة تحالف مكة الذي هو بين المملكة العربية السعودية وتركيا
1: وباكستان.
0: هناك أكثر من 12 ألف جندي باكستاني على الأراضي السعودية الآن، ولكنهم منتشرون في الشمال الشرقي، يعني في مواجهة إيران. وباكستان لا تريد أن تتورط في حرب اليمن مباشرة، وقد عبرت عن ذلك، وهي تقوم بالضغط على إيران لكي يضغطوا على الحوثيين لوقف هذه الحرب. ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الضغوط تؤتي ثمارها. بالنسبة لأنقرة، أنقرة ليست لديها قوة في المملكة العربية السعودية، والتحالف أنشئ منذ أقل من شهر ولم يتسنى بعد بناء قوة عسكرية مشتركة، وتفضل الحل الدبلوماسي وتقوم بالضغط على إيران لضمان أراضي المملكة العربية السعودية. ولكن حتى هذه اللحظة، طالما السعودية لم تدخل هي بكامل قواها في الصراع، لا يمكن أن يكون هناك تعويل على تحالف مكة الثلاثي.
1: نعم سيادة العميد.
0: لذلك يعني أختم بجواب على هذا السؤال.
1: تفضل.
0: أن الوضع غير مستقر على الإطلاق، ويمكن أن يتطور بين يوم وآخر وفقا للقرارات التي تتخذ أكان في طهران أو في واشنطن أو في الرياض.
1: شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تستحضر تركيا بعد أكثر من قرن حرائق إزمير وغرب الأناضول إثر انسحاب القوات اليونانية من تلك المناطق التي احتلتها عام 1919، مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 سبتمبر عام 1919.

0: 2022، فيما تؤكد مصادر تاريخية مسؤولية القوات اليونانية عن إضرام النيران في مدن وبلدات بالمنطقة.
1: بعد 104 أعوام لا تزال شواهد تلك الأحداث حاضرة في إزمير وغرب الأناضول، توثقها آثار مادية ومعنوية بقيت شاهدة على ما جرى. ففي 13 من أيلول عام 1922 اندلعت حرائق واسعة في إزمير وانتشرت سريعا في عدد من أحيائها، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح، فيما امتدت الحرائق إلى مناطق أخرى غرب الأناضول.
2: نجد في المراسلات الداخلية للجيش اليوناني إشارات واضحة إلى سياسة الإحراق والتدمير، وتؤكد الصور التي التقطها رجل الأعمال الفرنسي ألبرت كان عام 1923 حجم الدمار الذي طال مدنا مثل ألاشهير وأفيون وإسكيشهير وما تعرضت له من حرائق واسعة. وتكشف هذه الصور جانبا من حجم الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث في المدن والقرى.
1: وتشير مصادر تاريخية مختلفة إلى مسؤولية القوات اليونانية على إحراق مدن وبلدات في المنطقة، بينها ماليسا وتورغوتلو وألاشهير وصالحلي وأوشاك، بعد إجبارها على الانسحاب مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922.
3: برده تهريب edilmiş bir toprak politikası var.
4: يمكن الحديث عن سياسة أرض محروقة شملت تدمير الأراضي واستهداف المدنيين وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما امتد الدمار إلى الحياة الاقتصادية في إزمير وغرب الأناضول اللذين كانا من أهم المراكز الاقتصادية في الدولة العثمانية، وكان ميناء إزمير بوابة رئيسية إلى الغرب، ودمرت المستودعات والمتاجر ما أفضى إلى انهيار اقتصادي كبير في المدينة.
1: ويخلص كثير من المؤرخين استناداً إلى التقارير والكتابات التاريخية بشأن تلك الأحداث إلى أن تلك الحرائق ارتبطت بسياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمنطقة غرب الأناضول.
5: تقف عربات ومعدات الإطفاء هذه شاهدة على حرائق 13 من أيلول في إزمير ومنطقة غرب الأناضول، كما تروي المتاحف وصفحات الأرشيف جانباً مهماً من تلك الجرائم وما خلفته من دمار واسع، لا تزال الذاكرة الجماعية تستحضر كثيرا من تفاصيله. علي الخضاري، تريتي عربي، إزمير.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. أستاذ علي، مرحبا بك. لو بدأنا من العرض التاريخي للأحداث، بعد معركة دولوبينار تحديدا انهارت خطوط الدفاع اليونانية وانسحبت القوات اليونانية ودخلت القوات التركية إلى إزمير ما بين 8 و13 من سبتمبر عام 1922، ما الذي حدث بالتزامن مع هذه الأحداث؟
6: تحياتي لكم. حقيقة نحن لا نتحدث عن حادث عابر في التاريخ، بل نتحدث عن مرحلة من أهم مراحل الحرب الاستقلال التركية، حيث نعلم أن اليونانيين عام 1919 دخلوا إزمير، ولكن 1922 تبدلت موازين القوى واستطاع الجيش التركي الدخول. ولكن عندما دخل الجيش التركي قامت القوات اليونانية بالانسحاب تدريجيا، وعندما قاموا بالانسحاب قاموا بإضرام النيران في كل المدن والقرى والبلدات بدون التفريق بين الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى حريق كبير في مدينة إزمير. وطبعا يعني هذه ليست رواية تركيا داخلية، بل هذه تقرير لجنة التحقيق المشتركة البريطاني الفرنسي الإيطالي 1921 أقر بالانتهاكات التي قامت بها يعني القوات اليونانية. من ناحية أخرى أيضا يوجد تقرير أمريكي يعني نائب القنصل الأمريكي في اليونان أيضا جيمس لورد بارك، هو أيضا أقر بهذه الانتهاكات، وأهم ذلك هو مذكرات ويوميات جنود وضباط يونانيين كتبوا ما أحرقوه، وقالوا أيضا بشكل يعني حقيقي أنه أتت أوامر بحرق كل شيء لأننا لا نستطيع إخراجه من إزمير. لذلك نحن أمام يعني حقيقة جريمة متكاملة الأركان وموثقة من قبل الغرب قبل أن تكون موثقة من تركيا أيضا.
0: نعم، ما حجم الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها حريق إزمير الكبير في عام 1922 من حيث حجم الضحايا، الدمار الذي طال البنى التحتية والمعالم التاريخية كذلك والأسواق المشهورة والمعروفة في هذا الوقت؟
6: حقيقة يوجد أضرار كبيرة جسيمة، ولكن بسبب أن

0: هذا حصل قبل 100 سنة، يوجد اختلاف بين الآراء بين المؤرخين، ولكن ما نعلمه أن اليونان أيضا في اتفاقية لوزان في المادة 59 أقرت بالانتهاكات الإنسانية والانتهاكات للمدينة، لذلك حقيقة كانت أضرار كبيرة، ولكن يوجد اختلاف بين المؤرخين عن مدى مقدار هذه الانتهاكات إن كانت إنسانية أو بما أضرته من القرى والمواد والمحاصيل الزراعية آنذاك.
1: رغم مرور نحو قرن من الزمان، هل يتسنى للجانب التركي مقاضاة الجانب اليوناني دولياً بسبب هذه الجرائم والتي هي موثقة كما تفضلت حضرتك بوثائق تاريخية وشهادات من مسؤولين غربيين ومسؤولين من أطراف عدة؟
0: طبعا هذا يعني حق من حقوق كل دولة، لأن هذا الأمر كما قلت لكم هو موثق دوليا، ولكن اليونان هي اعترفت به في اتفاقية لوزان، ولكن بعض الحكومات اليونانية تحاول التملص من هذا الأمر وتأتي بروايات أخرى حول اضطهاد اليونانيين في آسيا الصغرى، وهذا الموضوع ليس مرتبط بهذا الموضوع، ولكن هم يحاولوا يعني الانجرار من هذه الأمور، لأن ما ذكرته بالوثائق سوف يصدم به اليونانيون الجدد، لأن نحن نعلم الآن يوجد جيل تركي واليوناني جديد. لذلك أنا أردت أن أرجع إلى التاريخ قبل 100 سنة لكي يعلموا جيدا ماذا حصل بين تركيا واليونان، حتى نعلم كيف نتعامل مع توازنات القوى في شرق المتوسط الآن، وكيف يعني اتخذوا سياسة الأرض المحروقة وهي جريمة إبادة، والآن يعني بعض الدول يعني بعض الجهات مثل إسرائيل تنتهجها أيضا في غزة نفس العقلية. لذلك يجب أن نرجع بالتاريخ لهذا الأمر دون استعداء جديد لليونانيين، ولكن أنا أعتقد أنه يوجد فائدة كبيرة بقراءة اليونانيين الجدد والجيل التركي الجديد حول هذه الجرائم والعقلية.
1: إلى أي مدى شكلت حادثة حريق إزمير تحديدا النقطة الأخيرة في الطموحات التوسعية اليونانية في آسيا الوسطى، في آسيا الصغرى عفوا؟
0: حقيقة يعني كانت صدمة كبيرة لليونانيين، لأننا كما نعلم أنه خلال سنتين انقلبت موازين القوى، هم لم ينتظروا مثل هذا الشيء، ولكن يعني القيادة في الجيش التركي عملت ما عليها واستطاعت ردع اليونانيين. لذلك الآن نرى بعض يعني الصحفيين اليونانيين أو السياسيين اليونانيين الذين لديهم بعض الحقد تجاه تركيا بسبب هذه الأمور السياسية والعسكرية القديمة، حيث تركيا استطاعت قطع وإنهاء الحلم اليوناني بالتوسع بآسيا الصغرى. لذلك نشهد يعني هذه التوترات التي نشهدها تركيا مع اليونان هي أيضا ترجع للأمور التاريخية القديمة، لأن تركيا استطاعت إنهاء هذا الحلم اليوناني. لذلك الآن اليونان تستطيع أن تريد أن تعمل حليف مع إسرائيل أو دول أخرى وتسليح اليونان. لذلك أنا أعتقد يعني تركيا لا زالت سوف تنهي هذه الأحلام المطامع الكبيرة، وتركيا هي مع اتحاد مع الأشقاء العرب سوف تستطيع انتهاج سياسة ليست عدائية ولكن دفاعية عن حقوق الأمن القومي التركي.
1: رغم هذا التاريخ الموجود، إلا أنه في كل أزمة أو توتر يحدث ما بين الجانب التركي والجانب اليوناني، حتى في قضية قبرص تجد الغرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تصطف إلى جانب اليونان في تلك الأزمات أو التوترات إنجاز التعبير. كيف يفسر هذا الموقف رغم كل هذه الشواهد من التاريخ؟
0: أنا أعتقد أنه اصطفاف عاطفي وليس منطقي، لأن حقيقة لا نستطيع مقارنة وزن تركيا بوزن اليونان في حلف الناتو مثلا. نعم. لا نستطيع أن نقارن بين وزن اليونان وتركيا في العلاقات مع الولايات المتحدة في موضوع الوساطات. لذلك أنا أعتقد هي فقط اصطفاف عاطفي تاريخي ديني أكثر من أن يكون اصطفاف منطقي يحسب مصالح القوى الكبرى، لأنه بالنهاية الأمر الدول الكبرى تحسب مصالحها، والآن مصالحها مع تركيا، لأن تركيا الآن هي تعزز صناعاتها الدفاعية، متواجدة كوسيط في أكثر الملفات، هي دولة تغلق الملفات التوتر، وهي دولة أيضا تساعد القوى الغربية في إنهاء وخفض الحروب بالمنطقة، إن كان في حرب روسيا الأوكرانية أو في إيران أو في ملف غزة.
1: لو عدنا إلى مدينة إزمير تحديدا، كيف تمت إعادة إعمار مدينة إزمير بعد الحريق الذي ضربها، وإعادة تشكيلها العمراني والديموغرافي لتتحول الآن إلى إحدى أهم الحواضر والولايات في الجمهورية التركية؟
0: أنا أعتقد أن هذه أهم زاوية يجب التركيز عليها في هذه القصة، أن تركيا والمواطنين في إزمير

0: لم يأخذوا دور الضحية، بل استطاعوا بعد التحرير بناء إزمير من الصفر، حيث نعلم أنه لا يكفي عودة الأرض بل بناء الأرض أيضا. لذلك تلك الأجيال والحكومة التركية في تلك الحقبة استطاعت بشكل تدريجي، لأنه كان يوجد يعني الكثير من المصاعب المالية، يعني تركيا خرجت من حرب كبيرة، حرب استقلال كبيرة. لذلك أنا أعتقد هذه معجزة، أنه بعد حرب استقلال كبيرة تحويل إزمير من مكان النيران ومحل استهدفه اليونانيين بالأرض المحروقة إلى مكان الآن يقصده السائحين من كل دول العالم. والأجمل من ذلك أن أكثر السائحين الذين يزورون إزمير لا يعلمون إزمير مرت بهذا يعني بهذه الحرائق وهذه الأضرار الكبيرة. لذلك أنا أعتبرها قصة نجاح كبيرة، ويجب أن تكون مثال يحتذى به للخوض والبناء وعدم يعني أخذ دور الضحية.
1: هل توجد أي ظلال لتلك الأحداث التاريخية التي حدثت أو وقعت ما بين تركيا وما بين اليونان على الوضع الراهن الآن، خصوصا بعض الخلافات أو التوترات فيما يتعلق بشرق المتوسط، فيما يتعلق بقضية قبرص إلى ما غير ذلك؟
0: طبعا يعني كما قلت لكم قبل قليل، كل السياسة اليونانية هي تأتي استنادا على بسبب إنهاء الأتراك لحلم اليونانيين في التوسع. لذلك هنا هم لم يهضموا هذا الأمر بشكل حقيقي، لذلك يذهبون إلى التسليح شمالا وشرقا. وفي قبل أيام استطاعوا شراء منظومة إسرائيلية، ولكن إسرائيل لم تعطيهم أحقية التحكم ومفاتيح التحكم. لذلك هم دائما اليونانيين يحاولون يعني أن يغلقوا هذه الجرائم، ولكن لن يستطيعوا لأنها موثقة بالأرشيف الأمريكي والأوروبي. لذلك نشهد يعني دائما توترات بين اليونان وتركيا، ولكن تركيا هي لا تريد استعداء الجيل اليوناني الجديد، لا نستطيع محاسبته قبل 100 سنة، ولكن يجب أن يعلموا جيدا بما قاموا به ضد تركيا، وأن يكفوا عن الاستفزازات والتسليح الغير مضطرين له.
1: التاريخ دائما هو عبارة عن عبر وعظات، ما الدروس المستفادة التي يمكن استخلاصها من مثل تلك الأحداث؟
0: الدرس الأول هو الالتفاف القيادة والشعب، كيف استطاعوا تحرير إزمير بشكل داخلي بدون الاعتماد على قوة أو سلاح خارجي. وهذا الآن تنتجه تركيا بزيادة المصاريف على الصناعات الدفاعية التركية، توطين الصناعات الدفاعية التركية. ثانيا هو أيضا التعاضد والتلاحم بين الشعب والحكومة لتطوير البنية التحتية للمدن، يعني نشهد الآن تطوير بنية سككية ومواصلات وجامعات وجوامع وحدائق، هذا كله يأتي من إيمان الشعب برؤية الحكومة التركية في تطوير تركيا. لذلك أنا أعتقد أن هاتين الرسالتين هم أهم زاويتين في هذا الموضوع.
1: نعم أستاذ علي، في ختام حلقتنا أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع.

0: يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوطن اليوم؟ فش بعد الحريه، وبتمناها لكل اسير واسيره،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المهبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
15: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
16: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
17: No nuclear weapons.
18: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
19: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. فدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة السورية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء يهدف إلى تحقيق الإجماع. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز، وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري، وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في عدة محافظات.
2: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار.

0: ومحاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية. وشدد العليمي على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في خطوط المواجهة، وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. أعلنت الحكومة اليمنية حظر دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في البلاد في خطوة قالت إنها تأتي انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. ووجهت الحكومة اليمنية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب. جاء ذلك خلال زيارة فيدان إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني تناولت عددا من الملفات ومسارات التعاون بين البلدين. كما أدان فيدان والشيباني الممارسات الإسرائيلية في سوريا. وفي ملف قصد أكد الوزيران ضرورة استكمال دمج القوات والمؤسسات التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
3: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش، ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
2: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
4: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
2: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
5: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيرت عرب، دمشق.
1: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وأشار ترامب إلى أنه غير مهتم إذا التقت دول خليجية بإيران، وأن الأمر متروك لها وفق تعبيره. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصاً من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. تأتي عملية الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. تتركز أعمال البحث في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط قطاع غزة. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية مع شح ما يسمى أو ما يسمح الاحتلال بإدخاله.
6: فوق أزرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال وإغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: في اليوم الثاني من مهرجان اللحظة المركزية بمدينة أوستندا البلجيكية حضرت القضية الفلسطينية بقوة في النقاشات السياسية وسط دعوات إلى وقف الحرب على غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل، وكان من أبرز المشاركين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي وجه انتقادات حادة للموقف الغربي.
7: في يومه الثاني يتجه مهرجان اللحظة المركزية في مدينة أوستندا البلجيكية نحو ملف لا يغيب عن أي نقاش سياسي أوروبي، الحرب في غزة ومسؤولية الغرب عنها، في المعارض والكتب والندوات إلى المنصات السياسية تحولت كل أروقة المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتضامن مع فلسطين. الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو كان من أبرز الأصوات التي استضافها المهرجان هذا العام، وقد جاءت كلماته لتضع العدوان على غزة في سياق أوسع بكثير من حدود القطاع نفسه.
8: الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هي تجربة أولى لمجموعة تهيمن على السلطة العالمية بفضل مواردها المالية وسيطرتها على شركات البرمجيات، ولهذا لا تتم محاكمة نتنياهو. فالقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة والقادة السياسيون الذين عبروا عن موقفهم ضد الإبادة الجماعية يجري إسكاتهم من خلال إدراجهم في قوائم يحضرون عبرها اقتصادياً.
7: من داخل البرلمان الأوروبي نفسه جاء صوت آخر لا يقل حدة، النائب البلجيكي مارك بيتونغا الذي اختار أن يذهب مباشرة إلى صلب الملف السياسي حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
9: نحتاج إلى أن نوقف بشكل كامل الشراكة مع إسرائيل، وهذا يجعل أوروبا متواطئة بشكل مباشر في كل ما يحدث في غزة. نحتاج إلى ممارسة الضغط على حكوماتنا، ولتكون الأمور واضحة جدا داخل أوروبا. هذا ما نحتاج القيام به.
7: ومع تصاعد هذه المواقف تتجه الأنظار إلى قدرة التضامن الشعبي حول العالم على الضغط السياسي الفعلي على الحكومات الأوروبية.
10: هنا لا تناقش فلسطين كقضية بعيدة عن أوروبا، بل كاختبار لمواقفها السياسية والقانونية. وبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يرى المشاركون بأن الضغط الشعبي هو الأداة الأهم لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها. باسل الطناني، تارتي عربي، من مدينة أوستندا.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مؤكداً الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشارها حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على جبل كدم الاستراتيجي بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، بعد أيام من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليه. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات، ويعد جبل كدم الاستراتيجي خط دفاع متقدما في مدينة الدمازين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47% من إجمالي النازحين. وقالت المنظمة إن النازحين قدموا من مناطق مختلفة في أنحاء الولاية، فيما ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 66% مقارنة بمايو الماضي. وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس تصاعد الاحتياجات الإنسانية بالولاية في وقت يشكل فيه الأطفال قرابة نصف أعداد النازحين. وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال سيبيها إن الضربات الروسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف للطائرات المسيرة يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الإنتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال اجتماع التحالف الأول، قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندري كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، من شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. وأوضح أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية وتنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطائرات المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكو. أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودول أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسوكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
11: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات

0: الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم، في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب وقت، وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تتمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات. ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يومياً لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد تقارباً شديداً بين الكتلة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسون والمعارضة المنتمية إلى يسار الوسط بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون. وكان استطلاع لآراء الناخبين قد أشار إلى تقدم أحزاب يسار الوسط المؤيدة لتولي أندرسون رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية بنسبة 51.3%. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن اقتراح رئيس دونالد ترامب دفع $5,000 لكل أمريكي بالغ في حال فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل يحتاج إلى موافقة الكونغرس. وتعهد جونسون بالسعي إلى تمرير مقترح ترامب في الكونغرس رغم الأغلبية الجمهورية الضئيلة، مضيفا أنه سيعمل على التوصل إلى توافق بشأنه. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لانفصال إقليم إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والاندماج مع جمهورية إيرلندا. وأعرب ترامب خلال حضوره بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف عن رغبته في تحقيق ذلك عاجلا، فيما رفض التحدث عن استقلال اسكتلندا. تحولت حملة إعلانية لعلامة رياضية إلى محور احتجاجات وانتقادات من رياضيين فلسطينيين في غزة، اتهموا الحملة بتقديم صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يشهد فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
2: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه آلاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء. واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة، في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط، بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً، وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلاً تعالج أزمة أخلاقية؟ أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
1: نهاية النشر. تذكير بالعناوين: القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. فدان والشيباني يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة السورية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء يهدف إلى تحقيق الإجماع. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير،
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.
3: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها يحيى سالم. ترقى العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولكنها قد تتجاوزها أحيانا لتصبح شراكة استراتيجية فوق العادة. فالزيارات الدبلوماسية والاقتصادية لم تتوقف منذ تحرير دمشق من ربقة نظام الاستبداد السابق، والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري يواصلان تحطيم الأرقام القياسية بين البلدين بشكل متسارع. يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق، وفي جعبته جملة من الملفات السياسية والاقتصادية يتقدمها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والجارين. نقف اليوم أمام دلالات زيارة الوزير التركي إلى دمشق وأهم الملفات التي تم بحثها، ونناقش معا مسار العلاقات التركية السورية ووجهتها في ظل التحديات الراهنة، ونسلط الضوء على حجم التنسيق المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما من الروابط والوشائج والمصالح، ما يجعلهما حريصين على دوامها واستمرارها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: إلى دمشق من جديد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبدأ زيارة رسمية لمدة يومين، محطة جديدة تؤكد تسارع وتيرات التنسيق بين البلدين بعد أيام قليلة فقط من محادثات مماثلة احتضنتها العاصمة التركية أنقرة. أولى المحطات كانت لقاء موسعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مباحثات تصدرها ملف التعافي الاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل والربط التجاري المشترك، تمهيدا لترسيخ أسس قانونية ومؤسسية دائمة للعلاقات بين الجانبين.
2: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا.
1: الملف الأمني أخذ الحيز الأكبر من النقاش. أنقرة جددت اهتمامها بملف الاندماج الوطني، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات المتفق عليها في وقتها المحدد، وفي مقدمتها حل قوات سوريا الديمقراطية قصد وإعادة دمج مناطق الشمال والشرق تحت سلطة الدولة السورية الموحدة.
3: نمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص. وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية.
1: لم تغب التطورات الميدانية في الجنوب السوري عن الطاولة، حيث ناقش الطرفان التهديدات الإسرائيلية المتكررة وأكد ضرورة التنسيق المشترك لحماية سيادة سوريا وأمن حدودها. جدول الزيارة يشمل أيضا لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب مباحثات أمنية خاصة مع وزير الداخلية أنس خطاب، لقاءات يراد منها رسم مرحلة مستقرة تبعد شبح التوترات وتعيد بناء ما دمرته سنوات الحرب.

0: أرحب بضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش والكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بكما، وأبدأ من عندك أستاذ محمود فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية التركية كان فيدان إلى دمشق، وسنفصل أكثر فيما يتعلق بالتصريحات التي وردت على لسان وزيري الخارجية من هناك. هو أشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ما أهمية إذن هذه الزيارة، وأيضا ما الذي يجعلها أو يجعل هذه العلاقة قد وصلت إلى هذا المستوى اليوم؟
1: مساء الخير لكم الأستاذ عمر والسادة المشاهدين الكرامين. طبعا الزيارة تأتي في وقت هناك في حراك دبلوماسي مكثف بين تركيا وسوريا. إن هذه الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري إلى أنقرة، وأيضا تأتي في ظل ملفات مهمة دخلت منعطفات حاسمة في الفترة الأخيرة، على رأسها ملف قسد وحل التنظيم، وهذه مسألة هي مسألة أمنية وسياسية بالنسبة لكلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك طبعا هذه الزيارة تأتي بعد تصعيد إسرائيلي ضد سوريا، الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الدهور، الزيارة الإسرائيلية الاستفزازية أو الدخول الاستفزازي لنتنياهو وزير دفاعي إلى قمة جبل الشيخ السورية المحتلة، وأيضا محاولة إسرائيل ترهيب العلاقات التركية السورية. لذلك هذه الزيارة ترسل رسائل واضحة خصوصا لإسرائيل بأن نهج الترهيب ومحاولة تقويل العلاقات التركية السورية لن تفلح في التأثير عليها. لكن أهم ما في هذه الزيارة أيضا هو ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي عن تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأنه نحن نشهد الآن تطور في العلاقات السورية التركية إلى مرحلة مؤسساتية، وهذا الأمر يعني أعتقد بأنه يساعد أو يهيئ البيئة لمستوى جديد من هذه العلاقات. القضية الأخرى الثالثة وهي مهمة، التهيئة لزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى دمشق، وهذه الزيارة ستكون حدث كبير بالنسبة للعلاقات التركية السورية. لذلك نحن اليوم أمام حقبة جديدة من العلاقات التركية السورية، هناك تطور متنامي في هذه العلاقات، وفي الحقيقة ما حققته العلاقات التركية السورية في عامين لم تحققه أي علاقات لسوريا مع دولة خارجية، وهذا الأمر مهم جدا، لكنه يعطي مؤشرات أيضا مهمة، على رأسها أن التحالف بين تركيا وسوريا، ونستطيع أن نستخدم مصطلح تحالف بين تركيا وسوريا، من الواضح أنه متين للغاية، وأيضا حقق الكثير من النتائج على الأرض. يعني جانب كبير من المشاكل التي استطاع الرئيس أحمد الشرع أن يعالجها في الداخل كان بتعاون مع تركيا. فضلا أو إضافة إلى ذلك، اليوم من الواضح أن هناك رهان لدى سوريا على العلاقة مع تركيا رغم الضغوط التي تتعرض لها دمشق خصوصا من جانب إسرائيل. من الواضح أن سوريا لا تزال تراهن بقوة على هذه العلاقة.
0: إذا نحن نتحدث عن لقاء يتجاوز المتابعة ربما المعتادة ما بين البلدين، أستاذ عمر أجدد الترحيب بك، حتى من الجانب السوري ما دلالة هذا التقارب المتسارع مع تركيا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الإعلان بشأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؟
2: مساء الخير لك وأيضا للزميل محمود علوش والمشاهدين جميعا. يعني الجانب السوري الحقيقة يعني منذ اليوم الأول لإسقاط نظام الأسد يعني اعتبر طبعا تركيا بلد جار، وهذا البلد يعني وقف إلى جانب ثورة الشعب السوري وإلى جانب السوريين، واستمر هذا الوقوف الحقيقة بعد سقوط نظام الأسد. لذلك الجانب السوري يرى إلى استمرار هذه الزيارات وهذه اللقاءات على أعلى المستويات، سواء المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري، يعني هي الحقيقة خطوات هامة باتجاه تعافي سوريا وإعادة الأعمار، وأيضا طبعا النظر في جميع الملفات المشتركة ما بين البلدين، لأن هناك الحقيقة يعني خطوات واعدة، يعني والحقيقة بدأت هذه منذ طبعا العام الماضي. يعني أولا تم التوأمة بين حلب وغازي عنتاب، ثانيا هناك الطريق البري الدولي الذي عبر باب السلامة وعبر باب الهوى، هناك أيضا التنسيق في مسألة العودة الطوعية للاجئين السوريين، عاد أكثر من 700,000 لاجئ سوري إلى وطنهم، وهناك طبعا مشاريع الربط الكهربائي، تدفقت الكهرباء إلى حلب وشمال سوريا
0: قادمة من أذربيجان عبر تركيا.
2: نعم، وبالتالي هناك الحقيقة العديد من الملفات سواء على المستوى السياسي التنسيق العالي المستوى أو على المستوى
0: الاقتصادي. لكن لو أردنا أستاذ عمر أن نتحدث عن الأولويات التي تريدها دمشق اليوم من أنقرة، أين يمكن أن نقف هنا؟
2: يعني هنا الحقيقة بالنسبة للأولويات أنا في اعتقادي على نفس المستويات، بمعنى المستوى السياسي وأيضا المستوى الاقتصادي، وأيضا الحقيقة طبعا موقف تركيا المساند لسوريا تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات الإسرائيلية مهم جدا، وخاصة طبعا لا ننسى أن أيضا هناك طبعا يعني تعتبر أنقرة تعتبر ما يجري في سوريا هو شأن داخلي، يعني ولذلك خاصة مع وجود أسد التي بدأت بالاندماج بالدولة السورية، وفي اعتقادي ربما من أبرز الملفات التي أيضا نوقشت هي مسألة مسار الاندماج الذي رحبت فيه تركيا، وأيضا طبعا تركيا تنظر إلى المجموعات الانفصالية في جنوب يعني سوريا أنها يعني يجب أن تندرج أيضا بنفس المسار الذي سارت به قسد، وتقف بحزم ضد إسرائيل ومحاولاتها طبعا دعم هذه المجموعات أو احتلال الأرض السورية.
0: نحن ربما بهذا الدخول في هذه الحلقة أستاذ محمود عرجنا على كافة تقريبا الملفات ولكن بشكل سريع، لذلك نريد بعض التفصيل الآن، وأبدأ من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي أعلن عنها دون تحديد موعد طبعا السيد هاكان فيدان. هذا الإعلان أصلا من تركيا لم يكن الأول من نوعه، هو منذ سقط النظام في سوريا مباشرة أعلن أن الرئيس أردوغان سيزور يوما ما سوريا. هل من دلالة سياسية أصلا من تجديد الإعلان لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان؟ وإذا كانت العلاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بحسب وصف وزير الخارجية التركي، ما الذي ستضيفه زيارة الرئيس أردوغان المحتملة في أي وقت، ربما في الوقت القريب أو أبعد من ذلك؟
1: يعني طبعا إدراج الزيارة على جدول الأعمال العلاقات التركية السورية له دلالات مهمة، وبالمناسبة عندما تم الحديث للمرة الأولى عن زيارة الرئيس إردوغان على لسان السفير التركي في دمشق بعد أيام قليلة لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا وقصفت قاعدة أبو الظهر، وكان من الواضح أحد الدوافع الإسرائيلية لهذا التصعيد هو إرسال رسالة واضحة أو محاولة وضع خطوط حمراء أمام العلاقات التركية السورية. طبعا الزيارة تأخرت لعامين، يعني مضى تقريبا عامين على سقوط نظام الأسد أقل بقليل، لم تحصل الزيارة لمجموعة من الاعتبارات، لذلك أن تحصل الزيارة هذا يعطي بعض المؤشرات والانطباعات السياسية المهمة على مستوى استقرار سوريا داخليا، أو على الأقل المرحلة التي تجد فيها تركيا أن سوريا أصبحت مستقرة سياسيا وأمنيا بما يكفي، وأيضا على مستوى تهيئة البيئة لرفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى جديد. يعني اليوم عندما يذهب الرئيس أردوغان على الأرجح قبل نهاية العام إلى دمشق، على الأقل ملف قسد لم يعد موجود كعقبة أمام إعادة توحيد سوريا، وهذه مسألة وملف مهم جدا بالنسبة لتركيا ليس فقط على مستوى سوريا، يعني التسوية بين دمشق وقسد هي جزء من عملية تسوية شاملة تقوم بها تركيا مع الحالة الكردية في المنطقة، هناك ضمن إطار تركيا خالية من الإرهاب وعملية السلام الجديدة مع منظمة PKK الإرهابية. علاوة على ذلك هناك عامل ضاغط بقوة على العلاقات التركية السورية وهو العامل الإسرائيلي. من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تقود هذه العلاقات من خلال كما قلنا فرض خطوط أو رسم خطوط حمراء أمام تركيا وسوريا في تنامي العلاقات، خصوصا على مستوى التعاون الدفاعي. لذلك التأكيد على هذه الزيارة يرسل رسالة واضحة من جانب تركيا إلى إسرائيل بأن الدعم التركي والانخراط التركي في دعم سوريا لن يتأثر بنهج الترهيب الإسرائيلي أو محاولة إسرائيل فرض خطوط حمراء. لذلك أنا أعتقد بأنه تأكيد وزير الخارجية اليوم على زيارة الرئيس أردوغان في ظل هذا الظرف الذي تمارس فيه إسرائيل سياستها تصعيدية في سوريا يعطي رسائل واضحة بالنسبة لإسرائيل. لكن على مستوى العلاقات التركية السورية أنا أتصور بأنه هذه الزيارة ستفرز وضعا جديدا يشهد فيه تعميق أكبر هذه العلاقات على المستوى الشراكة الاستراتيجية، وأتصور أنه خلال الزيارة سيتم تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي تحدث
0: عنها اليوم
1: وزير الخارجية. وهذه اللجنة العليا المشتركة يعني نقل العلاقات التركية السورية إلى مرحلة مؤسساتية
0: ومستوى جديد،
1: يمهد على المستوى الاقتصادي لرفع مستوى التبادل إلى 10 مليار دولار أمريكي الذي تحدث عنه اليوم وزير الخارجية. أيضا يمهد لانخراط تركي أكبر في دعم القدرات العسكرية السورية والمؤسسة الأمنية في سوريا أيضا. لذلك الزيارة أتصور بأنها ستشكل فعلا منعطف
0: منعطف كبير أستاذ عمر. ولكن مسألة قصد وما أشار إليه الأستاذ محمود قبل قليل هي مسألة يعني تستحق التوقف عندها. يعني فدان وتركيا منذ البداية رحبت بمسألة إعلان يعني حل قسد، ولكنه اليوم أشار إلى نقطة مهمة، هو شدد على التطبيق، قال إنه يجب أن يكون هناك تطبيق عملي على الأرض. ما الذي كان يقصد بذلك، وما الفارق بين مسألة التطبيق العملي، هل هي مرتبطة بسلاح مثلا، ومسألة حل التنظيم نفسه؟
2: لأن هناك مستويين الحقيقة. على المستوى السياسي بالفعل اتفاق يعني الذي تم ما بين الحكومة وبين قسد يجري تنفيذه، ولاحظنا الخطوات عديدة الحقيقة سواء من دماج العديد من العناصر في قسد أو في طبعا إدارة ما يسمى كان سابقا الإدارة الذاتية في وزارة الداخلية، وأيضا على مستوى أنه جرت حتى تعيينات لبعض الشخصيات مثل مظلوم عبدي مستشار في رئاسة الجمهورية، وأيضا طبعا عضو مجلس الشعب السيدة
0: الهام سيد
2: نعم بالضبط. وبالتالي الجانب الآخر الآن لا زالت هناك طبعا بعض الأسلحة وبعض المجموعات لم يجري اندماجها بشكل كامل في طبعا الدولة السورية. هنا التطبيق العملي بما أن هذه المجموعات يجب أن تسلم سلاحها الثقيل خاصة إلى وزارة الدفاع في إطار المسعى الذي طبعا تحدث عنه الشيباني، هو توحيد السلاح تحت سلطة الدولة، وطبعا تشكيل الجيش السوري الجديد. هذا يعني أن هناك خطوات تطبيقية لا زالت الحقيقة تنتظر أن تنفذ. ولذلك أشار السيد حاكم فيدان إلى هذه الخطوة. بالنسبة الحقيقة لما يجري في الساحة بشكل عام في شمال شرق سوريا، هناك بالفعل مؤشرات على أن الخطوات تتم بشكل مدروس، وأننا قطعنا شوطا كبيرا، لأن هذا يعني إنهاء أي وجود لأي سلاح خارج سلطة الدولة الشرعية.
0: إنهاء هذا السلاح خارج السلطة الشرعية كيف سينعكس على سوريا وحتى على تركيا، لأن تركيا أيضا لديها معاناة في هذه المسألة؟
2: هذا صحيح، يعني بالتأكيد سينعكس إيجابا، لأنه أولا ستطمئن تركيا إلى ما كان الهاجس الأمني الكبير الذي كان يشكله هذا الممر أو الكوريدور الذي كانت تسميه الحكومة التركية الكوريدور الإرهابي، وبالتالي ينسجم أيضا مع التوجه في المنطقة. التوجه في المنطقة هو إنهاء الوجود غير الشرعي للميليشيات وللمجموعات الخارج عن سلطة الدولة، وهذا ينطبق أيضا على العراق. هناك خطوات، وأيضا يلتقي مع مساعي الدولة التركية التي طبعا يعني قامت بعملية كبيرة جدا ووافق عليها البرلمان، وسنت بشكل قانوني وشكلت لجنة لمتابعة طبعا العناصر الذين لم يرتكبوا أو لم بأعمال قتل بحق المواطنين الأتراك. وبالتالي هذه الخطوات تأتي في إطار
0: يعني سوري تركي، ولكنه أوسع من ذلك
2: أيضا. لكن الأهم هو الإطار المشترك
0: بين البلدين، بين أنقرة وبين دمشق. أستاذ محمود، والتوجه في المنطقة بمسألة إنهاء فواعل ما دون الدولة، هذا أعلن بشكل واضح في السنوات الأخيرة. تركيا كانت سباقة في عندما تحدثت عن تركيا خالية من الإرهاب، وهذا مسار مهم في تركيا تتبناه الحكومة ويتبناه شخصيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قدم دعني أقول كل التسهيلات حتى وصلنا مثلا في موضوع بيكاكا إلى سن قانون عبر البرلمان التركي يتيح يعني التعامل بشكل إيجابي مع كل ما سبق من سنوات الدم والقتل وغيرها. هذه العلاقة التركية السورية إلى أي مدى في موضوع قسد يمكن أن يعني تنخرط في مسألة التوجه التركي بشأن تركيا خالية من الإرهاب؟
1: يعني الأمرين مرتبطين إلى حد ببعضهما البعض إلى حد كبير. حتى لو نذكر عندما تم إبرام اتفاقية الدمج بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي كانت عملية السلام الجديدة بين تركيا ومنظمة PKK الإرهابية قد بدأت فعلا يعني كانت هناك تهيئة وكانت هناك رسالة من عبدالله أوجلان يتحدث فيها عن أهمية اندماج الكرد في المنطقة، وبالتالي من الواضح أن هذا المسار التركي كان أو أعطى زخما كبيرا لمسار الدمج بين الدولة السورية وقسد. الأمر لا يتعلق فقط بمصالح أمنية، وهنا في الحقيقة النقطة تحسب لكل من الرئيسين أحمد الشرع والرئيس رجب طيب أردوغان. نحن لا نتحدث فقط عن معالجة مشكلة

0: التغذية الأقليمية وعلى مستوى معالجة المشاكل الأمنية التي كانت ناجمة. لكن أيضا في البعد الأقليمي نحن نتحدث عن تحول مهم جدا في إعادة تشكيل الحالة الكردية الأقليمية،
1: نعم،
0: وعزلها عن الدائرة التي كانت فيها محل استثمار خارجي وكانت تستثمر كورقة ضغط على دول جوا، على العراق وعلى سوريا وعلى تركيا. لذلك الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن عملية التسوية الجارية سواء في سوريا أو في تركيا يتحدث عن ما يسميه عصر من الأخوة الكردية العربية التركية في المنطقة، ويعتبر بأنه هذا العصر يساعد دول المنطقة في التعامل مع مشاريع تريد تغذية الصراعات القومية والعرقية والإثنية في هذه المنطقة. لذلك اليوم الرئيس أردوغان عندما كان في عندما عاد من كيرغيزستان على ما أعتقد قبل عدة أيام قال وصف عملية حل قسد بأنها سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة ليس فقط على تركيا وسوريا بل أيضا على مستوى المنطقة
1: لكن إحنا
0: ككل.
1: حتى وإن تم حل هذه الإشكاليات من ناحية الأمنية السياسية الاقتصادية، لكن أمامنا عائق كبير أمام استقرار سوريا واستقرار المنطقة، ألا وهو إسرائيل بحسب وصف طبعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبالتالي ما أبعاد هذا التهديد الإسرائيلي المتواصل لسوريا وما رسائله لتركيا؟ لأن التهديدات الإسرائيلية لا تتوقف باتجاه سوريا، باتجاه يعني تركيا عفوا.
0: يعني تركيا وسوريا تتعاملان مع التحدي الإسرائيلي بطريقة واقعية للغاية، يعني من جانب لا تريدان أن ترضخا لهذا التهديد الإسرائيلي، ومن جانب آخر تريدان أن تقطعا الطريق على محاولات إسرائيلية لتحويل هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية أو تصعيد عسكري أكبر. الاستفزازات الإسرائيلية كانت مصممة من أجل جر تركيا إلى الانخراط في صراع أو مواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا. تركيا لم تختر هذا المسار لأنها تخشى من المواجهة. ما يعني تركيا في هذه المرحلة هو توفير العوامل المساعدة لسوريا من أجل مواصلة المسار الذي سلكته بعد التحول، لأنه استقرار سوريا ونجاح البناء السوري الجديد ليس فقط مصلحة سياسية بالنسبة لتركيا بل مصلحة أمن قومي. وهناك مسار آخر تعمل عليه تركيا لمعالجة هذا الملف طبعا مع الرئيس أحمد الشرع هو التواصل مع الإدارة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير كبير على السلوك الإسرائيلي، وأعتقد أنه جزئيا استطاعت إدارة الرئيس ترامب أن تحد من السلوك الإسرائيلي العدواني تجاه سوريا وتجاه تركيا. صحيح أنها لم تعالج بشكل كامل هذا المنطق. المسار الثالث أيضا الذي تعمل عليه تركيا وتدعمه هو تشجيع المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل، وهذا أمر مهم جدا
1: في الملفات الأمنية.
0: هذا المسار التفاوضي طبعا حول الاتفاق الأمني صحيح أنه لم يتوصل إلى نتيجة، لكن أعتقد بأنه أو وسع إلى حد كبير الهامش المتاح أمام سوريا في التعامل مع
1: ويلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي بالمناسبة
0: على الأقل وكسب المجتمع الدولي، يعني الإدارة الأمريكية الآن تقف إلى جانب.
1: نعم اسمح لي أستاذ عمر، يعني أيضا دمشق كيف تستطيع الاستفادة من هذه المسارات التي تحدث عنها الأستاذ محمود الآن فيما يتعلق بالتحرك التركي؟ وإشارة كذلك الرئيس عفوا وزير الخارجية التركية كان فيدان اليوم إلى أنه الأرضية المشتركة التي يمكن البناء عليها والحديث من خلالها هي اتفاق 1974، وهذا تتبناه بالمناسبة الرئاسة والحكومة السورية.
2: نعم هذا الحقيقة يعني نقطة توافق ما بين الحكومة السورية وأيضا طبعا الحكومة التركية، بمعنى أن المسألة مع إسرائيل هي المفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم أمني شبيه باتفاقية فض الاشتباك التي طبعا تخلت عنها إسرائيل من جانب واحد، وليس هناك أي مبرر يعني لهذا التخلي، لأن سوريا يعني منذ سقوط نظام الأسد أعلنت لكل العالم أنها لن تكون إلا عامل استقرار ولن تقوم بتهديد أي من دول الجوار بما فيها إسرائيل، لأن الأولوية واقعيا وبراغماتيا هو للداخل، لأن بلد منهكة من 14 عام
1: بلد مدمر يحتاج إلى بناء،
2: وهذا بالتأكيد طبعا يلتقي مع التوجه التركي الذي يريد أن تكون سوريا مستقرة طبعا لمصلحة سوريا ولمصلحة تركيا أيضا ومصلحة المنطقة. وعلى فكرة العامل الإسرائيلي المهدد والمزعزع للاستقرار في سوريا هو تقريبا الوحيد في المنطقة، بمعنى كل دول المنطقة تقريبا حتى إيران لا تريد أن لسوريا أن تكون غير مستقرة. لاحظنا لبنان، لاحظنا طبعا حتى يعني دول العالم بأكمله، الكل يعني
1: نعم.
2: يريد أن تكون سوريا مستقرة وأن تكون نعم. هناك

0: طبعا يعني مقومات لأن تعيد الدولة السورية يعني بسط سيادتها.
1: نعم، هو أصبح واضح ربما في الفترة الأخيرة الدولة المستقرة استقراره ينعكس على الجميع، والعكس أيضا هو الصحيح. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي عمر كوش، أشكر أيضا ضيفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علو، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. فيدان وشيبان يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة السورية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء يهدف إلى تحقيق الإجماع.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من محافظة تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفاً جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل مدنيين واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية استهداف جرحى داخل منشآت صحية داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في عدة محافظات.
1: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحة

0: حل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، ضعنا في صورة التطورات الأخيرة في اليمن، تفضل.
2: نعم مديحة، لعل آخر التطورات في الساحة اليمنية والتطورات الميدانية على جبهة القتال في محافظة مأرب في محافظة ضعز التي تبدو بالأسوأ اليوم. هناك اشتباكات لا تزال مستمرة في غيل بنمر غرب محافظة تعز، حيث حولوا الحوثيون الصرع جبال الحاكم، جبال جردان وغيره المواقع الكيمة التي تطل على مناطق على الغربي باتجاه الوعية. لكن قوات الجيش اليمني تقول أنها تصدت لهجمات واسعة خلال ليلة أمس وفجرها اليوم، وكبدت جماعة الحوثي خسائر في الأرواح والعد حسب المصدر العسكري هناك. أما جبهة الكحاء التي تشهد كذلك اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجبهة الحوثي، تحافظ قوات الجيش على مواقع التي سيطرت عليها قبل أن بين يحاول الحوثيون إحداث اختراق في تلك الجبهة حتى تطلع تكون من الوصول إلى من تعز. الحوثيون في تعز وحسب المجريات الميدانية يحاولون الوصول من اتجاه تربة لقطع طريق التربة الذي يسمى القلبيرين، وكذلك من اتجاه الكدة ومن كذلك الجنوب المدام منطقة حان، حيث تدور معارك عديدة قريب من الخزجة الاستراتيجية التي تطل على الطرق بين محافظة عدن ولحم. أما شرق المدينة فتدور معارك شديدة يحاول الحوثيون من خلالها الوصول إلى المدينة من البوابة الشرقية. قد توقفت طريق هناك الطريق المدينة أو المدخل الشرقي، لكن بعد ساعات تم فتح هذا الطريق مجددا. إذن تعز ربما أكثر ضغطا. الحوثيون في منطقة لحج في المسمير دفعوا عزيزات كبيرة من منطقة ماوية الثالثة خلال اليوم وأمس. تقول المصادر العسكرية هناك بأن الحوثيين يحاولوا الضغط من اتجاه محافظة حج علهم يحدثون إراق والوصول إلى أهدافهم في تلك المنطقة. أما الطيران الغربي فولى ضرباته في محافظة مأرب على جبهة السارة وعلى جبهة الزور وعلى الجح، وقال مصدر عسكري بأن الطيران قطف من الصواريخ في منطقة المجدح ربما المنطقة الأكثر استهداما من قبل جماعة الحوثي هذه المنصة، وهذه الصواريخ وقطص كذلك في مريخ رغوان شمال محافظة مأرب، لكنه لم ينفجر حسب مصدر مالية من هناك. كذلك نفذ أطران الغرب طائرات عديدة على ذوب والمخ، قال إنها لتجمعات للحوثيين وذلك لأسلحة كان الحوثيون لنا نقلها بجاه صنعاء. وذلك نفذ طيران الحربي التابع للقوة مسلحة غارات عديدة على جبل نار الذي كان في المركز القادة للقوات الحكومة بما فيها قوات التهامية قوات المقاومة الوطنية. الطيران الحربي يحلق الآن في محافظة مأرب باتجاه الجبهات الجنوبية ويقصد مواقع للحوثيين. أما الشأن الإنساني تزال حركة النزوح كبير من الأخا ومن حيس ومن أطراف الجراحي ينزح نحو عدن وكذلك نحو حج ونحو مدينة تعز. تقول الصادر من هناك بأن هؤلاء يزحون لا يملكون شيئا لحظة وضعوا قيام في محافظة عدن، لكن الإجابة لا تزال بطيئة. تقول وحدة النازحين ووجه داء إنساني لإغاثة هؤلاء النازحون الذين كما قالت الوحدة فروا من قراهم ومنازلهم ومناطق الاشتباك، فروا ولا يكون شيئا وحاجة إلى الغذاء والدواء والإيواء.
1: خليل مليكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية. وشدد العليمي على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في

0: خطوط المواجهة وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقوته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. أعلنت الحكومة اليمنية حظر دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في البلاد في خطوة قالت إنها تأتي انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. ووجهت الحكومة اليمنية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب. جاء ذلك خلال زيارة فيدان إلى دمشق حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني، تناولت عددا من الملفات ومسارات التعاون بين البلدين، كما أدان فيدان والشيباني الممارسات الإسرائيلية في سوريا. وفي ملف قسد أكد الوزيران ضرورة استكمال دمج القوات والمؤسسات التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
2: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
1: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
3: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
1: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
4: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيرت عرب، دمشق.
0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق. وأشار ترامب إلى أنه غير مهتم إذا التقت الدول الخليجية بإيران وأن الأمر متروكا لها وفق تعبيره. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصاً من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. تأتي عمليات الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. وتتركز أعمال البحث

0: في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية مع شح ما يسمح الاحتلال بإدخاله.
1: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: في اليوم الثاني من مهرجان اللحظة المركزية بمدينة أوستندا البلجيكية، حضرت القضية الفلسطينية بقوة في النقاشات السياسية وسط دعوات إلى وقف الحرب على غزة وقطع العلاقات مع إسرائيل. وكان من أبرز المشاركين الرئيس الكولومبي كوسلافو بيترو الذي وجه انتقادات حادة للموقف الغربي.
2: في يومه الثاني يتجه مهرجان اللحظة المركزية في مدينة أوستندا البلجيكية نحو ملف لا يغيب عن أي نقاش سياسي أوروبي، الحرب في غزة ومسؤولية الغرب عنها، في المعارض والكتب والندوات إلى المنصات السياسية تحولت كل أروقة المهرجان إلى مساحة مفتوحة للتضامن مع فلسطين. الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو كان من أبرز الأصوات التي استضافها المهرجان هذا العام، وقد جاءت كلماته لتضع العدوان على غزة في سياق أوسع بكثير من حدود القطاع نفسه.
3: الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هي تجربة أولى لمجموعة تهيمن على السلطة العالمية بفضل مواردها المالية وسيطرتها على شركات البرمجيات، ولهذا لا تتم محاكمة نتنياهو. فالقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة والقادة السياسيون الذين عبروا عن موقفهم ضد الإبادة الجماعية يجري إسكاتهم من خلال إدراجهم في قوائم يحضرون عبرها اقتصادياً.
2: من داخل البرلمان الأوروبي نفسه جاء صوت آخر لا يقل حدة، النائب البلجيكي مارك بيتونغا الذي اختار أن يذهب مباشرة إلى صلب الملف السياسي حول العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
4: نحتاج إلى أن نوقف بشكل كامل الشراكة مع إسرائيل، وهذا يجعل أوروبا متواطئة بشكل مباشر في كل ما يحدث في غزة. نحتاج إلى ممارسة الضغط على حكوماتنا ولتكون الأمور واضحة جدا داخل أوروبا، هذا ما نحتاج القيام به.
2: ومع تصاعد هذه المواقف تتجه الأنظار إلى قدرة التضامن الشعبي حول العالم على الضغط السياسي الفعلي على الحكومات الأوروبية.
5: هنا لا تناقش فلسطين كقضية بعيدة عن أوروبا، بل كاختبار لمواقفها السياسية والقانونية. وبينما تتصاعد الدعوات إلى وقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يرى المشاركون بأن الضغط الشعبي هو الأداة الأهم لدفع الحكومات الأوروبية إلى تغيير مواقفها. باسل الطناني، تارتي عربي، من مدينة أوستندا.
0: تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وسط قيود مشددة على المصلين وتعتيم إعلامي على ما يجري داخله، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تتجاوز طابعها الديني لتصبح جزءاً من مساعٍ يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
6: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مؤكدا الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على جبل كدم الاستراتيجي بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا بعد أيام من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليه. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة خلال المواجهات، ويعد جبل كدم الاستراتيجي خط دفاع متقدما في مدينة الدمازين. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47% من إجمالي النازحين. وقالت المنظمة إن النازحين قدموا من مناطق مختلفة في أنحاء الولاية، فيما ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 66% مقارنة بمايو الماضي. وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس تصاعد الاحتياجات الإنسانية بالولاية في وقت يشكل فيه الأطفال قرابة نصف أعداد النازحين. وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيهال الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال سيبيهال إن الضربات الروسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف للطائرات المسيرة بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الانتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال اجتماع التحالف الأول قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، ومن شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. وأوضح أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية وتنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطائرات المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكودر. أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودول أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
7: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم، في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب وقت، وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات. ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو، وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يومياً لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تي عربي.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. فدان والشبان يؤكدان أن ممارسات إسرائيل العدوانية تهدد استقرار سوريا، ويشددان على ضرورة استكمال اندماج تنظيم قسد ضمن الدولة السورية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع

إقليمي بشأن هرمز كان مقرراً الاثنين إلى موعد لاحق، وتؤكد أن الإرجاء يهدف إلى تحقيق الإجماع. نلقاكم بعد قليل في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاماً بدءا من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والتشالغي البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقعها وطرازها المعماري. يضم المتحف نحو 400 تمثال صنعها نحاتون عراقيون من مادة الجبس لتصور عشرات المشاهد.

0: المشاهد، وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
1: وصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجددا، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انبرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدثت تماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
2: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال حركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي، هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
0: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
3: مكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات، أهلنا أجدادنا، أي يعني نعيد الأماكن التراثية خاصة، أحياء يصير
4: شلون حنين للماضي ويجمع العلم. يعني أنا ما شايفة هواي شغلات، بس كومن شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دولي اللي يلعبون حبل، الأطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
5: هو أول شيء للترفيه، هاي أولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
0: ليوم الجمعة خصوصية عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفلة غنائية على النمط الموسيقي التراثي.
1: هنا في زوايا المتحف وأروقته العتيقة يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. راد معموري، ترت عربي، بغداد.
6: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
7: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة أحراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حرس تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
8: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور إلى أن يكون الثمرة جاهزة للقطف والجن في أيام الجن.
7: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملاً مهماً في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خياراً أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
9: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200 إلى 2000.

0: 300 متر على مستوى سطح البحر. فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ البرودة يعني أكثر من المتوسط أكثر من المتوسط. فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول أن احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
1: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
2: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. أيضاً أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز تمام. أخذنا أيضاً بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد كأنا مواطن يمني نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني من صعطة إلى بني حماد إلى حراز إلى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20,000 طن مقارنة بأكثر من 60,000 طن منتصف القرن الماضي. وتبعة الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن وهو القات. فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
3: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400,000 أو 500,000 شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرج المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا استفادة كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
1: ولم يكتفي اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
4: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
5: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: صخور الجبل على صلابتها فقط في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص الكدرائية الكبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة، كلنا كنا بنصلي من أجل مصر. أكتر من 10,000 واحد موجودة على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس يجتمعون هنا من دول مختلفة.
4: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أجي أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارته كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
5: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئاً أروع بكثير. كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
3: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة، في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
6: باجي من أسيوط هنا دايماً وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أولاً بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبعد في النافورة فوق بالليل متعة الدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته. ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
0: وراء هذا الدير المحفور في بطن الجبل قصص

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بيضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل يديرون حوالي 12 ألف حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
0: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطناناً من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
0: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد، وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
0: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرجوا ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا

0: من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في غيغاند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة غيغاند، غرب فرنسا.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
9: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. تزامنا مع الأعياد اليهودية، مئات المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية وتعزيز.

تيم من الشرطة الإسرائيلية. مخاطر حرب تتوسع، استمرار المعارك والاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات، وأفواج اللاجئين تعبر البحر الأحمر نحو جيبوتي. بعد أكثر من قرن، حقائق ووثائق تتكشف عن حرائق إزمير وغرب الأناضول إثر انسحاب القوات اليونانية منها.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية وسط قيود مشددة على المصلين وتعتيم إعلامي على ما يجري داخله، حيث يرى الفلسطينيون أن هذه الاقتحامات تتجاوز طابعها الديني لتصبح جزءا من مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.
1: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعات الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، مرحبا بك. لنبدأ بداية من الاختلافات التي طرأت على هذه الاقتحامات من حيث طبيعتها، من حيث الأعداد المشاركة فيها، من حيث الطقوس الممارسة داخل باحات المسجد الأقصى، من حيث المشاركة حيث شارك فيها وزراء في حكومة اليمين المتطرف، نواب في الكنيست، إلى ما غير ذلك.
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ عصام وللسادة المشاهدين. نعلم أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي دائما تستغل موسم الأعياد هذه، خاصة في شهر سبتمبر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. هناك 3 أو 4 أعياد: عيد فرحة التوراة وعيد العرش وعيد الغفران ورأس السنة العبرية. هذه أعياد يهودية دينية، ولكنها لا توظف كطقوس دينية، بل الأكثر من ذلك هي مواسم لفرض السيادة الإسرائيلية، لفرض وقائع جديدة على الأرض والبداية منها. لكن الجديد هذه المرة أن هناك تزايد كبير في الأعداد منذ بداية العام إلى نهاية شهر أغسطس الماضي. قرابة 40,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، مستغلين يعني ما يجري في الساحة الفلسطينية وما

0: تجري في المنطقة، وهناك تزايد كبير. أيضا الذي تغير أن هناك اليوم دعم كبير من الشرطة والجيش الإسرائيلي لهذا الحراك، هناك إغلاق وعزل للبلدة القديمة، إغلاق منع للمصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، وسعي لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى. أيضا الجديد أيضا في هذه الأيام هو قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي هذه العوامل كلها تجعل هناك الصعود اليمين المتطرف مع قرب الانتخابات يؤدي إلى تنافس كبير في إظهار هذه الأطراف لقوتها والحشد داخل المسجد الأقصى. اليوم المسجد الأقصى يمثل بالنسبة لهم مورد انتخابي، يعني كل في خاصة في ظل العجز على حسم الجبهات الأخرى التي هم يقاتلون عليها أو يعتدون عليها في سوريا وفي لبنان وضد إيران وفي غزة والضفة الغربية، وهم حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يحسموا أي معركة، وبالتالي يعتبرون أن الحسم الديني في المسجد الأقصى قد يكون يعني التصعيد فيه يؤدي إلى نتائج، وهذا خطر شديد ينبغي الانتباه له من كل الدول العربية والإسلامية وأيضا الشعب الفلسطيني.
1: دكتور محمود، كما تفضلت حضرتك، هذه الاقتحامات في طبيعتها تجاوزت الطابع الديني وممارسة الطقوس فقط إلى محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، لكن هناك من ذهب أبعد من ذلك، هي تجاوزت حتى محاولات التقسيم الزماني والمكاني إلى محاولة فرض واقع جديد وتغيير للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، إلى أي مدى ذلك صحيح؟
0: نعم، هذا صحيح نسبيا، أنه يعني كل مرة يجري فيها اقتحام للمسجد الأقصى وفرض طقوس جديدة هي محاولة اختبار لردة الفعل، لا تحدث ردود فعل تضغط على الاحتلال لمنع هذا التغيير، ويبنى على كل حادثة على أنها سابقة يبنى عليه ويزيد. الفكرة ليس في عدد المقتحمين أيضا، بل فيما يطبق على الأرض من إجراءات. نعلم أنه قبل ذلك كان محاولة فرض البوابات، الآن التقسيم الزماني والمكاني شبه أنه حصل يعني في بنسب كبيرة، ولكن اليوم هو هناك مخطط كبير جزء منه التقسيم الزماني والمكاني، وصولا إلى التهويد وفرض التحكم في المسجد الأقصى. ونعلم أنه المسجد الأقصى هو يتبع لإدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، ودخول غير المسلمين إليه كزوار يسمح لهم في أوقات محددة، ولكن لا يسمح لهم بأداء الطقوس الدينية. اليوم بات هناك تطبيع لأداء الطقوس الدينية والقرابين الحيوانية والنباتية والحديث عن البقرات المقدسة وغير ذلك، ولكن الأهم من ذلك كله هو من الذي يكون له السيادة، من يحدد القواعد، من يفرض. واليوم دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجه بشكل تدريجي، هي يعني بدأت هذه الخطوات تدريجيا، ولكن هناك دراماتيكية وسرعة كبيرة في قطع المراحل في الآونة الأخيرة، مستغلين الظروف التي تحدث في داخل يعني فلسطين وفي المنطقة.
1: طبعا القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تزامنا مع تلك الاقتحامات والاحتفالات بالأعياد اليهودية لها تداعيات كبيرة على الفلسطينيين وعلى أهالي القدس بصفة خاصة وعلى المرابطين في المسجد الأقصى. ما طبيعة هذه التداعيات وكيف يعيش الفلسطينيون في ظل هذه القيود التي يفرضها الاحتلال؟ دعني فقط أشير أيضا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمسجد الأقصى وحده، ولكن بالقدس ككل. هناك أحياء كحي سلوان، حي شيخ جراح، هذه الأحياء تشهد هدم لمنازل، تهجير لفلسطينيين مقدسيين من تلك الأحياء. إلى أي مدى هذا يعبر عن سياسة ممنهجة من الاحتلال للسيطرة على المدينة الشريفة وعلى المسجد الأقصى بوجه الخصوص؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة حقيقة. الأمر لا يتعلق بالبلدة القديمة للقدس والإجراءات منع المصلين ومنع المرابطين والتضييق عليهم واعتقالهم، وحتى لأشهر البعض يمنع من دخول المسجد الأقصى، هذه إجراءات الاحتلال مستمر فيها، ولكن المخطط أكبر من ذلك. وتحدثنا من على هذه المنصة أكثر من مرة عن مخيم قلنديا الذي يقع شمال القدس، والذي يعتبر خزان بشري فلسطيني، يعني يجمع ما يربط بين الضفة الغربية والقدس، يتم السعي لتهجير السكان والتضييق عليهم وإغلاق مقرات الأونروا فيه، أيضا الشيخ جراح. كل هذه المناطق مشروع الاستيطان في A1 لعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي كل هذه المخططات الإسرائيلية تهدف إلى عزل القدس والاستفراد بها على من الناحية الجغرافية والديمغرافية، وهذه المخططات باتت اليوم مكشوفة، ولكن لا يزال هناك صمود من المصلين ومن المرابطين والمسلمين في والفلسطينيين في المسجد الأقصى كمسلمين ومسيحيين. حتى المسيحيين، الوجود المسيحي أيضا مستهدف في القدس، الوجود المسيحي الفلسطيني، وبالتالي هذه المخططات الإسرائيلية هي بالفعل سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي، تتزايد وتيرتها مع وجود وزراء من اليمين الصهيوني خاصة بنغفير كوزير للأمن القومي.

0: قومي. وبالتالي اليوم الشرطة الإسرائيلية والاستيطان، الجيش الإسرائيلي والاستيطان، هم وجهان لعملة واحدة، سواء فيما يتعلق بالمخططات في القدس والمسجد الأقصى أو فيما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية
1: على وجه العموم. أشرت أيضا دكتور محمود إلى تزامن هذه الاقتحامات والأعياد اليهودية هذا العام مع قرب إجراء انتخابات الكنيسة في أواخر شهر أكتوبر القادم. إلى أي مدى تجد أن أعضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي يتسابقون الآن وربما يتنافسون في استخدام ملف المسجد الأقصى لخدمة أجندات انتخابية؟
0: نعم، هذا موجود. إذا ما حللنا يعني فترات انتخابية سابقة في 2006 2013 2021 كانت تتزامن ما قبل الانتخابات الإسرائيلية وجود اقتحامات للمسجد الأقصى بحضور نواب في الكنيسة، بحضور وزراء، بحضور شخصيات مسؤولة في الوسط الاستيطاني وتدعم منظمات الهيكل. نعلم أن هناك عدة منظمات يعني تتعلق بفكرة الهيكل والهيكل المعبد الهيكل الثالث، وبالتالي هناك حالة تصبح يعني ازدواج ما بين الحالة الدينية والقومية والصهيونية فيما قبل الانتخابات. وبالتالي سنرى وجود شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش وشخصيات متطرفة في الحكومة، ولكن كنا في السابق نتحدث أنه التطرف الديني أو التطرف الصهيوني هو على هامش السياسة، اليوم هو الذي يقود السياسة. هذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي كان يعني شخصيات مثل ميري ريجيف كانت تحضر في انتخابات 2021 في اقتحامات المسجد الأقصى، بن غفير. وبالتالي اليوم في ظل أيضا تعادل الأصوات حسب ما تشير الاستطلاعات، كتلة نتنياهو

0: الجانب الديني، وتستغل مواسم الأعياد في الحشد، وأنه القدرة على تغيير الواقع في المسجد الأقصى لصالح هذه المجموعة الدينية اليهودية المتطرفة، لأيضا الاستفادة منها وتوظيفها انتخابيا.
1: كيف يفسر غياب موقف دولي واضح تجاه هذه الانتهاكات وخرق القوانين الدولية؟ يعني القدس هي مدينة تحت الاحتلال،
0: نعم،
1: والمسجد الأقصى له وضع قانوني وتاريخي بموجب قوانين واتفاقات أبرمت حتى مع الجانب الإسرائيلي. كيف يفسر غياب الموقف الدولي من تلك الانتهاكات واقتصار الموقف العربي والإسلامي على الإدانات؟
0: يعني للأسف هذه طبيعة توازنات القوى اليوم في المشهد على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، وعدم القدرة على امتلاك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال. وأنا ذكرت قبل قليل كل انتهاك للمسجد الأقصى لا يتم التعاطي معه بشكل حقيقي والوقوف في وجهه، إسرائيل تعتبر أنه هذا أصبح من الماضي وتقوم بزيادة وتيرة هذه الاعتداءات سواء في الأعداد أو في النوع، في نوعية هذه الاعتداءات والانتهاكات. الولايات المتحدة اليوم بصفتها أحد القوى الأكبر في النظام الدولي اليوم توفر غطاء، بل ويشارك، يعني السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه الطقوس، ما ونعلم أنه خلفيته الأيديولوجية في دعم اليمين الصهيوني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس ترامب وعدد من وزير الخارجية ماركو روبيو وحتى وزراء سابقين في عهد إدارة بايدن بلينكن كانوا يوفروا غطاء لهذه المشاريع في القدس تحديدا والمشاريع الدينية الصهيونية. للأسف الدول الأوروبية أيضا عاجزة عن الفعل بشكل كبير، ربما حصل في الأسبوع الماضي حراك في موضوع الاستيطان ولكن يعني وحقيقة يعني إسرائيل هي مجموعة من المستوطنات، وإسرائيل هي نفسها دولة استعمارية، يعني هذا الذي يجري ليس مجرد طقوس دينية، هذه طقوس دينية تعبر عن وجود استعماري يريد يعني استبدال أهل الأرض، ليس مجرد يعني هي الديانة اليهودية تقوم بطقوس دينية فقط. وبالتالي اليوم يعني توفير الغطاء لهم والصمت عنهم هو دعم لهذا الاستعمار. الحديث فقط عن صادرات المستوطنات هو خطوة إيجابية، ولكن عندما نتحدث أنه تقريبا 44 مليون دولار تصدر هذه المستوطنات، بينما تصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي 44 مليون دولار، أما دولة

0: الفلسطينيين في هذه المناطق؟
1: ما أدوات وخيارات الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في مواجهة كل هذه الانتهاكات والمخططات التي تحاك ضد المسجد الأقصى؟
0: يعني أعتقد هذه هي كلمة السر حقيقة أمام ما قبل قليل حللناه من موقف دولي وإقليمي. اليوم المسجد الأقصى هو قلب القضية الفلسطينية وقلب العالم الإسلامي، ويمثل الكثير على مستوى العقيدة والهوية والروح لدى الفلسطينيين تحديداً والأمة العربية والإسلامية. وبالتالي اليوم الصمود الفلسطيني في القدس على مستوى يعني الوجود والحفاظ على الصمود رغم التضييق ورغم كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي هو العامل الأول في مواجهة هذا الاحتلال. النقطة الثانية هي وحدة الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية، وحقيقة اليوم التحديات أكبر من كل عوامل تفرقة أو تفكيك، وبالتالي هي دعوة لكل الفصائل الفلسطينية اليوم في ظل هذه الأعياد التي يستخدمها اليمين الصهيوني وكل المجتمع في دولة الاحتلال يطالب بالتغيير لصالح دولة الاحتلال وتغيير وتهويد المسجد الأقصى، أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد يدعو المجتمع الدولي ويدعو الدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات وضغط أكبر على الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا خطوة ثانية. أيضا الشعب الفلسطيني يعني على مدار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت القدس حاضرة والمسجد الأقصى حاضر كمحرك للصراع، وبالتالي اليوم الاحتلال بالرغم من غطرسته وعربدته على الشعب الفلسطيني وتغوله عليه أيضا يبقى المسجد الأقصى عامل مهم في تحريك يعني مشاعر الشعب الفلسطيني ويعني رفع وتيرة الدافعية لمقاومة هذا الاحتلال ومواجهته.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتسع رقعة المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وتتسع معها شظايا الحرب وسط مخاوف من تأثيرها على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك أمن الطاقة في العالم، لا سيما بعد استهداف المدن الحدودية وبعدما أضحت أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية تحت مرمى النيران، ومع عبور أفواج اللاجئين عبر البحار نحو جيبوتي، تثار تساؤلات عن إمكانية تحول المعارك في اليمن إلى حرب إقليمية.
1: في اليمن لم تعد المعارك محصورة داخل خطوط التماس التقليدية، بل بات مسارها الداخلي يتقاطع مع جبهات إقليمية تتسع تدريجياً. فالمواجهات غرب تعز وعلى امتداد الساحل الغربي أعادت ميزان القوى الميداني إلى الواجهة، في ظل محاولات متبادلة لتثبيت المواقع أو تحقيق تقدم جديد. وفي حين أعلنت القوات الحكومية التصدي لهجمات استهدفت مواقعها، تحدثت مصادر عسكرية عن تقدم الحوثيين في مناطق قريبة من باب المندب، من دون أن يحقق أي من الطرفين حتى الآن حسما عسكريا واضحا. قرب المعارك من باب المندب يمنح المواجهة أبعادا تتجاوز الداخل اليمني، فالمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن يمثل أحد أهم الممرات أمام التجارة الدولية وناقلات الطاقة، وأي اضطراب في محيطه قد يهدد حرية الملاحة ويرفع كلفة النقل والتأمين ويفرض مزيدا من الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وفي موازاة الجبهة اليمنية تعلن جماعة الحوثي استهداف قاعدة عسكرية في شرورة جنوب غربي السعودية، فيما تحدثت الرياض عن هجمات استهدفت مدنا حدودية ومنشآت مرتبطة بالطاقة. لكن ارتدادات الحرب لم تتوقف عند الحدود، فاستهداف خط أنابيب شرق غرب النفطي نقل التصعيد إلى مستوى أشد خطورة، إذ يمنح الخط السعودية منفذا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، ما يجعله منشأة استراتيجية في معادلة أمن الطاقة. وفي العراق أعلنت السلطات ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات في محافظة ميسان جنوب العراق، واتخذت إجراءات لاحتواء تداعيات الأزمة شملت إغلاق منفذ حدودي مع إيران وإعفاء قائد عسكري محلي، إلى جانب التعهد بملاحقة المتورطين.

0: طيلة ومنع استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. أما التداعيات الإنسانية فقد بدأت تتجاوز الشواطئ اليمنية، إذ أعلنت جيبوتي وصول نحو 1400 شخص خلال 24 ساعة فرارا من احتدام المعارك. تكشف التطورات عن حرب تسير في مسارين متداخلين، مواجهة داخلية لم يحسم ميزانها، وتصعيد عابر للحدود يطول الملاحة ومنشآت الطاقة ودول الجوار. ومع دخول فصائل عراقية مسلحة على خط المواجهة واتساع موجات النزوح نحو القرن الإفريقي، تتزايد مخاطر تحول حرب اليمن إلى صراع إقليمي متعدد الجبهات.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو. سيادة العميد مرحبا بك. سيادة العميد، لنبدأ من أين تتركز المعارك الحالية وما تداعيات تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب والمدن المطلة عليه كالمخا وذوباب وميون؟
2: في الواقع مسألة الشاطئ اليمني الغربي على البحر الأحمر قد حسمت لصالح الحوثيين. الآن ما يحاول الحوثيون فعله هو عزل مدينة تعز، وهم يحاولون التقدم إليها من الغرب إلى الشرق، ولكن التفوق الجوي، يعني التفوق البري هو للحوثيين في هذه المنطقة، ولكن التفوق الجوي في مسألة تعز هو للقوات الحكومية اليمنية، وهناك مشاركة بين الحين والآخر للطيران السعودي مما يمنع الحوثيين من التقدم. الطيران اليمني يستهدف خطوط الإمداد ومراكز التجمع للحوثيين لإعطاء الفرصة للقوات الحكومية البرية وحلفائها من قوات المقاومة اليمنية من تنظيم خطوط الدفاع والانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس، ولكن ما زلنا بعيدين عن مسألة الهجوم المعاكس. وإذا أردنا أن نبقى في الشق العسكري لندخل ببعض التفاصيل، مسألة يعني العصب أو المسألة الأساسية الآن هي مسألة الدعم الجوي. هناك تردد في المملكة العربية السعودية، علما أن الطيران الملكي السعودي هو سابع طيران حربي في العالم، يمتلكون 160 طائرة F-15 أمريكية و70 أو 80 طائرة تايفون أوروبية و80 طائرة تورنيدو. هذه قوة ضاربة هائلة، ولكن لم تستثمر حتى الآن، وهناك تردد لأن هناك تهديد.
1: لماذا سيادة العميد؟ ما أسباب هذا التردد برأيك؟
2: ذلك نعم، التردد هو لأن الحوثيين هددوا في حال قام الطيران السعودي بهذه العمليات الجوية التي يمكن أن تكسر الميزان العسكري مجددا لصالح القوات اليمنية، أن يستعملوا ما تستعمله إيران من مسيرات يطلقونها على المطارات المدنية في السعودية وعلى المنشآت النفطية، وقد قاموا باستهداف منشآت الأرامكو، وقاموا باستهداف أيضا الأنبوب شرق غرب الذي تصدر منه السعودية معظم إنتاجها النفطي في المرحلة الحاضرة بعد إقفال مضيق هرمز.
1: نعم.
2: يعني هذا التردد أيضا يعود إلى أن الحوثيين عدا عن مسألة تهديدهم لضرب المنشآت المدنية السعودية، عدا عن ذلك يعني يقوم الحوثيون باتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، ويتعهدون بعدم التعرض للملاحة الدولية في المنطقة.
1: نعم.
2: وكذلك تعهدوا بعدم التعرض لحاملات النفط التي تنقل النفط السعودي إلى الصين. ولكن المشكلة هي أن مرفأ ينبع الذي هو المرفأ الوحيد النفطي الذي يعمل الآن في السعودية بعد إقفال مضيق هرمز، والذي كان يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط، ربع هذه الكمية كانت تذهب إلى الصين. لديه مخزون يكفي 7 أيام فقط إذا بقي الأنبوب مقفلا، لأن الأنبوب تم قصفه من العراق وتوقف العمل به. إذن هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن إذا أردت أن أحصر جوابي في الشق العسكري فقط، في هذه اللحظة يعني اليوم يتم محاولة تثبيت الجبهات بالاستفادة من الطيران اليمني، يعني علما أن الطيران اليمني الحكومي يمتلك فقط 10 طائرات F-5، وكل طائرة من هذه الطائرات تقوم بثلاث غارات يوميا، مما هو يعني الحد الأقصى الممكن، ولكن يبدو أن هذه الغارات أعطت نتائج إلى جانب الطيران السعودي، كما أن الطيران اليمني الحكومي يستفيد من سلاح المسيرات الذي استطاع إنشاؤه خلال السنوات الأربع الماضية. يعني هذا هو مجمل الوضع العسكري. طيب فيما يخص
1: في ضوء ما تفضلت به سيادة العميد، هل تعتقد أن أي من الطرفين يمتلك القدرة على الحسم العسكري في هذه المعارك، أو أن هذه المعارك تدور لتحسين الشروط التفاوضية في أي مفاوضات محتملة في المرحلة القادمة؟
2: نعم، إمكانية الحسم في المرحلة الحاضرة غير متوفرة. الحوثيون يعني قاموا بهذه الضربة السريعة والشاملة، ولكن لا يمتلكون لا العديد الكافي، ليس لهم سلاح جو، ليس لهم سلاح مدرعات، لا يستطيعون التقدم أكثر مما فعلوه. أفضل ما يمكن أن يفعلوه الآن إذا استطاعوا هو التقدم باتجاه مدينة تعز، ولكن يبدو أن ذلك صعب جدا في ظل التفوق الجوي الذي تحدثت عنه. في المقابل القوات اليمنية الحكومية إذا بقي الوضع على ما هو عليه، أيضا أفضل ما يمكن أن تفعله هو تثبيت خطوط الجبهة حيث هي الآن، وبذلك تكون شروط تفاوضية لها يعني أفضل الممكن. ولكن العنصر الحاسم، أريد يعني أكرر، العنصر الحاسم هو الطيران السعودي. إذا تدخل الطيران السعودي بفعالية يمكن أن يقلب موازين القوى.
1: طيب في ضوء ذلك أيضا، ما فرص واحتمالية تحول هذه المعارك بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى حرب إقليمية أوسع؟
2: هناك مخاطر عالية جدا بأن تتحول إلى حرب إقليمية. يعني حتى الآن هناك 4 دول معنية بهذه الحرب: المملكة العربية السعودية، اليمن، جيبوتي التي يتوجه إليها النازحون، وهناك استنفار للقوات البحرية لكافة الدول في جيبوتي، وأيضا العراق. يعني تفضلتم يعني تحدثتم عن هذا الموضوع، ولكن ما يحاول الحوثيون فعله لتفادي توسيع النزاع، وهذا يتقاطع مع الرؤية الأمريكية. يعني الأمريكيون يريدون أن ينحصر النزاع في اليمن، والحوثيون يحاولون جاهدين أن يقنعوا الولايات المتحدة بأنهم لن يتعرضوا للملاحة الدولية، ولكن هذه الوعود هي وعود متبخرة لسبب بسيط: بمجرد وجودهم في الجزر الأربعة التي هي ضمن مضيق باب المندب، وبمجرد وجودهم في المخا، مرفأ المخا وعلى الشاطئ الغربي، يعني في أي لحظة يمكنهم إقفال باب المندب إذا إيران طلبت منهم ذلك. وهنا البيت القصيد، يعني إيران هي التي تدير كل شيء. لتخفيف الضغط عنها حولت الضغط الآن إلى اليمن والسعودية. يعني كانت تتعرض لضغط أمريكي بسبب الحصار، وكانت هي بدورها تقفل مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز تحول الآن الضغط إلى المضيقين. لذلك يعني الحوثيون يحاولون إقناع الولايات المتحدة بذلك، والولايات المتحدة لا تريد أن تتورط بحرب برية، تريد أن يقوم حلفائها بهذه الحرب البرية، يقدمون الدعم اللوجستي والدعم المخابراتي ودعم تحديد الأهداف المباشر الآن يعني في هذه اللحظات للقوات اليمنية الحكومية وللمملكة العربية السعودية، ويشددون الخناق والحصار على إيران. هذه هي الاستراتيجية الأمريكية اليوم، ولذلك يعني بالرغم من كل هذه الإرادة الأمريكية والإرادة الحوثية بعدم توسيع الصراع، الوضع متفجر بشكل وغير مستقر بشكل أنه إذا إيران شعرت بأنها محاصرة أو أن هناك انهيار ما يمكن أن تتعرض له، يمكن أن تقفل المضيق، وهنا يمكن أن يفلت الوضع ويخرج عن السيطرة.
1: طيب هنا سيادة العميد، ما هي متطلبات وشروط ربما الحل المستدام وكذلك الضمانات من أجل إنهاء هذه الحرب والوصول إلى تسوية تعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ وحدته الجغرافية والسياسية؟ هذه الضمانات محليا.

0: وإقليمية؟
1: أولا محليا، يعني الحديث عن ضمانات لا أعتقد أنه في محله، يعني الثقة منعدمة تماما بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين الحوثيين. أما إقليميا المفتاح هو في إيران، لا أريد أن أقول الضمانات، إنما المفتاح هو في يد إيران. إيران اليوم هي التي تقوم بتحريك كل شيء أكان في اليمن أو في العراق، يعني وتستهدف بشكل خاص السعودية من الجنوب في اليمن ومن الشمال من العراق، ولتضغط على الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هذه المنطقة لكي يكون الضغط غير مباشر على الولايات المتحدة. في المقابل الولايات المتحدة تزيد الضغط على إيران، ولا يمكن الحديث عن ضمانات، يعني الحديث عن ضمانات هو في غير محله، يعني المفاتيح هي في طهران وفي واشنطن بشكل أساسي. ولكن يعني دعني أتحدث عن ورقة يعني في يد المملكة العربية السعودية، ولكن من المبكر الحديث عنها.
0: ما هي؟
1: ورقة تحالف مكة الذي هو بين المملكة العربية السعودية وتركيا
0: وباكستان.
1: هناك أكثر من 12 ألف جندي باكستاني على الأراضي السعودية الآن، ولكنهم منتشرون في الشمال الشرقي، يعني في مواجهة إيران. وباكستان لا تريد أن تتورط في حرب اليمن مباشرة، وقد عبرت عن ذلك، وهي تقوم بالضغط على إيران لكي يضغطوا على الحوثيين لوقف هذه الحرب. ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه الضغوط تؤتي ثمارها. بالنسبة لأنقرة، أنقرة ليست لديها قوة في المملكة العربية السعودية، والتحالف أنشئ منذ أقل من شهر ولم يتسنى بعد بناء قوة عسكرية مشتركة، وتفضل الحل الدبلوماسي وتقوم بالضغط على إيران لضمان أراضي المملكة العربية السعودية. ولكن حتى هذه اللحظة، طالما السعودية لم تدخل هي بكامل قواها في الصراع، لا يمكن أن يكون هناك تعويل على تحالف مكة الثلاثي.
0: نعم سيادة
1: العميد. لذلك يعني أختم بجواب على هذا السؤال.
0: تفضل.
1: أن الوضع غير مستقر على الإطلاق، ويمكن أن يتطور بين يوم وآخر وفقا للقرارات التي تتخذ أكان في طهران أو في واشنطن أو في الرياض.
0: شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد خليل الحلو.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تستحضر تركيا بعد أكثر من قرن حرائق إزمير وغرب الأناضول إثر انسحاب القوات اليونانية من تلك المناطق التي احتلتها عام 1919، مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 سبتمبر عام 1922، فيما تؤكد مصادر تاريخية مسؤولية القوات اليونانية عن إضرام النيران في مدن وبلدات بالمنطقة.
1: بعد 104 أعوام لا تزال شواهد تلك الأحداث حاضرة في إزمير وغرب الأناضول، توثقها آثار مادية ومعنوية بقيت شاهدة على ما جرى. ففي 13 من أيلول عام 1922 اندلعت حرائق واسعة في إزمير وانتشرت سريعا في عدد من أحيائها، مخلفة دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح، فيما امتدت الحرائق إلى مناطق أخرى غرب الأناضول.
2: نجد في المراسلات الداخلية للجيش اليوناني إشارات واضحة إلى سياسة الإحراق والتدمير، وتؤكد الصور التي التقطها رجل الأعمال الفرنسي ألبرت كان عام 1923 حجم الدمار الذي طال مدنا مثل ألاشهير وأفيون وإسكيشهير وما تعرضت له من حرائق واسعة. وتكشف هذه الصور جانبا من حجم الخسائر التي خلفتها تلك الأحداث في المدن والقرى.
1: وتشير مصادر تاريخية مختلفة إلى مسؤولية القوات اليونانية على إحراق مدن وبلدات في المنطقة، بينها ماليسا وتورغوتلو وألاشهير وصالحلي وأوشاك، بعد إجبارها على الانسحاب مع تقدم الجيش التركي واستعادته مدينة إزمير في 9 أيلول عام 1922.
3: برده تهريب edilmiş bir toprak politikası var.
4: يمكن الحديث عن سياسة أرض محروقة شملت تدمير الأراضي واستهداف المدنيين وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما امتد الدمار إلى الحياة الاقتصادية في إزمير وغرب الأناضول اللذين كانا من أهم المراكز الاقتصادية في الدولة العثمانية، وكان ميناء إزمير بوابة رئيسية إلى الغرب، ودمرت المستودعات والمتاجر، ما أفضى إلى انهيار اقتصادي كبير في المدينة.
1: ويخلص كثير من المؤرخين استناداً إلى التقارير والكتابات التاريخية بشأن تلك الأحداث إلى أن تلك الحرائق ارتبطت بسياسة الأرض المحروقة بهدف تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمنطقة غرب الأناضول.
5: تقف عربات ومعدات الإطفاء هذه شاهدة على حرائق 13 أيلول في إزمير ومنطقة غرب الأناضول، كما تروي المتاحف وصفحات الأرشيف جانباً مهماً من تلك الجرائم وما خلفته من دمار واسع، لا تزال الذاكرة الجماعية تستحضر كثيرا من تفاصيله. علي الخضاري، تريتي عربي، إزمير.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر. أستاذ علي، مرحبا بك. لو بدأنا من العرض التاريخي للأحداث، بعد معركة دونلوبينار تحديدا انهارت خطوط الدفاع اليونانية وانسحبت القوات اليونانية ودخلت القوات التركية إلى إزمير ما بين 8 و13 من سبتمبر عام 1922، ما الذي حدث بالتزامن مع هذه الأحداث؟
6: تحياتي لكم. حقيقة نحن لا نتحدث عن حادث عابر في التاريخ، بل نتحدث عن مرحلة من أهم مراحل الحرب الاستقلال التركية، حيث نعلم أن اليونانيين عام 1919 دخلوا إزمير، ولكن 1922 تبدلت موازين القوى واستطاع الجيش التركي الدخول. ولكن عندما دخل الجيش التركي قامت القوات اليونانية بالانسحاب تدريجيا، وعندما قاموا بالانسحاب قاموا بإضرام النيران في كل المدن والقرى والبلدات بدون التفريق بين الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى حريق كبير في مدينة إزمير. وطبعا يعني هذه ليست رواية تركيا داخلية، بل هذه تقرير لجنة التحقيق المشتركة البريطاني الفرنسي الإيطالي 1921 أقر بالانتهاكات التي قامت بها يعني القوات اليونانية. من ناحية أخرى أيضا يوجد تقرير أمريكي يعني نائب القنصل الأمريكي في اليونان أيضا جيمس لورد بارك، هو أيضا أقر بهذه الانتهاكات، وأهم ذلك هو مذكرات ويوميات جنود وضباط يونانيين كتبوا ما أحرقوه، وقالوا أيضا بشكل يعني حقيقي أنه أتت أوامر بحرق كل شيء لأننا لا نستطيع إخراجه من إزمير. لذلك نحن أمام يعني حقيقة جريمة متكاملة الأركان، وموثقة من قبل الغرب قبل أن تكون موثقة من تركيا أيضا.
0: نعم، ما حجم الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها حريق إزمير الكبير في عام 1922 من حيث حجم الضحايا، الدمار الذي طال البنى التحتية والمعالم التاريخية كذلك والأسواق المشهورة والمعروفة في هذا الوقت؟
6: حقيقة يوجد أضرار كبيرة جسيمة، ولكن بسبب أن هذا حصل قبل 100 سنة يوجد اختلاف بين الآراء بين المؤرخين، ولكن ما نعلمه أن اليونان أيضا في اتفاقية لوزان في المادة 59 أقرت بالانتهاكات الإنسانية والانتهاكات للمدينة، لذلك حقيقة كانت أضرار كبيرة، ولكن يوجد اختلاف بين المؤرخين عن مدى مقدار هذه الانتهاكات إن كانت إنسانية أو بما أضرته من القرى والمواد والمحاصيل الزراعية آنذاك.
0: رغم مرور نحو قرن من الزمان، هل يتسنى للجانب التركي مقاضاة الجانب اليوناني دولياً بسبب هذه الجرائم والتي هي موثقة كما تفضلت حضرتك بوثائق تاريخية وشهادات من مسؤولين غربيين ومسؤولين من أطراف عدة؟
6: طبعا هذا يعني حق من حقوق كل دولة، لأن هذا الأمر كما قلت لكم هو موثق دوليا، ولكن اليونان هي اعترفت به في اتفاقية لوزان، ولكن بعض الحكومات اليونانية تحاول التملص من هذا الأمر وتأتي بروايات أخرى حول اضطهاد اليونانيين في آسيا الصغرى، وهذا الموضوع ليس مرتبط بهذا الموضوع، ولكن هم يحاولوا يعني الانجرار من هذه الأمور، لأن ما ذكرته بالوثائق سوف يصدم به اليونانيون الجدد، لأن نحن نعلم الآن يوجد جيل تركي واليوناني جديد. لذلك أنا أردت أن أرجع إلى التاريخ قبل 100 سنة لكي يعلموا جيدا ماذا حصل بين تركيا واليونان، حتى نعلم كيف نتعامل مع توازنات القوى في شرق المتوسط الآن.

0: وكيف يعني اتخذوا سياسة الأرض المحروقة وهي جريمة، جريمة إبادة، والآن يعني بعض الدول يعني بعض الجهات مثل إسرائيل تنتهجها أيضا في غزة نفس العقلية. لذلك يجب أن نرجع بالتاريخ لهذا الأمر دون استعداء جديد لليونانيين، ولكن أنا أعتقد أنه يوجد فائدة كبيرة بقراءة اليونانيين الجدد والجيل التركي الجديد حول هذه الجرائم والعقلية.
1: إلى أي مدى شكلت حادثة حريق إزمير تحديدا النقطة الأخيرة في الطموحات التوسعية اليونانية في آسيا الوسطى، في آسيا الصغرى عفوا؟
0: حقيقة يعني كانت صدمة كبيرة لليونانيين، لأننا كما نعلم أنه خلال سنتين انقلبت موازين القوى، هم لم ينتظروا مثل هذا الشيء، ولكن يعني القيادة في الجيش التركي عملت ما عليها واستطاعت ردع اليونانيين. لذلك الآن نرى بعض يعني الصحفيين اليونانيين أو السياسيين اليونانيين الذين لديهم بعض الحقد تجاه تركيا بسبب هذه الأمور السياسية والعسكرية القديمة، حيث تركيا استطاعت قطع وإنهاء الحلم اليوناني بالتوسع بآسيا الصغرى. لذلك نشهد يعني هذه التوترات التي نشهدها تركيا مع اليونان هي أيضا ترجع للأمور التاريخية القديمة، لأن تركيا استطاعت إنهاء هذا الحلم اليوناني. لذلك الآن اليونان تستطيع أن تريد أن تعمل حليف مع إسرائيل أو دول أخرى وتسليح اليونان. لذلك أنا أعتقد يعني تركيا لا زالت سوف تنهي هذه الأحلام المطامع الكبيرة، وتركيا هي مع اتحاد مع الأشقاء العرب سوف تستطيع انتهاج سياسة ليست عدائية ولكن دفاعية عن حقوق الأمن القومي التركي.
1: رغم هذا التاريخ الموجود، إلا أنه في كل أزمة أو توتر يحدث ما بين الجانب التركي والجانب اليوناني، حتى في قضية قبرص تجد الغرب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تصطف إلى جانب اليونان في تلك الأزمات أو التوترات إنجاز التعبير. كيف يفسر هذا الموقف رغم كل هذه الشواهد من التاريخ؟
0: أنا أعتقد أنه اصطفاف عاطفي وليس منطقي، لأن حقيقة لا نستطيع مقارنة وزن تركيا بوزن اليونان في حلف الناتو مثلا. نعم. لا نستطيع أن نقارن بين وزن اليونان وتركيا في العلاقات مع الولايات المتحدة في موضوع الوساطات. لذلك أنا أعتقد هي فقط اصطفاف عاطفي تاريخي ديني أكثر من أن يكون اصطفاف منطقي يحسب مصالح القوى الكبرى، لأنه بنهاية الأمر الدول الكبرى تحسب مصالحها، والآن مصالحها مع تركيا، لأن تركيا الآن هي تعزز صناعاتها الدفاعية، متواجدة كوسيط في أكثر الملفات، هي دولة تغلق الملفات التوتر، وهي دولة أيضا تساعد القوى الغربية في إنهاء وخفض الحروب بالمنطقة، إن كان في حرب روسيا الأوكرانية أو في إيران أو في ملف غزة.
1: لو عدنا إلى مدينة إزمير تحديدا، كيف تمت إعادة إعمار مدينة إزمير بعد الحريق الذي ضربها، وإعادة تشكيلها العمراني والديمغرافي لتتحول الآن إلى إحدى أهم الحواضر والولايات في الجمهورية التركية؟
0: أنا أعتقد أن هذه أهم زاوية يجب التركيز عليها في هذه القصة، أن تركيا والمواطنين في إزمير لم يأخذوا دور الضحية، بل استطاعوا بعد التحرير بناء إزمير من الصفر، حيث نعلم أنه لا يكفي عودة الأرض بل بناء الأرض أيضا. لذلك تلك الأجيال والحكومة التركية في تلك الحقبة استطاعت بشكل تدريجي، لأنه كان يوجد يعني الكثير من المصاعب المالية، يعني تركيا خرجت من حرب كبيرة، حرب استقلال كبيرة. لذلك أنا أعتقد هذه معجزة، أنه بعد حرب استقلال كبيرة تحويل إزمير من مكان النيران ومحل استهدفه اليونانيين بالأرض المحروقة إلى مكان الآن يقصده السائحين من كل دول العالم. والأجمل من ذلك أن أكثر السائحين الذين يزورون إزمير لا يعلمون إزمير مرت بهذا يعني بهذه الحرائق وهذه الأضرار الكبيرة. لذلك أنا أعتبرها قصة نجاح كبيرة، ويجب أن تكون مثال يحتذى به للخوض والبناء وعدم يعني أخذ دور الضحية.
1: هل توجد أي ظلال لتلك الأحداث التاريخية التي حدثت أو وقعت ما بين تركيا وما بين اليونان على الوضع الراهن الآن، خصوصا بعض الخلافات أو التوترات فيما يتعلق بشرق المتوسط، فيما يتعلق بقضية قبرص إلى ما غير ذلك؟
0: طبعا يعني كما قلت لكم قبل قليل، كل السياسة اليونانية هي تأتي استنادا على بسبب إنهاء الأتراك لحلم اليونانيين في التوسع. لذلك هنا هم لم يهضموا هذا الأمر بشكل حقيقي، لذلك يذهبون إلى التسليح شمالا وشرقا، وفي قبل أيام استطاعوا الشراء

0: منظومة إسرائيلية، ولكن إسرائيل لم تعطيهم أحقية التحكم ومفاتيح التحكم. لذلك هم دائما اليونانيين يحاولون يعني أن يغلقوا هذه الجرائم، ولكن لن يستطيعوا لأنها موثقة بالأرشيف الأمريكي والأوروبي. لذلك نشهد يعني دائما توترات بين اليونان وتركيا، ولكن تركيا هي لا تريد استعداء الجيل اليوناني الجديد، لا نستطيع محاسبته قبل 100 سنة، ولكن يجب أن يعلموا جيدا بما قاموا به ضد تركيا، وأن يكفوا عن الاستفزازات والتسليح الغير مضطرين له.
1: التاريخ دائما هو عبارة عن عبر وعظات، ما الدروس المستفادة التي يمكن استخلاصها من مثل تلك الأحداث؟
0: الدرس الأول هو الالتفاف، القيادة والشعب كيف استطاعوا تحرير إزمير بشكل داخلي بدون الاعتماد على قوة أو سلاح خارجي، وهذا الآن تنتجه تركيا بزيادة المصاريف على الصناعات الدفاعية التركية، توطين الصناعات الدفاعية التركية. ثانيا هو أيضا التعاضد والتلاحم بين الشعب والحكومة لتطوير البنية التحتية للمدن، يعني نشهد الآن تطوير بنية سككية ومواصلات وجامعات وجوامع وحدائق، هذا كله يأتي من إيمان الشعب برؤية الحكومة التركية في تطوير تركيا. لذلك أنا أعتقد أن هاتين الرسالتين هم أهم زاويتين في هذا الموضوع.
1: نعم أستاذ علي، في ختام حلقتنا أشكرك شكرا جزيلا، الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ علي أسمر، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم

0: المستشفى بالسلامة.
1: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعاً أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه.

0: لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة لتصدير الغاز من الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، وإيران تقول إن تأجيل اجتماع صلالة جاء بطلب بعض دول المنطقة. غارت روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مساء الأحد استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش وصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من تعز. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثيين خسائر بشرية فادحة. أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85,000 جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل مدنيين واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك. هذا وكثفت القوات الحكومية اليمنية في الساعات الأخيرة غاراتها الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات في عدة محافظات.
1: بعد تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل مليكي ليطلعنا على آخر التطورات. تفضل خليل.
2: نعم، ربما آخر التطورات صباح هذا هي في مدينة تعفي تقوم المدينة سواء الجنوبية أو كذلك الشرقية أو الغربية. في مدينة تعز سودوي انفجارات هزت المدينة مع تحليق كثيف لطيران الحرب، كما شهدت الجبهة الشرقية لدينا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي. قالت مصادر في حوار تعز الاشتباكات استمرت ثلاث ساعات تواصلة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، أسفرت عن تراجع قوات جماعة الحوثي التي حاولت الدخول إلى المدينة من المنطقة الشرقية. ريف تعز الجنوبي الغربي الحوثيون بقصف منطقة المواسط، كما يقول سكان محليون أن هناك يفوز إلى قراهم إلى مناطق متعددة تلك المدينة، مدينة المواسط وهي أكثر إضرارا بالسكان الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز. كما تقول مصادر محلية هناك استفار في المناطق تجابة واسعة للمقاومة الشيعية التي نادت المواطنين، نادت المدينة إلى المقاومة الشعبية بداية النداء بصفوف الجيش اليمني كما تقول الصادر منه. ساحل غرب قالت قوات العمال تابعة للحكومة الشعبية أنها استهدف عربة أبيهم كانت متجهة في منطقة ثاب، أنها هدف هذه عربة عربية ادى الى مقتل من كان ذلك فدا الطيار الذي في نداء المنطقه غارات وبالتالي منطقه ذوب وعلى جبل النار كان مركز القياده وسيطر.
0: لا يصلني صوتك بشكل جيد خليل، اشكرك، نعود لك في النشرات اللاحقه. خليل المليكي شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اليمنية، وشدد العليمي على أن مسار المعارك الكبرى لا يحدده أي تغيير طارئ في خطوط المواجهة، وأن أي تطورات ميدانية عابرة لن تؤثر في حقيقة قدرة الشعب اليمني وقوته المسلحة على بناء المزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة. أعلنت الحكومة اليمنية حظر دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها في البلاد في خطوة قالت إنها تأتي انطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووجهت الحكومة اليمنية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار كل فيما يخصه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الإضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد، وشدد العوفي على ضرورة عودة الاستقرار للمضيق في المدى المتوسط. كما كشف وزير الطاقة عن الحاجة لتنويع نقاط خروج الغاز وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن بعيدا عن مضيق هرمز. واعتبر وزير الطاقة العماني أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يمانع في عقد دول خليجية لقاءات مع إيران وأن الأمر متروك لها وفق تعبيره. أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثامين 17 شخصا من المفقودين من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. تأتي عملية الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع استعادة جثامين الشهداء الذي أطلقه الدفاع المدني للبحث عن رفات المفقودين وانتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة. وتتركز أعمال البحث في هذه المرحلة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال القطاع ووسطه. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية.
3: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع تشديد القيود على المصلين ومنع التغطية الإعلامية لما يجري داخله. يقول الفلسطينيون إن هذه الاقتحامات تتجاوز الطابع الديني وتندرج ضمن مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
4: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت

0: حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى الاستعداد للسيطرة على المنطقة. أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب. جاء ذلك خلال زيارة فيدان إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد الشيباني، تناولت ملفات عدة ومسارات التعاون بين البلدين. كما أدان فيدان والشيباني الممارسات الإسرائيلية في سوريا، وفي ملف قصد أكد الوزيران وجوب استكمال دمج القوات والمؤسسات التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: حط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
3: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش، ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
2: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
4: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
2: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
5: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيريتي عرب، دمشق.
1: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الباليستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما قتل شخص وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زاباروجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة زيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. وينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاغ ليطلعنا على آخر التطورات. تفضل صفوان.
6: القوات الجوية الأوكرانية مديحة أشارت إلى عدد المسيرات التي أطلقتها روسيا بعد منتصف الليل وحتى هذا الصباح، وعددها 108 مسيرات، تم إسقاط 85 منها، وذلك وفق بيان القوات الجوية الأوكرانية. هذه الضربات التي وجهت بهذه المسيرات استهدفت 17 موقعا في 3 مقاطعات رئيسية في سومي شمال شرق أوكرانيا التي ذكرتها.

0: في خاركيف في أنحاء متفرقة من مقاطعة خاركيف وكذلك في زابوريجا جنوب شرق البلاد. في سومي استهدفت بالمسيرات وبالقنابل الجوية الموجهة وأيضا حتى بالمدفعية، أكثر من 20 تجمعا سكنيا استهدفت خلال ساعات الليل وصباح هذا اليوم. أدى ذلك في المجمل ووفق آخر إحصائية تم الإعلان عنها إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين مع أضرار مادية بالغة، وأكثر من 70 شكوى وجهت للهيئات المعنية في تلك المقاطعة سواء للإدارة العسكرية أو لهيئة الطوارئ الأوكرانية. أيضا في مدينة إزيوم في أقصى شرق مقاطعة خاركيف الشرقية استهدفت هذه المدينة الصغيرة بأربع قنابل جوية موجهة، الأمر أدى إلى تدمير كبير لحق بأربع منازل خاصة وأضرار لحقت بخمسة منازل أخرى وأضرار مادية أخرى لحقت بعدد من السيارات والمتاجر التي كانت في الجوار. في زابوريجا استهدفت خلال ساعات الليل أيضا وفي أنحاء متفرقة من زابوريجا أكثر من 50 تجمعا سكنيا استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة، والحديث هناك يدور عن مقتل شخصين أيضا وإصابة 4 آخرين مع أضرار مادية واسعة. فيما يتعلق بالجبهات، هيئة الأركان أشارت إلى أن الروس شنوا أكثر من 200 هجوم، واللافت في بيان الهيئة هو ذلك الرقم المتعلق بعدد المسيرات التي استخدمها الروس خلال يوم واحد، أكثر من 11700 مسيرة خلال يوم واحد. ظننت في البداية أن الرقم فيه خطأ قبل أن أعود إليه للتأكد، ولكن يبدو أن الروس بدأوا استخداما مكثفا للمسيرات من مختلف الأنواع لتحقيق اختراق على الجبهة. يقول الأوكرانيون إنهم حيدوا أكثر من 2000 مسيرة، وبالتالي عدد المسيرات التي تم تحييدها هو أقل بكثير من عدد تلك التي تم استخدامها. أيضا يؤكد الأوكرانيين أنهم في إطار عمليات صد تلك الهجمات حيدوا 1700 جندي روسي بين قتيل وجريح وفق البيان الصادر عن هيئة الأركان الأوكرانية صباح هذا اليوم. إليك مديحة.
1: صفوان جولاخ، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.
2: كما تعلمون، الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلينسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
1: وصف وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال سيبيها إن الضربات الروسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف للطائرات المسيرة بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الإنتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال الاجتماع الأول للتحالف، قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، من شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. وأوضح المفوض الأوروبي أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية وتنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطائرات المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكودر. تحولت حملة إعلانية لعلامة رياضية إلى محور احتجاجات وانتقادات من رياضيين فلسطينيين في غزة، اتهموا الحملة بتقديم صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يشهد فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
3: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية،

0: ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه آلاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف، بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها. القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى. وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط، بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً، وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلاً تعالج أزمة أخلاقية؟ أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
1: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: القوات الحكومية اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز من الحوثيين وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة تصدير الغاز من الخليج بعيداً عن مضيق هرمز، وإيران تقول إن تأجيل اجتماع صلالة جاء بطلب من بعض دول المنطقة. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. شكراً لكم، في أمان الله.
2: كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله،
6: ربنا خلصنا بين ايديهم.

0: لله رب العالمين.
1: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
3: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على رايو فايكانو. الخسارة الثانية لترابزونسبور في الدوري التركي بقيادة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم، النصر السعودي يحقق إنجازا تاريخيا عالميا رغم السقوط في فخ التعادل أمام الخليج بالدوري السعودي. ما أسباب التعادل، وهل يستفيد الهلال والاتحاد من تعثر حامل اللقب؟

0: استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه رايو فايوكانو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع معوضا خسارته أمام ريال بيتيس ومواصلا الضغط على برشلونة في سباق الصدارة. واصل هال سيتي انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فرض التعادل بهدفين لهدفين على مضيفه تشيلسي في الجولة الرابعة، ليرفع هال سيتي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث متقدما بنقطة على تشيلسي الرابع. ألحق كونيا سبور الخسارة الثانية بترابزون سبور هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، وسجل رايموند توث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية ليتجمد رصيد ترابزونسبور عند 7 نقاط في المركز السادس، بينما حصد كونيا سبور أول 3 نقاط له هذا الموسم. فرض أوغسبور التعادل على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الألماني، وحافظ أوغسبور على سجله الخالي من الهزائم ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما اكتفى ليفركوزن بنقطة خارج ملعبه. تعثر النصر مجددا في سباق المنافسة على صدارة الدوري السعودي بعدما تعادل مع ضيفه الخليج بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث. واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه التهديفي في الدوري الأمريكي بعدما سجل هدفا لإنتر ميامي في تعادله مع المتصدر ناشفيل بهدفين لمثلهما، ورفع ميسي رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم منفردا بصدارة الهدافين. توجت الكازاخستانية إلينا ريباكينا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لواحدة بوقع 6-4 و5-7 و6-2، وأكدت ريباكينا بهذا الانتصار صعودها إلى قمة كرة المضرب العالمية بعدما ضمنت مسبقا انتزاع صدارة التصنيف من سابالينكا اعتبارا من الأسبوع المقبل. هذا وقد أكدت ريباكينا بعد انتهاء المباراة أن مواجهة سابالينكا لم تكن سهلة وكانت متقاربة، موضحة أنها قررت أن تخاطر قليلا في المجموعة الفاصلة لحسم اللقاء.
1: أشعر أن جميع النهائيات صعبة جدا ولكل واحدة منها ظروفها وتحدياتها الخاصة.

0: بالتأكيد كنت أشعر بالتوتر كما يحدث في نهائيات البطولات الكبرى، فلا تنام جيداً ولا تأكل كما ينبغي. لكنني أعتقد أن هذه البطولة كانت أكثر ضغطاً بالنسبة إلي، لأنني كنت ألعب إحدى المباريات وأنا أضع صدارة التصنيف العالمي نصب عيني، إلى جانب الإصابة التي تعرضت لها قبل أسبوع من انطلاق البطولة. لذلك كان كل يوم بمنزلة تحدي جديد، لكنني شعرت بأنني كنت أكثر هدوءاً وقدرة على التعامل مع هذه الظروف مقارنة بالماضي عندما كنت أواجه مواقف مشابهة.
1: أثارت خسارة ترابزون سبور أمام كونيا سبور بهدف دون رد موجة من التفاعل حول النجم المصري محمد صلاح بين رسائل الدعم والانتقادات، وسط تساؤلات عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز. البداية مع حساب نادي ترابزونسبور بالعربية الذي علق على صورة حزن صلاح بعد الخسارة وكتب: ارفع راسك يا صلاح، الأوقات الحلوة جاية. أما الصحفي الرياضي محمد الجزار فعلق على الخسارة وكتب: محمد صلاح يسقط من جديد في الدوري التركي أمام كونياسبور بهدف نظيف. ومن جانبها دافعت ناني شهاب عن صلاح وكتبت: زي كل مرة في كل نادي، إذا فاز يطلعوه السماء وإذا خسر يخسف به الأرض، لكن هذه المرة وكل مرة صلاح ليس مسؤولا عن هذه الخسارة، من الظلم أن تحمله فشل الفريق كاملا. نعم يجب، صلاح يحب التحدي، ولكني بدأت أؤمن أنه ظلم نفسه. ربنا يوفقك يا مو وما يشمت بك أحد. أما موقع إيرام نيوز فعلق على خسارة ترابزون سبور وكتب: خسارة جديدة لترابزون سبور أمام كونيا سبور تهدد طموحات محمد صلاح في المنافسة على لقب الدوري التركي. وأخيرا نشر موقع يلا كرة صورا لصلاح بعد المباراة وعلق: الحزن يملأ وجه محمد صلاح بعد خسارة ترابزون سبور أمام كونيا سبور. من إعلان تجاري إلى موجة احتجاج رياضية، حملة علامة رياضية أشعلت انتقادات واسعة بعدما اعتبر رياضيون فلسطينيون في غزة أنها قدمت صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يعيش فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
2: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه ألاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة حينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء، واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى. وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثارت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط، بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات، نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً، وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلاً تعالج أزمة أخلاقية؟ أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟

0: تتواصل منافسات دوري روشن السعودي وسط صراع مستمر بين الكبار. وفي الجولة السابعة وقع النصر بفخ التعادل أمام الخليج، بينما استعاد الهلال نغمة الانتصارات باكتساح التعاون، لتتجه الأنظار الآن إلى قمة الجولة المقبلة بين الهلال والاتحاد.
1: سباق متواصل بين أندية المقدمة في دوري روشن السعودي. في مباريات الجولة السابعة اكتفى النصر بالتعادل أمام الخليج، فيما عاد الهلال بقوة إلى القمة بفوز عريض على التعاون بستة أهداف نظيفة. النصر أهدر نقطتين جديدتين أمام الخليج بعدما انتهت المواجهة بالتعادل بهدف لمثله. الخليج تقدم بالمباراة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمر ماسكريل في الدقيقة 46، قبل أن يدرك عبد الله الحمدان التعادل للنصر الذي اكتفى بنقطة أبقته في المركز الثالث برصيد 16 نقطة. ورغم تعثره بالتعادل، خرج النصر من المباراة بإنجاز تاريخي بعدما حافظ على سلسلته التهديفية في الدوري ووصل إلى المباراة 94 على التوالي التي ينجح خلالها في تسجيل هدف، ليحطم الرقم التاريخي لريفر بليت الأرجنتيني صاحب سلسلة 93 مباراة. في الطرف الآخر، قدم الهلال ردا قويا على خسارته في الجولة الماضية واكتسح التعاون بستة أهداف دون مقابل. ثنائية للإنجليزي أولي واتكنز وثلاثة أهداف للبرازيلي جابرييل مارتينيلي وقع من خلالها على أول هاتريك له بقميص الهلال، بينما أكمل سلطان مندش السداسية للهلال. فوز أعاد الزعيم إلى صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، متقدما بنقطة على الاتحاد ونقطتين على القادسية والنصر. ومع احتدام المنافسة على قمة الدوري، تتجه الأنظار في الجولة المقبلة إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد في صدام يجمع المتصدر بالوصيف، مواجهة قد تعيد رسم ملامح الصدارة في وقت لا تفصل سوى نقطة واحدة بين الفريقين. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الدوري السعودي معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي محمد جوهر. أهلا بك كابتن محمد. إذن النصر أهدر نقطتين ثمينتين أمام الخليج واكتفى بالتعادل، برأيك يعني وتراجع إلى المركز الثالث، برأيك كيف أثر هذا التعادل على موقعه في سباق الصدارة؟
2: أولا أحب أمس عليك أستاذ أيمن وعلى الأخوة والأخوات مشاهدين تي آر تي بالعربي وبرنامج الملعب. صراحة خسارة أو مش خسارة، هي تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للشارع النصراوي والجماهير النصراوية بعد الأداء اللي كان مقنع منذ انطلاقة الدوري لهذا الموسم، لكن التعثر أمام الاتحاد بخسارة وفقدان أول ثلاث نقاط في الموسم ويليها مؤخرا التعادل وفقدان نقطتين، هذا الموضوع أثر بشكل سلبي على لاعبي النصر اللي دخلوا في أو بداية ممكن الدخول في مرحلة الشك ما بين هل المشكلة في المدرب، هل المشكلة باللاعبين، هل المشكلة بالمنظومة بشكل عام، حتى على مستوى الشارع النصراوي والجماهير النصراوية والمؤثرين النصراويين بدأ هنالك الحديث هل أنجي بوستيكوغلو المدرب الحالي لنادي النصر هو الخلف الأفضل لقيادة النصر بعد الموسم الأسطوري مع المدرب السابق البرتغالي جورجي جيسوس. نعم أكيد تعثر أحبط بعض من الثقة عند لاعبين النصر، شفنا في نهاية المباراة أو خلال المباراة خروج جواو فيليكس من المباراة وهو حزين على النتيجة وعلى الأداء، كريستيانو رونالدو، لكن لما بالعودة إلى مجريات المباراة لما تشوف نادي بقيمة النصر والأسماء الهجومية في النصر من كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، عبد الله الحمدان وغيرها، خلال شوط أول كامل النصر لم يستطع تسديد تسديدة حتى تسديدة وحيدة على مرمى الخليج. هذا اللي جعل الجماهير ما بين هل فعلا الخليج قدم مباراة كبيرة وحد أو حد من خطورة النصر، أو النصر فعلا قدم مباراة بشكل عام بشكل غير مرضي وغير مقنع وابتعد عن الثقة. وحتى بالعودة إلى الهدف الذي سجله النصر، هدف عبد الله الحمدان، كان بحسب تصريح لاعب التعاون بعد نهاية المباراة أن اللاعب كان يحاول إخراج الكرة من الملعب بسبب إصابة أحد لاعبي التعاون، لكن وجد أن في تصرف يعني وصفه بغير أخلاقي من لاعبي النصر أن هم استكملوا اللعب وسجلوا الهدف اللي تم تسجيل التعادل فيه والهدف الوحيد للنصر في المباراة. ف فمباراة أكيد غير مرضية للجماهير النصراوية، ضغط كبير حاليا على النصر بعد الابتعاد عن الصدارة حتى لو بفارق نقطتين، خصوصا مع دخول الاتحاد في المركز الثاني والوصافة والمنافسة. لكن أكيد بعيدا عن ترتيب الأندية والجماهير، أكيد حاليا المنافسة أصبحت مشتعلة أكثر على صدارة المجموعة.
0: نعم محمد، يعني رغم التعادل النصر كتب تاريخا جديدا بوصوله إلى 94 مباراة يعني متتالية سجل فيها بالدوري السعودي، متجاوز بذلك رقمي ريفر بليت الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، كيف تحقق برأيك هذا الإنجاز العالمي؟
2: هذا إنجاز جدا جميل يكتب في تاريخ نادي النصر، أنك اليوم تكون كنادي متصدر قائمة أندية العالم على مستوى تسجيل في 94 مباراة على التوالي على مستوى الدوري، هذا رقم جدا ممتاز. هذا يعطي انطباع على القوة الهجومية، الزخم الهجومي، قوة النصر أنه هو في كل مباراة حاضر. يمكن كان المنتظر أنه هذا الرقم أو يحصد النصر هذا الرقم مع فوز أو صدارة، لكن يمكن ما حدث في المباراة جعل، أو في تعادل النصر وتعثر أمام التعاون، جعل من هذا الرقم يعني تختفي بهجة هذا الرقم. لكن أكيد اليوم التاريخ سوف يتحدث أن النصر هو من يتصدر أندية العالم، وليس فقط على مستوى دوري روشن أو المنطقة العربية، بهذا الرقم، رقم جميل. وأتمنى أنه مثل هالأرقام، مع أني على المستوى الشخصي أرى أنه مثل هذه الأرقام حتى على مستوى دوري بلا خسارة، الاستمرار، سلسلة الانتصار، سلسلة يعني أي سلسلة أخرى، أراها مكملات أو كماليات للنادي، لأن بالنهاية الأهم إذا لم يتوج هذا العمل وهذه الأرقام ببطولات فإن هي تبقى مجرد أرقام، نعم تبقى مسجلة يذكرها التاريخ، لكن في النهاية أكيد البطولات هي الأهم لأي نادي، وهذا ما يسعى إليه النصر تحديدا هذا الموسم على مستوى دوري أبطال آسيا النخبة، على مستوى الدوري، كأس الملك، والبطولات التي ينافس عليها.
0: نعم محمد، بالانتقال إلى فريق الهلال، يعني الهلال رد على خسارته أمام نيوم بفوز كبير على التعاون بسداسية نظيفة، برأيك، واستعاد صدارة الدوري السعودي، برأيك ما الذي أوصل الهلال يعني لاستعادة قمة الدوري السعودي؟ ما الذي أوصله إلى هذا المستوى واستعاد القمة؟
2: شوف، في نقطة مهمة ممكن نتكلم عنها أستاذ أيمن. اليوم إحنا في الجولة السابعة في دوري روشن، اليوم الهلال مسجل 23 هدف، مستقبل فقط 5 أهداف، وفي رصيده 18 نقطة. لو نرجع إلى الموسم الماضي في نفس المرحلة في الجولة السابعة، راح نشوف أنه الهلال كان في المركز الثالث، طبعا برصيد 17 نقطة، يعني فارق نقطة عن حاليا، ومسجل 18 هدف ومستقبل 6 أهداف. يعني اللي أنا حاب أوصله أنه الهلال مقارنة ما بين الموسم الماضي، هو ما في فارق كبير على مستوى النقاط، نعم ممكن سجل أهداف أكثر، لكن برأيي النصر، أنا النقطة اللي حاب أوصلها أنه النصر هو من ساعد الهلال في تعثراته بالوصول إلى القمة والصدارة. نعم كانت ردة فعل جميلة للشارع الهلالي بعد التعثر أمام نيوم، خصوصا المباراة أمام نيوم كانت على أرض وملعب الهلال المملكة أرينا، فتلعب مباراة خارج أرضك وتفوز بهذا الانتصار العريض، عودة الثقة أكثر للاعبي الهلال،

0: الجماعية بشكل عام، مهمة جدا عودة الثقة والصدارة. فأتوقع المباراة بشكل عام والكلين شيت تعطي دافع معنوي قوي، ويجب على إنزاغي ولاعبي الهلال أنهم يبنوا على هذه المباراة بالاستمرار في الحفاظ على الصدارة وتقديم مستويات مقنعة أكثر. وإلى الآن، وهذه نقطة مهمة دائما بعد كل مباراة للهلال، أكثر سؤال ما بين الجماهير الهلالية أو في الشارع الهلالي، هل أنت مقتنع بما يقدمه إنزاغي أو غير مقتنع؟ لأنه في حديث كثير مؤخرا أن في يعني عدم اتفاق داخل الإدارة الهلالية، هل يستمر إنزاغي كمدرب للهلال أو يتم الاستغناء عنه والتعاقد مع مدرب آخر؟ فبانتظار نتائج إنزاغي التي تحكم مستقبله في الهلال.
1: نعم محمد، يعني مباراة الهلال والتعاون شهدت استفزازات للاعب نيفيز، ما هي تفاصيل هذه الواقعة بالضبط والتي أثارت أيضا غضب كريستيانو رونالدو وعلق على هذه الواقعة، وهل سيتحرك الاتحاد السعودي لفرض عقوبات على الجماهير التي تقوم باستفزازات داخل مدرجات الملعب؟
0: هذا بالضبط. راح أبدأ من حيث انتهيت أخوي أيمن. نعم، هذه كانت مطالبات كريستيانو رونالدو بالتعليق على البوست اللي نزل عن هذا الموضوع. خلينا نشرح. طبعا كريستيانو رونالدو طلب أن تدخل من اللجنات أو الجهات المختصة بمنع مثل هذا السلوك أنه يكون موجود في المدرجات. طبعا الموضوع باختصار، خلال مواجهة التعاون والهلال اللي كانت على ملعب التعاون، بعض، وهذا سلوك فردي أكيد لا يعم جمهور التعاون، كان في ترديد من جماهير التعاون باسم جوتا اللاعب البرتغالي اللي توفى واللي يعتبر كان صديق وأخ بالنسبة للاعب روبن نيفيز لاعب الهلال، وهذا الشيء مما أثار غضب روبن نيفيز. وذكر في تصريحه بعد المباراة أن من تلفظ باسم جوتا عليه أن لا يذهب إلى الصلاة. طبعا أكيد الإعلام السعودي والعربي، وخلينا نتكلم على السعودي ونتكلم على دوري روشن، رفض كل الرفض هذا السلوك الفردي من بعض الجماهير، رفضه قطعا، لأن نحن نتكلم على شخص متوفي مهما كانت المباريات. نعم نتفهم استفزاز كريستيانو باسم ميسي أو العكس، يعني بعض الهتافات المستفزة، لكن لما يوصل الموضوع إلى شماتة في لاعب متوفي، محاولة استفزازه بهذه الطريقة، فهذا شيء اللي أثار الشارع الرياضي سواء على المستوى السعودي أو المستوى العالمي، وهذا اللي أدى بكريستيانو رونالدو بحكم أنه أيضا كلاعب برتغالي، وبعيدا أنه جوتا برتغالي أو كريستيانو، السلوك نفسه مرفوض. وفعلا هذا اللي طالب فيه كريستيانو، أغلب الشارع الرياضي طالب أو يطالب بفعلا فرض عقوبات على سواء على الجماهير اللي إذا في حال كان في فرصة لمعرفة من الذي تلفظ بهذه الألفاظ أو هذا السلوك ومنعه من حضور المباريات، أو على الأقل يكون في يعني قوانين تحد من هذا السلوك. لكن إلى الآن ما في شيء مؤكد، مجرد طرح. نعم. بانتظار أكيد ردة الفعل من الجهات المعنية.
1: نعم محمد، لو انتقلنا إلى الاتحاد، يعني الاتحاد استغل تعثر النصر وفاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واعتلى المركز الثاني، ماذا أضاف هذا الانتصار إلى موقف الاتحاد في سباقه على القمة؟
0: أهم إضافة أضاف هذا الفوز، أو خلينا أتكلم عودة الاتحاد للمركز الثاني، هي ثقة الجماهير. اللي يتابع الاتحاد من نهاية الموسم الماضي إلى بداية هذا الموسم، كان في عزوف جماهيري من جماهير الاتحاد على مستوى الحضور للمباريات، الوصول للملعب، دعم الفريق، حتى يعني كان في رغم الميركاتو لنادي الاتحاد، إلا أن الجماهير كانت ترى أن الاتحاد لم يأخذ الدعم المستحق، وكانت ترى أن الاتحاد طبعا رغم تغيير المدرب، أقال جياردو المدرب السابق وتعيين المدرب الحالي، إلا أنها كانت ترى أن الاتحاد راح يكون بعيد عن المنافسة. لكن الاتحاد إلى الآن 7 مباريات بلا أي خسارة، المركز الثاني، فهذا الشيء أولا أعاد الثقة للجماهير، أعاد رغبة الجماهير بدعم الفريق، بالإضافة إلى المدرب الحالي فيسينغ وثقته والثقة المتبادلة بينه وبين اللاعبين. ولا ننسى أنه خلال هال7 جولات كانت فيه المواجهة أمام النصر، واللي فاز فيها الاتحاد على النصر نتيجة 2-1، وهذه كانت يعني دفعة معنوية قوية للثقة بهاللاعبين. فممتازة على مستوى الترتيب، ممتازة على مستوى اللاعبين، الثقة، الجماهير. ففعلا يعني كانت مباراة وفوز الاتحاد على الفيصلي نتيجة 3-1 دفعة معنوية قوية، والمهم والأهم أنه الاتحاد يبني ما تبقى من الموسم على هذا الانتصار.
1: نعم، كنت معنا من الرياض المحلل الرياضي محمد

محمد جوهر، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
6: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
8: والله شعور لا يوصف
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
12: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
13: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
16: اس نے افغانستان میں انسانوں کو قتل کیا

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القوة الحكومة اليمنية استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربي محافظة تعز، وأكد مصدر عسكري يمني أن قوة الجيش واصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة في المحافظة بالتزامن مع غارات للقوة الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من تعز. وأضاف المصدر أن القوة المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الحوثي خسائر بشرية فادحة. هذا وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفا جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل مدنيين واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت الوزارة أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك. قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع صلالة في سلطنة عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة

وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. وأشار الحرس الثوري في بيان له إلى رصد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي طاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نازع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوة الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الفلسطينية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمالي شرق أوكرانيا، كما قتل شخص آخر وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زاباروجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طالب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. واعتبر ترامب أن الضربات الأوكرانية تساهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم في ظل صعوبة إخراج الديزل من روسيا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي السودان خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47% من إجمالي النازحين. وقالت المنظمة أن النازحين قادموا من مناطق مختلفة في أنحاء الولاية، فيما ارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 66% مقارنة بمايو الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم. من قوة الدفاع إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد، ثلاثة ملفات ترسم ملامح الحضور التركي القوي على صعود عدة: صناعات دفاعية توسع أسواقها عالميا، ومسار تركيا خالية من الإرهاب تتجاوز انعكاساته الإيجابية الحدود نحو الجارة سوريا، بينما يختبر الاقتصاد التركي قدراته على التأقلم وسط تحديات إقليمية متصاعدة. كل هذه الملفات نناقشها الليلة من قلب العاصمة التركية، فأهلا بكم من أنقرة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بتسليط الضوء على سطوع نجم صادرات الصناعات الدفاعية التركية على المستوى الدولي وعلى الحضور التركي اللافت في معرض العالمين بمصر. تفاصيل أوفى في هذا العرض الذي يقدمه الزميل أواب أيوب.
1: لم تعد الصناعات الدفاعية التركية تقتصر على تلبية الحاجات العسكرية المحلية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع صناعي رئيسي في البلاد، مدفوعة باستثمارات متزايدة في البحث والتطوير وبرامج التصنيع المحلي، ما عزز قدرتها التصديرية ووسع حضورها في الأسواق العالمية. ففي شهر أغسطس الماضي بلغ إجمالي المبيعات والصادرات والدفاعية الجوية ما قيمته 511 مليون دولار أمريكي وفق بيانات هيئة الصناعات الدفاعية والجوية التابعة للرئاسة التركية. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفعت الصادرات بنسبة 16.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. أما إجمالي الصادرات في مدة تمتد إلى 12 شهرا فقد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 29.3% مقارنة بالمدة السابقة ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو اتساع حضور تركيا في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، فخلال المدة بين عامي 2021 و2025 جاءت تركيا في المرتبة 11 بين أكبر مصدري الأسلحة التقليدية في العالم، كما أن الصادرات الدفاعية خلال 2025 مثلت نحو 3.7% من إجمالي صادرات تركيا. وتتصدر الصواريخ والقذائف والذخائر الذكية قائمة أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما باتت الطائرات المسيرة إحدى أبرز أدوات التوسع عالميا. فالبيانات تشير إلى أن الشركات التركية توفر نحو 65% من مجموع الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة حول العالم. هذا الارتفاع المضطرد في الصادرات يعزى إلى مجموعة من العوامل، ربما كان أهمها استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل التوريد وقدرة الشركات التركية على تكييف الأنظمة بما يتناسب مع حاجات المشترين، ما مكن الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
0: لتسليط الضوء على الحضور التركي المتنامي في سوق الصناعات الدفاعية العالمي والنجاح الذي يحققه، نرحب بضيوفنا في الاستوديو الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. مرحبا بكم معنا سيد قدير. والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، مرحبا بكم معنا أستاذ جان. في البداية لو نبدأ من عندكم عند هذا الملف، في ملف الصناعات الدفاعية التركية وما حققته خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بهذه الأرقام التي استمعنا إليها في عرض الزميل أواب أيوب، كيف تمكنت تركيا من تحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات الدفاعية؟ والآن نتحدث عن نجاحات كبيرة في التصدير إلى دول العالم.
2: من ناحية تركيا وفيما ناحية القرار السياسي في تركيا، يعني الصناعات الدفاعية أصبحت استراتيجية، وكانت هناك استثمارات كبيرة جدا، وخاصة الرئيس أردوغان أخذ ذلك إلى برنامج الحكومي وقال بأنه يتطلب أن يكون هناك ضرورة في هذا القطاع. خلال السنة الماضية طبعا كانت صادرات القطاع حوالي 11 مليار، والآن يعني كان هناك زيادة 20% أو 30%. الآن هناك هدف فيما يتعلق بالوصول إلى 20 مليار دولار. وفي الوقت الحاضر يعني عندما وصل حزب العدالة والتنمية سادة الحكم، النسبة المحلية كانت 20% فقط، ولكن الآن ازداد هذا بكثير، وهذا مهم جدا. هناك دعم من الحكومة في هذا القطاع، 150 بلد الآن بدأوا يشترون المعدات العسكرية وما شابه ذلك من التصنيع العسكري من تركيا. وفي نفس الوقت هذا يؤدي إلى تشكيل علاقات وثيقة مع هذه البلاد في نفس الوقت، وليس فقط بيع الأسلحة وإنما طبعا الذخائر والمعدات الأخرى أيضا ستكون أو تلاحق تصدير هذه الأسلحة. لماذا أصبح هذا النجاح في صناعة الدفاع؟ من دون شك دعم رئيس أردوغان بشكل استراتيجي لهذا القطاع، وفي الوقت الحاضر هناك طبعا نظام بيئي وهناك شركة لهذه الشركات، وهناك في نفس الوقت هناك قطاع خاص

0: وهناك آلاف من الشركات التركية في القطاع الخاص، وهناك أيضا الكثير من الشركات تعمل في البحث والتطوير. وهناك في نفس الوقت هناك تجربة طبعا لتركيا فيما يتعلق بساحات القتال منذ 40 سنة أو أكثر من 40 سنة. هناك تجربة لتركيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفي العراق وفي سوريا، كانت هناك تحركات عسكرية لتركيا، وهناك طبعا تجربة كبيرة جدا لتركيا في هذا الحقل.
1: نعم.
0: لهذا السبب المهم تركيا قد حصلت على هذه التجارب في ليبيا والتجربة في أذربيجان أيضا وفي البلدان الأخرى، كلها مهمة جدا.
1: وبالتالي هذه التجارب أستاذ قدير التي تحدث عنها الأستاذ جان أجون، هل نتحدث عن منافع اقتصادية فقط لتركيا أو منافع سياسية، أم أن هناك وضع خاص الآن تتقدم إليه تركيا في ظل ما حققته من نجاحات في الصناعات الدفاعية؟
0: نعم، بدون شك ليس فقط هناك كسب اقتصادي فقط، خاصة فيما يتعلق بالمجال الدبلوماسي والسياسي أيضا. هناك تطورات كبيرة جدا، مثلما شاهدنا في المعرض، يعني اللاعبين الإقليميين والدوليين كلهم كانوا هناك، وتركيا أيضا. تركيا الآن تكتفي بنفسها وفي نفس الوقت تقوم بتصدير هذه المنتجات، وهذا أمر هام جدا. ومن دون شك نعم صحيح، الأرقام تدل أنه من ناحية الإنتاج ومن ناحية الاكتفاء الذاتي ليس مثل ما كان في السابق، وهناك نجاح كبير جدا في هذا القطاع، وهناك زيادة في التصدير. هذا يعود إلى التأثير القوي الآن في تركيا في المنطقة وخاصة في الشرق الأوسط، وكون تركيا في مصر في هذا الحقل وفي الفترة الأخيرة الحرب الإيرانية، وفي اليمن اليوم هناك أيضا حرب مع الحوثيين واعتداءات الحوثية. وبعد حلف مكة عندما نفكر نرى بأن تركيا في الدفاع وفي مجال السياسات الأمنية الآن أصبحت لاعبا تقوم بتوفير ما يجب توفيره في الأمرين. وقبل قليل ذكرتم بالأرقام، الأرقام تتزايد وعدد الشركات أيضا ازدادت كثيرا، ونرى كل هذه الشركات الآن في هذه المعارض. وفي نفس الوقت فإن تأثير تركيا يزداد، وعلاقاتنا مع مصر أيضا الآن وصلت إلى مستوى جيد في تطبيع العلاقات من ناحية الدول الخليج أيضا. وفي الأزمة الأخيرة هناك والنتيجة التي ظهرت بعد الحرب في المنطقة، لوحظ بأن الارتباط بلاعب واحد هنا من الناحية الأمريكية هذا شيء خاطئ، وكانوا في السابق يعيشون تحت مظلة الأمريكية، وكانت هناك اتفاقات بمليارات الدولار بين الولايات وهذه البدل، ولكن لم يقوم بتنويع لصحتهم. وفي الحقيقة فإن الارتباط لمصر واحد، اليوم بدأوا يشعرون بأنهم بدأوا عاجزين أمام إيران، وتركيا الآن ظهرت وكأنها لاعب وطورت صناعتها الدفاعية. يعني الآن نرى بأن هناك موديل في هذا الحقل، وتركيا الآن بدأت شيئا فشيئا بإنتاجها، وبدأت تشرح
1: نعم.
0: موديلاتها وإنتاجاتها لهذه البلدان، وتقوم أيضا بنقل التجارب وتبادل التجارب، وفي المستقبل أعتقد بأن التعاون سيزداد أكثر
1: نعم.
0: بكثير.
1: وبالتالي أستاذ جان أجون، في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز، نحن نتحدث الآن عن لاعبين كثر موجودون على السوق في سوق الصناعات الدفاعية تحديدا، وبالتالي ما الذي يمكن لتركيا أن تقدمه لدول المنطقة، دول الشرق الأوسط، الدول العربية وغيرها من الدول لا يستطيع هؤلاء اللاعبون الذين كانوا يسيطرون على هذا السوق لسنوات طويلة تقديمه لهذه الدول؟
0: على سياسة تركيا على المنطقة. ونحن الآن طبعا نعيش في وضع حرج، هناك عالم جديد.

0: sağlıkların çöküşü
1: ونرى بأن بعض المؤسسات قد انهارت،
0: bu anlamda
1: والآن نعيش
0: elde tutan ve
1: في
0: güçlü
1: العالم،
0: dayanma
1: فالذي
0: kapasitesine
1: يمسك
0: sahip
1: القوة
0: ülkeler
1: بيده،
0: ne
1: والبلدان من
0: yapmalı
1: هذا
0: ne tip
1: القبيل الآن
0: sorumluluklar
1: بدأوا
0: alabilir
1: يأخذون
0: sağlık
1: الدور
0: sistemimizin
1: الطليعي. وفي
0: sistemimizin
1: هذا السياق
0: çökmüş olması
1: فأن
0: bu
1: تركيا أصبحت
0: ortamda
1: قوية
0: yaşadığını
1: بصناعات،
0: ifade
1: وهذا
0: ediyor.
1: يؤدي إلى
0: Yeni siyasete iman
1: قوة
0: ediyor.
1: الردع الكبيرة لدى
0: Kurdistan
1: الجيش
0: bölgede
1: التركي،
0: nüfus
1: وأيضا زيادة
0: sağlık
1: نفوذها
0: bu anlamda Mekke
1: وقوتها في
0: sistemi
1: المنطقة.
0: patlama
1: ولهذا
0: noktasında
1: السبب فإن
0: patlama
1: حلف
0: noktasında
1: مكة الدفاعي أيضا
0: FETÖ'nün
1: يحمل
0: silahlı
1: أهمية كبيرة
0: güçleriyle
1: جدا.
0: 7 yıldır çatışma içerisine girdi. Bölgenin
1: ومثل ما
0: Amerika'nın ilişkiler
1: تعلمون
0: kredisiyle bozuldu.
1: إسرائيل الآن
0: Rusya'nın
1: هاجمت
0: Batı
1: إيران،
0: Ukrayna'yı
1: والديناميكيات
0: işgal etmesi
1: في
0: ve
1: المنطقة
0: İsrail
1: قد
0: Katar'ın
1: تغيرت،
0: مقابلة شرطلرini Irak'tan çekildiğini gördük.
1: ونرى بأن العراق
0: Türkiye'nin Suriye'den
1: الولايات
0: çekildiği bir
1: المتحدة
0: hadise.
1: انسحبت من
0: 450
1: العراق
0: kişilik saldırı
1: وانسحبت
0: yaptı.
1: أيضا
0: Tam tersine
1: من
0: Irak'tan
1: سوريا.
0: Türkiye'nin bulunduğu
1: وفي
0: bölgede
1: نفس الوقت
0: مضافات oluşturdu.
1: نرى بأن
0: Denklem kırıldı.
1: هناك ضعف
0: Türkiye'nin
1: في
0: politik
1: بعض
0: ve
1: المناطق، وهذا
0: Türkiye'nin
1: الفراغ
0: kendi
1: الآن
0: ülkesinin
1: موجود.
0: ulusal
1: والآن
0: statüsünü
1: تركيا
0: geri alma kararı
1: بقوتها الرادعة وبصناعتها
0: verildi. Ve
1: الدفاعية
0: Paris'i
1: تريد
0: durdurmaya
1: أن
0: çalışıyor.
1: تملأ هذه
0: Bu anlamda
1: الفراغات.
0: İsrail'in
1: وفي
0: ekonomik
1: هذا
0: olarak
1: المعنى
0: gerçekten
1: فإن
0: çöküşünde
1: قدرة
0: değil,
1: الصناعات
0: Filistin'in
1: الدفاعية
0: olması
1: هي
0: gerekiyor.
1: واضحة
0: Filistin olması gerektiği
1: ومحددة
0: zaman
1: في هذا
0: İsrail'den daha
1: الاتجاه.
0: fazla ithalat yaptığınızda,
1: وعندما نقوم
0: Filistin güvenliği
1: بتوريد
0: için
1: الأسلحة
0: başka ülkeleri
1: في نفس الوقت
0: bir
1: فإنكم
0: dudağını
1: تقدمون
0: açığa bıraktınız. Yani İsrail
1: أمنكم
0: Filistin'in
1: الوطني
0: ulusal statüsünü
1: ليد الآخرين.
0: çöktürüyor. Yani Amerika Birleşik
1: ولهذا
0: Devletleri
1: السبب
0: bunu
1: عندما
0: güvenlik
1: تقومون
0: ihtiyaç
1: بتوريد
0: olarak
1: الأسلحة
0: açıklamışsınız. Sınırlarla
1: فأمنكم
0: iç çevrene girildiğini
1: أيضا سيكون
0: doğası da
1: أو
0: değişiyor.
1: يتعرض
0: Dolayısıyla elinizden bir
1: للتهديد
0: kol kalmaya
1: عندما
0: başlıyor. Mansur
1: تنهار
0: Yavaş
1: علاقته مع
0: gibi
1: هذه
0: bir şey
1: البلدان.
0: gerçekten çok
1: يعني
0: önemli. Bunu sağlayabilmek için kesinlikle
1: هذا
0: savunma
1: مهم
0: sanayimizin
1: جدا
0: önemli
1: من
0: bir
1: ناحية
0: parçası.
1: الاستراتيجية، ويتطلب تعزيز الصناعة الدفاعية.
0: هل يتطلب فقط أستاذ قدير كما قال أستاذ جان أجون
1: قدير
0: تعزيز الصناعات الدفاعية أم يتحول إلى بناء شراكات جديدة مع دول المنطقة؟ كما ذكرتم في إجابتكم على السؤال السابق العلاقة مع مصر تحديدا، كيف يمكن أن تسهم ويسهم التعاون ما بين تركيا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية في الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمنها وسلامها في المستقبل؟
1: Şimdi zaten bölgeye baktığımızda
0: عندما
1: Türkiye
0: نرى
1: bir dönüş
0: للمنطقة geçiriyor.
1: نرى
0: Yani
1: بأن
0: bu ikinci
1: المنطقة
0: ikliminin
1: الآن
0: çöküşüne başlayan bir
1: في مرحلة التحول الكبير، و
0: bölgenin doğusundan ve
1: من
0: kuzeyinden
1: الشرق
0: Bağdat,
1: المنطقة
0: Nevşehir,
1: من
0: Erbil
1: باب المندب
0: veya
1: إلى
0: Ukrayna
1: الغرب
0: ve Doğu
1: أو
0: Akdeniz
1: في
0: ülkeleri
1: تركيا حتى شرق البحر
0: alanda
1: المتوسط في
0: Türkiye'nin
1: هذه
0: çok
1: المنطقة
0: ciddi
1: في هذه
0: bir
1: الساحة.
0: deprem
1: يعني هناك
0: ihtimali
1: زلزال كبير جدا
0: ortaya
1: هناك،
0: çıkan gerilimi nasıl yönetileceğiz ve
1: والتوتر كيف
0: bölgenin
1: نستطيع
0: hangi
1: بإدارة أو
0: gelişmeler
1: التحكم بهذا
0: gerektirir.
1: التوتر؟
0: Ticaret ve ekonomi arasında bir denge
1: ويجب أن يكون هناك توازن
0: oluşturulur. Bu durumdan
1: بين
0: peki
1: الاقتصاد
0: Türkiye
1: وبين الأمن.
0: 5-10 yıl içerisinde gelip
1: وقبل 5 سنوات
0: Türkiye'nin
1: 10 سنوات
0: savaş gerilimde
1: لغة المنطقة كانت الحرب فقط،
0: silah sahibi olan
1: يعني
0: çok
1: الذي يتمتع بأكثر
0: bölgenin
1: كمية من
0: nüfusunu
1: السلاح
0: kontrol eden
1: أو
0: ülkelerin
1: تسيطر أو
0: daha
1: البلدان
0: fazla
1: تسيطر
0: silah
1: على المنطقة،
0: kullanacağına dair استراتيجik
1: فكان يظن بأنه
0: ستراتيجي
1: سيكون
0: vardı.
1: النجاح معهم. ولكن
0: 7 Ekim'deki doğru
1: تركيا
0: olacak bence.
1: في
0: Mısır
1: الحقيقة
0: dahil
1: قرأت
0: olmak üzere
1: 7 من أكتوبر
0: ülkeleri
1: بشكل جيد،
0: buraya
1: حتى مصر أيضا
0: ülkeleri
1: قرأت ذلك
0: birbiriyle
1: بشكل جيد
0: ilişkilerini normalleştirmek
1: وبدأت
0: hedefi olduğunu
1: بتطبيع
0: ve
1: علاقاتها مع
0: ekonomik olarak
1: البلدان.
0: bir anlayışa
1: وهذا
0: sahip
1: أيضا
0: olmanın önünde
1: تسند
0: güvenlik
1: إلى
0: ve
1: شرح
0: diğer bir
1: الموضوع
0: bölgesel
1: الأمن.
0: güvenlik
1: وقالت تركيا
0: açısından
1: تعالوا
0: büyük bir
1: لنتبنى
0: ekonomik
1: أمن
0: bağlantı
1: المنطقة
0: sağlayan
1: معا،
0: ekonomik bir ilişki sağlayan
1: وهذا أيضا
0: yani
1: ليكون انعكاساتها إيجابية للاقتصاد،
0: خاصمين
1: يعني
0: ekonomik
1: الاقتصاد
0: ilişkilerini
1: والترابط
0: belki
1: مع
0: Türkiye'nin
1: التنمية في
0: savaş
1: الحقيقة
0: gerilimine
1: والأمن
0: karşı
1: هذا مهم جدا.
0: mücadele ilişkilerini
1: أعتقد بأن الصناعات
0: geliştirmek
1: الدفاعية التركية
0: مصر'la
1: تستند إلى ذلك.
0: Türkiye'nin
1: ثم
0: ülkelerle
1: ذكرتم علاقات مع
0: ilişkilerini
1: مصر والعلاقات مع
0: belki
1: البلدان الأخرى في المستقبل أيضا ستكون مؤثرة.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالتالي أستاذ جان أجون، هذه المشاركة في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز من اتفاق ورؤية دول المنطقة لما مثله 7 من أكتوبر، مشاركة تركيا في معرض العلمين وزيارة وزير الدفاع المصري لهذا المعرض وإشادته بالصناعات الدفاعية التركية، كيف تقرأها في ظل ما ذكره الأستاذ قدير تميز؟
1: Evet. Yani tabii Kadir hocama kesinlikle
0: أنا
1: katılıyorum. Türkiye'nin zaten
0: أشارك
1: bölgede
0: الأستاذ
1: istikrarlı
0: قدير
1: kalmasını
0: ve
1: عندما نرى
0: bölgede
1: رؤية
0: استقامت ettiği
1: تركيا،
0: paradigmayı
1: يعني
0: hatırlatıyor.
1: باراديغما
0: Doğrudan doğruya
1: تركيا تبني
0: bölgedeki
1: المنطقة،
0: hangi güçleriyle bir
1: ويعني
0: araya gelsinler ve istikrar
1: بلدان المنطقة
0: güvenlik
1: لتتجمع
0: finansal statüsüne
1: ويكون
0: sahip
1: هناك
0: olmak
1: معمارية
0: gerekirken
1: للاستقرار
0: bölgedeki
1: والأمن
0: devlet otoritelerin güçlenmesi
1: والتنمية،
0: ve
1: وبهذا
0: ülkedeki
1: الشكل
0: عدالة
1: السلطات
0: ينقلب
1: الدولة
0: لتوازن
1: ستكون معززة
0: ينقلب
1: أكثر
0: لاستقرار
1: وتستطيع
0: ينقلب

0: تصدي للإرهاب، وأيضا إسرائيل تزعزع المنطقة وتنتج سياسة من هذا القبيل. وعند ذلك فإن الدول إذا تتوحد، يعني حلف مكة أيضا تهدف ذلك في العلاقات. وعندما نرى لمصر ممكن أن نقول نفس الشيء، مصر شريك مهم جدا في شرق المتوسط وفي موضوع غزة وفي أفريقيا أيضا. لهذا السبب فإن تطبيع العلاقات مع مصر وتحسين هذه العلاقات أكثر بكثير في المستقبل أيضا مهم جدا، من الناحية العسكرية أيضا، ومشاركة تركيا بهذا القدر لمعرض العلمين ومع الشركاء المصريين والعمل معهم وتطوير مشاريع مشتركة. ونرى بأنه تم تطوير طائرة بدون طيار مسيرة واسمها حمزة واحد، ولهذا السبب نرى بأن تجارب تركيا أيضا قد انتقلت الآن إلى مصر. وفي نفس الوقت سيتم التوجه معا إلى السوق في أفريقيا وللعالم أيضا، يعني تركيا ترى مصر بأن البوابة المفتوحة إلى أفريقيا أيضا. ولهذا السبب فهناك الكثير من الاستثمارات التركية في مصر، ممكن استخدام قناة السويس والقوى العاملة في مصر والاستفادة من ذلك، لهذا السبب خاصة البلدان الأفريقية، وممكن التسويق على البلدان في العالم أيضا. ممكن أن نسجل هذه الخطوات بشكل مشترك مع مصر، وهناك إرادة تركية في هذا المجال.
1: هذه الإرادة الموجودة الآن ما بين مصر وتركيا وبعض المنطقة، مثل نتحدث عن السعودية وباكستان في حلف مكة الذي تم التوصل إليه أستاذ قدير، ما هي التحديات التي يمكن أن تعوق هذه العلاقات المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية تحديدا، وكيف يمكن مواجهتها خلال المستقبل من أجل إفساح المجال أمام نقل التجربة التركية في الصناعات الدفاعية لدول المنطقة؟
0: فيما يتعلق ببلدان المنطقة والانفراج والتعاون التركي مع بلدان المنطقة في مجال التنمية، فهناك أيضا مشاكل تحديات كبيرة جدا في المنطقة على سبيل العناصر المزعزعة للاستقرار، وممكن تعريفها بأشكال مختلفة، ولكن مثال بارز لذلك إسرائيل. إسرائيل في نفس الوقت بلد توسعي وتريد زعزعة الأمن في المنطقة والاستقرار في المنطقة، وتريد زعزعة النظام في المنطقة. والطرف المقابل هنا أو اللاعبين ضعفاء، تركيا ليس مثل هؤلاء من ناحية أن تركيا ضد هذه الحركات، فقد اقترحت الآن سياسة دفاعية. الآن ممكن أن تتحول هذه السياسة إلى الإيجابيات، لأن تركيا الآن في مصر تتعاون مع مصر، وهذا جدول أعمال إيجابي. والشيء المعرقل طبعا مثلما ذكرنا اللاعبين الذين يقومون بزعزعة المنطقة، وخاصة اللاعبين خارج الدولة، يجب الانتباه لهؤلاء اللاعبين. وتركيا طبعا الآن تريد تركيا بلا إرهاب، ومكافحة تركيا مع منظمة PKK الإرهابية. وتركيا من الناحية العسكرية أنجزت بالقوة التي أدت من قبل صناعات الدفاع، استطاعت التغلب على أو مكافحة منظمة الإرهابية. وفي الحقيقة فإن تركيا تريد أيضا أن تتحول تركيا بلا إرهاب إلى منطقة أيضا بلا إرهاب، وتقرأ كل هذه الأوضاع بهذا الشكل.
1: وهذا هو عنوان ملفنا الثاني لهذه الحلقة من أنقرة، ونضع نقطة الختام لملفنا الأول مشاهدينا عن النجاحات المتلاحقة التي تحققها الصناعات الدفاعية، لنفتح باب النقاش في ملفنا الثاني حول تجديد أنقرة على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

0: في ملفنا الثاني، نسلط الضوء على المساعي التركية السورية المشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها الأمن والاستقرار. لنتابع.
1: مساعي تركية وسورية مشتركة لمنطقة خالية من الإرهاب يسودها السلام ويحكمها. فالبلدان الكبيران اللذان يجمعهما تاريخ وجغرافيا مشتركة تتأثران ببعضهما أمنيا وسياسيا واقتصاديا. فلا يخفى على أي متتبع للشأن السوري اليوم تأثير مشروع تركيا خالية من الإرهاب على سوريا التي باتت خالية من الإرهاب. فبعد أسابيع من إقرار البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي يهدف لجعل تركيا خالية من الإرهاب، كانت هناك خطوة سورية نحو الهدف المشترك حين أعلن قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل داخل مؤسسات الدولة السورية. تزامن ذلك مع إعلان أمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نحو 47 عاما من إدراجها في هذا التصنيف. وفي منتصف يناير من العام الجاري أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانونا يضمن حقوق الأكراد في سوريا، كما فتح الرئيس السوري باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه في خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والاندماج في المجتمع السوري نحو سوريا خالية من الإرهاب، وهو ما يتوافق مع رؤية أنقرة لمنطقة خالية من الإرهاب. وتبنت تركيا أيضا مشروع سوريا الخالية من الإرهاب، فكانت الداعم الرئيسي للحكومة والشعب السوري والمرحبة بالخطوات التي اتخذت لتسليم التنظيمات المسلحة في سوريا سلاحها وإدماجها داخل المؤسسة والمجتمع السوري لتحقيق هدف منطقة آمنة ومستقرة بدون تهديد إرهابي يمس الأمن والإنسان. مرحلة جديدة دخلتها سوريا، وصفها الرئيس أحمد الشرع قائلا إن سوريا تمزق اليوم بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء بدعم من أشقائها وجيرانها.
0: بالعودة إلى ضيوفنا، تعمل تركيا على توسيع نطاق مسار تركيا خالية من الإرهاب إلى منطقة خالية من الإرهاب. أعود إلى الأستاذ قدير تميز رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط. أستاذ قدير، أبدأ من لديكم في هذا الملف. نحن نتحدث أن تركيا خالية من الإرهاب، ما العلاقة بين هذا المشروع وهذا المسار الذي تسير فيه تركيا وضرورة أن تكون سوريا مستقرة بلا جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج نطاق الدولة؟
2: تركيا بلا إرهاب، هذا بدأ طبعا بالعطف من منطقة بلا إرهاب أو خالية من الإرهاب. منذ حوالي 40 عاما تركيا تكافح الإرهاب، وفي الحقيقة فإن دولة تركيا منذ فترة طويلة في داخل البلاد ومن خارج بسبب عدم الاستقرار في الخارج أيضا منذ فترة طويلة، فإن كانت هناك الوضع غير مستقر في تركيا، ومنظمات الإرهابية استمدت القوة من الدول الأخرى. وفي الحقيقة قبل كل شيء يجب طبعا طرد المنظمات الإرهابية خارج تركيا. تركيا نجحت ذلك في الطرق السياسية والعسكرية. الآن انتقلنا إلى المنطقة، كيف سيكون ذلك في سوريا وفي العراق؟ وفي الحقيقة في المنطقتين، وبإذن من الله نحن نرى بأن هناك إيجابية والأمر يسير بوتيرة سريعة جدا، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية بما يسمى واندماجها بشكل سريع، وخاصة فإن طبعا مكافحة الإرهاب وحماية أمن الحدود والوحدة التراب في سوريا. الآن نحن نريد بأن تكون سوريا على ثلاثة دعائم هذه، وسوريا أيضا خالية من الإرهاب. مهم جدا الأكراد طبعا وPKK مثلما تعلم كان هناك الوضع غير مستقر في سوريا، وإن شاء الله بعد الآن فسوريا تكون قد حققت وحدة أراضيها وحكومتها المركزية بسياساتها وبكل عناصرها المؤسسية، فإن وفي

0: داخل الدولة السورية، الأكراد مثل المكونات الأخرى في داخل البلاد سيكونون جزء من سوريا. وفي الحقيقة فأن هذا شيء مهم جدا من ناحية أو نتيجة مهمة جدا لما تقوله تركيا منطقة خالية من الإرهاب. فخطوات سوريا والخطوات التي ستجري بعد الآن أعتقد بأنها ستساعد كثيرا جدا لأن تكون منطقة خالية من الإرهاب بلا إرهاب. ولكن مثل ما تعلمون منطقة جنوبية والحملات الإسرائيلية بسبب زعة المنطقة، لهذا السبب يجب أن نكون حذرين ومتيقظين إزاء ذلك. مثل ما تحدثنا قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية وفي النموذج السوري هذا يظهر جيدا، يعني اقتصاد سوريا، صناعات دفاعية في سوريا أيضا يجب تطويرها أكثر بكثير. وفي نفس الوقت تركيا بلا إرهاب سيكون هناك أيضا سوريا بلا إرهاب.
1: سوريا بلا إرهاب أستاذ جان أجون، وبالتالي هذه الخطوات الأخيرة التي حدثت في سوريا، حل هذه التنظيمات لنفسها والاندماج مع الدولة، قضية الحريات التي فتحت والاندماج الوطني لمختلف القوميات والعرقيات في سوريا، كيف يمكن أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق ما قاله الأستاذ قادر تميز من سوريا خالية من الإرهاب ومنطقة كاملة خالية من الإرهاب؟
0: قبل قليل ذكرت يعني يتم إنشاء منطقة جديدة وفي الشرق الأوسط الجديد، وسلا يكون هناك مكان للمنظمات الإرهابية في المنطقة. يجب أن تكون هناك السلطة بيد الدولة أو بيد الدول المنطقة، ويجب تعزيز الدول. ولهذا السبب فالمنظمات خارج الدولة يجب إزالتها. تركيا تبذل جهود مكثفة، وسوريا طبعا اللاعب الرئيسي مع تركيا منذ 15 عاما، فأن تركيا الدولة الوحيدة التي ساندت المعارضة هناك. وبعد أن تم الإطاحة بالنظام أيضا وفي شرق الفرات وإزاء منظمة PKK بدأ مسار، و كنا ينتظر اندماج. ومع الأسف فإن عناصر في شرق الفرات قد طلبوا الكثير من الطلبات، وبتحريض من إسرائيل بدأت الاشتباكات. ولكن تركيا دعمت، قدمت دعم للقوات في دمشق والقوات النظامية، فإنه تمت إزالة هذا الشيء و تم في نهاية المطاف الوصول إلى الاتفاق وقبلوا هذا الاتفاق. وكانوا طبعا يسيطرون على مصادر النفط في المنطقة واضطروا بترك هذه المناطق. ثم ذكر أستاذ قادر الآن بدأوا يندمجون مع كل المكونات في سوريا. الآن طبعا نتحدث عن ملف العراق وخاصة PKK من قنديل، وموجودية هذه المنظمة وامتداداتها وعناصرها في إيران. وهناك بعض تنظيمات مثل بيجاك حتى في الاعتداءات الأخيرة الإسرائيلية الأمريكية كانوا يريدون تنظيم هذه المنظمات وأن تكون هناك تمردات في هذه المنطقة من أجل الاستيلاء على إيران بتحريض من المخابرات، ولكنهم فشلوا في ذلك. فأن الشعب الإيراني وبشكل وطني لم يعطوا أي فرصة لهم، ولكن إسرائيل دائما تستغل الأقليات، وأيضا تقوم بتشكيل مثل هذه التنظيمات الصغيرة، لأنهم لا يريدون دول أقوياء أو دول قوية في المنطقة. تركيا كانت ضد ذلك بجيشها وبأجهزتها الاستخبارية، وبدأت تفشل هذه المحاولات، والآن تركيا انتهجت سياسة من هذا القبيل.

0: نتفق.
1: إذا نجحت هذه السياسة أيضا فإن الدول أو الحكومات المركزية ستكون معززة أكثر، وتكون كل هذه التنظيمات مندمجة مع الحكومة المركزية. على سبيل المثال أيضا فإن السيطرة على داعش أيضا أعتقد بأن المنطقة تسير في نقطة صحيحة.
0: وبالتالي هذه النقطة الصحيحة التي تسير إليها المنطقة أستاذ قدير، كما يقول الأستاذ جون أجون، نحن نتحدث عن ربما مرحلة جديدة بعد أن كانت الأولويات لتركيا ولدول المنطقة القضاء على الإرهاب، القضاء على التنظيمات الإرهابية. نتحدث الآن عن منطقة خالية من الإرهاب. ماذا يعني ذلك في الشراكة بين هذه الدول لتركيا، لسوريا، للعراق ولبقية دول المنطقة؟
1: نحن طبعا هذا تحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا ما نصبو إليه، ولكن الأمر ليس سهلا أو بسيطا بهذا الشكل. تركيا منذ أعوام طويلة تقاليد الدولة القوية والتطورات السياسية والاجتماعية وما شابه ذلك، فإن كلها تفصل عن المنطقة، ولكن تضغط على تركيا بأن تكون موديل في المنطقة، نموذج في المنطقة. ولكن عندما ننتقل إلى المنطقة فإن تجربة تركيا في الحقيقة ممكن أن تكون تجربة المنطقة، ولكن هناك بعض الصعوبات. في من أهم المشاكل في المنطقة يعني اللاعبين خارج الدولة مع الأسف. الأمر الثاني ضعف الحكومات المركزية. عندما نرى الشرق الأوسط نرى بأن بنى الدولة أو الحكومات ضعيفة، وفي مثل هذه الحالة مثل إسرائيل دولة توسعية مستونية أيضا، فإنها تستفيد من ذلك وتستغل من ذلك. ولهذا السبب فإنها

0: تعارض ما تقوم به إسرائيل، وتقول للدول يجب أن تعززون حكوماتكم وأن تكون هناك تقليد الدولة وأداء الدولة ستكون معززة أكثر. ومع ذلك فإن تركيا بشكل إقليمي والعالم أيضا مثل الحال في سوريا من ناحية تمويلية من ناحية الاقتصادية ممكن أن تتحرر هذه الدول من الضغوط العالمية، على سبيل المثال العراق وسوريا. في الموضوعين أعتقد يتم تسجيل خطوات صحيحة وجيدة. مثل ما ذكرت الأمر ليس سهل، ولكن سنواصل طبعا اتخاذ تدابير لمثل هذه الصعوبات. حلف مكة حلف دفاعي وخطوة سجلت في الطريق الصحيح، ولكن أيضا فإنها تدفع المنطقة للاستقرار والتنمية في نفس الوقت. وفي نفس الوقت هناك مشروع طريق التنمية في العراق، وبسبب إغلاق مضيق هرمز نرى بأن سوق الطاقة والنفط الآن يتم الحديث عن مسارات جديدة، على سبيل المثال عبر العراق إلى بانياس إلى سوريا وخطوط الربط. كل هذه الأمور فمن أجل مستقبل تركيا وتنمية تركيا، وخاصة فخامة الرئيس وكل مؤسسات الدولة في تركيا، وبشكل قوي ومعزز جدا فإنهم يزايدون. ولكن مع الأسف أنه مثل ما ذكرنا قبل قليل فإن هناك لاعبين يريدون زعزعة الاستقرار. قسم من هذه القوى هي خارج الدول، و لتركيا أيضا مبدأ فيما يتعلق بتبني المنطقة، يعني إذا لا نتبنى العراق، إذا لا نتبنى سوريا، أعتقد فإن لا يكون معنى لكل هذه الخطوات التي نسجلها. لهذا السبب يطلب علينا بأن نبني المستقبل معا، وأن يكون هناك اندماج في سوريا، وإن شاء الله فسنرى تأثيرات ذلك في العراق أيضا وفي بلدان أخرى في المنطقة.
1: هذه التأثيرات أستاذ جان أجون التي تحدث عنها الأستاذ قدير تيميز، لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا في هذه المنطقة. نحن اليوم نتحدث عن منطقة خالية تماما من الإرهاب، كيف يمكن أن تنتقل هذه المنطقة من هذه الذكرى وهذه المحاولات، محاولات جعلها منطقة إرهابية، إلى ممر اقتصادي وتنمية وإعادة إعمار يعود بالنفع على كامل المنطقة وفي مقدمتها سوريا العراق وكذلك تركيا؟
2: يجب أن نرى هنا بأنه منذ فترة طويلة كان هناك مشكلة البيكاكا، وكان هناك ارتباطات لذلك للخارج، وكان هناك منظمة بيكاكا، شكلت هذه المنظمة بدعم من الاستخبارات الخارجية، ونرى ولكن ثم ظهرت داعش وانتشر داعش في المنطقة، وكانت هناك طبعا سيناريو فيها الفوضى، تركيا مكافحة بيكاكا ومع داعش أيضا في المنطقة. والآن بدأت هناك رفاهية وتعزيز الحكومات في المنطقة، وبعد طبعا انهاء بيكاكا نرى في نفس الوقت بان الحجم التجاري بين تركيا وسوريا ازداد بكثير، وبدات السياحه من جديد، هناك اعمار جديد من جديد في سوريا. في نفس الوقت فان تركيا تقدم الطاقه الكهربائيه الى سوريا، الان سوريا الان بدات تغطي كافه البلاد من الطاقه الكهربائيه بفضل تركيا، وهناك ايضا إزالة للعقوبات التي كانت تفرض على الصعيد الدولي على سوريا، وفي نفس الوقت يعني دمج سوريا على العلم من جديد. وتركيا بذلت جهود كبيرة جدا، تركيا استغلت صداقتها مع ترامب من أجل إزالة العقوبات، والآن سوريا ليست في كم تم إزالتها من قائمة الإرهاب، والغنى والثراء في سوريا ستؤثر، ستنعكس على المنطقة، وصادرات تركيا إلى

0: هذا البادجت مثل ما ذكرنا ازدادت من قبل، كانت تم تصدير الإرهاب من سوريا إلى تركيا، والآن أصبح العكس، هناك صادرات للسلع، هناك الثقة، وفي نفس الوقت هناك موديل للتكامل الاقتصادي مثلما الحال في الاتحاد الأوروبي، هناك تشابه في ذلك، يعني أن يكون هناك استقرار ويتم بعد ذلك إزالة العوائق أمام الاقتصاد، وسيكون هناك ربح للجميع، ومع العراق أيضا وبين تركيا والعراق، بين تركيا وسوريا، والعكس هو الصحيح أيضا. إذا تخلت إيران عن سياستها فأنا ممكن أن تنضم إلى هذا الشيء ولبنان في نفس الوقت، وسيكون هناك ثراء في المنطقة.
1: نعم، يعني هذه الملفات وهذه التطورات وإن حدثت في منطقة خالية من الإرهاب في سوريا وتركيا، نحن نتحدث عن الملف الاقتصادي، وهو ثالث الملفات التي سنبحثها في هذه الليلة، وهو آخر ملفاتنا، حيث سنتناول بالنقاش ملف الاقتصاد التركي في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

0: شدد جودة يلماز نائب الرئيس التركي على أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يعد وثيقة السياسة الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة، ويقدم إطارا لسياسات تمتد لثلاث سنوات.
1: في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم توترا غير مسبوق وحروبا ما تزال تداعياتها مستمرة، يظهر البرنامج الاقتصادي التركي متوسط المدى والذي أعلن عنه نائب الرئيس التركي جودة يلماز.
2: يحدد البرنامج أهدافنا وتوقعاتنا للاقتصاد الكلي وتوقعات الإيرادات والنفقات والاقتراض وأجندة الإصلاح لدينا. نحن نحدث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج المتوسط المدى لتتماشى مع التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في المنطقة وصدمات أسعار الطاقة.
1: يأتي هذا فيما حققت تركيا نمواً بلغ 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز والأزمات التي واجهتها المنطقة.
3: يجري تحضير البرامج الاقتصادية بوضع التطورات العالمية والمحلية بعين الاعتبار. لا يمكن تقييم هذه البرامج بمعزل عن هذه التطورات، وفي الواقع شهدت منطقتنا والعالم صدمات عدة. نحن في جغرافيا صعبة وحالة يسيطر عليها الغموض.
1: وسجلت تركيا خلال شهر أغسطس الماضي رقماً قياسياً في قيمة صادراتها التي بلغت 23 مليار و500 مليون دولار، بارتفاعاً بلغ أكثر من 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومع استمرار الغموض المرتبط بالأزمات الإقليمية والعالمية، يراهن المسؤولون الأتراك على مرونة الاقتصاد التركي في مواجهتها، فيما تواصل أنقرة العمل على تطبيق حلول دائمة لإعطاء الاقتصاد التركي بنية أقوى.
0: تعقيبا على ما جاء في التقرير، نعود للنقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ قدير تميز رئيس مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات. أبدأ من لديكم أستاذ جان أجون، في ظل ما ذكر من هذه الأرقام التي ذكرها نائب الرئيس التركي، إلى أي مدى يتمتع الاقتصاد التركي بمرونة جنبته الصدمات التي وقعت في المنطقة وفي على رأسها الحرب على إيران؟
4: أنا أيضا قمت بقراءة البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى. يعني المهم هنا النمو. تركيا تحت ظروف قاسية بسبب الحروب في المنطقة على سبيل في الشمال الروسي الأوكراني والولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وإيران، الحرب مستمرة رغم كل هذه التوترات. فإن تركيا أيضا كانت أو لم تقدم أي تنازلات من النمو، فالنمو مستمر في تركيا، يعني التضخم من أحد أولويات الاقتصاد. وهناك أيضا يعني سياسة نقدية، وفي الحقيقة المهم هنا تخفيض نسبة التضخم وليس هناك تنازلات في هذا البرنامج. أيضا الشيء الآخر هنا زيادة الصادرات وفي نفس الوقت تقديم الدعم الحكومي للصناعات في تركيا. مثل ما تعلمون كانت هناك زلازل وقعت في تركيا وكانت هناك تأثيرات مالية كبيرة جدا، ولكن الآن وصلنا إلى نهاية النفقات التي صرفت لمناطق الزلزال. الآن تركيا تريد تعزيز صناعاتها وبذلك تعزيز بالتالي صادراتها، وهناك طبعا أداء كبير جدا فيما يتعلق بالصادرات، وهناك حملة أيضا في هذا الصدد خلال السنوات المقبلة. فإن الصناعات شركات الصناعات سيتم تقديم تحفيزات لهذه الشركات ودعم لهذه، بالإضافة إلى ذلك طبعا الصناعات الدفاعية قبل قليل تطرقنا، هناك نجاح كبير جدا في هذا الحقل. ولكن النظام البيئي لهذه الصناعات فهتهدف تركيا بتخصيص تمويل مالي لدعم هذه الصناعات أكثر بكثير وزيادتها أكثر من ما كان عليه في الوقت الحاضر. ويجب أن نرى هنا بحث والتطوير والنتاجات والمنتجات التي تظهر لا يتم استخدامها في مجال الصناعات فقط، وإنما في الشيء في الحقول المعدنية المدنية أيضا، فإنه يتم أيضا الاستفادة وتسويق هذه النتائج بما في ذلك أجهزة صحية والأجهزة أو حتى التكنولوجيا النووية. ونتيجة البحث والتطوير هناك الكثير من النتاجات قد ظهرت، وهذا سيكون له تأثير إيجابي للاقتصاد التركي.
0: ربما هذا التأثير الإيجابي الذي يتحدث عنه أستاذ قدير الأستاذ جان أجون كان له أيضا جغرافيا صعبة، كما قال وزير المالية محمد شمجي، قال بأن الاقتصاد يعمل في جغرافيا صعبة. وكذلك قال نائب الرئيس التركي السيد جودت يلماز، يقول بأن هذا البرنامج متوسط المدى جاء ليتلائم مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيران. كيف استطاع الاقتصاد التركي أن يتعامل مع هذه الصدمات التي تواجه يوما بعد آخر، بدءا من الحرب على قطاع غزة ومن ثم بعد ذلك الوضع في إيران؟
4: نعم، يعني الصدمات

0: ظهرت في الكثير من المجالات، يعني فيما يتعلق بالصادرات التقليدية والواردات أو الاستيراد التقليدي. والآن نرى بأن الاقتصاد التركي ينتقل الآن إلى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل الصناعات الدفاعية. ولهذا السبب فأن الأمر التقليدي الصادرات والاستيراد، على سبيل المثال منتجات الزراعية، وعندما نفكر هنا الأسعار على الصعيد، هناك حدود لذلك، ولكن التكنولوجيا ليس بهذا القدر. عندما نرى أرقام الصناعات الدفاعية نرى بأن نمو 16% في الصناعات الدفاعية، هذا يؤدي إلى نمو في الصادرات 4%، يعني سيكون هناك نمو بأربعة أضعاف من الصادرات التقليدية زيادة. ولهذا السبب نرى نعم يعني الاقتصاد التركي يتحمل هذه الصدمة، مثل ما ذكر محمد شمشك. أيضا هناك أيضا تدابير تتخذ من أجل تخفيض التضخم، و50% من النجاح أيضا نرى بأن تحقق، ونرى بأن التضخم انخفض إلى 30%، ولكن بسبب اندلاع الحرب الأخيرة في إيران أيضا مثل ما ذكرنا، يعني المنطقة تتعرض للانكسارات. ولهذا السبب لكن البرنامج مستمر.
1: هذا البرنامج المستمر أستاذ جان، تحدثت بأن تركيا يعني عبرت مرحلة إدارة الأزمات، وأن هناك أيام جيدة تنتظر الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة. ما الذي يجعلك متفائل ويجعلك تصل إلى هذا التصور حول الاقتصاد التركي خلال الفترة القادمة؟
0: الاقتصاد العالمي الآن بدأ مرتبط يعني بعضه البعض، ونحن نرى بأننا في حالة تغيير تحول. يعني النظام العالمي الآن تدهور، وهناك الآن نرى هناك اقتصاد هجين، يعني هناك مخاطر ولكن هناك فرص. تركيا تقوم بإدارة الأزمات ولكن تريد أن تستفيد من الفرص. يجب أن نكون من الناحية الاقتصادية نرى بأن هناك ديون أمريكية أكثر من 40 تريليون دولار، يعني من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية. أزمة روسيا الأوكرانية والأزمة الإيرانية تأثرت أو أثرت كثيرا إلى الأسواق. الآن نرى بأن النفط أكثر من 100 دولار برميل واحد، هذا يؤدي إلى التضخم العالمي، وبنوك المركزية بدأت بزيادة الفائدة. اليابان أيضا هناك انكسارات كبيرة هناك. إذن تركيا تريد تقليل الضعف الموجود في الاقتصاد التركي، وفي المرحلة الآن نرى بأننا قد قللنا الانكسارات في الاقتصاد وبدأنا ونواصل بالاستثمارات. تركيا الآن رغم الأزمات في محيطها نرى بأنها تتوفر فيها الطاقة، واستطاعت ونجحت في ذلك. لديها اتفاقيات جديدة، لديها مشاريع، وتقوم بتغطية احتياجاتها، كلها تؤدي إلى تقوية الاقتصاد. وفي نفس الوقت تركيا نعم هناك أزمات، ولكن تركيا تستطيع كيف تتعامل وتعيش مع الأزمات وكيف تستفيد من الفرص التي تظهر من ذلك.
1: وهذه الفرص تحديدا أستاذ قدير ربما يكمن فيها الموضوعات الثلاثة التي تحدثنا عنها في هذه الليلة، من الصناعات الدفاعية إلى منطقة خالية من الإرهاب وصولا إلى الاقتصاد. كيف تسعى تركيا لربط هذه الملفات الثلاثة معا من أجل تحديد موقعها خلال الفترة القادمة، في ظل ما يتحدث عنه الرئيس أردوغان بأن هناك نظام جديد يتشكل خلال الفترة القادمة؟
0: تركيا في النظام الجديد الآن تظهر بأنه زعيم جديد في المنطقة. التنمية، الاقتصاد والتطور لا يكون إلا عن طريق الدفاع. مثلا نتحدث عن الاشتباكات، عن الصراعات، عن الحروب. من جهة أخرى هناك مشكلة مناخ، مشاكل في الديمقراطية، يجب أن نتحدث تتحدث عن ذلك، هناك الذكاء الاصطناعي.

0: هناك معلوماتية، يعني تركيا توعد وتقدم ما تقدمه من أجل المستقبل، ومن أجل ذلك ومن أجل فنحن يجب أن نزيل الاشتباكات والصراعات وأن نكون دول أقوياء. ولهذا السبب نقول تركيا بلا إرهاب، منطقة خالية من الإرهاب. نحن نحتاج إلى الصناعات الدفاعية، هذا مهم جدا للاقتصاد، والاقتصاد هناك أفضليات لتركيا، وأنها تريد أن تشرح هذه الأفضليات للمنطقة وستواصل بذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ قدير تميز، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ قدير تميز رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، والأستاذ جان أجون الباحث في مركز سيتا للدراسات من جديد. ومن أنقرة لنا موعد متجدد لنحلل العناوين ونضع الأخبار في سياقها الأوسع. إلى اللقاء.

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85 ألفا جراء احتدام المعارك في اليمن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة لتصدير الغاز من الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، وإيران تقول أن تأجيل اجتماع صلالة جاء بطلب من بعض دول المنطقة. غارة روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف ضربات على منشآت تكرير النفط الروسية.

0: أهلا بكم. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية بما في ذلك حظائر طائرات الحرب والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة.
1: العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت

0: عملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
1: إلى ذلك أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفا جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة أن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل مدنيين واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك.
2: تقدم الحوثيين في مناطق بالساحل الغربي لليمن ووصولهم إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، تتجه الأنظار نحو التطورات العسكرية المتسارعة في جبهات محافظتي لحج ومأرب اللتين ستشكل نتائجهما نقطة تحول بارزة في مسار الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وكثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من جبهات القتال، حيث أعلنت شن ضربات جوية على مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء، التي أعلن الجيش الأسبوع الماضي بدء عملية عسكرية للسيطرة عليها. وفي جبهات الساحل الغربي أفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات الجوية قصفت عناصر وآليات للحوثيين فيما أسماه بصندوق القتل الواقع في مديرتي المخا وذباب اللتين سيطر عليهما الحوثيون مؤخراً. أما في خطوط التماس المحيطة بمدينة تعز، فقال الجيش إن الطيران استهدف بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وفي جبل المنعم بجبهة الضباب. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الحكومية شن غارات جوية على مواقع وعناصر وآليات تابعة للحوثيين، وتعمل على إعادة ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته في المعارك مع الحوثيين، منها مضيق باب المندب الاستراتيجي. وفي ظل هذه التطورات تبرز عدة سيناريوهات بشأن مستقبل المعركة تراوح بين تصعيد إقليمي دولي وهجمات مضادة من القوات الحكومية قد تدفع الحوثيين إلى إعادة الانتشار أو محاولة تثبيت مكاسب الساحل مع تجنب استهداف الملاحة الدولية. شيماء عاصم، تلت عربي.
1: هذا وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في اليمن بلغ 85,818 شخصا، بينهم 82,164 نازحا منذ مطلع سبتمبر الجاري في ظل استمرار القتال. أوضحت المنظمة أن تصاعد المواجهات أجبر عائلات على مغادرة منازلها، فيما اضطر بعض اليمنيين إلى مغادرة البلاد عبر البحر. وأضافت أن أكثر من 2000 شخص فروا من القتال ووصلوا إلى سواحل شمالية لجيبوتي، حيث استقروا في نقاط متفرقة قرب مدينة أوبوك. وتشهد جبهة الساحل الغربي وجنوبي تعز تصعيدا سريعا، فيما تعد محافظة تعز الأكثر تضررا من حركة النزوح بحسب المنظمة. وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي الصراري. إذا سيادة المستشار، أهلا بكم. بحسب ما أكدته وكالة الأنباء اليمنية رسمية، سبق المركز الإعلامي للقوات المسلحة بخصوص نجاح الجيش اليمني اليوم الاثنين في استعادة مواقع استراتيجية في غربي تعز ومواصلة التقدم بإسناد جوي. نسألكم في البداية سيادة المستشار، كيف تقرؤون دلالات هذا التحول الميداني السريع في جبهات تعز وإحباط محاولة التسلل الحوثية الأخيرة؟
3: مساء الخير وتحية لك أستاذة أميرة وللمشاهدين الكرام. طبعا التحول ناتج عن أن البيئة الاجتماعية في هذه المحافظة هي بكاملها مناهضة للحوثيين ومناهضة لمشروعهم، وطبعا الحوثيون حاولوا أن يقوموا بأعمال استفزازية في هذه وبالذات في غرب محافظة تعز، ولكن لقوا أولا تصد من المواطنين وتصد أيضا من القوات المسلحة التي واجهتهم بقوة. هذا إلى جانب أن الطيران التابع للقوات المسلحة لعب دورا مهما في هذه العملية. في ظني بأن بقاء الحوثيين في منطقة الساحل وهي في معظمها تتبع محافظة تعز هو وجود مؤقت، فعلا ستنتفض الأرض من تحت أقدامهم، ولا أعتقد بأن هناك ما يمكن أن يساعدهم على البقاء. هم أعدوا أنفسهم لهذه الهجمة بقوة شديدة، وكانت إيران هي التي تسعى إلى الوصول إلى باب المندب لكي تفرض حصارا على واردة
1: النفط. سنأتي إلى محاولة الوصول إلى باب المندب والذي اعتبرتموه سيادة المستشار خطأ لهذه الجماعة، ولكن قبل ذلك أشرتم إلى الغطاء الجوي الذي استندت إليه القوات الحكومية، ونتحدث عن الخسائر التي تكبدتها جماعة الحوثيين وفقا لتقارير الواردة من أرض المعركة. كيف يمكن للقوات الحكومية تحويل خطط الدفاع والاستفادة من الغطاء والإسناد الجوي، تحويل خطة الدفاع إلى هجوم واسع لرفع الحصار وإنهاء الحصار على تعز؟
3: بالتأكيد هو القوات المسلحة التي كانت مرابطة في منطقة الساحل الغربي وفي المخا تحديدا هي الآن تعمل من أجل إعادة تنظيم صفوفها، وهي ستكون فعلا بالإضافة إلى دعم من قوات العمالقة ودعم من قوات درع الوطن ستكون هي القوة الرئيسية التي تجابه في هذه المنطقة. وطبعا الحكومة اليمنية كانت قد أعلنت المنطقة بين المخا وذباب، وهي تقع في الوسط بين المخا ومضيق باب المندب، أعلنتها منطقة عسكرية وأطلقت عليها صندوق القتل. ومن لحظتها قام الطيران اليمني بقصف مكثف على تواجد الحوثيين سواء في الطرقات أو في الساحات أو في المعسكرات أو في المواقع التي حاولوا فعلا أن يتحصنوا بها، وأعتقد بأن خسائرهم كبيرة جدا من الأفراد والمعدات. وأعتقد أنه بعد بعض الوقت ستحدد الحكومة اليمنية منطقة أخرى لتكون صندوق قتل جديد بعد أن تفرغ تماما من ضرب أهدافها في هذه المنطقة التي تقع التي تشمل البخا وذباب.
1: وفقا لكل ما أشرتم إليه هنا سيادة المستشار، ووفقا لتقارير الواردة عن المعارك العنيفة والخسائر البشرية والمادية الكبيرة في صفوف أهل الحوثيين بمختلف الجبهات، نتحدث عن البيضاء، نتحدث عن تعز، ونتحدث عن الساحل الغربي، هل تعتقد أن الجماعة اليوم تكبدت بالفعل خسائر استراتيجية قد تجبرها على التراجع، أم أن كل ما يجري وهذا التصعيد الحالي مجرد مناورة تكتيكية في إطار التطورات الإقليمية بشكلها الأوسع، خصوصا وأنهم وصلوا إلى الساحل الغربي وإلى باب المندب بالتحديد؟
3: هو الحوثيين كسبوا نجاحا مؤقتا، لكن الاتجاه العام للمعركة هو ليس في صالحهم، بل ووصولهم إلى باب المندب يمثل هو خطأ استراتيجي، لأن هذا الوصول إلى باب المندب سيجعل الميليشيا الحوثية ليست في مجابهة الداخل اليمني والقوات المسلحة اليمنية، بل وفي مجابهة دولية من عدد من الدول التي تعتبر أن احتلال إيران أو وصول إيران إلى مضيق باب المندب تهديدا كبيرا لطريق الملاحة الدولي في البحر الأحمر. ولهذا في ظني بأن الحوثيين سيجدوا أنفسهم في مجابهة كبيرة هي أكبر بكثير من قدرتهم على البقاء. المعارك الأخرى في المحافظات الأخرى هي في الواقع في مجملها في غير صالحة للحوثيين، مثلا في منطقة البيضاء

0: سقطت بعض المديريات بيد القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية لا تزال تحرز تقدمات مهمة في محافظتي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى أنها أيضا تحقق انتصارات في جنوب تعز والآن في غرب تعز. إذن الحوثيون كانوا قد حشدوا ومن وراءهم إيران قوة كبيرة لتحقيق هذا النجاح المؤقت في الساحل الغربي، ولكنهم سرعان ما سيفقدوا إمكانية البقاء في هذه المنطقة، وسيجدوا أنفسهم أيضا قد غامروا بالقوة الرئيسية التابعة لهم، وسيجدوا أنفسهم أيضا مطوقين ومحاصرين ومطاردين في أكثر من محافظة.
1: وفي ذلك الحكومة الشرعية وقوتها في حاجة إلى دعم، ومع إعلانكم المتكرر عن حاجة اليمن الملحة لدعم سياسي وعسكري ودولي عاجل لمواجهة خطر جماعة الحوثيين المرتبطة بإيران وضمان تأمين الممرات المائية، نسأل عن مدى حجم تلك الاستجابة من العواصم الغربية والدوائر الغربية والإقليمية لهذا المطلب، ومساعدة الحكومة اليمنية في تأمين ممرات الملاحة وحماية أمن البحر الأحمر.
0: هو حتى هذه اللحظة يعني الاستجابة هي لا تزال في الحدود السياسية، والعالم يتفاعل مع ما تطرحه الحكومة اليمنية من ضرورة أن يكون هناك دعم دولي لمجابهة الخطر الحوثي، ولكن المشكلة الآن لم تعد محصورة في إطار اليمن. الحوثيون ومن وراءهم إيران صاروا يشكلون تهديدا كبيرا للمملكة العربية السعودية، وكل يوم هناك إطلاق صواريخ ومسيرات سواء من اليمن أو من العراق باتجاه مصالح حيوية للمملكة العربية السعودية ومهمة جدا للاقتصاد العالمي اللي هو خط النفط شرق غرب. وفي هذه الحالة أعتقد بأن هناك أسباب كثيرة تستدعي تحركات إقليمية ودولية مهمة، خاصة أن المملكة العربية السعودية قد أقامت تحالفات، تحالف بحري وتحالف مكة المعروف، وكل هذه التحالفات أعتقد هي الآن مدعوة لأن تخوض في المجابهة، وفي هذه الحالة سيكون وضع الحوثيين بائسا، خاصة أن إيران لا تستطيع أن تتدخل. هي إيران يعني كانت تعد اللبنانيين حزب الله بأن تتدخل في علي الطاهر، ولكن مع ذلك نلاحظ بأنه جرى تسليم علي الطاهر ولم تتدخل، ودفع حزب الله اللبناني ثمنا كبيرا، ونفس الشيء سيكون في اليمن. إيران لا تستطيع أن تنقذ الميليشيا الحوثية، وبالتأكيد ستكون المجابهة واسعة جدا أكبر من قدرة الحوثيين على أن يتصدوا أو يقفوا في
1: كل ذلك. سيادة المستشار،
0: داخليا وخارجيا،
1: يأتي في وقت اتهمتم فيه بشكل مباشر الحوثيين بافتعال الذرائع الواهية ومحاولة استغلال الأوضاع الإنسانية فضلا عن أزمة مطار صنعاء، وهنا نسألكم سيادة المستشار كيف تواجه الدبلوماسية الرسمية اليمنية محاولات التضليل الإعلامي من جانب جماعة الحوثي؟
0: طبعا الدبلوماسية اليمنية الآن هي في قمة نشاطها وتواصلها مع المجتمع الدولي، وتقدم فعلا الإيضاحات والتفسيرات التي يحتاجها المجتمع الدولي لكي يدرك بأن الجماعة الحوثية حاولت كثيرا أن تضلل العالم، وحاولت أن تكرس مزاعم وتخرصات لا أساس لها. هي تزعم أن هناك حصارا سعوديا على المناطق التي يسيطرون عليها، وهذا غير صحيح، لأن ميناء الحديدة لا يزال مفتوحا وتدخل إليه مختلف أنواع السلع. أما مطار صنعاء فهم قد تسببوا في إغلاقه، أولا عندما قاموا بالسيطرة على الطائرات اليمنية، وبالتالي دخلوا في مغامرتهم مع إسرائيل، وهذا أدى إلى أن تقوم إسرائيل بضرب

0: الطائرات، وعندما أيضا قلبوا طائرة إيرانية تقوم بنقل الأسلحة ونقل خبراء الحرس الثوري إلى اليمن، أيضا القوات الجوية اليمنية قصفت المطار، وهذا وهم من قلبوا هذه الأشياء إلى مطار صنعاء.
1: شكرا.
0: وفي الوقت نفسه ظلت الأمور يعني مطروحة للحل، ولكنهم هم يرفضوا أي حل تماما.
1: سيادة المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني علي السراري، كنتم معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لكم. قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان له أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها. من جهته قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. وأكد العوفي على وجوب عودة الاستقرار إلى المضيق في المدى المتوسط. كما كشف وزير الطاقة عن الحاجة لتنويع نقاط خروج الغاز وتحديد خيارات تصدير أو خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن بعيدا عن مضيق هرمز. واعتبر وزير الطاقة العماني أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. من جانب آخر، قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع صلالة في سلطنة عمان جاء بناء على طلب من بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا بكم. إذن دكتور، نبدأ من آخر التطورات. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن، وهذا أكدته الخارجية الإيرانية أيضا، تأجيل اجتماع صلالة جاء بطلب من دول إقليمية. كيف تقرؤون ربما خلفيات دكتور هذا التأجيل المفاجئ؟ هل يعكس ذلك ربما عمق الخلافات بشأن شروط الحوار أم لتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تفاهمات؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ الأميرة والسادة المشاهدين.
1: أهلا بكم.
2: يعني نعلم أن بالتأكيد لم يكن سببا لوجستيا حول المكان أو الترتيبات، وإنما يتعلق بالظروف السياسية. ولذلك نحن أمام سياقين، إما السياق الأول يتعلق بعدم التوصل إلى تفاهمات أولية لعقد هذا الاجتماع، أو التخوف من أن يكون هذا الاجتماع تحديدا من دول الخليج، تخوفها بأن يكون هذا الاجتماع إقرار بالشروط التي تريد إيران يعني تثبيتها في منطقة مضيق هرمز والملاحة. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقد يكون متعلقا بالتطورات التي تجري في المنطقة وتحديدا في اليمن، وتخشى دول الخليج يعني أنها إذا اتفقت على الملاحة في مضيق هرمز أن يحدث اضطراب في باب المندب، وبالتالي تبقى المشكلة كما هي، وربما لا تريد أن تذهب وهي تحت الضغط. البحرين من جهتها كان الموقف الأبرز والأوضح في رفضها المشاركة في الاجتماع، وربما هذا يشير إلى عدم وجود موقف خليجي موحد تجاه إيران والجلوس معها والحوار معها، وبالتالي هذا قد يكون أيضا أحد الأسباب في الانفتاح على الحوار مع إيران والتفاوض معها.
1: دكتور، استنادا إلى تصريحات رسمية صادرة عن الخارجية العمانية، قرار التأجيل جاء حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تفاهمات مستدامة، هكذا جاء في البيان. وهنا نسأل، إلى أي مدى تتأثر مسارات الدبلوماسية الإقليمية المباشرة بين العواصم الخليجية وإيران بتعقيدات التجاذبات الجيو السياسية الأوسع في المنطقة؟
2: نعم، هو تأجيل الاجتماع لا يعني منع انعقاده مجددا. قد يكون بالفعل تجري عملية تهيئة الظروف أفضل لعقد الاجتماع، ولكن أعتقد أن الظروف

0: الإقليمية والجيوسياسية تفرض نفسها على هذا الاجتماع كما تفضلت، وهي الأكثر تأثيرا في موازين القوى سواء وفي التطورات والأحداث سواء في عقل هذا الاجتماع أو غيره. أو يعني نعلم أن هذا الاجتماع جاء في سياق حرب الناقلات التي كانت تحدث في المضيق، واستهداف ناقلات النفط الإيرانية ورد إيران ليس فقط على الناقلات الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية، بل استهداف طال الموانئ وتهديد بإخلاء يعني أطقم العديد من السفن المتواجدة في عواصم منطقة الخليج. وبالتالي عدم حدوث الاجتماع هو مؤشر على أننا أو أن الدول لم تستطع تهدئة وتثبيت الصراع عند منع استهداف الناقلات، وبالتالي قد نشهد احتكاكات في الأيام القادمة إذا لم يتم تدارك الأمر بسرعة والذهاب إلى ترتيبات وتهيئة الظروف التي تم الحديث عنها من الجانب الإيراني والعماني في تصريحات المسؤولين في وزارة الخارجية أو غيره.
1: وربما في هنالك إشارة أمريكية أيضا في ذلك دكتور، وفقا لما رجحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب انتهاء المواجهة مع إيران قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال إن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بشدة. نسأل هنا دكتور، كيف تنظر عواصم صنع القرار الإقليمية والدولية لهذه التقديرات الأمريكية؟ هل تملك إدارة ترامب اليوم أدوات لتضغط بها على إيران لتقديم تنازلات جوهرية؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة جدا، وأيضا أود أن أشير هنا أن الرئيس ترامب أيضا أعلن عدم اهتمامه باجتماع صلالة حتى يعقد، وبالتالي هو أعطى إشارة ملتبسة حول الاجتماع بالمناسبة. وأعتقد موقف الدول الإقليمية من بداية هذه الحرب وموقف رافض لهذه الحرب وشنها بدون أخذ اعتبارات و بدون اعتبار مصالح دول الخليج وأمنها والردود التي يمكن أن تحدث والانعكاسات التي تحدث على أمنها واقتصادها ومستقبلها. وبالتالي دول الخليج منذ بداية هذه الحرب سعت إلى إيقاف هذه الحرب وسعت إلى إيجاد حلول معينة، وضغطت على الرئيس ترامب في أوقات الذروة وأوقات حافة الهاوية التي هدد بها بضرب إيران. وبالتالي كانت هذه الدول تعتقد أنها ستكون المتأثر الأكبر أو المتضرر الأكبر من هذه الحرب، ولا تزال، وحتى قيامها بدور الوساطة ومحاولة تخفيف الاحتقان سواء عبر عمان أو قطر أو غيرها أو حتى العواصم الإقليمية في المدى الأوسع من منطقة دول الخليج، هو كله يأتي في سياق تخفيف ضرر هذه الحرب والاعتقاد الجازم بأن هذه الحرب يعني تكلف المنطقة والإقليم أضرارا كبيرة. هذه الدول تريد احتواء إيران وتريد إضعاف قوتها الإقليمية في المنطقة ونفوذها، ولكن لا تريد أن تحدث نتائج سلبية أكبر وانعكاسات يعني لم تكن مخطط لها، بحيث يزيد نفوذ إيران كما حصل في هرمز، والآن باب المندب دخل تحت التهديد، وأمن الطاقة في العالم والاقتصاد هذه الدول كله دخل في مرحلة من الغموض. وبالتالي قرارات الولايات المتحدة واستراتيجياتها غير متنبأ بها. الرئيس ترامب يتحدث عن فكرة الانتخابات وانتهاء الحرب بعد الانتخابات الكونغرس، ولكن لا يوجد أي ضمانات تؤكد هذا ولا مؤشرات تشير إلى هذه النقطة.
1: بينما أعطى الضوء الأخضر ومنحه لدول الخليج لعقد لقاءات ثنائية أو جماعية مع إيران وترك الأمر لتقديرات تلك العواصم، هنا نسألكم دكتور برأيك كيف ستتعامل الدبلوماسية الخليجية مع هذه المبادرة الأمريكية، وهل تفتح الباب أمام اتخاذ واللجوء إلى مسارات مستقلة عن اشتراطات ورؤية واشنطن؟
0: يعني هو المشكلة في أن دول الخليج في الآونة الأخيرة والعقود الأخيرة هي معتمدة أمنيا على الولايات المتحدة بشكل أساسي مع محاولاتها للتنويع، وهذه الحرب الإيرانية أفرزت عن نتائج أدت إلى انكشاف أمني كبير في المنطقة وتحديدا على دول الخليج. وبالتالي دول الخليج في ظل عدم وجود بديل، هناك محاولات يعني عبر اتفاق مكة وغيره من الاتفاقيات الثنائية أن يتم إيجاد نوع من التوازن الأمني في المنطقة ومحاولة تحييد التهديد الذي يوجه إليها سواء من إيران أو غيرها، ولكن لا تزال يعني لا يزال الموقف الأمريكي موقفا حاكما وأكثر تأثيرا من بقية المواقف. وبالتالي الرئيس ترامب حديثه اليوم عن اللقاءات الثنائية مع إيران في ظل أيضا عدم وجود موقف خليجي موحد، كل دولة من دول الخليج الست لديها سياسة خارجية تكاد تكون مختلفة عن الأخرى ولديها هوامش تتحرك فيها بشكل تتميز فيها.

0: بقيه الدول. لذلك انا ارجح ان يكون هناك تواصل ثنائي مع ايران من قبل عده اطراف في دول الخليج، السعوديه، قطر، الكويت، وبالتالي هذه الدول تحاول ان تخلق مسارات لحمايه امنها ولمنع المزيد من
1: ربما
0: الاضرار على
1: حماية
0: امنها
1: أمن
0: واقتصاداتها.
1: الملاحة في مضيق هرمز. وهنا سؤال أخير إليكم دكتور، استجابة لما أكده وزير الطاقة العماني سالم العوفي بشأن احتمالية قصر أمد الاضطرابات الجارية في مضيق هرمز ووجوب عودة الاستقرار إليه في المدى المتوسط، ما هي قراءتكم الاستراتيجية لما يجري في ذلك المضيق، الأمن الملاحي فيه، ثم هل ستنجح الأطراف الإقليمية في تحييد هذا الشريان الاقتصادي عن أي تصعيد عسكري محتمل؟
0: أعتقد هذه هي النقطة الأساسية في كل ما يجري. موضوع مضيق هرمز اليوم دول الخليج تريد بشكل أساسي يعني عودة الملاحة فيه بشكل مستقر وتخفيف الأزمة الجارية عبر حلول مؤقتة. على الطرف الآخر إيران لا تنظر إلى المسألة من هذا الجانب، تنظر إليها أن إغلاق المضيق والأزمة التي حصلت في المضيق هي نتيجة حرب شنت عليها، وبالتالي هي تقول أنها أحد نتائج هذه الحرب استخدام ورقة المضيق، وبالتالي اليوم لا ينظر إلى المضيق كممر للملاحة وكممر لإمدادات الطاقة والإمدادات التجارية بقدر ما ينظر إليه على أنه ممر لفرض القواعد والسيادة ويعني الأمور الجديدة التي تعتمد على نتائج الحرب. لذلك إيران تريد أن تفرض قواعد جديدة وتريد أن تفرض نفوذا جديدا وفق رؤيتها لنتيجة هذه الحرب، ولذلك نحن لا نزال في منطقة عالقة بين الطرفين، وربما رفضت بعض دول الخليج أن تشارك في اجتماع صلالة لهذا الأمر.
1: الدكتور محمود أرانتيسي الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم دكتور. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا قال غروسي أن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف غروسي أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على وجوب العمل معا من جديد لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. هذا ومنعت النمسا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول أراضيها لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك على خلفية خضوعه لعقوبات دولية وحظر على السفر. وكان من المقرر أن يلقي إسلامي كلمة أمام الوكالة اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وفقا لما نقله موقع بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. وبحسب الموقع فقد حثت الولايات المتحدة على رفض طلب أممي بإعفاء إسلامي من العقوبات الذي كان سيسمح له بدخول النمسا، لكنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة للدخول في نهاية المطاف استجابة للضغوطات الأمريكية. إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم رعاية طبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية.
2: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب واستحالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات.

0: وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان، في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: تتصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع تشديد القيود على المصلين ومنع التغطية الإعلامية لما يجري داخله، ويقول الفلسطينيون إن هذه الاقتحامات تتجاوز الطابع الديني وتندرج ضمن مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
2: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من المخطط أن يجري رئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى سوريا في وقت قريب. جاء ذلك خلال زيارة فيدان إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري أسعد شيباني تناولت ملفات عدة ومسارات التعاون بين البلدين. كما أدان فيدان وشيباني الممارسات الإسرائيلية في سوريا، وفي ملف قسد أكد الوزيران وجوب استكمال دمج القوات والمؤسسات التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

0: وزير الخارجية التركي هكام فيدان رحاله في العاصمة السورية دمشق، حيث استقبله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما تأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه مسارات التعاون السوري التركي وسط تحديات أمنية متزايدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية وجمع كافة المجموعات المسلحة تحت مظلة الدولة السورية.
1: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا. إسرائيل تدعم تنظيمات إرهابية مثل داعش، ولها دور في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا والمنطقة.
0: وبالتوازي مع الملف الأمني، تحاول دمشق وأنقرة تحويل هذا التقارب السياسي والأمني إلى شراكة أوسع اقتصادياً، مع حديث عن رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ومشاريع الربط الإقليمي.
2: حققت دمشق وأنقرة قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر. اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية.
0: وبين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، تبدو دمشق وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأبرز تثبيت الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
3: تستمر اللقاءات التركية السورية على أعلى مستويات، فيما يؤكد البلدان على العلاقات المشتركة وتطور مساراتها. تقول دمشق وأنقرة إنهما تعملان وبشكل حثيث على ملفات أمنية مهمة هدفها ضمان وحدة سوريا واستقرارها. محمد الحريري، تيريت عرب، دمشق.
4: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الباليستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمالي شرق أوكرانيا، كما قتل آخر وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زاباروجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت ضربات روسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.
5: كما تعلمون، الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلنسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
4: إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال سيبيها إن ضربات روسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي الناتو، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. هذا وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف لطائرات مسيرة بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الإنتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال الاجتماع الأول للتحالف، قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، من شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. أوضح المفوض الأوروبي أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية وتنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطائرات المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكودر. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد أهلا بكم. إذن دكتور، تصريحات ترامب التي نقلتها سي بي إس عن طلبه أوكرانيا بوقف استهداف مصافي النفط الروسية ومنشآت الديزل بحجة أنها تسهم في ارتفاع أسعار النفط في العالم، نسأل هنا دكتور كيف تقرأ في كييف ربما هذا الضغط المباشر من جانب البيت الأبيض؟ هل باتت اليوم أوكرانيا ترى بأن هنالك تفضيل لأسعار الطاقة وأهميتها لإدارة ترامب على حساب استراتيجية الردع العسكري الأوكرانية؟
6: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أوكرانيا قلقة من التصريحات التي فيها تباين للمواقف الأمريكية وغموض، كلما كان هناك يعني تفاؤل في أن الوساطة الأمريكية تأخذ دور حيادي كلما نجد أنها تضغط على جانب واحد، وكل الضغط بالتأكيد على الجانب الأوكراني. كان ذلك منذ مقابلة الرئيس زيلينسكي مع ترامب في البيت الأبيض، ثم بعد ذلك عندما أيضا لوح عبر اللقاءات التي تلتها بأن أوكرانيا تفقد جنودها وأن عليها أن تقبل بالشروط وأن تجلس وغير ذلك. الآن يأتي هذا الضغط بمعزل عن القلق الدولي حول أمن الغذاء. إذا هدد البحر الأسود بانقطاع سلاسل الموارد يعني إيراد وتصدير المواد الغذائية خاصة الحبوب وهي الغذاء الأساسي للبشر، فلماذا نهتم فقط بالديزل؟ الاهتمام لابد أن يكون مشترك، بمعنى أن يكون هناك طلب من الجانب الروسي والأوكراني لتوقيف الهجمات على المدن، وأوكرانيا باعتقادي ستوافق بشكل مباشر على أن يتم ذلك في حال أن روسيا ستلتزم بعدم مهاجمة كييف أو المدن المدنية.
4: هنا نأتي إلى هامش الذي ما زال لدى المؤسسة العسكرية الأوكرانية وتقارير ميدانية أوردتها وكالة رويترز حول تسبب الضربات الجوية الأوكرانية في تسجيل نقص للوقود داخل روسيا وفرض قيود على الصادرات. هنا نسأل دكتور إلى أي مدى هذه المؤسسة العسكرية الأوكرانية اليوم تملك ذلك الهامش للمناورة والاستمرار في هذه الاستراتيجية الجوية أمام الرغبة الأمريكية وتحفظات إدارة ترامب؟
6: يعني بداية الجوهر الموقف الأوكراني يرتكز على أنه يوميا تهاجم سكك الحديد والقطارات المدنية ومخازن الغذاء والمستودعات الغذاء وحتى مستودعات الأدوية. ثاني أكبر مستودع أدوية في كييف وأوكرانيا يقصف للمرة الثانية، وإذا أوكرانيا في الداخل تجد أن روسيا تستهدف الغذاء والدواء والنقل وعدا عن البنية التحتية للطاقة والكهرباء. فبالتالي الضغط الأوكراني على روسيا يبدو أنه بات يعني يحقق نتائج، وخاصة أن روسيا تستفيد من الموقف الأمريكي وتحاول التلويح بما يعني هناك من مخاطر أو تأثيرات جانبية لأمريكا التي تعتمد على الديزل بالتأكيد. وبالتالي يعني الموقف يحتاج إلى إعادة توازن للموقف الأمريكي،
4: إعادة توازن وربما إلى دعم أوروبي جميع. وربما هنا نسأل عما كشفه المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس خلال الاجتماع الأول لتحالف الطائرات المسيرة بشأن تأسيس شركة دفاعية تضم 18 عضو مؤسس مناصفة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، هل هذه الشراكة الصناعية ستؤثر في تكتيكات الميدان؟ وهل تعتبر ذلك ردا أوروبيا غير مباشر في حال ربما تأخر أو تقلص الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟
6: أشكركم على إثارة هذه القضية الهامة. بالتأكيد أوروبا معنية أن تحقق لأوكرانيا هذا التوازن وأن تقف معها لتعزز استعدادها للجلوس للتفاوض، وذلك يتأتى في ظل استمرار روسيا بمهاجمة أوكرانيا، يتأتى ذلك من خلال دعم المسار الأساس وهو التصنيع الداخلي العسكري وإمداد أوكرانيا بما يلزمها، ولذلك أعلن عن حزم بالمساعدات إضافة إلى تعزيز التصنيع الداخلي لأنه هو البوابة الأساس لحماية أوكرانيا في المرحلة القادمة. نحن نأمل أن يكون هناك تجاوب لدى الجميع لإعادة النظر في كيفية تحقيق التهدئة، وهذه التهدئة لابد أن تبدأ على خطوات. يبدأ الجانب الأول بخطوة يقابلها خطوة من الجانب الآخر، وهكذا إلى أن نبدأ جميعا جلسات تفاوض مناسبة.
4: الدكتور عماد

0: بروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنتم معنا من العاصمة كييف، شكرا جزيلا لكم دكتور. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس تمشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85,000 جراء احتدام المعارك في اليمن. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة لتصدير الغاز من الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، وإيران تقول إن تأجيل اجتماع صلى لا جاء بطلب من بعض دول المنطقة. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف ضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
1: بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى أحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقابة عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير.

0: لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 من سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
1: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
2: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق ثلاثة أرباع المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25 ألف مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
3: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
3: بدأت الحرائق أو بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى.

مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس تمشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85 ألفاً جراء احتدام المعارك في اليمن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة لتصدير الغاز من الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، وإيران تقول أن تأجيل اجتماع صلالة جاء بطلب من بعض دول المنطقة. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف ضربات على منشآت تكرير النفط الروسية.

0: أهلا بكم من جديد. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية بما في ذلك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة.
1: العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
0: هذا وأعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفا جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات لنازحين وقوافل مدنيين واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت

0: صحية ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك.
1: في غضون أيام تحولت مناطق على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر إلى مناطق نزوح مع فرار عائلات من منازلها أمام احتدام القتال بين الجيش اليمني والحوثيين. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين في اليمن تجاوز 85,800 شخص، بينهم أكثر من 82,000 أجبروا على مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر الجاري. وتعد محافظة تعز الأكثر تضرراً، إذ نزح منها نحو 9,280 أسرة، أي ما يقارب 56,000 شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة.
2: تعيش إنسان بلاص، ها ثلاثة عيال بقول وهم بحميه، يشوا يخرجوا بعدي ما فيش، لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدوروا لنا أكل وشرب ما فيش، يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص.
1: ولا يقتصر النزوح على انتقال السكان إلى مناطق أخرى داخل اليمن، إذ بدأ بعض الفارين بمغادرة البلاد عبر البحر. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
3: هربنا من الحرب، متركلين كل من بقعة لبقعة، يا غير بلا أرواح، بلا أرواح هربنا بس، والباقي والبيت وهذا خلينا يعني من كان. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
1: وعلى امتداد الساحل ترك صيادون قواربهم ومزارعون حقولهم وأصحاب متاجر أعمالهم، بينما لجأت عائلات إلى مخيمات نزوح مؤقتة حاملة معها ما تمكنت من إنقاذه. وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من احتمال فرار مزيد من السكان مع استمرار القتال.
4: طبعا لا تزال هناك كثير من الأسر، عشرات الأسر لا تزال عالقة في طريقها بحثا عن ملاذ آمن لتبحث لها عن مأوى نتيجة للاشتباكات التي لا تزال مستمرة. هناك أسر لا تزال منفصلة عن أجزاء منها. آخر التحديثات التي وصلت إلى مديرية المعافر بحسب الأرقام التي لدينا تقريبا 2000 أسرة حتى الآن.
1: ومع اتساع حركة النزوح تواجه العائلات الفارة احتياجات أساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى، فيما تستمر وكالات الإغاثة في متابعة حركة النزوح وتقديم المساعدات.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان له أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة فوق المضيق قبل أن تستهدفها وتسقطها. من جانبه قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. وأكد العوفي على وجوب عودة الاستقرار إلى المضيق في المدى المتوسط. كما كشف وزير الطاقة عن الحاجة لتنويع نقاط خروج الغاز وتحديد خيارات تصدير أو خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن بعيدا عن مضيق هرمز. واعتبر وزير الطاقة العماني أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. وقال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن تأجيل اجتماع صلالة في سلطنة عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق تأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم الاثنين في صلالة بين دول خليجية وإيران. وقالت وكالة الأنباء العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. إلى ذلك دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي أن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف عمل

0: لها داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على وجوب العمل معا من جديد لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. وفي سياق متصل، منعت النمسا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول أراضيها لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك على خلفية خضوعه لعقوبات دولية وحظر على السفر. وكان من المقرر أن يلقي إسلامي كلمة أمام الوكالة اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وفقا لما نقله موقع بلومبرغ عن مسؤول أمريكي. وبحسب الموقع، فقد حثت الولايات المتحدة على رفض طلب أممي بإعفاء إسلامي من العقوبات الذي كان سيسمح له بدخول النمسا، لكنه لم يتمكن من الحصول على تأشيرة للدخول في نهاية المطاف استجابة للضغوطات الأمريكية. إلى قطاع غزة، حيث أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوبه. وأفادت المصادر المحلية بإصابة 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة استهدفت خيمة للنازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء. كما أصيب 6 فلسطينيين معظمهم أطفال بينهم حالتان خطيرتان بقصف خيمة قرب بركس السمري غربي خان يونس، وأصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه قرب المكعبات الصفراء. نقف عند تفاصيل مع الزميلة رباء العجرمي، تنضم إلينا من مدينة غزة. إذن رباء، عدد الشهداء والجرحى في ارتفاع الخروقات الإسرائيلية مستمرة في كامل من القطاع، دعنا في صورة كل ذلك رباء.
1: أميرة، 5 استهدافات في 5 محافظات في قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم تركزت على المناطق الواقعة غربي المدن، وبالتالي فنحن نتحدث عن مناطق خارج مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وبعيدة أيضا عن حدود الخط الأصفر. أسفرت هذه الاستهدافات عن سقوط 21 إصابة، من بينهم أطفال ومن بينهم أيضا إصابات حرجة. تقول الفرق الطبية من المرشح أن ترتفع أو تتحول هذه الإصابات إلى شهداء مع عجز المنظومة الصحية عن تقديم الخدمات الصحية الكافية للمرضى والجرحى الذين يريدون يوميا إلى المستشفيات. أبدأ بالاستهداف الأول الذي وقع في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، حيث استهدفت الطائرات المسيرة خيمة للنازحين في مناطق مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ونقل على إثر هذا الاستهداف مصابان إلى المستشفيات الميدانية القريبة من موقع الاستهداف. ثم أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على مجموعة من المواطنين على مدخل بلدة الزوايدة قرب مقر اللجنة المصرية الواقع في على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأسفر هذا القصف أيضا عن سقوط 5 مصابين بعضهم بحالة حرجة. ثم توالت الاستهدافات لتطال مدينة غزة المركزية، حيث قصف جيش الاحتلال عبر المسيرات أيضا خيمة للنازحين قرب مستشفى الوفاء التابع لوزارة الصحة والذي يقع في منطقة السرايا وسط المدينة. وأسفر هذا الاستهداف عن سقوط 13 إصابة بينهم إصابتان بالغتا الخطورة. ثم قبل دقائق معدودة استهدفت مسيرة إسرائيلية أيضا سطح منزل أو شقة سكنية في الطوابق العليا لبناية سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي، لينبأ عن وقوع إصابة بالغة الخطورة إلى أعلى أو باتجاه مسن كان يتواجد داخل هذه الشقة السكنية. تحدث عن تصاعد في عمليات الاستهداف، وهذه المرحلة التي يقوم بها أو يقوم خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط بعمليات الاستهداف التي تستهدف المدنيين وخيام النازحين والمباني السكنية، بل أيضا يقوم على عمليات تدمير، حيث لاحظنا خلال الأيام الماضية كانت هناك سلسلة من أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال، ثم على إثرها وبعيد دقائق يقوم بتدمير مباني سكنية ضخمة في مناطق مختلفة لتقع المربعات السكنية كلها في عرضة لهذا الاستهداف والتدمير، وبالتالي يفقد الألاف من الفلسطينيين منازلهم ومأواهم الأخير الذي لجأوا إليه بعد حرب الإبادة ومع دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ. هذا

0: التصعيد يبدو أنه لافت منذ أسابيع، وتتصاعد بطبيعة الحال أعداد الشهداء والجرحى يوما بعد آخر. أميرة
1: الزميلة ربا العجرمي مراسلة رتاع عربي كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك ربا. هذا وحذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور قدرة المستشفيات على توفير الكهرباء بعد تعطل عدد من المولدات بسبب أزمة الوقود ونقص الزيوت وقطع الغيار، ما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمرضى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات الإنسانية.
2: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة، فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب، وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تراتي عربي.
1: تتصاعد اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع تشديد القيود على المصلين ومنع التغطية الإعلامية لما يجري داخله، ويقول الفلسطينيون إن هذه الاقتحامات تتجاوز الطابع الديني وتندرج ضمن مساع يقودها اليمين المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.
3: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجياً من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مروراً بيوم الغفران وعيد العرش وصولاً إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيداً لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست، بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي

0: وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس باستهداف كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيرا إلى الاستعداد للسيطرة على المنطقة. وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية أو يعيد انتشاره حتى نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستمنع أي محاولة من الحزب أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز في المنطقة. في غضون ذلك، تستعد مناطق في جنوب لبنان لانطلاق العام الدراسي الجديد رغم المصاعب التي تواجه مدارس الجنوب في ضوء ما طال جزءا منها من أضرار جراء الحرب الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب.
2: لا تهدأ ورشة البناء هنا في بلدة برج قلواي جنوب لبنان للانتهاء من تشييد مبنى جديد يحل مكان مدرسة البلدة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ذلك أن ما تبقى من متوسطة برج قلواي الرسمية بضعة مقاعد دراسية وأوراق مبعثرة وسور مدمر. اختفت ملامح المدرسة وتحولت إلى أرض مسطحة يفترض أن توضع عليها غرف جاهزة لتحل مكان صفوف كانت تستوعب يوما 600 طالب.
3: نحن كان عنا مبنى عم بلشين فيه، مبنى روضات كنا بلشين فيه هديك السنة على حساب مجلس الجنوب، فهلأ عم نكمله لنفتح فيه صفوف 12 صف تقريبا. وفي عنا كمان الغرف الجاهزة اللي حيقدمها مجلس الجنوب، كمان 16 غرفة مع حمامات. يعني انطلاق العام الدراسي حيكون أكيد التجهيزات، لأنه بعد ما مجهزين شيء، يعني كراسي وطاولات وخزائن، كل شيء بيحتاجه روضات، تعرف أنت ما بقى شيء عنا، بالإضافة للوضع الأمني، هي تحدي كتير كبير.
2: تسابق وزارة التربية الزمن لتوفير انطلاقة آمنة للعام الدراسي في جنوب لبنان بعد أن أعدت خطة متكاملة لتفريغ ما أمكن من المدارس من النازحين وتوفير متطلبات المدارس لاستقبال طلاب البلدات المحتلة.
4: في عنا المدارس اللي قادرة أنه بعدها صامدة وقادرة أنه تفتح منها بالمناطق الساخنة حتكون حضوري. في عنا نحن بحدود 22 مدرسة ثانوية مدمرة كليا، في عنا 30 مدرسة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. هودي بدك تعتبر انه تلاميذهم نزحوا على مناطق قريبة من ضياعهم او بعيدة. القرار بيتيح لهم انهم يتسجلوا بهيدي المدارس اللي هن ضمن سكنهم، بالنسبة كمان لأفراد الهيئة التعليمية.
2: ورغم وضع وزارة التربية والتعليم الحضور أولوية لها في مدارس جنوب لبنان، فإنها لم تلغي احتمالية التعليم من بعد، وذلك وفقا للتطورات على الأرض.
5: عديدة هي التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي في جنوب لبنان، لكن التحدي الأبرز يبقى في وصول الطلاب إلى مدارسهم، ذلك أن استمرارية العام الدراسي الجديد تبقى رهنا بالتطورات الميدانية والأمنية. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة برج قلواي في جنوب لبنان.
1: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ البلاستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمالي شرقي أوكرانيا، كما قتل آخر وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زاباروجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت ضربات روسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.

0: تعلمون الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلنسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
1: هذا وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا. وقال سيبيها إن ضربات روسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. في الأثناء أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف لطائرات مسيرة بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الإنتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال الاجتماع الأول للتحالف قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، من شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. وأوضح المفوض الأوروبي أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية وتنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطائرات المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكودر. أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن تركيا ودول أخرى أعربت عن استعدادها لتكون منصة يمكن من خلالها إجراء محادثات حول الأزمة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم.
2: تعود التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الواجهة وسط حديث روسي عن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال أكتوبر. الكرملين لم يستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن استئناف المحادثات في أكتوبر احتمال قائم، في وقت أكد فيه مستشار الكرملين يوري أوشاكوف وجود تفاهم مبدئي بشأن عقد محادثات ثلاثية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر من سيرأس الوفد الروسي. التحرك يأتي بالتوازي مع مساع أمريكية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، شملت زيارة المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو ثم كييف. وأعرب كوشنر عن أمله في الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة في المفاوضات. ويعول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على استئناف المحادثات في أقرب وقت، وأبدى استعداده للقاء بوتين، إلا أن موسكو تتمسك بأن أي لقاء بين الرئيسين يجب أن يعقد في العاصمة الروسية. تركيا بدورها عادت لتطرح كمنصة محتملة للمفاوضات، إذ أكد أوشاكوف أن أنقرة إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها لاستضافة المحادثات. ورغم هذا الزخم لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، فالكرملين يؤكد عدم وجود حزمة اتفاق متكاملة حتى الآن، فيما تبقى قضية الأراضي في مقدمة الملفات العالقة بين موسكو وكييف. وتأتي هذه المساعي فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض مع تصعيد روسي جديد استهدف مناطق أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، إذ استهدفت القوات الروسية قطار ركاب متجها من كييف إلى وارسو وكان على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع بولندا، فيما أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يقاتلون يوميا لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا، قائلاً إن ما سماه الإرهاب الروسي يمثل تهديداً مشتركاً، لكن من الممكن والضروري هزيمته في أوكرانيا حسب تعبيره. راما مطلو، تي عربي.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85,000 جراء احتدام المعارك في اليمن. عمان تدعو لإيجاد طرق بديلة لتصدير الغاز من الخليج بعيداً عن مضيق هرمز، وإيران تقول إن تأجيل الاجتماع صلالة جاء بطلب من بعض دول المنطقة. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف ضربات

0: ضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا اخنا.
3: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها يحيى سالم. ترقى العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولكنها قد تتجاوزها أحيانا لتصبح شراكة استراتيجية فوق العادة. فالزيارات الدبلوماسية والاقتصادية لم تتوقف منذ تحرير دمشق من ربقة نظام الاستبداد السابق، والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري يواصلان تحطيم الأرقام القياسية بين البلدين بشكل متسارع. يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق، وفي جعبته جملة من الملفات السياسية والاقتصادية يتقدمها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والجارين. نقف اليوم أمام دلالات زيارة الوزير التركي إلى دمشق وأهم الملفات التي تم بحثها، ونناقش معا مسار العلاقات التركية السورية ووجهتها في ظل التحديات الراهنة، ونسلط الضوء على حجم التنسيق المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما من الروابط والوشائج والمصالح، ما يجعلهما حريصين على دوامها واستمرارها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: إلى دمشق من جديد. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبدأ زيارة رسمية لمدة يومين، محطة جديدة تؤكد تسارع وتيرة التنسيق بين البلدين بعد أيام قليلة فقط من محادثات مماثلة احتضنتها العاصمة التركية أنقرة. أولى المحطات كانت لقاء موسعا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مباحثات تصدرها ملف التعافي الاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل والربط التجاري المشترك، تمهيدا لترسيخ أسس قانونية ومؤسسية دائمة للعلاقات بين الجانبين.
2: إعلان تنظيم قسد حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة ويجب تنفيذها عمليا على الأرض دون تأخير. الممارسات الإسرائيلية أكبر عقبة أمام التقدم في مكافحة الإرهاب، وهجماتها تضر بالجهود المشتركة وتسعى إلى زعزعة استقرار سوريا.
1: الملف الأمني أخذ الحيز الأكبر من النقاش. أنقرة جددت اهتمامها بملف الاندماج الوطني، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات المتفق عليها في وقتها المحدد، وفي مقدمتها حل قوات سوريا الديمقراطية. قصد وإعادة دمج مناطق

0: الشمال والشرق تحت سلطة الدولة السورية الموحدة.
1: نمضي بخطى ثابتة في بناء جيش وطني واحد وحصر السلاح بيد مؤسساتنا الشرعية وإعادة دمج الشمال الشرقي ضمن الحضن الوطني عبر مسار سوري خالص. وعلى الصعيد الخارجي طوينا صفحة قانون قيصر وأزيل اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لنستعيد موقعنا الطبيعي في المحافل العربية والدولية.
0: لم تغب التطورات الميدانية في الجنوب السوري عن الطاولة، حيث ناقش الطرفان التهديدات الإسرائيلية المتكررة وأكد ضرورة التنسيق المشترك لحماية سيادة سوريا وأمن حدودها. جدول الزيارة يشمل أيضا لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جانب مباحثات أمنية خاصة مع وزير الداخلية أنس خطاب، لقاءات يراد منها رسم مرحلة مستقرة تبعد شبح التوترات وتعيد بناء ما دمرته سنوات الحرب.
2: أرحب بضيفي في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش والكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بكما، وأبدأ من عندك يا أستاذ محمود فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية التركية كان فيدان إلى دمشق، وسنفصل أكثر فيما يتعلق بالتصريحات التي وردت على لسان وزيري الخارجية من هناك. هو أشار إلى أن العلاقات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ما أهمية إذن هذه الزيارة، وأيضا ما الذي يجعلها أو يجعل هذه العلاقة قد وصلت إلى هذا المستوى اليوم؟
3: مساء الخير لكم الأستاذ عمر والسادة المشاهدين
2: الكرام.
3: طبعا الزيارة تأتي في وقت هناك في حراك دبلوماسي مكثف بين تركيا وسوريا. إن هذه الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري إلى أنقرة، وأيضا تأتي في ظل ملفات مهمة دخلت منعطفات حاسمة في الفترة الأخيرة، على رأسها ملف قسد وحل التنظيم، وهذه المسألة هي مسألة أمنية وسياسية بالنسبة لكلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك طبعا هذه الزيارة تأتي بعد تصعيد إسرائيلي ضد سوريا، الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، الزيارة الإسرائيلية الاستفزازية أو الدخول الاستفزازي لنتنياهو وزير دفاعه إلى قمة جبل الشيخ السورية المحتلة، وأيضا محاولة إسرائيل ترهيب العلاقات التركية السورية. لذلك هذه الزيارة ترسل رسائل واضحة خصوصا لإسرائيل بأن نهج الترهيب ومحاولة تقويل العلاقات التركية السورية لن تفلح في التأثير عليها. لكن أهم ما في هذه الزيارة أيضا هو ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي عن تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين. لماذا هذا الأمر مهم؟ لأنه نحن نشهد الآن تطور في العلاقات السورية التركية إلى مرحلة مؤسساتية، وهذا الأمر يعني أعتقد بأنه يساعد أو يهيئ البيئة لمستوى جديد من هذه العلاقات. القضية الأخرى الثالثة وهي مهمة، التهيئة لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دمشق، وهذه الزيارة ستكون حدث كبير بالنسبة للعلاقات التركية السورية. لذلك نحن اليوم أمام حقبة جديدة من العلاقات التركية السورية، هناك تطور متنامي في هذه العلاقات، وفي الحقيقة ما حققته العلاقات التركية السورية في عامين لم تحققه أي علاقات لسوريا مع دولة خارجية، وهذا الأمر مهم جدا، لكنه يعطي مؤشرات أيضا مهمة، على رأسها أن التحالف بين تركيا وسوريا، ونستطيع أن نستخدم مصطلح تحالف بين تركيا وسوريا، من الواضح أنه متين للغاية، وأيضا حقق الكثير من النتائج على الأرض. يعني جانب كبير من المشاكل التي استطاع الرئيس أحمد الشرع أن يعالجها في الداخل كان بتعاون مع تركيا. فضلا أو إضافة إلى ذلك، اليوم من الواضح أن هناك رهان لدى سوريا على العلاقة مع تركيا رغم الضغوط التي تتعرض لها دمشق خصوصا من جانب إسرائيل. من الواضح أن سوريا لا تزال تراهن بقوة على هذه العلاقة.
2: إذا نحن نتحدث عن لقاء يتجاوز المتابعة ربما المعتادة ما بين البلدين، أستاذ عمر أجدد الترحيب بك. حتى من الجانب السوري، ما دلالة هذا التقارب المتسارع مع تركيا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الإعلان بشأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؟
4: مساء الخير لك وأيضا للزميل محمود علوش والمشاهدين جميعا. يعني الجانب السوري الحقيقة يعني منذ اليوم الأول لإسقاط نظام الأسد يعني اعتبر طبعا تركيا بلد جار، وهذا البلد يعني وقف إلى جانب ثورة الشعب السوري وإلى جانب السوريين، واستمر هذا الوقوف الحقيقة بعد سقوط نظام الأسد. لذلك الجانب السوري يرى إلى يعني إلى

0: استمرار هذه الزيارات وهذه اللقاءات على أعلى المستويات، سواء المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري، يعني هي الحقيقة خطوات هامة باتجاه تعافي سوريا وإعادة الأعمار، وأيضا طبعا النظر في جميع الملفات المشتركة ما بين البلدين، لأن هناك الحقيقة يعني خطوات واعدة، يعني والحقيقة بدأت هذه منذ طبعا العام الماضي. يعني أولا تم التوأمة بين حلب وغازي عنتاب، ثانيا هناك الطريق البري الدولي الذي عبر باب السلامة وعبر باب الهوى، هناك أيضا التنسيق في مسألة العودة الطوعية للاجئين السوريين، عاد أكثر من 700,000 لاجئ سوري إلى وطنهم، وهناك طبعا مشاريع الربط الكهربائي، تدفقت الكهرباء إلى حلب وشمال سوريا
1: قادمة من أذربيجان عبر تركيا.
0: نعم، وبالتالي هناك الحقيقة العديد من الملفات، سواء على المستوى السياسي التنسيق العالي المستوى أو على المستوى
1: الاقتصادي. لكن لو أردنا أستاذ عمر أن نتحدث عن الأولويات التي تريدها دمشق اليوم من أنقرة، أين يمكن أن نقف هنا؟
0: يعني هنا الحقيقة بالنسبة للأولويات، أنا في اعتقادي على نفس المستويات، بمعنى المستوى السياسي وأيضا المستوى الاقتصادي، وأيضا الحقيقة طبعا موقف تركيا المساند لسوريا تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات الإسرائيلية مهم جدا، وخاصة طبعا لا ننسى أن أيضا هناك طبعا يعني تعتبر أنقرة تعتبر ما يجري في سوريا هو شأن داخلي، يعني ولذلك خاصة مع وجود قسد التي بدأت بالاندماج بالدولة السورية، وفي اعتقادي ربما من أبرز الملفات التي أيضا نوقشت هي مسألة مسار الاندماج الذي رحبت فيه تركيا، وأيضا طبعا تركيا تنظر إلى المجموعات الانفصالية في جنوب يعني سوريا أنها يعني يجب أن تندرج أيضا بنفس المسار الذي سارت به قسد، وتقف بحزم ضد إسرائيل ومحاولاتها طبعا دعم هذه المجموعات أو احتلال الأرض السورية.
1: نحن ربما بهذا الدخول في هذه الحلقة أستاذ محمود عرجنا على كافة تقريبا الملفات، ولكن بشكل سريع، لذلك نريد بعض التفصيل الآن، وأبدأ من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي أعلن عنها دون تحديد موعد طبعا السيد هاكان فيدان. هذا الإعلان أصلا من تركيا لم يكن الأول من نوعه، هو منذ سقط النظام في سوريا مباشرة أعلن أن الرئيس أردوغان سيزور يوما ما سوريا. هل من دلالة سياسية أصلا من تجديد الإعلان لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان؟ وإذا كانت العلاقة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بحسب وصف وزير الخارجية التركي، ما الذي ستضيفه زيارة الرئيس أردوغان المحتملة في أي وقت، ربما في الوقت القريب أو أبعد من ذلك؟
2: يعني طبعا إدراج الزيارة على جدول أعمال العلاقات التركية السورية له دلالات مهمة، وبالمناسبة عندما تم الحديث للمرة الأولى عن زيارة الرئيس أردوغان على لسان السفير التركي في دمشق بعد أيام قليلة لجأت إسرائيل إلى تصعيد الموقف في سوريا وقصفت قاعدة أبو الظهر، وكان من الواضح أحد الدوافع الإسرائيلية لهذا التصعيد هو إرسال رسالة واضحة أو محاولة وضع خطوط حمراء أمام العلاقات التركية السورية. طبعا الزيارة تأخرت لعامين، يعني مضى تقريبا عامين على سقوط نظام الأسد أقل بقليل، لم تحصل الزيارة لمجموعة من الاعتبارات، لذلك أن تحصل الزيارة هذا يعطي بعض المؤشرات والانطباعات السياسية المهمة على مستوى استقرار سوريا داخليا، أو على الأقل المرحلة التي تجد فيها تركيا أن سوريا أصبحت مستقرة سياسيا وأمنيا بما يكفي، وأيضا على مستوى تهيئة البيئة لرفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى جديد. يعني اليوم عندما يذهب الرئيس أردوغان على الأرجح قبل نهاية العام إلى دمشق، على الأقل ملف قسد لم يعد موجود كعقبة أمام إعادة توحيد سوريا، وهذه مسألة وملف مهم جدا بالنسبة لتركيا ليس فقط على مستوى سوريا. يعني التسوية بين دمشق وقسد هي جزء من عملية تسوية شاملة تقوم بها تركيا مع الحالة الكردية في المنطقة، هناك ضمن إطار تركيا خالية من الإرهاب وعملية السلام الجديدة مع منظمة PKK الإرهابية. علاوة على ذلك هناك عامل ضاغط بقوة على العلاقات التركية السورية وهو العامل الإسرائيلي. من الواضح أن إسرائيل تحاول أن تقوض هذه العلاقات من خلال كما قلنا فرض خطوط أو رسم خطوط حمراء أمام تركيا وسوريا في تنامي العلاقات، خصوصا على مستوى التعاون الدفاعي. لذلك التأكيد على هذه الزيارة يرسل رسالة واضحة من جانب تركيا إلى إسرائيل بأن الدعم التركي والانخراط التركي في دعم سوريا لن يتأثر بنهج الترهيب الإسرائيلي أو محاولة إسرائيل فرض خطوط حمراء. لذلك أنا أعتقد بأنه تأكيد وزير الخارجية اليوم على زيارة الرئيس أردوغان في ظل هذا الظرف التي تمارس فيه إسرائيل سياستها التصعيدية في سوريا يعطي رسائل واضحة بالنسبة لإسرائيل. لكن على مستوى العلاقات التركية السورية أنا أتصور بأنه هذه الزيارة ستفرز وضعا جديدا يشهد في تعميق أكبر لهذه العلاقات على المستوى الشراكة الاستراتيجية. وأتصور أنه خلال الزيارة سيتم تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي
1: تحدث عنها اليوم
2: وزير الخارجية. وهذه اللجنة العليا المشتركة يعني نقل العلاقات التركية السورية إلى مرحلة مؤسساتية
1: ومستوى جديد
2: يمهد على المستوى الاقتصادي لرفع مستوى التبادل إلى 10 مليار دولار أمريكي الذي تحدث عنه اليوم وزير الخارجية. أيضا يمهد ل انخراط تركي أكبر في دعم القدرات العسكرية السورية والمؤسسة الأمنية في سوريا أيضا. لذلك الزيارة أتصور بأنها ستشكل فعلا منعطف
1: منعطف كبير أستاذ عمر. ولكن مسألة قصد وما أشار إليه الأستاذ محمود قبل قليل هي مسألة يعني تستحق التوقف عندها. يعني فدان وتركيا منذ البداية رحبت بمسألة إعلان يعني حل قسد، ولكنه اليوم أشار إلى نقطة مهمة، هو شدد على التطبيق، قال إنه يجب أن يكون هناك تطبيق عملي على الأرض. ما الذي كان يقصد بذلك؟ وما الفارق بين مسألة التطبيق العملي، هل هي مرتبطة بالسلاح مثلا، ومسألة حل التنظيم نفسه؟
0: لأن هناك مستويين الحقيقة. على المستوى السياسي بالفعل اتفاق يعني الذي تم ما بين الحكومة وبين قسد يجري تنفيذه، ولاحظنا الخطوات عديدة الحقيقة سواء من دماج العديد من العناصر في قسد أو في طبعا إدارة ما يسمى كان سابقا الإدارة الذاتية في وزارة الداخلية، وأيضا على مستوى أنه جرت حتى تعيينات لبعض الشخصيات مثل مظلوم عبدي مستشار في
1: مستشار الجمهورية،
0: وأيضا سوريا. طبعا عضو مجلس الشعب السيدة
1: الهام سيد
0: نعم بالضبط. وبالتالي الجانب الآخر الآن لا زالت هناك طبعا بعض الأسلحة وبعض المجموعات لم يجري اندماجها بشكل كامل في طبعا الدولة السورية. هنا التطبيق العملي بمعنى أن هذه المجموعات يجب أن تسلم سلاحها الثقيل خاصة إلى وزارة الدفاع في إطار المسعى الذي طبعا تحدث عنه الشيباني، هو توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وطبعا تشكيل الجيش السوري الجديد. هذا يعني أن هناك خطوات تطبيقية لا زالت الحقيقة تنتظر أن تنفذ. ولذلك أشار السيد حاكم فيدان إلى هذه الخطوة. بالنسبة الحقيقة لما يجري في الساحة بشكل عام في شمال شرق سوريا، هناك بالفعل مؤشرات على أن الخطوات تتم بشكل مدروس وأننا قطعنا شوطا كبيرا، لأن هذا يعني إنهاء أي وجود لأي سلاح خارج سلطة الدولة الشرعية.
1: إنهاء هذا السلاح خارج السلطة الشرعية كيف سينعكس على سوريا وحتى على تركيا؟ لأن تركيا أيضا لديها معاناة في هذه المسألة.
0: هذا صحيح، يعني بالتأكيد سينعكس إيجابا، لأنه أولا ستطمئن تركيا إلى ما كان الهاجس الأمني الكبير الذي كان يشكله هذا الممر أو الكريدور الذي كانت تسميه الحكومة التركية الكريدور الإرهابي، وبالتالي ينسجم أيضا مع التوجه في المنطقة. التوجه في المنطقة هو إنهاء الوجود غير الشرعي للميليشيات وللمجموعات الخارج عن سلطة الدولة، وهذا ينطبق أيضا على العراق. هناك خطوات، وأيضا يلتقي مع مساعي الدولة التركية التي طبعا يعني قامت بعملية كبيرة جدا ووافق عليها البرلمان وسنت بشكل قانوني، وشكلت لجنة لمتابعة طبعا العناصر الذين لم يرتكبوا أو لم بأعمال قتل بحق المواطنين الأتراك. وبالتالي هذه الخطوات تأتي في إطار
1: يعني سوري تركي ولكنه أوسع من ذلك،
0: أوسع من ذلك إقليميا. لكن أهم هو الإطار المشترك بين سوريا
1: وبين أنقرة وبين دمشق. أستاذ محمود، والتوجه في المنطقة بمسألة إنهاء فواعل مدونة الدولة هذا أعلن بشكل واضح في السنوات الأخيرة، تركيا كانت سباقة في عندما تحدثت عن تركيا خالية من الإرهاب، وهذا مسار مهم في تركيا تتبناه الحكومة ويتبناه شخصيا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قدم دعني أقول كل التسهيلات حتى وصلنا مثلا في موضوع بيكاكا إلى سن قانون عبر البرلمان التركي يتيح يعني التعامل بشكل إيجابي مع كل ما سبق من سنوات الدم والقتل وغيرها.

0: هذه العلاقة التركية السورية إلى أي مدى في موضوع قسد يمكن أن يعني تنخرط في مسألة التوجه التركي بشأن تركيا خالية من الإرهاب؟
1: يعني الأمرين مرتبطين إلى حد ببعضهما البعض إلى حد كبير. حتى لو نذكر عندما تم إبرام اتفاقية الدمج بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي كانت عملية السلام الجديدة بين تركيا ومنظمة PKK الإرهابية قد بدأت فعلا، يعني كانت هناك تهيئة وكانت هناك رسالة من عبد الله أوجلان يتحدث فيها عن أهمية اندماج الكرد في المنطقة، وبالتالي من الواضح أن هذا المسار التركي كان أو أعطى زخما كبيرا لمسار الدمج بين الدولة السورية وقسد. الأمر لا يتعلق فقط بمصالح أمنية، وهنا في الحقيقة النقطة تحسب لكل من الرئيسين أحمد الشرع والرئيس رجب طيب أردوغان. نحن لا نتحدث فقط عن معالجة مشكلة أمنية، نتحدث أيضا عن مسار سياسي يعالج المشاكل التي أدت إلى ظهور دمج الحالة الكردية في سوريا في الدولة، منح الأكراد الحقوق التي حرموا منها خلال السنوات الماضية،
0: اللغة المواطنة.
1: من الواضح وأنا أعتقد أنه حتى ربما يعني أستاذ عمر يوافقني في هذا الأمر، أنه منطق الرئيس أحمد الشرع في حل الملف الكردي كان متأثر إلى حد كبير بمنطق الرئيس إردوغان في التعامل مع هذه المسألة. ومن الواضح أنه الأتراك يعني قدموا بعض الاستشارات التي أعتقد بأنها ساعدت سوريا في التعامل مع الملف الكردي. هذا على مستوى الحالة الكردية الأقليمية وعلى مستوى معالجة المشاكل الأمنية التي كانت ناجمة، لكن أيضا في البعد الأقليمي نحن نتحدث عن تحول مهم جدا في إعادة تشكيل الحالة الكردية الأقليمية وعزلها عن الدائرة التي كانت فيها محل استثمار خارجي وكانت تستثمر كورقة ضغط على دول جوا، على العراق وعلى سوريا وعلى تركيا. لذلك الرئيس إردوغان عندما يتحدث عن عملية التسوية الجارية سواء في سوريا أو في تركيا يتحدث عن ما يسميه عصر من الأخوة الكردية العربية التركية في المنطقة، ويعتبر بأنه هذا العصر يساعد دول المنطقة في التعامل مع مشاريع تريد تغذية الصراعات القومية والعرقية والإثنية في هذه المنطقة. لذلك اليوم الرئيس إردوغان عندما كان في عندما عاد من كيرغيزستان على ما أعتقد قبل عدة أيام قال وصف عملية حل قسد بأنها سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة ليس فقط على تركيا وسوريا بل أيضا على مستوى المنطقة
0: لكن احنا
1: ككل.
0: حتى وإن تم حل هذه الإشكاليات من ناحية الأمنية السياسية الاقتصادية، لكن أمامنا عائق كبير أمام استقرار سوريا واستقرار المنطقة ألا وهو إسرائيل، بحسب وصف طبعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبالتالي ما أبعاد هذا التهديد الإسرائيلي المتواصل لسوريا وما رسائله لتركيا؟ لأن التهديدات الإسرائيلية لا تتوقف باتجاه سوريا باتجاه يعني تركيا عفوا.
1: يعني تركيا وسوريا تتعاملان مع التحدي الإسرائيلي بطريقة واقعية للغاية، يعني من جانب لا تريدان أن ترضخا لهذا التهديد الإسرائيلي، ومن جانب آخر تريدان أن تقطعا الطريق على محاولات إسرائيلية لتحويل هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية أو تصعيد عسكري أكبر. الاستفزازات الإسرائيلية كانت مصممة من أجل جر تركيا إلى الانخراط في صراع أو مواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا. تركيا لم تختر هذا المسار لأنها تخشى من المواجهة. ما يعني تركيا في هذه المرحلة هو توفير العوامل المساعدة لسوريا من أجل مواصلة المسار الذي سلكته بعد التحول، لأنه استقرار سوريا ونجاح البناء السوري الجديد ليس فقط مصلحة سياسية بالنسبة لتركيا بل مصلحة أمن قومي. وهناك مسار آخر تعمل عليه تركيا لمعالجة هذا الملف طبعا مع الرئيس أحمد الشرع هو التواصل مع الإدارة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها تأثير كبير على السلوك الإسرائيلي، وأعتقد أنه جزئيا استطاعت إدارة الرئيس ترامب أن تحد من السلوك الإسرائيلي العدواني تجاه سوريا وتجاه تركيا. صحيح أنها لم تعالج بشكل كامل هذا المنطق. المسار الثالث أيضا الذي تعمل عليه تركيا وتدعمه هو تشجيع المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل، وهذا أمر مهم جدا
0: في ملفات الأمنية.
1: هذا المسار التفاوضي طبعا حول الاتفاق الأمني صحيح أنه لم يتوصل إلى نتيجة، لكن أعتقد بأنه أو وسع إلى حد كبير الهامش المتاح أمام سوريا في التعامل مع
0: ويلقي الكرة في الملعب الإسرائيلي بالمناسبة
1: على الأقل هو كسب المجتمع الدولي، يعني الإدارة الأمريكية الآن تقف إلى جانب.
0: نعم اسمح لي أستاذ عمر، يعني أيضا دمشق كيف تستطيع الاستفادة من هذه المسارات التي تحدث عنها الأستاذ محمود الآن فيما يتعلق بالتحرك التركي؟

0: وإشارة كذلك الرئيس عفوا وزير الخارجية التركية كان فيدان اليوم إلى أنه الأرضية المشتركة التي يمكن البناء عليها والحديث من خلالها هي اتفاق 1974، وهذا تتبناه بالمناسبة الرئاسة والحكومة السورية.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني

0: سوريا يعني منذ سقوط نظام الأسد أعلنت لكل العالم أنها لن تكون إلا عامل استقرار، ولن تقوم بتهديد أي من دول الجوار بما فيها إسرائيل، لأن الأولوية واقعيا وبراغماتيا هو للداخل، لأن بلد منهكة من 14
1: بلد مدمر
0: من
1: الحرب يحتاج إلى بناء.
0: وهذا بالتأكيد طبعا يلتقي مع التوجه التركي الذي يريد أن تكون سوريا مستقرة، طبعا لمصلحة سوريا ولمصلحة تركيا أيضا ومصلحة المنطقة. وعلى فكرة العامل الإسرائيلي المهدد والمزعزع للاستقرار في سوريا هو تقريبا الوحيد في المنطقة، بمعنى كل دول المنطقة تقريبا حتى إيران لا تريد أن لسوريا أن تكون غير مستقرة. لاحظنا لبنان، لاحظنا طبعا حتى يعني دول العالم بأكمله، الكل يعني يريد أن تكون سوريا مستقرة وأن تكون هناك طبعا يعني مقومات لأن تعيد الدولة السورية يعني بسط سيادتها.
1: نعم، هو أصبح واضح ربما في الفترة الأخيرة الدولة المستقرة استقراره ينعكس على الجميع، والعكس أيضا هو الصحيح. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي عمر كوش، أشكر أيضا ضيفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علو، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في برنامج ولنا وقفة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت
5: في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85,000 جراء احتدام المعارك في اليمن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي المملكة استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية بما في ذلك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن الذخيرة.
1: على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
0: أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85,000 جراء هجمات للحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل للمدنيين، واقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك.
2: في غضون أيام تحولت مناطق على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر إلى مناطق نزوح، مع فرار عائلات من منازلها أمام احتدام القتال بين الجيش اليمني والحوثيين. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين في اليمن تجاوز 85,800 شخص، بينهم أكثر من 82,000 أجبروا على مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر الجاري. وتعد محافظة تعز الأكثر تضرراً، إذ نزح منها نحو

0: 6280 أسرة، أي ما يقارب 56 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة.
1: تعيش إنسان بلاس ها ثلاثة عيال بقولهم بحمية يشوا يخرجوا بعدين ما فيش لا قصر يخرجوا يروحوا السوق يدورون الأكل وشرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا على الرصاص.
0: ولا يقتصر النزوح على انتقال السكان إلى مناطق أخرى داخل اليمن، إذ بدأ بعض الفارين بمغادرة البلاد عبر البحر. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
2: هربنا من الحرب متركلين كل من بقالة بقعة يا غير بلا أرواح بلا أرواح هربنا بس، والباقي والبيت وذا خلينا يعني من كان والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني أمان.
0: وعلى امتداد الساحل ترك صيادون قواربهم ومزارعون حقولهم وأصحاب متاجر أعمالهم، بينما لجأت عائلات إلى مخيمات نزوح مؤقتة حاملة معها ما تمكنت من إنقاذه. وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من احتمال فرار مزيد من السكان مع استمرار القتال.
3: طبعا لا تزال هناك كثير من الأسر، عشرات الأسر لا تزال عالقة في طريقها بحثا عن ملاذ آمن لتبحث لها عن مأوى نتيجة للاشتباكات التي لا تزال مستمرة. هناك أسر لا تزال منفصلة عن أجزاء منها. آخر التحديثات التي وصلت إلى مديرية المعافر بحسب الأرقام التي لدينا تقريبا 2000 أسرة حتى الآن.
0: ومع اتساع حركة النزوح تواجه العائلات الفارة احتياجات أساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى، فيما تستمر وكالات الإغاثة في متابعة حركة النزوح وتقديم المساعدات.
4: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل تيريتي عربي خليل المليكي. أهلا بك خليل. خليل، ضعنا في صورة آخر التطورات.
5: نعم، ربما آخر التطورات هي في محافظة تعز حيث تشتد الاشتباكات في غيل بني عمر، هذه المنطقة الاستراتيجية الذي انحافظت عليها قوات الجيش اليمني، فلن تستطيع جماعة الحوثي إحداث اختراق باتجاه مدينة التربة، هذه المدينة الأكثر أهمية خلال هذه المرحلة كونها نزح إليها آلاف المواطنين، وكذلك تتواجد فيها أكثر العائلات سواء الذين نزحوا من غرب مدينة تعز والذين نزحوا كذلك من مديرية محافظة تعز من جبل حبشي ومن مقبنة. هذه الاشتباكات لا تزال حتى اللحظة في هذه المنطقة المهمة. الجيش اليمني تقول مصادر عسكرية في محور تعز أنه حقق تقدما في تلك المناطق وحافظ على مواقعه التي سيطر عليها يوم أمس. كذلك تدور اشتباكات في منطقة الكدحة وهي منطقة فاصلة ومهمة وتربط بين المخا ومدينة تعز. الاشتباكات منذ صباح اليوم لم تتوقف، ذلك طيران الحربية للقوات اليمنية ينفذ غارات بين الحين والآخر على تجمعات للحوثيين وتعزيزات كانت قادمة إلى هذه المنطقة، كما نفذ تعزيزات كانت قادمة إلى منطقة المسيمير للمرة الرابعة على التوالي. هذه التعزيزات قادمة من منطقة مديرية ماوي بمحافظة تعز إلى مديرية المسيمير في محافظة لحج. هنا في محافظة مأرب نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات عديدة على قوات تجمعات للحوثيين. في التجمعات كان الحوثيون يحاولون تعزيز جهتي الكسارة والزور غرب محافظة مأرب قادمة من محافظة صنعاء من مأرب. لا تقول مصادر عسكرية منطقة العسكرية السابعة أنه تدمير هذه القوات قادمة إلى محافظة مأرب. كذلك جبهة جنوبية تشتعل بينين وآخر هجمات تبدأ للطرف على هذه الجبهة، وتعيش في المنطقة الثالثة أن تصدت هجوما اليوم فجر هذا اليوم، كما قامت بقصف مواقع الحوثيين برجمات الصواريخ كذلك بالمدفعية الثقيلة كما تقول قوة المنطقة العسكرية الثالثة. في مديرية وان شمال

0: حفظت مأرب أطلق الحوثيون صاروخاً بالستياً نوع
1: نعم
0: الثقيل وصل إلى منطقة خالية، لكنه أثر كما يقول السكان. هذه الصواريخ ربما تتهاجم مع تلبيب اتجاهاته إلى أماكن بعيدة، لكن كأنه سقط فيها المكان لخلل فني كما يقول معللون عسكريون اطلعنا على بعض آرائهم اليوم. الشأن الإنساني ربما هو الأكثر والأشد بؤساً وقسوة على النازحين الذين فروا من مناطق المخا والحيس وكذلك المناطق المشتعلة في مقبنة والكدحة. هؤلاء النازحون فروا إلى منطقة التربة والمواسط وكذلك إلى الشماتين في محافظة تعز وإلى محافظة لحج وعدن. هؤلاء النازحين لا يمتلكون كما تقول وحدة النازحين أي مقومات للحياة سواء المأوى أو الغذاء. نعم،
1: أشكرك شكرا جزيلا خليل المليكي، كنت معنا من مأرب. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة ولتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام في النمسا خرق جسيم لحقوق بلاده، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء وبمنحهم التأشيرات فورا، وأضاف أن منع رئيس الوفد من حضور المؤتمر العام يقوض شرعية أعماله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان، واعتبر أن المستفيد الوحيد من هذا الصراع الدائر هو إسرائيل.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
1: من جهة أخرى قال بقائي إن العلاقات بين طهران وأنقرة تتجاوز مسألة تبادل الرسائل، مؤكدا وجود مصالح ومواقف مشتركة بين البلدين حيال عدد من ملفات المنطقة.
2: العلاقة بين إيران وتركيا متميزة في جميع المجالات، والتواصل بين وزيري خارجية البلدين مستمر. لدينا مصالح مشتركة في جميع المجالات التي تستند أساسا إلى الروابط التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، كما نتقاسم القلق ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهيمنة التي تمارسها إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق دول المنطقة.
1: قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز، وأفاد الحرس الثوري في بيان أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها. قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد، وأكد العوفي في وجوب أو على وجوب عودة الاستقرار إلى المضيق في المدى المتوسط. كما كشف وزير الطاقة عن الحاجة لتنويع نقاط خروج الغاز وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن بعيدا عن مضيق هرمز. واعتبر وزير الطاقة العماني أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 مواطنين بينهم نساء وأطفال في غارة استهدفت خيمة للنازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربية خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرقي المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب المكعبات الصفراء. أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع بدءا من السبت المقبل بسبب نقص التمويل. وقال البرش أن القرار سيسري اعتبارا من 19 من سبتمبر الجاري، ولم تصدر منظمة الصحة العالمية تعقيبا بشأن القرار الذي نقلته وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت خلال الأشهر الماضية انخفاض التمويل المخصص لأنشطتها وبرامجها.
3: فوق أسرة العناية المركزة في غزة لا يقاس الوقت بالساعات بل بقطرات الزيت والوقود، حيث تقف المولدات الكهربائية المتبقية في المستشفيات على شفا السكون، بينما تطلق صحة غزة صيحة إنذار بعدما أحكم الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم تحت ذريعة الأعياد ليقطع الشريان الوحيد الذي يبقي الأجهزة الطبية على قيد الحركة. تقف الأقسام الحيوية في المستشفيات أمام تهديد مباشر في ظل تحذير من خروج الأجهزة المنقذة للحياة عن الخدمة. فالمولدات التي تعمل على مدار الساعة في ظروف قاسية باتت تفتقر لأبسط عمليات الصيانة، والاحتياج الشهري البالغ 2500 لتر من زيوت المولدات أضحى غائباً، ومعه قطع الغيار التي تمنع المحركات من العطب وسط حالة انهيار تنذر بتعطل أقسام الطوارئ والعمليات. وأمام هذا لم تجد المؤسسات الصحية سوى إطلاق صيحات استغاثة للمجتمع الدولي بتدخل عاجل يضمن استمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات والحفاظ على حياة المرضى قبل فوات الأوان في ظل تدمير إسرائيلي واسع وممنهج للمنشآت والأقسام الطبية وشح الوقود ونقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية. يتجاوز حصار الاحتلال لقطاع غزة منع الغذاء والدواء ليمتد إلى المحركات التي تبقي الأجساد الواهنة على قيد الحياة ويلاحق الأنفاس الأخيرة في غرف الإنعاش، فبين إغلاق المنافذ وصمت المولدات تغدو الحياة في مستشفيات القطاع رهينة لقطرات زيت تأتي أو لا تأتي. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: تستهدف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزيع مستلزمات قرطاسية على 10,000 طفل من الأيتام والمحتاجين في 21 دولة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. وذكرت الهيئة في بيان أن حقائب القرطاسية المقدمة بدعم من المتبرعين تحتوي على جميع المستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها الطالب طوال العام الدراسي. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيت أولى غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في عدة مناطق واعتقلت خلالها 7 فلسطينيين من قباطية وجلبون في جنين و4 من بيت لحم و5 في طوباس. أصيبت شابة فلسطينية بجروح خطيرة في جريمة عنف وقعت في قرية أم بطين بالنقب، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن الشابة عثر عليها مصابة بجروح بليغة ونقلت إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الجريمة. تأتي الجريمة في ظل تصاعد العنف والجريمة المنظمة في البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 وسط انتشار السلاح وتصاعد جرائم إطلاق النار. واصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في ظل حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية. واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية من الجهة الشرقية من المسجد وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. يأتي ذلك في وقت

0: إن تشدد فيه سلطات الاحتلال القيود على دخول المصلين الفلسطينيين واحتجاز هويات عدد منهم عند البوابات.
1: لم تعد اقتحامات المسجد الأقصى حوادث موسمية عابرة، فمع كل عيد يهودي تتقدم جماعات اليمين المتطرف خطوة جديدة نحو فرض سيطرتها على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني. مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى بالتزامن مع رأس السنة العبرية تحت حماية شرطة الاحتلال وسط قيود مشددة على دخول المصلين وانتشار أمني مكثف في البلدة القديمة. محافظة القدس تحذر من أن الاقتحامات رافقها تعتيم إعلامي وغياب للصور خلال الفترة الصباحية، ما أثار مخاوف من محاولة إخفاء الطقوس والممارسات التي تنفذ داخل المسجد. جماعة الهيكل تتعامل مع موسم الأعياد اليهودية بوصفه فرصة لحشد أعداد أكبر من المستوطنين وتوسيع نطاق الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتحويلها تدريجيا من ممارسات استفزازية إلى واقع تفرضه الحماية الرسمية. وتبدأ هذه المناسبات برأس السنة العبرية مرورا بيوم الغفران وعيد العرش وصولا إلى ختمة التوراة، ما يجعل الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من الاقتحامات والتوتر. أما دلالات التصعيد فتتجاوز تسجيل أرقام جديدة للمقتحمين، إذ يرى الفلسطينيون أن الهدف هو تقويض إدارة الأوقاف الإسلامية وإضعاف الوضع التاريخي والقانوني القائم، تمهيدا لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد ومنح المستوطنين حق أداء الطقوس داخله. ويعكس ذلك اتساع التأييد للتيارات القومية والدينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي وتزايد تنفوذها داخل الحكومة والكنيست بعدما انتقلت مطالب كانت تعد هامشية إلى سياسات تحظى بغطاء سياسي وأمني. ومع اقتراب الانتخابات تتزايد المخاوف من استخدام الأقصى ساحة للمزايدة بين أحزاب اليمين، فحكومة بنيامين نتنياهو تحتاج إلى دعم حلفائها المتطرفين وقواعدهم الانتخابية، ما قد يدفعها إلى تسهيل الاقتحامات وتجنب مواجهتهم، وبذلك تصبح الأعياد غطاء دينيا لمشروع سياسي متدرج هدفه تثبيت حضور المستوطنين داخل الأقصى وتحويل الاقتحام من حدث استثنائي إلى أمر واقع دائم. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تستعد مناطق في جنوب لبنان لانطلاق العام الدراسي الجديد رغم المصاعب التي تواجه مدارس الجنوب في ضوء ما طال جزءا منها جراء أضرار من الحرب الأخيرة وجراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان.
2: لا تهدأ ورشة البناء هنا في بلدة برج قلواي جنوب لبنان للانتهاء من تشييد مبنى جديد يحل مكان مدرسة البلدة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ذلك أن ما تبقى من متوسطة برج قلواي الرسمية بضعة مقاعد دراسية وأوراق مبعثرة وسور مدمر. اختفت ملامح المدرسة وتحولت إلى أرض مسطحة يفترض أن توضع عليها غرف جاهزة لتحل مكان صفوف كانت تستوعب يوما 600 طالب.
3: نحن كان عندنا مبنى عم بلشين فيه، مبنى روضات كنا بلشين فيه هديك السنة على حساب مجلس الجنوب، فهلأ عم نكمله لنفتح فيه صفوف 12 صف تقريبا، وفي عندنا كمان الغرف الجاهزة اللي حيقدمها مجلس الجنوب كمان 16 غرفة مع حمامات. يعني انطلاق العام الدراسي حيكون أكيد التجهيزات، لأنه بعد ما مجهزين شيء، يعني كراسي وطاولات وخزائن كل شيء بيحتاجه روضات، تعرف أنت ما بقى شيء عندنا، بالإضافة للوضع الأمني، هي تحدي كتير كبير.
2: تسابق وزارة التربية الزمن لتوفير انطلاقة آمنة للعام الدراسي في جنوب لبنان بعد أن أعدت خطة متكاملة لتفريغ ما أمكن من المدارس من النازحين وتوفير متطلبات المدارس لاستقبال طلاب البلدات المحتلة.
4: في عنا المدارس اللي قادرة أنه بعدها صامدة وقادرة أنه تفتح منا بالمناطق الساخنة حتكون حضوري. في عنا نحن بحدود 22 مدرسة ثانوية مدمرة كليا، في عنا 30 مدرسة ضمن الاحتلال الإسرائيلي. هودي بدك تعتبر أنه تلاميذهم نزحوا على مناطق قريبة من ضياعهم أو بعيدة. القرار بيتيح لهم أنهم يتسجلوا بهيدي المدارس اللي هن ضمن سكنهم، بالنسبة كمان لأفراد الهيئة التعليمية.
2: ورغم وضع وزارة التربية

0: التعليم الحضور أولوية لها في مدارس جنوب لبنان، فإنها لم تلغي احتمالية التعليم من بعد، وذلك وفقا للتطورات على الأرض.
1: عديدة هي التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي في جنوب لبنان، لكن التحدي الأبرز يبقى في وصول الطلاب إلى مدارسهم، ذلك أن استمرارية العام الدراسي الجديد تبقى رهنا بالتطورات الميدانية والأمنية. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة برج قلواي في جنوب لبنان.
2: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الباليستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما قتل شخص وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زابوريجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شلت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.
3: كما تعلمون، الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلينسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
2: وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الهجوم الروسي على معبر يهودين الحدودي بين أوكرانيا وبولندا بأنه إرهاب يطرق أبواب أوروبا، وقال إن الضربات الروسية على المعبر لا تمثل امتدادا للهجمات على الحدود الأوكرانية فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، داعيا شركاء بلاده إلى التحرك لمواجهة روسيا. أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إطلاق تحالف للطائرات المسيرة بهدف تعزيز التعاون الصناعي وتسريع الإنتاج المشترك وتطوير تقنيات المسيرات وأنظمة مكافحتها. وخلال الاجتماع الأول للتحالف قال المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبليوس إن التحالف يضم 18 عضوا مؤسسا، 9 منهم من الاتحاد و9 من أوكرانيا، من شركات ومصنعين ومبتكرين وشركات ناشئة. وأوضح المفوض الأوروبي أن التحالف سيعمل على تسريع المشاريع والإنتاج المشترك بين الشركات الأوروبية والأوكرانية، وعلى تنفيذ مشاريع دفاعية في مجال الطاقة المسيرة ومكافحتها، من بينها مشروع ديكودر. قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من المسيرات استهدف مواقع متفرقة داخل مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق مساء أمس، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الأرضية لبعضها. وأضافت وسائل الإعلام السودانية أنه سمع دوي أكثر من 10 انفجارات على الأقل ناجمة عن سقوط المسيرات بالقرب من مستشفى السلاح الطبي ومن مطار الدمازين، فيما سقطت إحدى المسيرات في محطة لتعبئة الوقود. وأوضحت أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت للمسيرات، ومن جانبها أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق بياناً طمأنت فيه المواطنين على أن القوات المسلحة السودانية تتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المواطنين واستقرار مدينة الدمازين وكامل الإقليم. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85 ألفا جراء احتدام المعارك في اليمن. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية.

0: ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
5: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاماً بدءاً من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والتشالغي البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقعها وطرازها المعماري. يضم المتحف نحو 400 تمثال صنعها نحاتون عراقيون من مادة الجبس لتصور عشرات المشاهد. وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع، حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
2: وصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجددا، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انبرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدث التماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
3: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال حركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي، هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
0: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
4: مكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير.
5: شلون حنين للماضي ويجمع العلم، يعني أنا ما شايفة هو شغلات، بس كومو شغلات يعني إحنا همين عشناها، مثلاً دولي اللي يلعبون حبل، أطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
6: هو أول شيء للترفيه، هاي أولاً. ثانياً تعرف على التراث البغدادي.
0: ليوم الجمعة

0: خصوصية عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفلة غنائية على النمط الموسيقي التراثي.
1: هنا في زوايا المتحف وأروقته العتيقة يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
2: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
3: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة حراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حرس تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
4: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كليا على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور إلى أن يكون الثمرة جاهزة للقطف والجن في أيام الجن.
3: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملاً مهماً في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خياراً أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
5: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200 إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر، فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ، البرودة يعني أكثر من المتوسط، فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول ان احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
3: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظا على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
6: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. أيضا أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز تمام. أخذنا أيضا بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد، أنا مواطن يمني، نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني من صعطة إلى بني حماد إلى حراز إلى بني مطر.
3: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20,000 طن مقارنة بأكثر من 60,000 طن منتصف القرن الماضي، وتبعات الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعته.

0: البن وهو القات، فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
1: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400 أو 500 ألف شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجو دار المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
0: ولم يكتف اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
2: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
0: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
3: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: وسط جبل المقطم يختبئ دير القديس سمعان، لم يحفر مكانه بين صخور الجبل على صلابتها فقط، في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا، يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص كدرائية كبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة، كلنا كنا بنصلي من أجل مصر. أكتر من 10,000 واحد موجودة على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس يجتمعون هنا من دول مختلفة.
4: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أجي أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارته كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
5: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا أروع بكثير، كان ذا معنى عميق يحمل في

0: حياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود، يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
2: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة. في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر، ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
3: باجي من أسيوط هنا دايماً، وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أولاً بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبقعد في النافورة فوق، بالليل متعة بالدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز، القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته. ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
4: وراء هذا الدير المحفور في باطن الجبل قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول معها هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
5: في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند، وحولها عدة مدن. تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم، ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بيضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية.

0: يجي ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
1: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
2: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطناناً من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
1: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
3: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد، وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
1: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرج ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
0: من هنا، من على شواطئ المحيط الأطلسي، تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في جيراند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة جيراند، غرب فرنسا.
4: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: يا رب يا
1: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
2: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85 ألفا جراء احتدام المعارك في اليمن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبية السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية بما في ذلك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدارج ومخازن الذخيرة.
1: الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
0: أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفا جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل للمدنيين واقتحام ونهب منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك.
2: في غضون أيام تحولت مناطق على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر إلى مناطق نزوح مع فرار عائلات من منازلها أمام احتدام القتال بين الجيش اليمني والحوثيين. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين في اليمن تجاوز 85,800 شخص، بينهم أكثر من 82,000 أجبروا على مغادرة منازلهم منذ مطلع سبتمبر الجاري. وتعد محافظة تعز الأكثر تضرراً، إذ نزح منها نحو 9,280 أسرة، أي ما يقارب 56,000 شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة.
3: عايز إنسان بلاس، ها ثلاثة عيال بقول وهم بحميه، يشوا يخرجوا بعدي ما فيش، لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدوروا لنا أكل وشرب ما فيش، يمنعون والله شو يضربوا عليه الرصاص.
2: ولا يقتصر النزوح على انتقال السكان إلى مناطق أخرى داخل اليمن، إذ بدأ بعض الفارين بمغادرة البلاد عبر البحر. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2,000 شخص وصلوا إلى

0: جيبوتي، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
1: هربنا من الحرب، متركلين كل من بقعة لبقعة، يا غير بالأرواح بالأرواح هربنا بس، والباقي والبيت وهذا خليناه يعني من كان. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
0: وعلى امتداد الساحل ترك صيادون قواربهم ومزارعون حقولهم وأصحاب متاجر أعمالهم، بينما لجأت عائلات إلى مخيمات نزوح مؤقتة حاملة معها ما تمكنت من إنقاذه. وتحذر المنظمة الدولية للهجرة من احتمال فرار مزيد من السكان مع استمرار القتال.
2: طبعا لا تزال هناك كثير من الأسر، عشرات الأسر لا تزال عالقة في طريقها بحثا عن ملاذ آمن لتبحث لها عن مأوى نتيجة للاشتباكات التي لا تزال مستمرة. هناك أسر لا تزال منفصلة عن أجزاء منها. آخر التحديثات التي وصلت إلى مديرية المعافر بحسب الأرقام التي لدينا تقريبا 2000 أسرة حتى الآن.
0: ومع اتساع حركة النزوح تواجه العائلات الفارة احتياجات أساسية تشمل الغذاء والمياه والمأوى، فيما تستمر وكالات الإغاثة في متابعة حركة النزوح وتقديم المساعدات.
3: دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة ولتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام في النمسا خرق جسيم لحقوق بلاده، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا، وأضاف أن منع رئيس الوفد من حضور المؤتمر العام يقوض شرعية أعماله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان، واعتبر أن المستفيد الوحيد من هذا الصراع الدائر هو إسرائيل.
4: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
3: من جهة أخرى قال بقائي إن العلاقات بين طهران وأنقرة تتجاوز مسألة تبادل الرسائل، مؤكدا وجود مصالح ومواقف مشتركة بين البلدين حيال عدد من ملفات المنطقة.
4: العلاقة بين إيران وتركيا متميزة في جميع المجالات، والتواصل بين وزيري خارجية البلدين مستمر. لدينا مصالح مشتركة في جميع المجالات التي تستند أساسا إلى الروابط التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، كما نتقاسم القلق ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهيمنة التي تمارسها إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق دول المنطقة.
3: قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. وأفاد الحرس الثوري في بيان أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أن تستهدفها وتسقطها. قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. وأكد العوفي على وجوب عودة الاستقرار إلى المضيق في المدى المتوسط. كما كشف وزير الطاقة عن الحاجة لتنويع نقاط خروج الغاز وتحديد خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن بعيدا عن مضيق هرمز.

0: أخبر وزير الطاقة العماني أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداما للجميع. أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 مواطنين في غارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الشفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربية خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرقي المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بالمنطقة. أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع بدءا من السبت المقبل بسبب نقص التمويل. وقال البرش إن القرار سيسري اعتبارا من 19 من سبتمبر الجاري، ولم تصدر منظمة الصحة العالمية تعقيبا بشأن القرار الذي نقلته وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت خلال الأشهر الماضية انخفاض التمويل المخصص لأنشطتها وبرامجها. تستهدف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزيع مستلزمات قرطاسية على 10,000 طفل من الأيتام والمحتاجين في 21 دولة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. وذكرت الهيئة في بيان أن حقائب القرطاسية المقدمة بدعم من المتبرعين تحتوي على جميع المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطالب طوال العام الدراسي. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بيت أولى غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في عدد من المناطق واعتقلت خلالها 7 مواطنين في قباطية وجلبون في جنين و4 في بيت لحم و5 في طوباس. أصيبت شابة فلسطينية بجروح خطيرة في جريمة عنف وقعت في قرية أم بطين بالنقب، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي أن الشابة عثر عليها مصابة بجروح بليغة ونقلت إلى المستشفى، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الجريمة. واصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع ما يسمى برأس السنة العبرية. واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال. تشكل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
1: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، 3 أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعداً.

0: وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطيني الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا، رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتاوى تراتي عربي داخل الخط الأخضر.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطي الفوقة، وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطي، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية، إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطي. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي كلمة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 70، أضاف الشيباني أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: من الراسخ بالشفافية والتعاون البناء اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل. في 17 من تموز وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم، وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: ينعقد في دمشق معرض إعمار للاستثمار وإعادة الإعمار بمشاركة أكثر من 270 شركة محلية ودولية، ويشكل المعرض فرصة للشركات العالمية والإقليمية لتعزيز حضورها الاستثماري في سوريا الجديدة في ظل سياسة أكثر انفتاحا تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.
3: ومن مدينة المعارض في دمشق، وفي مرحلة عنوانها الإعمار وفتح الباب أمام الاستثمارات، يحضر أكثر من 270 شركة من 23 دولة في حدث يعكس حجم الاهتمام بالفرص التي تتيحها السوق السورية.
4: شهدنا نمو بالنسبة لعدد المشاركات 145%، 358 شركة مشاركة، بالإضافة لأنه جاي من 27 دولة. المميز بهاي السنة مشاركة تركية حكومية، وزارة البيئة والتطوير العمراني مشاركة ضمن أجنحة المعرض، توكي اللي هي مؤسسة الإسكان التركية مشاركة بالمعرض.
3: ومن بين الشركات الدولية تبرز المشاركة التركية بحضور لافت لعدد من الشركات التي جاءت إلى دمشق لعرض خبراتها وتنوع مجالات عملها في قطاعات مختلفة تحتاجها السوق السورية.
5: توقعاتنا من هذا المعرض هي بالطبع التمكن من عقد شراكات عمل جديدة، فنحن سعداء ومستمتعون للغاية بالزوار هنا. كان يومنا الأول حافلا ومثمرا جدا. كشركة تركية نرغب في أن نكون متواجدين في سوريا أيضا، لأنها قريبة جدا منا ثقافة وسلوكا وعلى الصعيد الإنساني، وبناء على ذلك نحن شركة ترغب في إضاءة معظم سوريا تماما كما نفعل في تركيا.
6: اليوم مشاركتنا بمعرض أعمار لحتى نقوم في دورنا كجمعية تربط أكثر من 100 فرع ونقطة تواصل حول العالم متواجدة فيها جمعية الموسيد مع سوريا، لحتى نقوم بتسويق الفرص الاستثمارية اللي موجودة في سوريا إلى العالم إن شاء الله. المشاركة التركية

0: هي كانت مشاركة يعني جدا كبيرة على الصعيد الحكومي والصعيد الخاص من كبار الشركات.
1: وبين حاجات إعادة الإعمار وتزايد حضور الشركات الدولية، تحاول سوريا تحويل مرحلة ما بعد الحرب من عبء إعادة البناء إلى فرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.
2: إعادة الإعمار تفتح الباب أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى سوريا، مع حضور تركي لافت يعكس اهتماما متزايدا بفرص التعاون والاستثمار في المرحلة المقبلة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
3: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الباليستية، استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما قتل شخص وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زابوريجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.
4: كما تعلمون، الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلينسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
3: قالت وسائل إعلام سودانية أن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من المسيرات استهدف مواقع متفرقة داخل مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق مساء أمس، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الأرضية لبعضها. وأضافت وسائل الإعلام السودانية أنه سمع دوي أكثر من 10 انفجارات على الأقل ناجمة عن سقوط المسيرات بالقرب من مستشفى السلاح الطبي ومطار الدمازين، فيما سقطت إحدى المسيرات في محطة لتعبئة الوقود. وأوضحت أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت للمسيرات. من جانبها أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق بيانا طمأنت فيه المواطنين إلى أن القوات المسلحة وغيرها تتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المواطنين واستقرار مدينة الدمازين وكامل الإقليم. أصيب 11 شخصا بحالات اختناق جراء تسرب غاز الأمونيا في مدينة العقبة جنوبي الأردن، فيما أعلنت السلطات السيطرة على التسرب وإخلاء العاملين احترازيا. وقال مسؤول أردني أن التسرب وقع ظهر الاثنين أثناء صيانة إحدى المضخات أو أجهزة الضغط القديمة، موضحا أن تجمعا سابقا لغاز الأمونيا أدى إلى تسرب كمية منه وصفها بالبسيطة خلال أعمال الصيانة. تتواصل عمليات البحث عن 129 شخصا مفقودا بعد انقلاب عبارة في بحر جاوة بإندونيسيا. وأكد رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إنقاذ 108 أشخاص، مشيرا إلى نشر 5 طائرات و17 سفينة بينها سفن حربية لتوسيع عمليات البحث في 6 قطاعات بمشاركة غواصين وطائرات مسيرة تحت الماء للبحث داخل العبارة الغارقة وحولها. تحولت حملة إعلانية لعلامة رياضية إلى محور احتجاجات وانتقادات من رياضيين فلسطينيين في غزة، اتهموا الحملة بتقديم صورة انتقائية لمعاناة مبتوري الأطراف في وقت يشهد فيه القطاع واحدة من أكبر أزمات الإصابات والبتر.
5: أثارت حملة أديداس الإعلانية الأخيرة موجة غضب فلسطينية، ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها جاءت في وقت يعيش فيه ألاف الفلسطينيين في غزة أثار الحرب والإصابات وفقدان الأطراف. بعيداً عن الصور التي اختارتها العلامة الرياضية العالمية لحملتها، القضية أعادت إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز التسويق: كيف يمكن لشركة تقدم نفسها بوصفها رمزاً للرياضة والتنوع أن تتجاهل في حملاتها واقع رياضيين فلسطينيين يعيشون واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية؟ بداية القصة.

0: بينما أطلقت الشركة في إسرائيل حملة للترويج لخدمة الحذاء الواحد التي تتيح لمبتوري الأطراف شراء فردة واحدة فقط من الحذاء. واختارت ضمن الحملة جندياً إسرائيلياً فقد ساقه اليسرى، وبحسب الشركة ظهر الجندي إلى جانب 10 رياضيين آخرين من ذوي الإعاقة في ملصقات داخل متاجر الشركة في إسرائيل. الحملة أثرت غضباً واسعاً بسبب المفارقة مع واقع غزة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 5000 حالة بتر للأطراف في القطاع منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى أكثر من 22,000 إصابة خطيرة في الأطراف. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما يصل إلى ربع المصابين بإصابات غيرت حياتهم. رياضيون فلسطينيون مبتورو الأطراف في غزة اعترضوا على اختيار الجندي الإسرائيلي للحملة في وقت يقولون إنهم يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الأطراف الصناعية وقطع الغيار وخدمات التأهيل، وبالنسبة إليهم القضية لا تتعلق بالحذاء فقط بل بالمقارنة بين تقديم قصة مبتور إسرائيلي ضمن حملة عالمية وبين آلاف الفلسطينيين الذين لا تتوفر لكثير منهم أبسط مستلزمات إعادة التأهيل. الانتقادات توسعت ضد العلامة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي، فدعوات المقاطعة اكتسبت وزناً إضافياً حتى بالنسبة إلى الشركة التي تمتلك حضوراً تجارياً عالمياً واسعاً، وهو ما يحول القضية من أزمة إعلان محلي إلى مشكلة محتملة لصورة العلامة. وبعد تصاعد الانتقادات نشرت الشركة العالمية بنسختها العربية اعتذاراً وقالت إن الحملة أعدها الفريق المحلي في إسرائيل وليست جزءاً من حملة عالمية، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة. لكن اللافت أن الاعتذار نشر عبر الحساب الإقليمي العربي فقط، بينما لم يصدر أي بيان مماثل عبر الحساب العالمي للشركة أو بقية حساباتها الإقليمية حتى ذلك الوقت. فهل كانت الشركة فعلاً تعالج أزمة أخلاقية؟ أم تحاول فقط احتواء الغضب في أسواقها العربية؟
1: إلى التذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، والهجرة الدولية تؤكد نزوح أكثر من 85,000 جراء احتدام المعارك في اليمن. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط. ختام النشرة، في أمان الله.

taking a rest right away.

غزة غيرت كثيرا من صورة إسرائيل في الوعي الغربي، فمشاهد الدمار والضحايا كسرت الرواية الإسرائيلية التقليدية ودفعت شعوبا غربية إلى إعادة النظر في مواقفها. اليوم لم تعد إسرائيل تواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة ثقة أمام العالم. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. احتجاجاتهم في محافظات سورية رفض لارتفاع أسعار الوقود، عبارة داعمة للاحتلال تتسبب في مغادرة جمهور لعرض كوميدي، تنازل الله حملة فلسطينية لإسقاط الديون عن المتعثرين. قرار اقتصادي يخرج السوريين إلى الشارع، فبعد دخول تسعرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا أمس الأحد، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي، زيادة وصلت إلى نحو 40% لبعض المشتقات. هذا القرار أدى إلى خروج احتجاجات صباح الأحد في ريف الحسكة الجنوبي قبل أن تمتد إلى مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وصولا إلى حلب وإدلب. شاهدوا معي.

0: المحتجون طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، محذرين من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل والخبز والسلع والخدمات في ظل ظروف معيشية صعبة. نشاهد بعض الآراء من بين جموع المحتجين.
1: انتوا اكثر الناس اللي كنتوا مهجرين اكثر منا، انتوا اكثر الناس اللي عشتوا فيها بالكهوف والجبال والوديان والخيم، انتوا اكثر الناس اللي تحسوا فينا. نحن اليوم عندنا بنات، نحن اليوم عندنا اطفال، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، بنطلع من الصبح اخر الليل على 10 دولار ما في حدا يحس فينا.
2: ما طلبنا، بدنا نعيش، بدنا ما بدنا شيء، ما بدنا من شيء من الدوله، بس يا اخي نعيشنا.
3: ما طلبنا
2: بس ناكل نشرب، اسعار
3: كهرباء. ارتفاع اسعار المحروقات بتاثر على المعيشه وكافه المنتجات الزراعيه حتى وسائط النقل والتدفئه، وهذا شيء ما كنا نأمله. حتى اسعار مواد البناء اليوم ارتفعت بالسوق ارتفاع باهظ ومصيبه. يعني نحن نطلب من الحكومه انه تدعم.
0: لكن لماذا رفعت الأسعار؟ وزارة الطاقة السورية قالت إن الإجراء مؤقت وأرجعته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع دخول مصفاة بنياس في أعمال صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما زاد الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. هذا وتحتاج سوريا حاليا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميا، ما يعني الحاجة إلى تغطية جزء من الاستهلاك عن طريق الاستيراد. لكن ما هما الخياران اللذان تحدث عنهما مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات للتعامل مع هذه الأزمة؟ شاهدوا معي.
4: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادي لا تستطيع تأمين المادي للسوق نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت، يرتبط اليوم بالسوق العالمي، يرتبط اليوم بالوضع الإقليمي، يرتبط بالحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والمضائق المهمة في المنطقة. لذلك يعني هنالك قرارات قد تكون صعبة وقاسية جدا. نحن أبناء الشعب، أنا اليوم لا أتكلم فقط باسم وزارة الطاقة، أنا ابن هذا الشعب وابن هذه الثورة، وأعلم اليوم ما يحدث بالشارع وكم القرار ثقيل على الشعب. بكل صراحة قرار ثقيل جدا.
5: طيب،
4: لكن يعني
5: لم يكن هناك خيار بديل؟ يعني إما أن تنقطع الوقود من السوق أو
4: يعني سيف ذو حدين. بكل صراحة سيف ذو حدين.
0: ومع اتساع الاحتجاجات انتقلت هذه الأزمة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تحذر من استغلال الغضب الشعبي للتحريض أو جر الاحتجاجات إلى أعمال تخريب أو صدام مع عناصر الأمن. شاهدوا معي.
6: هلا احنا 5 اشخاص، لقطنا 4 حاطين رموز طائفيه على رقباتهم. شو سوي؟
7: ليش بس انه شو
6: على الدواليب وصار يهجموا لهون على المحافظه ويقبضوا الناس؟ نحن نزلنا كلاتنا نازلين مطالبنا، بدنا مطالبنا. هن فاتوا فينا كلاتهم وصاروا يقولوا ضربوا الشرطه، الشرطه ضربت. في واحد منهم لابس امن عام موه، الابو الدقن لابس امن عام موه. هذا هو واحد
7: بس شغله منكم تساعدونا فيها من بعد اذنكم. نحن نزلنا وعبرنا عن مطالبنا بس ان شاء الله صوره للقيادة. نعم. بدنا منكم شغلة واحدة، فضوا هذا الأمر مشان ما حد يستطيع.
8: نعم. الله يعلمكم.
0: ودعا ناشطون إلى الفصل بين حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبين نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات ورجال الأمن. كما برزت دعوات لإبقاء التحركات سلمية وتجنب قطع الطرق وإشعال الإطارات والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها رسالة شعبية تستدعي الحوار لمعالجة هذه الأزمة. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لنرصد كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. إذن نبدأ مع بسام أبو عدنان. سجلت سوريا اليوم أكبر ردة فعل شعبية على قرار حكومي منذ التحرير، ويمكن اعتبارها رسالة شعبية تستوجب

من الحكومة الكثير من الدراسة والمراجعة الجادة لسياساتها وعلاقتها مع المجتمع. تعليق آخر ليحيى أصباح: الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أعداء للحكومة، بل هم أنفسهم الذين عانوا البراميل والتهجير. الثقة لا تبنى بالإعلانات بل بالخدمات وشرح القرارات لهم وجعلهم جزءا من الدولة. تعليق آخر لثائر يقول: الشعب الذي يحتج لا يهدم دولته، بل يؤكد أنه شريك في بنائها وصاحب حق فيها. أيضا ريما تقول: من حقك النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقك، لكن ضمن حدود العقل وبطريقة سلمية وحضارية، وليس بإشعال الإطارات وقطع الطرق والتعرض لرجال الأمن. عادة ما يبذل الفنانون إذن مشاهدين الأحبة قصارى جهدهم لجذب تفاعل الجمهور وحصد تصفيقهم، لكن حين تتشابك السخرية مع المواقف الإنسانية والسياسية قد تنقلب خشبة المسرح فجأة إلى ساحة مواجهة محرجة للغاية. قصتنا في هذه الفقرة من داخل أحد مسارح مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث صعد الكوميدي الأمريكي مناحم سيلفرشتاين لتقديم فقرته ستاند أب كوميدي أمام حشد من الحاضرين. سيلفرشتاين اختار بدء عرضه بعبارة تعريفية قصيرة ومباشرة قال فيها: اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة صريحة إلى موقفه وتوجهاته الشخصية. لكن رد الفعل لم يكن كما خطط له الكوميدي، إذ لم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى خيمت حالة من الصدمة على المكان، وتحول المشهد سريعا من عرض ترفيهي إلى موقف احتجاجي عفوي وجماعي. ووفقا للقطات المتداولة، بدأ الحاضرون بمغادرة القاعة تباعا وبشكل متتالي، تاركين الكوميدي الأمريكي وحيدا في مواجهة مقاعد شاغرة غاب عنها الضحك والتصفيق. ليبدو المشهد هكذا، تابعوا معي.

هذه اللحظات المحرجة لم تتوقف أيها الأحبة عند حدود القاعة في شيكاغو، بل انتقلت سريعا لتتصدر المنصات، حيث اعتبر روادها أن الانسحاب الجماعي شكل رسالة احتجاجية بالغة الوضوح، تعكس رفض شريحة واسعة من الجمهور لهذا الموقف المعلن. في المقابل أشار مراقبون ومحللون إلى أن الواقع تعكس تناميا واضحا في حساسية الشارع الأمريكي تجاه المواقف المؤيدة لإسرائيل، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة. لتكشف هذه الواقعة عن تحول ملموس في طريقة تعاطي جزء كبير من الجمهور الغربي مع الرسائل السياسية، خصوصا عندما تظهر في مساحات الفن والترفيه التي لم تعد منفصلة عن عالم السياسة. الآن نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ مع الخالدي، شاهدوا معي. إذن الخالد يقول: أصبحت شعوب العالم بمختلف دياناتهم عندهم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدو للإنسانية جمعاء. أيضا سليم يقول: العالم كله عرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحجم جرائمه الفظيعة على مدار أكثر من 70 عاما، وما يجري الآن هو مؤشر سريع لزواله. أيضا محمد يقول: الجمهور اعتبر وجوده والحفلة مجرد نكتة بحد ذاتها وقرر أن ينسحب قبل أن تبدأ. خالد يقول: لعنة الدم ستظل تطارد القتلة وداعميهم. في خضم حصار اقتصادي إسرائيلي على الفلسطينيين وتوقف الرواتب في الضفة الغربية، تنطلق مبادرة شعبية لتكون طوق نجاة للآلاف بالضفة. فالمبادرة أطلقها الصحفي والأسير المحرر علاء الرماوي، وكان قد

0: بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أنقذ بها سيدة من السجن بعدما تنازل الدائن لها عن دينه دون مقابل، لتنطلق شرارة مبادرة تنازل الله التي أدت إلى إسقاط ديون بلغت 36 مليون شيكل، ما يعادل نحو 12 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط. مبادرة الرماوي استهدفت في بدايتها إنقاذ النساء من ملاحقات قانونية بسبب ديون لصالح شركات كبرى، لتتحول سريعا إلى ظاهرة مجتمعية يتسابق فيها أصحاب المحال والبقالات والصيدليات لتمزيق وحرق الشيكات. شاهدوا معي.
1: بفضل الله حصدت هذه الحملة تنازل لله ملايين الشواكل حتى الساعة. نحن نتحدث عن سيل من المسامحات الكبيرة، تمزيع دفاتر ديون، تمزيق شيكات. هذه الحملة بدأت عندما تعثرت معلمة فلسطينية. هذا المعلمة الفلسطينية اتصلت بنا، تواصلنا مع صاحب الشيك وسامح فورا. هذا الأمر جعلنا نثق بأن الشعب الفلسطيني لن يخذلنا. قمنا بإعلان هاشتاج سريع تنازل لله، وبدأت الحملة الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة. ما أن بدأنا العملية في نصف ساعة نصف مليون شيكل، حتى مساء الجمعة وصلنا إلى 7 مليون. الأرقام تزيد بشكل مهول. أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه. عادة إحنا متعودين أن نشوي لحوم، أما أن نشوي شيكات هذه أول مرة، أن نشوي كمبيالات هذه أول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لأنه صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء.
2: واحد بيعمل ربه
3: اعمل آخرتك.
0: المبادرون كثر والكل بات يشجع الآخرين على الانضمام إلى هذه الحملة الشعبية. نشاهد بعضا من هذه المقاطع.

0: أنا موسى ربحي محمود الجمل من بيت سوري، صاحب سوبر ماركت فلسطين، مسامح جميع زبايني في الدين الموجود، والله يسامحهم. وأنا إلي 25 سنة بتاجر مع الناس، واليوم قررت أتاجر مع ربنا وسامح جميع المتعثرين، وبدعو جميع محلات شمال غرب القدس إنهم يحذوا حذوي.
1: بينما يمزق البسطاء دفاتر ديونهم، فضح هذا الزخم الشعبي صمت المؤسسات الكبرى التي تواصل ملاحقة المواطنين متجاهلة أزمة الرواتب الخانقة. لكن رغم ذلك فالشارع الفلسطيني كان سعيدا بهذا التكافل وسط دعوات لبذل المزيد. شاهدوا معي.
2: والله المبادرة فيك أمور المتعثرين كثير، والناس اللي وضعها سيء، وفي ناس الله منعهم فضل. والله هذا لما تسامح هذا مش غريب على أهل الخليل.
3: مجتمع متسامح يبني مجتمع سليم صالح، علاقة طيبة مع الناس، وببطلوا الناس مثلا يأكلوا بعضهم وشلطوا لبعضهم، لا بالعكس، بالحسنى واللين والتفاهم والضمير الحي،
4: خاصة بعد ترد الظروف، بعد ما الإغلاقات والتضييق يعني الإشكاليات اللي كانت في حق عمالنا بحق موظفينا. فهذه مبادرة يعني تسامح من شأنها أنها يعني تسوي استقرار اجتماعي.
2: كل احترام للي بيسامح، وإن شاء الله بحث ناس تانيين تسامح كمان، أما اللي عنده إمكانية ومعاه مفروض يدفع.
1: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ جولتنا من جهاد الذي كتب قائلا: لم يتوقع الرماوي كل هذا النجاح خلال أسبوع، ولا أن تتجاوز الفكرة مجرد إسقاط الديون عن النساء مراعاة لخصوصيتهن في المجتمع وحفاظا على كرامتهن. أنس يقول، أو إناس: في موقف مشرف انضم أهالي بلدة سلواد إلى حملة تنازل لله المنطلقة بأنحاء الضفة لإسقاط الديون، شيء جميل عن جد، إحنا شعب غير، والحمد لله على نعمة الوعي والتكافل. أما رهف تقول: يلي عم نشوفه حاليا من مبادرات وحملات في الشارع الفلسطيني حاجات بدون مبالغة بترفع الرأس، آخرها حملة تنازل لله، يلي بده ديون من الناس قاعد بسامح فيها. خلال تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، قال مخرج الفيلم الوثائقي نازا إن قتل الفلسطينيين في غزة منهجي وليس عرضيا، بل يتم عن قصد. شاهدوا معي.
5: Thank you to the jury, and we are both very grateful to be here. It's honestly not very easy to stand here. I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done as to not look at reality. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza, at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, 7-year-old with her father in the car, 2 sisters at home sleeping. And you know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied.
1: في الفيديو التالي نشاهد فرحة طفلة من قطاع غزة برد الممثل الأمريكي مارك رافالو الذي تفاعل مع رسالة وجهتها له. رافالو وجه بدوره رسالة إنسانية داعمة لأطفال غزة قائلا: لستم وحدكم، ليعيد الأمل والابتسامة لقلب الطفلة رغم المعاناة. شاهدوا معي.
6: أصدقائي، أنا شفت الممثل الكبير مارك رد عليّ.

0: 250 euros, monsieur.
1: Quoi ? 250 euros pour trois feuilles de tomates, un steak et des frites ?
0: Oui, monsieur, les tomates coûtent cher maintenant.
2: في ولاية قيصر التركية موظفون يوثقون على لافتة قماشية أسماء 16,277 طفلا استشهدوا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. شاهدوا معي.

0: مشاهد مهيبة لمصلين يؤدون صلاة المغرب تحت الأمطار الغزيرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نشاهد معا هذه اللحظات المؤثرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
2: الرحمن الرحيم.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: القوات المسلحة اليمنية تعلن تحقيق تقدم في محافظة الجوف شمال شرق اليمن بعد أكثر من أسبوع من المعارك مع الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. ومحافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. غارة روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين، وأضافت أن التقدم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات ومقرات حوثية، بينها مقر في سوق خميس مشيط بمديرية خب والشعف. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبية السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية، بما في ذلك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدارج ومخازن الذخيرة.
1: على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله.
0: أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 ونزوح 85 ألفا جراء هجمات الحوثيين. وقالت الوزارة إن الهجمات شملت قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين وقوافل للمدنيين، واقتحام ونهب مقر ومنظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، إلى جانب اختطاف صحفيين وموظفين ومسؤولين. وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك. تعليقا على التطورات الميدانية، ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أهلا ومرحبا بك سيد خليل. نبدأ من الصورة الكبرى، سقوط المخا ثم ميون، الآن نتحدث عن حنيش الكبرى والصغرى. هل نتحدث عن مكاسب ميدانية متفرقة للحوثيين أم محاولة متكاملة لإعادة رسم ميزان القوى على كامل منطقة الساحل الغربي وباب المندب تحديدا؟
2: إنها في الواقع عملية متكاملة وقد حصلت بصورة خاطفة، وهذا يدل أن الاستعدادات كانت جارية منذ أسابيع، والدليل القاطع هو عدد المسيرات والصواريخ التي استعملت في الموجة الأولى للهجوم، وتنسيق الهجمات أيضا على المملكة العربية السعودية أكان على خميس مساء.

0: او على جيزان او نجران او ابها، وعلى خط النفط شرق غرب السعودي. كل ذلك ليس وليد الصدفه وليس نتيجه فقط للصراع داخل اليمن الذي كان هادئا لمده 4 سنوات بين الحوثيين وبين خصومهم. ان الذي حصل هو سيطره استراتيجيه على باب المندب. ولكن اريد ان اوضح امر اساسي. المسألة العسكرية الآن هي ما زالت لصالح الحوثيين، رغم أنهم يحاولون التقدم باتجاه تعز، ولكن وجهوا بهجمات معاكسة أوقفتهم، والطيران السعودي كان له اليد الطولة في وقف هذا الهجوم. والدليل الهجمات اليوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، لأن الطائرات تنطلق من هنا. وأريد أن أوضح أن المملكة العربية السعودية لديها أقوى أسطول جوي في المنطقة، 160 طائرة F-15 عدا عن التورنيدو وعن اليورو فايتر. وكان يوم أمس كان هناك تردد سعودي في استعمال الطيران، ولكن في النتيجة كان ذلك حتميا، لأن
1: طيب،
0: الولايات المتحدة لم
1: هل
0: تتدخل
1: يمكن
0: ولو
1: الربط
0: ترك
1: بين
0: الأمر. لكن
1: ما تتحدث عنه الآن سيد خليل وما بين ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية من تحقيق التقدم في محافظة الجوف شمال شرق اليمن بعد أسبوع من المعارك مع الحوثيين وبعد نجاح الحوثيين في السيطرة على عدد من المناطق؟
0: نعم، يعني الهجوم في منطقة مأرب الذي قامت به القوات الحكومية هو لتخفيف الضغط عن منطقة الساحل. يعني هناك الآن بالنسبة للعمليات البرية، لأكون واضح، يعني هناك هجمات معاكسة في الشمال وفي منطقة تعز. هذين المحورين هما المحورين الأساسيين، ويبدو أن القوات الحوثية تكبدت خسائر وتوقفت، وحتى هناك تقدم في منطقة مأرب كما تفضلتم في بداية النشرة. ولكن كما قلت، يعني التدخل الحاسم للطيران السعودي هو الذي أوقف التقدم الحوثي، وربما يعني في الأيام القادمة سوف نرى إذا كان هناك تراجع أو هناك استعادة. يعني اليوم أكيد هناك استعادة لبعض المناطق في منطقة تعز، وهي الأهم وهي القريبة من منطقة الساحل. ولكن يصر الحوثيون بأنهم لن يتعرضوا للملاحة البحرية، ولكن للملاحة الدولية يعني في المنطقة. ولكن رغم ذلك، يعني هذا لا يطمئن. يعني هذه الورقة التي هي في يدهم وبالنتيجة في يد إيران، يمكن لإيران أو لهم أن يستعملوها متى ما شاءوا،
1: صحيح.
0: وهذا يعني يخفف الضغط على إيران في منطقة الخليج، يعني في منطقة هرمز. يعني الوضع متكامل،
1: طيب، في ظل
0: والذي حصل
1: كل هذه
0: على أرض
1: التطورات
0: اليمن
1: سيد خليل،
0: ليس منعزلا عن الذي يحصل في المنطقة.
1: لماذا اختار الحوثيون هذا التوقيت لإعادة فتح الجبهة مع السعودية؟
0: نعم، يعني بعد 4 سنوات من الجمود أو من الهدنة إذا أردنا أن نقول ذلك، الإيرانيون اليوم يتعرضون لحصار بحري خانق في منطقة هرمز في منطقة الخليج. الأمريكيون حولوا سير 100 سفينة وسفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية ومنها وإليها. وأيضا الخناق المالي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية والأوروبيين، هذا الحصار الخانق ظهر يعني للمراقبين، خاصة من جراء تصريحات رئيس الجمهورية الإيرانية ووزير خارجية إيران. لذلك يعني السياسة أو الاستراتيجية الوحيدة لتخفيف الضغط على إيران هي خلق منطقة ضغط أخرى، وهي منطقة باب المندب. يعني نتحدث هنا عن ممرين مائيين مهمين جدا. من باب المندب تمر 10% من التجارة الدولية و8.5% من النفط العائم، والنفط السعودي يمر من هذا الباب 5 مليون برميل يوميا بعد إقفال مضيق هرمز، وعدا عن كل الذي تحدثنا عنه سابقا عن مضيق هرمز. لذلك عندما يكون هناك نقطتين ضغط، يعني هرمز وباب المندب، تصبح في يد إيران أوراق للتفاوض أقوى وأوراق للضغط على أخصامها، لا سيما الولايات المتحدة التي هي اليوم ليس في وارد أن تدخل في عمليات برية، أكان في اليمن أو في إيران بسبب الانتخابات الأمريكية، وأيضا المملكة العربية السعودية بغنى عن فتح جبهة جنوبها، فهي منشغلة جدا
1: نعم.
0: فيما يحصل في منطقة الخليج.
1: طيب،
0: لذلك
1: السعودية
0: هذا
1: تجنبت
0: الوضع
1: سيد خليل،
0: المتكامل الذي أتحدث عنه.
1: المملكة
0: تفضل.
1: تجنبت خلال السنوات الماضية العودة إلى حرب يمنية واسعة رغم هجمات الحوثيين. هل المكاسب الأخيرة للحوثيين قد تدفع الرياض للانخراط بشكل أكبر في تغيير هذه المعادلة برأيك؟
0: لا أعتقد أن الرياض في وارد أن تدخل بعملية برية في اليمن كما حصل في السابق منذ 10 سنوات، إنما التدخل الجوي قد بدأ فعلا، والرقم الذي تحدث عنه العميد يحيى السريع منذ قليل عندما قال أن هناك 500 غارة سعودية منذ 5 أيام حتى الآن هو يبالغ قليلا، المعدل هو 400 غارة في النهار، يعني حوالي نصف العدد الذي تحدث عنه. هذا واضح أنه تدخل جوي سعودي ولكنه ليس تدخل جوي كامل، يعني القوة الجوية السعودية أقوى من ذلك بكثير ولديها الإمكانيات للقيام بمئات الغارات يوميا، ولكنها تقوم بما يكفي لمساندة القوات البرية اليمنية. بالعودة إلى سؤال حضرتك،
1: نعم.
0: السعودية تشاورت مع حلفائها ولا سيما تركيا وباكستان. باكستان لديها حوالي 12 ألف جندي على الأراضي السعودية ولديها سرب جوي هناك منتشر وصواريخ مضادة. كان الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، أطراف اتفاق مكة، كان التوافق عدم التدخل البري في اليمن وحصر السلاح بالمتنازعين المحليين، إنما الدعم الجوي الذي يعني الذي يجب او الذي اللازم لمساندة القوات البرية اليمنية لن يأتي لا من باكستان ولا من تركيا. اصلا تركيا ليست لديها قوة منتشرة هناك. باكستان كانت واضحة انها لن تتدخل في اليمن وفقا لاخر تصريح لوزارة الخارجية الباكستانية، لا سيما عمليات جوية او عمليات برية. الخيار الوحيد الذي بقي هو تدخل الطيران السعودي مع ما يمكن أن ينتج، وهو اليوم يعني نراه من استهدافات لمدن ومطارات ومراكز في المملكة بوسائل غير متماثلة. عندما أقول وسائل غير
1: نعم.
0: متماثلة أتحدث عن المسيرات وأتحدث عن الصواريخ، وكلنا نعرف أن الدفاعات الصاروخية في كل دول الخليج غير كافية لحماية دول الخليج من إيران أولا ومن يعني مخاطر أخرى لا سيما اليمن. لذلك كان الأمريكيون هم الذين يضعون الجهد الأساسي للدفاعات الصاروخية. ختاما لهذا السؤال، لن يكون هناك تدخل سعودي بري، سيقتصر التدخل السعودي الجوي لمساندة القوات البرية الحكومية اليمنية، ويبدو أن هناك
1: عسكريا هل
0: نجاحات
1: سيكون
0: تحققت
1: ذلك
0: اليوم
1: كافيا؟
0: على محور الشمال ومحور الجنوب.
1: هل سيكون ذلك كافيا سيد خليل؟
0: سيكون برأيي العيار الدوز يعني الذي ستضعه السعودية سيكون كافيا لمساعدة القوات اليمنية البرية لأولا وقف الهجمات الحوثية والقيام بهجمات معاكسة، ولكن لا يجب أن ننتظر انقلاب للوضع أو يعني عودة إلى الوراء سريعة كما حصل في عندما تقدم الحوثيون باتجاه الساحل. ستكون العمليات طويلة، ونحن نعرف اليوم والمراقبون يعرفون أن الحكومة اليمنية الشرعية تقوم بتخصيص مراكز
1: نعم.
0: لتجميع القوى التي انسحبت وإعادة تنظيمها للقيام بهجمات معاكسة، وهذا لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها، هذا لا يمكن أن يحصل خلال أيام، بل يتطلب أسابيع. إعادة تنظيم الجيوش
1: نعم.
0: بغض النظر عن الذي يحصل في اليمن، إعادة تنظيم الجيوش بعد انسحابات تتطلب وقت طويل، لإعادة تشكيل العديد والعتاد اللازم.
1: سيد
0: لذلك
1: خليل.

0: من التطورات الميدانية الأخيرة، الحوثيون أصبحوا جغرافيا أقرب إلى جيبوتي، حيث هناك قواعد أمريكية وصينية وفرنسية وأيضا يابانية. هذا المعطى الميداني إلى أي درجة قد يقودنا إلى تدويل هذه الأزمة أو هذه المعركة بشكل أكبر؟
1: يعني أصلاً الأساطيل الموجودة، أو ليس الأساطيل، لنكن واقعيين، هناك قطع بحرية حربية أمريكية، صينية، يابانية، فرنسية، أمريكية، ألمانية وإيطالية. كل هذه السفن موجودة في قواعد لها مستقلة عن بعضها البعض، ما عدا الأوروبيين، يعني فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حماية سفنها التي تعبر باب المندب، وليس للتدخل في اليمن في الحرب الداخلية الدائرة هناك. طالما أن الحوثيون لم يستهدفوا بعض الملاحة الدولية وأي من سفن هذه الدول التي ذكرناها، لا أعتقد أن هذه الأساطيل ستتدخل، ولكن والحوثيون يعرفون ذلك، إذا حصل تدخل وذهبت أسعار النفط إلى الارتفاع الصاروخي والتجارة العالمية تضررت بشكل بارز، هذه الدول التي ذكرتها هي الأولى التي ستتحمل المسؤولية، ستتحمل العواقب. والحوثيون يعرفون، لذلك اتصلوا بالصين وقالوا واتفقوا مع الصينيين أنهم حتى ولو أن حاملات النفط الصينية أخذت حمولتها من ميناء ينبع السعودي، سيسمح لها بالعبور دون أن يتعرضوا لها، رغم أن النفط يأتي من مرفأ سعودي. وكذلك خلال اتصال مع الأمريكيين ومن خلال عدة أقنية، كانوا واضحين بأنهم لن يتعرضوا للتجارة الدولية. ولكن أعود وأكرر، هذه الوعود والتعهدات يمكن أن تنهار بلحظة واحدة في حال إيران شعرت بخطر كبير، لأنها هي التي تحرك الحوثيين، وفي حال شعر الحوثيون بأنهم تحت وائل أو تحت يعني عواقب انسحاب أو تقهقر أو شيء من هذا النوع، هذا يمكن أن يحصل. التعهدات الشفهية، وخاصة في ظروف مثل ظروف اليمن، لا أعتقد أن لها وزن كبير في الحسابات. يحسب لها حساب أكيد، ولكن يجب، يعني الأفرقاء الذين تفضلت بذكرهم في جيبوتي يراقبون الوضع عن كثب، وأعتقد أن تدخلهم سيكون كما قلنا لحماية مصالحهم فقط، وليس للتدخل في الأزمة اليمنية.
0: الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، شكرا جزيلا لك. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام في النمسا خرق جسيم لحقوق بلاده، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء وبمنحهم التأشيرات فورا، وأضاف أن منع رئيس الوفد من حضور المؤتمر العام يقوض شرعية أعماله. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان، واعتبر أن المستفيد الوحيد من هذا الصراع الدائر هو إسرائيل.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
0: من جهة أخرى قال بقائي إن العلاقات بين طهران وأنقرة تتجاوز مسألة تبادل الرسائل، مؤكدا وجود مصالح ومواقف مشتركة بين البلدين حيال عدد من ملفات المنطقة.
2: العلاقة بين إيران وتركيا متميزة في جميع المجالات، والتواصل بين وزيري خارجية البلدين مستمر. لدينا مصالح مشتركة في جميع المجالات التي تستند أساسا إلى الروابط التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، كما نتقاسم القلق ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهيمنة التي تمارسها إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق دول المنطقة.
0: قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات الجارية فيه من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد.

0: حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محافظة أو في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيق الصلاة أو تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. هذا وواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع ما يسمى برأس السنة العبرية، واقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال. أفادت منظمة بتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية، وفي تقرير موسع بعنوان مشروع المحو استند إلى نحو 2000 إفادة من مواطنين فلسطينيين، وثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر، كما وثقت المنظمة مقتل 1107 فلسطينيين بينهم 245 طفلا، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكنيا ونحو 33,000 مواطن من مخيمات شمال الضفة. ينضم إلينا من القدس الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فراس ياغي، أهلا ومرحبا بك سيد فراس. نبدأ من التحذير الأخطر، محافظة القدس تتحدث عن فرض مخطط لواقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، السؤال ما الذي تغير فعليا على الأرض حتى بات الحديث عن تغيير الوضع التاريخي للأقصى وللقدس بشكل عام متاحا بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟
1: مساء الخير محمد، وتحياتي لك وللمشاهدين. يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومنذ أن تشكلت وحتى الآن وهي تهدف بالأساس إلى كيفية السيطرة بشكل كامل على الأماكن المقدسة في داخل القدس بعد أن قامت بعملية تهويد كبيرة في داخل مدينة القدس. نحن نتحدث عن مدينة القدس ليست كما كانت ما قبل هذه الحكومة، الحكومة الإسرائيلية الآن كل هدفها في كيفية الوصول عبر هؤلاء المتطرفين المدعومين من قبل الوزير الفاشي بن غفير ومن قبل سموتريتش لكيفية تقسيم المكان للأقصى بعد أن فرضوا مسألة التقسيم الزماني في المسجد الأقصى. الملاحظ بأن بيان محافظة القدس يشير إلى المخاطر الحقيقية لقيام هؤلاء المستوطنين.

0: المواطنين المتطرفين، وهي مبادرة جديدة لجندي احتياط في الإسرائيلي في شهر آب الماضي الذي دعا فيها أمناء الهيكل وأبناء الهيكل للقدوم للصلاة في قبور الرحمة على باب الرحمة في المسجد الأقصى الجانب الشرقي من المسجد الأقصى، وتحت عنوان ومفهوم المصطلح اليهودي الذي يسمى الشكينا أو الشكينا، وهي تجلي الإله في العالم، تجليه على الأرض، بما معنى بأن هذا المكان أصبح مقدسا لليهود، وبالتالي يريدون عبر الصلاة السلحوت التي يستخلونها ما قبل رأس السنة العبرية لكي يضعوا موطئ قدم في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف.
1: طيب اسمح لي سيد ياغي، يعني اعتدنا أن ترتفع الاقتحامات خلال مواسم الأعياد اليهودية، لكن الجانب الفلسطيني الآن يتحدث عن سياسة تراكمية لفرض أمر واقع، وخصوصا داخل المسجد الأقصى وفي محيط المسجد، ما تعليقه؟
0: نعم، يعني عند الحديث عن مسألة باب الرحمة والحديث عن قبوب الرحمة، هو يأتي اليهود لإقامة صلوات. المسألة لم تقتصر على مسائل رمزية كما كانت في الأعياد السابقة، وإنما على مسألة مستمرة من قبل هؤلاء المستوطنين في محاولة منهم لخلق بؤرة استيطانية في تلك المنطقة لتكون منطلق باتجاه تقسيم المسجد الأقصى، باعتبار أنهم يرون بأن بناء الهيكل الثالث والمشيح سوف ينزل بعد بنائه في المنطقة الشرقية، أي في الجدار الشرقي الملاصق للحرم الإبراهيمي، وبالتالي هم يحاولون عبر ذلك فرض أمر واقع. لذلك يحذر وتحذر المحافظة ويدعو الشيخ رائد صلاح إلى شد الرحال للدفاع عن الأقصى، لأن هناك كما يبدو توجهات إسرائيلية واضحة في ظل الانتخابات شمال اليمين المتطرف لمحاولة خلق
1: طيب
0: واقع جديد
1: في عند هذه النقطة سيد ياغي.
0: في الحرم الإبراهيمي
1: المحاولات لتطبيع الصلاة في المسجد الأقصى، الصلاة اليهودية وإقامة الطقوس التلمودية، هذا يذكرنا بما حدث مع المسجد الإبراهيمي في الخليل. هل ترى أن هناك خطط شبيهة لما حدث مع الحرم الإبراهيمي في الأقصى الآن؟
0: بل هو نموذج واضح، هم يسقطون ما حدث في الحرم الإبراهيمي بشكل مباشر على ما يحدث الآن في داخل المسجد الأقصى. سابقا كانوا يأتوا للحرم الإبراهيمي للصلوات في الأعياد، ثم بدأوا يبحثون عن منطقة محددة للبقاء فيه، ثم استغلوا أحداث للسيطرة على تلك المواقع، ثم أخذوا قرارات بتقسيم الحرم الإبراهيمي، والآن يسيطرون بشكل كامل على الحرم الإبراهيمي. يمنع الأذان في داخل الحرم الإبراهيمي منذ أكثر من 6 أشهر في الخليل، والآن هم ينفذون نفس السياسة على المسجد الأقصى. يذكر أن الباحات المسجد الأقصى والمسجد الأقصى هو 144 دونم، وهو مقر خالص للمسلمين، لا يوجد فيه ما يدعيه اليهود عن رموز دينية أو رموز توراتية، ولكن يبدو ضمن مفاهيم والمزاعم التي يدعون بأن هناك هيكل، يتحدثون الآن بشكل واضح عبر هذه المبادرات عن وضع بؤرة. هذه البؤرة يستطيعون من خلالها أن يفرضوا أمر واقع، بحيث يستطيعوا من خلالها الاستمرار بشكل لحظي ويومي في اقتحام المسجد الأقصى، وليس الاقتصار فقط على الأعياد اليهودية. هناك دعم واضح من الشرطة الإسرائيلية، لأنه الشرطة الإسرائيلية تحمي هؤلاء، توفر لهم كل متطلبات الاقتحام وفقا لتعليمات رسمية من قبل الحكومة المتطرفة وعلى رأسها وزير الأمن القومي الفاشي بن غفير. لذلك نعم، هناك مخاطر حقيقية أنهم سيذهبون من منطق التقسيم الزماني إلى منطق تقسيم مكاني، ويبدأ عبر هذه البؤرة التي بدأوا من خلالها الصلوات في منطقة باب الرحمة، على الرغم من أنه هذه قبور إسلامية وهذا باب من أبواب المسجد الأقصى وهو خالص للمسلمين، لكن يبدو بأنه التوجهات لدى حكومة اليمين المتطرف لفرض واقع جديد في داخل باحات المسجد.
1: سيد ياغي، إذا انتقلنا من القدس إلى باقي مدن الضفة، منظمة بتسالم تتحدث عن مشروع ممنهج لتفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني من خلال الممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال وأيضا المستوطنون الذين غالبا يكونون بحماية من جيش الاحتلال. هل ترى أنها سياسة واحدة ما يمارس الآن في القدس وفي مدن الضفة؟
0: هذا صحيح محمد، يعني ونتنياهو أعلن بوضوح قبل عدة أسابيع أو أسبوعين بالأساس في إحدى المستوطنات، وقال استطعنا أن نشرع ونوسع 104 مستوطنات وأن نسيطر ونقيم 160 مزرعة فقط. المزارع الرعوية التي سيطروا عليها حوالي 1,100,000 دنم في منطقة جيم، إضافة إلى تهجير العائلات من منطقة جيم بشكل كامل، وبالتالي المسائل مترابطة بعضها ببعض، لأنهم يريدون تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض في جغرافيا استيطانية متصلة عبر البنية التحتية وعبر هذا الاستيطان الكبير الذي حدث خلال فترة هذه الحكومة، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية. مستوطنة A1 هذا يعني ربط مع علي أدوبين بشكل كامل، وعزل القدس كليا عن الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنة الحريديم في مطار كلانديا. سوف يتم عزل القدس بشكل كلي بعد أن عزلوها من الجنوب، تعزل الآن من الشرق وتعزل الآن من الشمال، وبالتالي تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وتتقطع أوصال الضفة الغربية بشكل كامل عبر هذه الحواجز وعبر الطرق الالتفافية وعبر البوابات التي وضعت على القرى والمدن الفلسطينية المختلفة. وبالتالي ما تحدث عنه تقرير بيت سلم يشير إلى الواقع الجديد الذي تم فرضه خلال الأربع سنوات من عمر حكومة اليمين المتطرف في داخل إسرائيل. لذلك رأينا موقف البريطاني وموقف 10 دول أوروبية وكندا مما يحدث في الضفة، لأنه بكل بساطة ينتهي مفهوم الدولتين الذي دائما يزعم المجتمع الدولي بأنه يعمل على تطبيقه، وأنه يصر على أن يكون هناك دائما في هذه البقعة الجغرافية دولتين لشعبين.
1: من القدس الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي، شكرا جزيلا لك. أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد من جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 مواطنين في غارة استهدفت مخيما للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربية خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرقي المدينة. وفي مواسي رفح انتشل جثمان شهيد، أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بالمنطقة. أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع بدءا من السبت المقبل بسبب نقص التمويل. وقال البرش في قرار أو إن القرار سيسري اعتبارا من 19 من سبتمبر الجاري، ولم تصدر منظمة الصحة العالمية تعقيبا بشأن القرار الذي نقلته وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت خلال الأشهر الماضية انخفاض التمويل المخصص لأنشطتها وبرامجها. تمثل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
2: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من 1,000,000 ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، 3 أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية

0: الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيسة منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيسة بين 10 و13 مقعدا، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطينيو الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا، رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيسة مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتي وترتي عربي داخل الخط الأخضر.
1: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطية الفوقة، وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية، إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطية. تستعد مناطق في جنوب لبنان لانطلاق العام الدراسي الجديد رغم المصاعب التي تواجه مدارس الجنوب في ضوء ما طال جزءا منها من أضرار جراء الحرب الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان.
2: لا تهدأ ورشة البناء هنا في بلدة برج قلواي جنوب لبنان للانتهاء من تشييد مبنى جديد يحل مكان مدرسة البلدة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ذلك أن ما تبقى من متوسطة برج قلواي الرسمية بضعة مقاعد دراسية وأوراق مبعثرة وسور مدمر. اختفت ملامح المدرسة وتحولت إلى أرض مسطحة يفترض أن توضع عليها غرف جاهزة لتحل مكان صفوف كانت تستوعب يوما 600 طالب.
3: نحن كان عنا مبنى عم بلشين فيه، مبنى روضات كنا بلشين فيه هديك سنة على حساب مجلس الجنوب، فهلأ عم نكمله لنفتح فيه صفوف 12 صف تقريبا، وفي عنا كمان الغرف الجاهزة اللي حيقدمها مجلس الجنوب كمان 16 غرفة مع حمامات. يعني انطلاق العام الدراسي حيكون أكيد التجهيزات، تجهيزات لأنه بعد ما مجهزين شيء، يعني كراسي وطاولات وخزائن كل شيء بيحتاجه روضات، تعرف أنت ما بقى شيء عنا، بالإضافة للوضع الأمني، هي تحدي كتير كبير.
2: تسابق وزارة التربية الزمن لتوفير انطلاقة آمنة للعام الدراسي في جنوب لبنان بعد أن أعدت خطة متكاملة لتفريغ ما أمكن من المدارس من النازحين وتوفير متطلبات المدارس لاستقبال طلاب البلدات المحتلة.
4: في عنا المدارس اللي قادرة أنه بعدها صامدة وقادرة أنه تفتح منا بالمناطق الساخنة حتكون حضوري. في عنا نحن بحدود 22 مدرسة ثانوية مدمرة كليا، في عنا 30 مدرسة ضمن الاحتلال الإسرائيلي، هودي بدك تعتبر انه تلاميذهم نزحوا على مناطق قريبة من ضياعهم او بعيدة. القرار بيتيح لهم انهم يتسجلوا بهيدي المدارس اللي هن ضمن سكنهم بالنسبة كمان لأفراد الهيئة التعليمية.
2: ورغم وضع وزارة التربية والتعليم الحضور أولوية لها في مدارس جنوب لبنان، فإنها لم تلغي احتمالية التعليم من بعد، وذلك وفقا للتطورات على الأرض.
5: عديدة هي التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي في جنوب لبنان، لكن التحدي الأبرز يبقى في وصول الطلاب إلى مدارسهم، ذلك أن استمرارية العام الدراسي الجديد تبقى رهنا بالتطورات الميدانية والأمنية. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة برج قلواي في جنوب لبنان.
1: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي كلمة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 70، أضاف الشيباني أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
6: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق
7: زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز. وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
1: ينعقد في دمشق معرض إعمار للاستثمار وإعادة الإعمار بمشاركة أكثر من 270 شركة محلية ودولية، ويشكل المعرض فرصة للشركات العالمية والإقليمية لتعزيز حضورها الاستثماري في سوريا الجديدة في ظل سياسة أكثر انفتاحا تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.
8: ومن مدينة المعارض في دمشق، وفي مرحلة عنوانها الإعمار وفتح الباب أمام الاستثمارات، يحضر أكثر من 270 شركة من 23 دولة في حدث يعكس حجم الاهتمام بالفرص التي تتيحها السوق السورية.
9: شهدنا نمو بالنسبة لعدد المشاركات 145%، 358 شركة مشاركة، بالإضافة لأنه جاي من 27 دولة. المميز بهاي السنة مشاركة تركية حكومية، وزارة البيئة والتطوير العمراني مشاركة ضمن أجنحة المعرض، توكي اللي هي مؤسسة الإسكان التركية مشاركة بالمعرض.
8: ومن بين الشركات الدولية تبرز المشاركة التركية بحضور لافت لعدد من الشركات التي جاءت إلى دمشق لعرض خبراتها وتنوع مجالات عملها في قطاعات مختلفة تحتاجها السوق السورية.
10: توقعاتنا من هذا المعرض هي بالطبع التمكن من عقد شراكات عمل جديدة، فنحن سعداء ومستمتعون للغاية بالزوار هنا. كان يومنا الأول حافلا ومثمرا جدا. كشركة تركية نرغب في أن نكون متواجدين في سوريا أيضا، لأنها قريبة جدا منا ثقافة وسلوكا وعلى الصعيد الإنساني. وبناء على ذلك نحن شركة ترغب في إضاءة معظم سوريا تماما كما نفعل في تركيا.
11: اليوم مشاركتنا بمعرض أعمار لحتى نقوم في دورنا كجمعية تربط أكثر من 100 فرع ونقطة تواصل حول العالم متواجدة فيها جمعية الموسيد مع سوريا، لحتى نقوم بتسويق الفرص الاستثمارية اللي موجودة في سوريا إلى العالم إن شاء الله. المشاركة التركية كانت مشاركة يعني جدا كبيرة على الصعيد الحكومي والصعيد الخاص من كبار الشركات.
8: وبين حاجات إعادة الإعمار وتزايد حضور الشركات الدولية، تحاول سوريا تحويل مرحلة ما بعد الحرب من عبء إعادة البناء إلى فرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.
12: إعادة الإعمار تفتح الباب أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى سوريا، مع حضور تركي لافت يعكس اهتماما متزايدا بفرص التعاون والاستثمار في المرحلة المقبلة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
1: شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ الباليستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما قتل شخص وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زابوريجيا، وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، معتبرا أن هذه الضربات تسهم في رفع أسعار النفط والطاقة حول العالم.

0: كما تعلمون الكثير من وقود الديزل يأتي من روسيا، وهذا هو الوقود الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا حول العالم بسبب صعوبة إخراج الديزل من روسيا نتيجة تعرض منشآت الطاقة للقصف من قبل أوكرانيا. لقد طلبت من الرئيس زيلنسكي عدم ضرب منشآت ومصافي الديزل، هذا الوضع يضر بالعالم.
1: قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من المسيرات استهدف مواقع متفرقة داخل مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق مساء أمس، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الأرضية لبعضها. وأضافت وسائل الإعلام السودانية أنه سمع دوي أكثر من 10 انفجارات على الأقل ناجمة عن سقوط المسيرات بالقرب من مستشفى السلاح الطبي ومطار الدمازين، فيما سقطت إحدى المسيرات في محطة لتعبئة الوقود. وأوضحت أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت للمسيرات. من جانبها أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق بيانا طمأنت فيه المواطنين أن القوات المسلحة السودانية وغيرها تتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المواطنين واستقرار مدينة الدمازين وكامل الإقليم. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها من مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان خلال قد ينهار خلال الافتقار إلى التمويل الكافي. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. إلى التذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تعلن تحقيق تقدم في محافظة الجوف شمال شرق اليمن بعد أكثر من أسبوع من المعارك مع الحوثيين. وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران لتوضيح مسائل متعلقة ببرنامجها النووي، وطهران تندد بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. غارات روسية على مدن أوكرانية، وترامب يطلب من زيلينسكي إيقاف الضربات على منشآت تكرير النفط الروسية. ختام النشرة في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك.

0: فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد

يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس، ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.
1: You know the truth.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم ريهام محمد، وسنتابع معا في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أهلا بكم. ونبدأ الجولة من اليمن، حيث قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين. وأضافت أن التقدم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات ومقر حوثية، بينها مقر في سوق الخميس بمديرية خب والشعف. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الهجوم الذي نفذته الجماعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية، وأشار إلى أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. واستهدفت حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدارج ومخازن الذخيرة. وأضاف أن الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي طالما استمرت الهجمات السعودية على مواقع الجماعة باليمن. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا وسهلا بك. وهذا التصعيد والاستمرار في المعارك على الأرض بين الجانبين، وسيطرة القوات اليمنية بالفعل على المزيد من الأراضي، ماذا في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، على المعارك عادت اليوم وبشدة شرق محافظة الجوف في منطقة بئر المرازيق بعدما هاجمت القوات الحوثية مواقع للحوثيين وسيطرت عليها حسب مصادر عسكرية. من هناك الاشتباكات ظلت لساعات من قبل ظهر اليوم وحتى اللحظة. هذه الاشتباكات تأتي بعد يومين من الهدوء في ذات المنطقة. تتحدث القوات الحكومية أنها هاجمت عناصر جماعة الحوثي بالطيران المسير وبالمدفعية وكذلك بالمشاة، ما دفع عناصر الحوثي إلى الفرار وكذلك قتل عدد من هذه العناصر حسب المصدر العسكري. في تعز تزداد الاشتباكات غربية تعز، ولعل تماسك الجبهة الغربية في محافظة تعز ولم يستطع الحوثي إحداث أي أو إحراز أي تقدم حسب مصدر عسكري في محور تعز، فإن الاشتباكات لا زالت حتى اللحظة في بني عمر والغيل وكذلك في منطقة الكدحة، وكذلك الاشتباكات لا تزال في جنوب محافظة تعز في حيفان والخزجة وغيرها من المواقع الحساسة التي لها أهمية وتربط تعز بمناطق أخرى من لحج والخط الرئيسي بين لحج وعدن. هنا في محافظة مأرب نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة نفذ غارات عديدة على أسفل جبل هيلان حسب مصدر عسكري تحدث إلينا قبل ساعة من الآن، قال أن هذه الغارة دمرت مخزونا للحوثيين أسفل الجبل، مخزون من الصواريخ وكذلك من الطيران المسير، وظلت هذه الانفجارات لساعتين متتاليتين في جبهة الكسارة وما جاورها، وربما الصاروخ الذي وصل إلى مديرية رغوان شمال محافظة مأرب كان أحد هذه الصواريخ المخزنة أسفل جبل هيلان، وهو جبل كبير ومنطقة استراتيجية. كذلك الطيران الحربي نفذ غارات عديدة على جنوب محافظة مأرب وفي جبهة الزور وكذلك في منطقة المسجح مع اشتباكات متقطعة في الجبهة الجنوبية. يحاول الحوثيون استعادة بعض المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية جنوب محافظة مأرب. تقول المصادر العسكرية بأن الحوثيين لم يستطيعوا التقدم وأن قوات الجيش قامت بقصف هذه التجمعات بالمدفعية وكذلك بالطيران المسير حسب ما شاهدنا مما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة. أما في الجانب الإنساني فلا تزال حركة النزوح يوما بعد آخر من المناطق التي دخلها الحوثيون في الساحل الغربي وغربي محافظة تعز من منطقة مقبنة وكذلك من الوازعية ومن موزع ومن حيث نحو محافظة تعز وعدن. هؤلاء

0: النازحون حسب وحدة النازحين في اليمن. تقول هذه تقول الوحدة بأن هؤلاء النازحون تقسموا بين محافظة عدن وكذلك أبين وكذلك لحج ولا يفتقدون لأدنى مقومات الحياة. كذلك وصلت أسر إلى محافظة مأرب حسب مصدر في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين هنا في محافظة مأرب. هؤلاء النازحون فقدوا كل شيء مع التصعيد الأخير الذي قامت به جماعة الحوثي مؤخرا في الساحل الغربي.
1: نعم شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي على كل هذه التفاصيل. وإلى إيران، حيث دعاها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وخلال كلمة له في مؤتمر منظمة الطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار عند استئناف العمل داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة ولتحقيق الاستقرار.

0: الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام في النمسا خرق جسيم لحقوق بلاده، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، وأكد أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء وبمنحهم التأشيرات فورا، وأضاف أن المنع من حضور المؤتمر العام يقوض شرعية الأعمال. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العلاقات بين طهران وأنقرة تتجاوز مسألة تبادل الرسائل، وأكد وجود مصالح ومواقف مشتركة بين البلدين حيال عدد من الملفات، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهيمنة التي تمارسها إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق دول المنطقة.
1: إسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق دول المنطقة.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسلنا سامي برهوم. سامي، أهلا وسهلا بك. وهذه الأخبار، حيث دعت وكالة الطاقة الذرية إيران لتوضيح مسائل متعلقة بالبرنامج النووي، طهران من جانبها نددت بمنعها من حضور مؤتمر الطاقة الذرية في النمسا. ماذا في تطورات هذا الخبر وفي آخر التطورات في إيران؟
2: في الواقع ريهام، هنا في طهران ترى القيادة الإيرانية بأن وكالة الطاقة الذرية الدولية هي متورطة تحت الابتزاز من قبل واشنطن والدول الأوروبية، حيث تستخدم كأداة ضغط سياسي باتجاه طهران، وما يفسر ذلك هو التباين في الموقف الذي يصدر إما من القيادة الإيرانية أو من قبل وكالة الطاقة الذرية. في كل الأحوال، اليوم كنا في مقر وزارة الخارجية الإيرانية وتابعنا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي، وتطرق إلى جملة من القضايا. أولا، قال إن الاجتماع الذي كان مرتقبا اليوم أن يعقد في سلطنة عمان تم تأجيله بطلب سعودي، حيث كان من المتوقع مناقشة ما يتعلق بالممرات البحرية الجديدة الآمنة كما تقول طهران، بالتنسيق مع دول في المنطقة من بينها العراق ودول خليجية. بقائي أيضا قال ريهام بأن طهران ليس لديها يد في استهداف أي من المنشآت النفطية السعودية، في إجابة حول الاتهامات التي وجهت لطهران من قبل الإدارة الأمريكية. أيضا قال إن إيران ليست لديها أي علاقة بالتطورات التي تجري في اليمن والتصعيد الذي يجري من قبل الحوثيين. في كل الأحوال، بالتزامن مع هذه التصريحات السياسية التي لم يغلق من خلالها الإيرانيون أبواب المفاوضات، إذ يقولون هناك اتصالات مع دول وازنة في المنطقة يبحثون ما يتعلق بالتصعيد، مناقشات تتعلق بمضيق هرمز. وعندما نتكلم ريهام على مضيق هرمز، فنحن نتكلم على القيمة الاستراتيجية والجيوسياسية التي تجعل طهران تتمسك بالمنطقة الساحلية، بالجزر الإيرانية، بمنطقة مضيق هرمز، والقول إن لديها اليد العليا في السيطرة على المضيق البحري، وأنه لن يفتح إلا عندما تخضع واشنطن لمذكرة إسلام أباد. وبالتالي صحيح نتكلم على تصريحات سياسية هنا في طهران، لكن هناك عند السواحل البحرية الإيرانية حالة التوتر مستمرة، التأهب من الحرس الثوري، الحصار البحري الأمريكي مستمر، العقوبات الاقتصادية، محاولة استهداف السفن التجارية، بل الأمر الآن يتطور من عمليات الناقلة بالناقلة إلى استهداف بعض السفن التجارية الإيرانية، وكأنها رسالة من واشنطن لتجديد القبضة الاقتصادية اتجاه إيران. إذ نحن نتكلم على هجمات تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية باتجاه ناقلات نفط وأيضا سفن تجارية عند الجزر كجزيرة خارق وقشم وتلك الجزر الأقرب إلى مضيق هرمز. على أي حال، حتى الآن لا ضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، لكن الأبواب لم تغلق، وإن كانت هناك حالة من التأهب الميداني تقول طهران إن مصالحها هي التي يمكن النظر إليها إن تم النظر إلى الأمن في المنطقة وعدم التصعيد. ولكن هناك الردود التي تأتي من واشنطن مختلفة عن المطالب الإيرانية، وبالتالي قد نتابع مزيد من حالة التصعيد. لكن في كل الأحوال ما نتابعه من تصريحات للقيادة الإيرانية يتحدثون عن مواقف حاسمة تتعلق

0: يتعلق بالبلاد، بسيادة إيران، بالتمسك بالجزر، وأيضا السيطرة على مضيق هرمز. أما هنا في داخل الشوارع الإيرانية، نحن في العاصمة نرصد أصداء وآراء الشارع الإيراني، يقولون إن العقوبات الأمريكية تلقي بظلالها على العملة الإيرانية، على الأسعار، حالة التضخم، البنزين. لكن هنا أيضا محاولة وضع خطة من قبل القيادة الإيرانية للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها واشنطن باتجاه إيران.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية. بدورها أفادت منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير موسع بعنوان مشروع المحو بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية. واستند التقرير إلى نحو 2000 إفادة من مواطنين فلسطينيين وثقت تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر. كما وثقت المنظمة مقتل 1107 فلسطينيين حتى نهاية أغسطس الماضي، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكنيا ونحو 33 ألف مواطن من مخيمات شمال الضفة الغربية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. أهلا وسهلا بك فهمي، وهذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في القدس، ماذا في آخر التطورات؟
2: بداية، بالفعل هنالك حالة من التوتر رهام في مدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية العسكرية التي تفرض بمناسبة حلول ما يسمى بالأعياد العبرية اليهودية التي يعني تتصدر المشهد عبر اقتحامات وحشد من جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بصورة متكررة وبأعداد كبيرة. كنا قد شهدنا يوم أمس اقتحام المسجد الأقصى من قرابة 600 مستوطن في خلال الفترتين الصباحية والمسائية عبر باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 67 قصرا، وكان قد أدوا صلوات تلمودية وقاموا برقصات استفزازية ومحاولين خرق الوضع القائم عبر رفع صلواتهم وأغانيهم وصلواتهم التلمودية في أعين الفلسطينيين أو أمام أعين الفلسطينيين وبحماية الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح، ومن ثم يخرجون من باب السلسلة. هذه الأوضاع ستتكرر خلال الفترة القادمة، وكنا قد شهدنا اليوم أيضا اقتحام لعشرات المستوطنين من باب المغاربة حتى باب السلسلة خلال الفترتين الصباحية والمسائية. الصباحية تبدأ عند الساعة 6:30 فجرا وتنتهي عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي بتوقيت القدس، والباب يستأنف فتحه عند الساعة 1:30 ويغلق عند الساعة 2:30. هذا السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى يعتبر أيضا حالة من التوتر للفلسطينيين، كونهم يمنعون من الدخول ويعرقل دخولهم إلى المسجد الأقصى عبر البوابات والحواجز المعدنية. خلال الفترة القادمة كما ذكرنا سيكون هنالك تكرار لهذا المشهد وحشد من قبل الجماعات الاستيطانية لتنفيذ هذه الجولات الاستفزازية والاقتحامات للمسجد الأقصى. كل هذا يأتي في ظل التعتيم وسعي المؤسسة الإسرائيلية الأمنية لملاحقة من يرصد هذه الاقتحامات ومسارها من قبل المرابطين، من قبل حراس المسجد الأقصى الذين اعتقلوا وجزء كبير منهم مبعد. نحن نتحدث عن أكثر من 43 حارسا قد أبعدوا من أصل 50 حارسا من المسجد الأقصى، ويتم ملاحقة كل المرابطين الذين يحاولون عرقلة مسار الاقتحامات أو رصد وتوثيق لهذه الاقتحامات. لذلك بتنا نشاهد كصحفيين في الآونة الأخيرة شح في المواد

0: التي تخرج من المسجد الأقصى أو المقاطع المصورة التي ترصد لاقتحامات المسجد الأقصى، وهذا يأتي في ذات أو يصب في ذات المربع في سعي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والحكومة المتطرفة اليمنية وفق اتهام الفلسطينيين في تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا وتمرير الأجندات اليمينية المتطرفة بصورة مبطنة وبصورة لا يتم تصديرها للإعلام الأجنبي والعربي. كل ذلك يحصل في إثر تعزيز المشهد العسكري في البلدة القديمة وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، وأيضا عرقلة التجار وأيضا الوصول إلى المحال التجارية في البلدة القديمة. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من القدس، مراسلنا فهمي شتاوي. وإلى السودان، حيث قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من المسيرات استهدف مواقع متفرقة داخل مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الأرضية لبعضها. وأفادت المصادر بسماع دوي أكثر من 10 انفجارات على الأقل ناجمة عن سقوط المسيرات بالقرب من مستشفى السلاح الطبي ومطار الدمازين، فيما سقطت إحدى المسيرات في محطة لتعبئة الوقود. وأوضحت أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت للمسيرات. في غضون ذلك، حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار النظام للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى تمويل كاف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق، أهلا وسهلا بك، وهذه الأخبار والتطورات والدعم السريع يستهدف المازين بسرب من المسيرات وسط أوضاع إنسانية تزداد سوءا، ماذا في آخر التطورات؟
2: نعم ريهام، بدأت قوات الدعم السريع تركز وتكثف هجماتها في إقليم النيل الأزرق على مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، وذلك عقب توغلات قوات الدعم السريع إلى عمق هذا الإقليم بالرغم من محاصرة الجيش لهذه القوات خاصة في منطقة محيط مدينة الكرمك. هذه المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل شخص واحد، كما أنها أدت إلى تدمير محطة وقود، كما أنها قصفت مواقع عسكرية أيضا تابعة للجيش مثل المستشفى والقريب أيضا من مبنى التلفزيون الحكومي. الجيش رد على هذه الهجمات بأن قصف منطقة صريف عكوش وذلك غرب مدينة الخوي في إقليم كردفان، تحديدا في ولاية غرب كردفان، ما يجعل هذه المعارك هي كروة فروة تبادل للقصف خاصة بالمسيرات. وبالطبع أفرزت هذه المعارك واقع إنساني صعب، إذ ازدادت أعداد النازحين حتى الآن خاصة من إقليم النيل الأزرق وكذلك شمال وجنوب وغرب كردفان إلى أكثر من 8 ملايين نازح. تزداد هذه أيضا يعني هذا الجوع وكذلك خروج الناس جراء هذه الهجمات في محيط مدينة الفاشر، حيث استقبلت مدينة طويلة أعدادا كبيرة من النازحين الذين فروا جراء نقص الغذاء وكذلك استمرار هذه الهجمات. الجيش السوداني قال إنه يمسك بزمام المبادرة خاصة في إقليم النيل الأزرق، كما أنه بدأ يهاجم هذه القوات قوات الدعم السريع التي نفذت انتشارا كبيرا وتحشيدا كبيرا أيضا لقواتها في إقليم النيل الأزرق، كما أن مصادر عسكرية اليوم قالت إن الجيش أسقط طائرة مسيرة في منطقة بلنغ وذلك أيضا في إقليم النيل الأزرق، ما يجعل هذه المنطقة ملتهبة جدا جراء المعارك والهجومات المتكررة، ويكون المواطنون الأبرياء هم ضحايا في ظل نقص كبير في الغذاء، كما أعلنت الأمم المتحدة أنها باتت الآن غير قادرة على توفير التمويل اللازم من أجل إنقاذ حياة هؤلاء، كما أن الصرف على مواد الإيواء والصرف الصحي وغيره قد يكلف هذه المنظمة الكثير، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لإنقاذ الآلاف الذين يتزايدون في النزوح في هذه المناطق، خاصة في النيل الأزرق وكردفان ودارفور.
1: شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. ونختم جولتنا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا ضربات مكثفة بالمسيرات والصواريخ البالستية استهدفت مدنا أوكرانية عدة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبحسب السلطات الأوكرانية قتل شخص وأصيب آخرون بقصف روسي على مقاطعة تسومي شمال شرق أوكرانيا، كما قتل شخص وأصيب 5 مدنيين في ضربات روسية على مقاطعة زاباروجيا. هذا وأصيب 3 أشخاص جراء ضربة روسية بقنبلة جوية موجهة استهدفت مناطق سكنية في مدينة إزيوم بمقاطعة خاركيف، فيما شملت الضربات الروسية مناطق في أنحاء العاصمة كييف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق، ومن موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة. والبداية معك ثائر، أهلا وسهلا بكما. ثائر، ما آخر التطورات وسط الضربات الروسية المكثفة اليوم على أوكرانيا؟
3: هذه الضربات شملت عدة مقاطعات أوكرانية وخاصة مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، خاركيف في أقصى الشرق، وأيضا زابوريجيا في جنوب شرق البلاد. كان ذلك ب108 مسيرات، معظمها مسيرات تحمل محركات ذات احتراق داخلي، على عكس ما كان عليه الحال على الأقل خلال الأيام الماضية. تقول القوات الجوية أنه تم اعتراض 85 من هذه المسيرات. وفي حصيلة الخسائر يتحدث الأوكرانيون عن قتيلين في سومي و5 مصابين، يتحدثون عن تضرر عدد كبير من المنازل الخاصة ودمار بعضها في مدينة إزيوم، وأيضا عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في مقاطعة ومدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد. بالإضافة إلى كل ذلك، خلال ساعات هذا النهار استهدفت مدينة بريلوكي في مقاطعة تشيرنيهيف. هذه المدينة استهدفت فيها مستودعات، وأدى ذلك إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حصيلة تعتبر مؤلمة جدا بالنسبة لهذه المدينة الصغيرة التي أعلن فيها الحداد يوم الغد. في جنوب البلاد، رغم أن أوديسا لم تقصف، ولكن رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة كما يسمى ذلك المركز في وزارة الدفاع حذر من أن روسيا أعدت وطورت قنابل جوية قادرة اليوم على استهداف مدينة أوديسا، ولكنه حذر بالمقابل أيضا من أن هذه القنابل لا تعتبر قنابل دقيقة، وبالتالي ربما تؤدي إلى خسائر كبيرة. وربما هذا في هذا الأمر تحذير لسكان تلك المنطقة الجنوبية على البحر الأسود. فيما يتعلق بآخر التصريحات السياسية، ربما أبرزها ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال وفق وسائل الإعلام المحلية قبل قليل إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة في المرحلة المقبلة، وإذا صح هذا الأمر فإنه سيدفع الأوكرانيين إلى الراحة شيئا ما، خاصة وأنهم بالفعل يتخوفون من أن تكون فترة الشتاء القادمة هي الأصعب ومنذ بداية الحرب التي بدأت في فبراير 2022.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. وننتقل إلى موسكو، وإليك كاتيا، وآخر التطورات وسط استمرار التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني وتحركات سياسية ربما متواضعة قليلا، تفضلي.
4: بالفعل ريهام، اليوم أيضا موسكو والأراضي الروسية في المجمل شهدت استهدافا جديدا من قبل القوات الأوكرانية بالمسيرات، أكثر من 1000 مسيرة استهدفت مختلف أنحاء روسيا. المنطقة الجنوبية وبالأخص إقليم كراسنودار كان هناك استهداف كبير بالمسيرات، وبالأخص منطقة ومدينة سوتشي أدت إلى إصابة نحو 5 أشخاص وتعليق رحلات الجوية نتيجة هذه الاستهدافات. استهدافات. المناطق الحدودية أيضا كان لها الحصة الأكبر، منطقة بيلغراد أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر، في منطقة رستوف على الدون نحو 50 مسير استهدفت هذه المنطقة، أدت إلى تعطيل الكهرباء في نحو 30 منزلا في منطقة رستوف على الدون. طبعا بالمقابل كانت الدفاع الروسية اليوم قد أعلنت عن أنها قامت بشن هجوم على أيضا على مختلف المناطق في أوكرانيا. هي قالت أنها استهدفت في أوديسا سفينتين تحمل العتاد للقوات الأوكرانية، هي استهدفت مركز كييف ستار وهو المركز اتصالات يقوم بتزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات كما تحدثت الدفاع اليوم في بيانها. كان هناك أيضا إعلان عن سيطرة جديدة على مناطق في ضواحي خاركيف، سيطرت على بلدة شيروكيا وعلى أيضا بلدة شيفشونكا في خاركيف، وأيضا في منطقة أو ضواحي زاباروجيا سيطرت على نوفا أندريفكا في هذه المنطقة. ولكن الحديث عن أي تحرك سياسي، كان الكرملين اليوم قد قال أنه قد يتوقع أن يكون هناك استئناف للمحادثات، ولكن في شهر أكتوبر المقبل المحادثات الثلاثية طبعا بين الجانب الروسي والأوكراني وبالحضور الأمريكي. نعم. طبعا إلى ذلك كان هناك العديد من التصريحات عن إمكانية عقد هذه المحادثات في مدينة أبو ظبي كمكان مناسب لجميع الجهات.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمة على كل هذه التفاصيل، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة ونهاية جولة المراسلين. شكرا لكم.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: شو بدك تحط فيها؟
2: ليش هيك؟ دمرت نار عليه ليش هيك؟

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم: الحوثيون وإيران يدفعون النفط لمواصلة صعوده وتداولاته مطلع الأسبوع تشهد مكاسب قوية. إيرادات الموازنة السورية تنمو بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، والعجز يقارب مليار دولار.

واصلت أسعار النفط صعودها القوية في تداولات مطلع الأسبوع بعدما حقق خام برنت مكاسب قاربت 9% على مدار الأسبوع الماضي. وتتزايد مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، إذ كان هرمز يمرر قبل الحرب نحو 5 تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بينما سيطر الحوثيون على نقاط استراتيجية تسيطر على مضيق باب المندب ما يزيد مخاطر الملاحة فيه، حيث يمر ما بين 4 و5% من الإمدادات النفطية العالمية عبره. وتفاقمت المخاوف بعد توقف خط شرق غرب السعودي للأنابيب الذي ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميا. وتزداد حساسية الأسواق مع تراجع المخزونات إلى مستويات هي الأدنى منذ عقود عدة، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 5

0: 90 مليون برميل إضافية خلال أغسطس، بينما لا تكفي مخزونات منشآت ينبع سوى 5 إلى 7 أيام من الصادرات وفق مصادر لرويترز. ومع اقتراب الشتاء ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يهدد بزيادة تكاليف الطاقة والتدفئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي لأقصى طاقته يزيدان مخاطر شح السوق، مؤكدة أن إحراز تقدم في حل الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أصبح ضروريا لتجنب نقص أو تفاقم نقص الإمدادات. وتزيد صدمة الطاقة الضغوط التضخمية، إذ يتجاوز التضخم 3% في منطقة اليورو، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاعه خلال عامي 2027 و2028، وسط ضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا. للنقاش معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نرحب بك أستاذ علي معنا. نبدأ معك بهذا الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط بداية تداولات هذا الأسبوع، إلى أي حد في رأيك بدأت السوق تسعر احتمال تعطل الإمدادات لفترة أطول، أم أنها مجرد تسعير لعلاوة مخاطر الجيوسياسية؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه الموضوع له شقين، له علاقة بالمخاوف الإمدادات وأيضا له علاقة بعلاوة المخاطر، ولكن إذا جزأنا يعني العلاوة نلاحظ أن الخوف من الإمدادات في الوقت الحاضر هو الأكبر في الحقيقة من الزيادة في علاوة المخاطر، لأن هناك أسباب أدت إلى وجود هذا التخوف، من ضمنها طبعا وهو المستمر في الوقت الحاضر موضوع مضيق هرمز، ولكن دخل في الطريق أو دخل في المعادلة موضوع باب المندب، وأيضا استهداف الخط السعودي الشرق غرب، فبالتالي أصبحت الخوف من الإمدادات يعني عملية حقيقية، خصوصا وأن يعني مثل ما هو معروف أنه تقريبا يعني 20 أو 25% من الطاقة من النفط والغاز والمواد المشتقات النفطية تخرج من خلال مضيق هرمز، وكانت المملكة كانت تستغل مسألة الخط شرق غرب بتصدير النفط إلى الموانئ الأسيوية من خلال رأس الرجاء الصالح، بالرغم منه طول المسافة، ولكن هو كان المنفذ الأخير الحقيقة لدى المملكة العربية السعودية، ومع هذا الاستهداف الأخير لهذا الخط، فبالتالي هناك تخوف من عدم وصول الإمدادات بشكل طبيعي إلى الأسواق، ليس فقط الأسواق الأسيوية ولكن حتى الأسواق الأمريكية والأوروبية في المستقبل القريب. وطبعا لا يخفى على الجميع أنه مسألة التصدير من خلال ينبع هو طبعا من خلال البحر الأحمر، ولكن أيضا له يعني محدودية فيما يتعلق بموضوع التصدير، خصوصا وأن بعض السفن لا تستطيع المرور من خلال قناة السويس، وتضطر أنه تستخدم الخط المصري إلى عين السخنة، وبالتالي هناك تبعات لوجستية فيما يتعلق بموضوع إغلاق باب المندب والتصدير من قناة السويس.
0: زيادة أستاذ علي على هذه التبعات اللوجستية التي تتحدث عنها، وبالحديث عن هذا التعطيل المزدوج في مضيقي هرمز وباب المندب، يطرح التساؤل هنا عن قدرة ومدى قدرة الأسواق العالمية على استيعاب هذا التعطل المزدوج، خصوصا في ظل هذا التوقف المؤقت مثل ما أعلنت المملكة العربية السعودية في خط أنبوب شرق غرب.
1: لا، هناك طبعا بالفعل مثل ما قلت أنه التخوف في الإمدادات هذا تخوف كبير وواضح، ويعني إذا انقطعت الإمدادات من المملكة من خلال الخط شرق غرب، ونحن نتحدث عن تقريبا في حدود 3 إلى 4 مليون برميل في اليوم من التصدير النفط السعودي. فإذا بالتالي التخوف موجود، ولكن رد فعل السوق أعتقد أو رد فعل المستوردين للنفط سوف يكون الاتجاه إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية في هذه الحالة، في حالة وجود فعلا مخاوف في الإمدادات أو نقص في الإمدادات. نحن نتكلم عن أسواق آسيوية يعني عملت حساب في عملية التخزين الاستراتيجي، وبالتالي نتكلم عن الصين مثلا لديها يعني احتياطيات لا بأس بها ممكن أن تستخدمها في هذه الحالة، وأيضا اليابان وكوريا وهي استخدمت سابقا، وأعتقد أنه في حالة الاستمرار في هذه المخاوف سوف تتجه هذه الدول مرة أخرى في استخدام المخزونات الاستراتيجية، بالرغم أنه هذه الدول الآسيوية بشكل عام والكبيرة منها مثل اليابان وكوريا والصين كيفت نفسها في الإشكالية السابقة من بداية الحرب تقريبا مع وجود اضطرابات في الإمدادات. فبالتالي أعتقد أن المسألة الآن يعني لن يأخذ وقت طويل لهذه الدول حتى تتكيف مرة أخرى بمشكلة وصول هذه الإمدادات لهذه الدول، ولكن المحتاج إلى وقت حتى يتم عملية التكيف التي أتكلم عنها، ولكن هي بالفعل المسألة صعبة، والإمدادات يمكن أن تكون المحك الحقيقي في عملية ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
0: يعني نفهم من كلامك أستاذ علي أنه رغم الأرقام موجودة مؤخرا في تقارير حول تراجع المخزونات العالمية، هناك هامش متبقي لاستيعاب السوق، نقص محتمل وتعطل طويل المدى إن صح القول في الإمدادات النفطية.
1: نعم، نحن نتكلم عن يعني الإمدادات، نتكلم عن المخزونات، بالفعل تم استخدام تقريبا 400 مليون برميل من الـ OECD تقريبا الدول التنمية في الفترة السابقة، ولكن ليس هذه هي جملة المخزونات. فخلال الفترة الشهرين الماضيات استطاعت بعض الدول في إضافة بعض الكميات في المخزونات الاستراتيجية عندها، وبالتالي ممكن استخدام هذه الكمية في حالة وجود عجز في الإمدادات. لا تنسي أن هناك دول أخرى دخلت في الأسواق الآسيوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، غوانا، البرازيل، أرجنتين، فنزويلا، كل هذه الدول كانت يعني وصولها إلى الأسواق الآسيوية كانت بصعوبة، ولكن الآن أصبح الموضوع يعني أسهل مما كان عليه سابقا، وهناك إمدادات من هذه الدول، فليس الاعتماد على هذه الدول على النفط القادم من الخليج فقط، ولكن أيضا من الدول الأخرى، وهذا ما هو أنا أقصده في عملية التكيف مع ظروف الحرب وصعوبة الإمدادات في الأسواق النفطية.
0: طيب، إذا ما تحدثنا عن ورجعنا إلى نقطة ارتفاع أسعار النفط وحتى الغاز عالميا، هنا نتحدث عن انعكاساتها كذلك على التضخم عالميا، وهنا نتساءل عن حجم خطر الركود التضخمي إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة.
1: ويعتمد حسب يعني إمكانية استمرار هذا الارتفاع، وأعتقد إنه الركود التضخمي وارد، ولكن يعتمد على استمرار هذه الحالة واستمرار ارتفاع الأسعار. لا أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى الركود التضخمي في الأسعار الحالية اللي هي أقل من 120 دولار. أعتقد سوف نتحدث عن موضوع الركود وعن موضوع التضخم في عندما ترتفع الأسعار إلى فوق 115 دولار إلى 120 دولار، ولكن إلى الآن المخاوف يعني غير كبيرة في حالة يعني ارتفاع الأسعار، ولا أعتقد أنه ممكن أن ترتفع هذه الأسعار في خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إلى مستويات 120 دولار، إلا إذا كانت هناك أسباب جيوسياسية في المنطقة يعني ممكن أن تؤدي إلى ذلك. ولكن إذا استمرت الظروف على ما هي عليه في الوقت الحاضر، أعتقد أنه مستوى 110 إلى 112

0: 13 دولار، أعتقد هو الأنسب ويعني يعبر عن الواقع الحقيقي بالنسبة لأسعار النفط. ولكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر لفترة طويلة من الزمن، فكلامك صحيح، ممكن أن ندخل في الركود التضخمي، وهنا تبقى الخطورة. يعني الحقيقة احنا بالفعل شاهدنا ارتفاع في المشتقات النفطية وليس في النفط. النفط يمكن أن يصل إلى 110 ولا 112 دولار، ولكن المشكلة في المشتقات النفطية. عندما ترتفع الأسعار في المشتقات النفطية التي هي تدخل في يعني أساس عملية الاقتصاد الدول واستخدامات الأفراد مثل الديزل ونفط وكيروسين، وكل هذه الاستخدامات هي استخدامات يومية للبشر، وبالتالي هناك يعني زيادة في الأسعار لهذه المواد. الديزل الآن في أوروبا على سبيل المثال وصل إلى أسعار غير مسبوقة، وأيضا بالنسبة للديزل في آسيا. فبالتالي الخوف ليس في ارتفاع أسعار النفط فقط، ولكن الخوف أكبر في ارتفاع المشتقات النفطية. وقود الطائرات ارتفع، الكيروسين ارتفع، وقود التدفئة ونحن داخلين على الشتاء في أوروبا، وهناك عجز في الغاز. فكل هذه الأمور تؤدي إلى الدخول إلى التضخم، وأيضا عملية الركود التضخمي في المستقبل. فلا نعتمد فقط على أسعار النفط، ولكن أيضا يجب أن يوضع في الاعتبار يعني بأهمية المشتقات النفطية في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تضاعف إيرادات الموازنة السورية خلال النصف الأول من العام.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم. حروب تتواصل وأزمات تتشابك. وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

0: أهلا بكم من جديد. سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات ما أدى إلى زيادة قوية في العجز، وتراهن الحكومة على عائدات النفط وتعزيز الإيرادات خلال النصف الثاني.
1: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي، في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعا بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
2: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي، وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما نحكي فيها واللي منقول نحن بقدر ما منعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكتير.
1: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار.

0: دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا بمليار دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
1: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
0: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
2: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
3: مناقشة لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. نرحب بك دكتور عبد المنعم معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه الأرقام المسجلة في الاقتصاد السوري. إيرادات الموازنة ارتفعت بأكثر من 100%، الإنفاق تضاعف أكثر من 3 مرات. ماذا تقول هذه الأرقام في إطار اتجاه الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي؟
4: في الواقع اليوم عندما نتحدث عن تضاعف الإيرادات ونربطها بشكل مباشر بشمول هذه الإيرادات للعوائد النفطية أو عوائد الموارد النفطية، ولو كان ذلك منذ أيار، فإننا بالتأكيد نتحدث هنا عن شفافية عالية لم تكن متوفرة في السابق، هذا من حيث المبدأ. إذا ما دخلنا بتفاصيل الإيرادات أكثر، ربما يكون هناك نوع من الخلل بالنسبة لزيادة كبيرة في نسبة الرسوم الجمركية بالمقارنة مع التحصيل الضريبي. الرسوم الجمركية مرتبطة بالمدخلات، مرتبطة بالسلع المستوردة، بأيضا المدخلات الإنتاجية، وبالتالي عندما تعتمد الحكومة على تأمين إيرادات كبيرة منها أقل مما هو عليه الحال من مخرجات العملية الإنتاجية من الأرباح، بالتأكيد هناك خلل يجب العمل على معالجته عبر زيادة دمج الكثير من المنشآت والمشاريع ضمن الاقتصاد الرسمي والقيام بتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي انتظرناه منذ سنة تقريبا. في الطرف الآخر بالنسبة للإنفاق، هناك 3 أضعاف عما كان عليه، إذا هناك آليات صرف غير مرتبطة ارتباط مباشر بواقع الاعتمادات، بمعنى أن آليات الصرف هي موجود يعني السيولة اللازمة أو التحويلات المالية اللازمة، وبالتالي تم الاستناد بالتأكيد هنا إلى فائض السنة الماضية مثلا أو إلى سندات تم تأمينها، سندات تمويل قصيرة الأجل تم تأمينها وتحويلها بشكل مباشر باتجاه الإنفاق المستهدف. الأمر الذي يجب دائما العمل عليه هو أن يتم الاشتغال بحالة من التزامن بين الإيرادات وبين الإنفاق والارتكاز إلى أساس الاعتماد لعدم الوقوع في العجز الذي جرى حتى الآن خلال النصف الأول.
3: لو نتوقف عند نقطة الإيرادات وهذا الارتفاع الذي شهدته الإيرادات، إلى أي حد يمكن القول أنها أو هذا التحسن يعكس تحسن مستدام في النشاط الاقتصادي أم أنه مرتبط بعوامل استثنائية مؤقتة؟
4: أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل 40% من هذه الإيرادات هي رسوم جمركية، لأن الاستيراد ضخم جدا والأرقام التي يعني يتم الحديث عنها هي أرقام مليارية سواء من تركيا أو من غير تركيا، وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن ارتكاز 40% من الخزينة العامة على هذا المورد مقابل مئات ملايين من الدولارات فقط من التحصيل الضريبي. هذا يعني بأن هناك قصور في عمل وزارة المالية، لأن النسبة يجب أن تكون متوازنة، بمعنى تقديم تسهيلات للمدخلات الإنتاجية، المواد اللازمة للإعمار، أيضا تأمين حالة من الإدماج المستمر من التراخيص ومن التسهيلات لدمج الكثير من المستثمرين في العملية الإنتاجية الرسمية. نحن نعاني في سوريا من 50% على الأقل من اقتصادنا هو غير رسمي وغير مندمج ضمن آليات الترخيص وآليات دفع الضرائب. هذا الخلل يجب بالتأكيد معالجته. وأيضا كنا نحتاج المزيد من الشفافية فيما يتعلق بموضوع إيرادات الموارد النفطية. الحكومة قالت بأن ذلك بدأ من أيار، أي تدفق الإيرادات النفطية من أيار. طيب هذا الذي بدأ من أيار هو متعلق فقط بشهرين أيار وحزيران أم متعلق بكامل المرحلة؟ نحن نعرف بأن ذلك أيضا يمكن أن يعطي أرقاما مختلفة خلال النصف الآخر من السنة.
3: بالحديث عن المالية العامة وهذا التحصن في المالية العامة، إلى أي حد يعتبر كافي لجذب المستثمرين؟ أم أن البيئة الاستثمارية والقانونية السورية بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات أخرى زيادة عن التي تم إعلانها لجذب المستثمرين؟
4: بالتأكيد اليوم الشفافية المالية مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين، ولا سيما كما قال أحد ضيوفكم في التقرير، المستثمرين السوريين الذين يعني هم يجب أن يمنحوا الآن الأولوية، لأنهم يشكلون نطاق شراكة مهم جدا مع القطاع العام، وهذا ثبت خلال الأشهر الماضية. طبعا الاستثمار الأجنبي مهم جدا لأنه يدخل بالتدفقات النقدية بشكل كامل ولا يرتبط ارتباطا مباشرا بالموازنة وواقعها، هو يرتبط بالخيارات التي لها علاقة بالربحية والمخاطرة، وبالتالي الحكومة هنا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الضمانات والكفالات السيادية بالنسبة لواقع المستثمرين الأجانب. الشيء المهم والذي نحن بحاجة له وبحاجة ماسة هو موضوع قوننة الموازنة. مجلس الشعب أصبح جاهزا، يجب أن تكون الموازنة ضمن قانون، يجب أن تكون الاعتمادات التي تمثل الإيرادات هي الركيزة الأساسية للإنفاق، لا أن يكون هناك فصل بين آليتي الإيراد وآلية الإنفاق كما يعني أقدر أنه قد جرى خلال النصف الأول. هذا الأمر يؤدي إلى موازنة قوية وبالتالي ضبط العجز ضمن الحدود التي كانت مقررة أساسا في الموازنة عندما صدرت قبل بداية هذا العام.
3: طبعا إعادة الإعمار تحتاج لمئات المليارات دكتور عبد المنعم، وهنا يطرح التساؤل عن كيفية أن تنتقل سوريا من تمويل الإنفاق العام إلى جذب رأس المال الخاص برأيك؟
4: أنا أعتقد بأن مرحلة المنح والمساعدات قد تجاوزتها سوريا، والآن نحن نذهب باتجاه الشراكات ومرحلة من التعافي. طبعا بالتأكيد هناك عشرات المليارات تذهب الآن بشكل يعني ربما بطيء، ولكنه ضمن خطة زمنية واضحة باتجاه تطوير قطاع الطاقة. طبعا نتحدث هنا عن الآبار النفطية التي تم تحريرها من قسد، وأيضا الغاز، وبالتالي الاعتماد بشكل ذاتي على تأمين مقدرات لتطوير واقع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على القدرات الذاتية. هذا طبعا سوف يؤدي إلى تخفيف عبء كبير على الموازنة فيما يتعلق بموضوع الاستيراد.

0: داتا كاملة عن احتياجات الاقتصاد السوري لبناء خطط ذات قيمة وبالتالي القياس عليها، بما يسمح أيضا للجهات المختلفة لتقييم حالة أو أداء الحكومة، سواء الجهات الرقابية أو الجهات المهتمة الاستثمارية الداخلية والخارجية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر مواقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

موجز الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن القوات اليمنية سيطرت على جبل اللبنات العليا، وأن التقدم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات ومقار حوثية، بينها مقر في سوق الخميس بمديرية خب والشعب. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية استهدف المرافق والبنى التحتية العسكرية، بما في ذلك حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدارج ومخازن

0: الذخيرة. أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 وعن نزوح 85 ألفاً جراء هجمات الحوثيين، وأضافت أن بلاغات وردت بشأن إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل منشآت صحية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي، وقال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية الإيرانية في الاعتبار وذلك عند استئناف العمل داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط. أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام في النمسا خرق جسيم لحقوق بلاده، وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السعودية هي من أصرت على عدم عقد اجتماع بين طهران وقوى خليجية في سلطنة عمان، واعتبر أن المستفيد الوحيد في هذا الصراع الدائر هو إسرائيل. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. أفادت منظمة بسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية، ووثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر. أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشر جثمان شهيد في جنوب القطاع، وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 مواطنين في غارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، هذا وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء. أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش أن منظمة الصحة العالمية قررت وقف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في القطاع، وقال البرش إن القرار سيسري اعتبارا من 19 من سبتمبر الجاري. قالت وسائل إعلام سودانية إن قوات الدعم السريع أطلقت سربا من المسيرات استهدف مواقع متفرقة داخل مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، وأصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق بيانا طمأنت فيه المواطنين إلى أن القوات المسلحة السودانية تتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المواطنين واستقرار مدينة الدمازين وكامل الإقليم. وصلنا لختام هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.
1: Hey!

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني ويعزز صدارته للدوري الإسباني. جدل تحكيمي حول شرعية هدف هالاند في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نتحدث عن ديربي مانشستر ونناقش مدى شرعية هدف المباراة الوحيد وأحقية السيتي بالفوز بالمباراة.

حقق برشلونة فوزا صعبا على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، محققا انتصاره الخامس تواليا وموسعا الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط أمام ريال مدريد. حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بفوزه على يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع السيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر. حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه إلفرسبورغ بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وسجل لينارد كارل وهاري كين هدفي الفريق البافاري، فيما أحرز موريس كراتن ماخر هدف أصحاب الأرض الوحيد. حقق غلاطا سراي فوزا شاقا على ضيفه كوجايلسبور بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، ورفع غلاطا سراي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني. أفلت فاماليكاو من الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة وفرض عليه تعادلا دراميا بهدف لمثله رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين ليوقف الانطلاقة المثالية للفريق في الدوري البرتغالي، وأوقف التعادل سلسلة انتصارات سبورتينغ المتتالية في الدوري عند 5 مباريات ليخسر لشبونة أول نقطتين له هذا الموسم. قاد الشاب كافان سوليفان فريق فيلادلفيا يونيون إلى فوز كاسح على سان دييغو بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بعدما حقق 9 انتصارات مقابل 10 هزائم و6 تعادلات. توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون ب3 مجموعات مقابل 1، وحصد زفيريف اللقب بعد 6 سنوات من خسارته نهائي 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. أثار الهدف المثير للجدل في ديربي مانشستر موجة واسعة من الانتقادات بعدما أقرت لجنة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ تحكيمي في احتسابه، لتتاول ردود الفعل والتساؤلات حول جدوى الاعتذار بعد حسم نتيجة المباراة. البداية مع حساب الدوري الإنجليزي الذي نقل اعتذار لجنة الحكام في إنجلترا لمانشستر يونايتد، ونشر لجنة التحكيم تقدم اعتذارا رسميا لمانشستر يونايتد بسبب قرار الحكم وتعترف أن الهدف غير صحيح، سيتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة. أما الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد فتوقف عند الجدل التحكيمي منتقدا تكرار سيناريو الخطأ ثم الاعتذار، وعلق: غضب واضح من اعتراف منظمة الحكام في إنجلترا بخطأ هدف مانشستر سيتي، السبب هو تكرار هذا السلوك، خطأ ثم اعتذار، بعض الأخطاء في مواسم ماضية ساهمت في تقرير مصير بعض الفرق ما بين تأهل لأوروبا أو هبوط. بعض التعليقات في شبكات التواصل تطالب بإعادة هيكلة كاملة. ومن جانبه نقل محمد جابر تصريحات الخبير التحكيمي المصري عادل عقل الذي وصف قرار احتساب هدف السيتي بالكارثي، وكتب: عادل عقل، كارثة تحكيمية تفسد ديربي مانشستر، وثقافة الاعتراف بالخطأ تتصدر المشهد. في المقابل انتقد سامي مستوى الدوري الإنجليزي وكتب: الدوري الإنجليزي فقد بريقه ولم يعد بذات القوة والحماس، ديربي الشرقية في دوري روشن كان أقوى وأمتع.

0: وأفضل من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والذي تلاعبت فيه غرفة الفار بهدف غير شرعي وسهل اكتشافه، والمفترض أن لجنة التحكيم تكافئ الحكم المساعد الأول. وأخيرا تساءل أحمد عن جدوى اعتراف لجنة الحكام بالخطأ بعد إقرارها بأن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر جاء من حالة تسلل، وكتب: لجنة الحكام بإنجلترا تعترف أن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر اليوم خطأ تقديري من الحكام وهو تسلل. طيب، كالعادة نتساءل ماذا استفدنا من هذا الاعتراف؟ فوز ثمين لمانشستر سيتي في ديربي مانشستر، لكن الانتصار هذه المرة لم يأتي من دون جدل. فبين طرد فيل فودن وهدف إيرلينغ هالاند الذي حسم المواجهة، برزت قرارات تحكيمية وتقنية الفيديو كعنوان رئيسي للمباراة قبل أن يتضاعف الجدل باعتراف لجنة الحكام بوجود خطأ في احتساب هدف السيتي.
1: لم يكن ديربي مانشستر مجرد مواجهة انتهت بفوز مانشستر سيتي على غريمه اليونايتد بهدف دون رد، بل تحول إلى مباراة مثيرة للجدل بسبب قرارات تحكيمية كان لها تأثير مباشر في نتيجتها. السيتي الذي لعب أكثر من ساعة بعشرة لاعبين خطف الفوز من ملعب أولد ترافورد بهدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 60 ليمنح فريقه انتصارا ثمينا ويحافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي بأربعة انتصارات متتالية. لكن نقطة التحول الأولى جاءت في الدقيقة 23 عندما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيل فودن بعد ركلته لبرونو فرنانديز في لقطة أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن لاعب اليونايتد كان قد ركل فودين قبلها. ورغم تدخل تقنية الفيديو بقي قرار الطرد قائما. أما اللقطة الأكثر إثارة للجدل فجاءت مع هدف هالاند الذي ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب اعتماد الهدف. وبين طرد فودين وهدف هالاند المثير للجدل، خرج السيتي منتصرا من ديربي مانشستر، فيما بقيت قرارات التحكيم وتقنية الفيديو العنوان الأبرز لمباراة حسمت بهدف وحيد.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة ديربي مانشستر معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي. أهلا بك كابتن خالد. إذن يعني بعد اعتراف لجنة الحكام في إنجلترا باحتساب هدف خاطئ لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أي مدى يمكن يعني القول بأن تقنية الفيديو أثرت على بشكل مباشر في نتيجة ديربي مانشستر؟
2: أكيد والأمر ليس بجديد. أهلا أستاذ أيمن وتحية لكل المتابعين. فعلا مباراة كان فيها التحكيم النجم الأول من ناحية سلبية بالنظر لما حدث، بالنظر للقرارات المؤثرة مباشرة على نتيجة المباراة التي لم ترقى إلى المستوى المأمول فنيا تكتيكيا بدنيا حتى، ولو أن الاندفاع كان حاضرا ولكن سيطرة عقيمة لمانشستر يونايتد مقابل أداء لم يصل إلى القمة من جانب مانشستر سيتي الذي لعب لأكثر من 70 دقيقة منقوصا عدديا. جاء الاعتذار ولكن بعد ماذا؟ يعني بعد أن أثر على نتيجة اللقاء الأمر صار يتكرر ويؤثر مباشرة على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا الأمر مزعج للجماهير للمتابعين لعشاق كرة القدم. نتحدث عن دوري يملك شعبية عالمية جارفة، ولهذا أمور مماثلة أكيد تسيء إلى سمعة الدوري الإنجليزي ممتاز، تفتح بابا للجدل والنقاش حول مستوى التحكيم وتأثيره المباشر على نتائج المباريات وعلى المتوجين بالألقاب هناك في إنجلترا.
0: نعم خالد، يعني لجنة الحكام في إنجلترا خرج بعد المباراة واعتذر لمانشستر يونايتد عن هذا الهدف الخاطئ، يعني برأيك هل يكفي هذا الاعتذار عندما يكون القرار يعني قد حسم نقاط المواجهة لمصلحة مانشستر سيتي؟
2: لا يكفي بتاتا، لأن الأمر حسم لمانشستر سيتي الذي أضاف 3 نقاط إلى رصيده. لا نقول بأنه، حتى نكون منصفين، لا نقول بأنه فاز بفضل التحكيم وفقط، لأن طرد فودن أيضا كان عنوانا للجدل، ولكن عموما مانشستر يونايتد خلص خسر المباراة، فقد النقاط في عقر الديار، مستمر في أزمته، 4 نقاط من 4 جولات، بداية كارثية على طول الخط، ولهذا أعتقد بأن التحكيم عقد مأمورية مانشستر يونايتد التي كانت أصلا في وضعية صعبة جدا، ولكن ما فعله هو التحكيم في هذه المباراة ولنقل

0: الفار التي تدخلت لتغليط الحكم المساعد والحكم الرئيسي بعد أن كان القرار الأول صحيحا. نعلم بأن الفار وجد لمساعدة الحكام، ولكن في أحيان كثيرة أستاذ أيمن حتى في المونديال شاهدنا أن تدخل الفار لا يكون موفق، بل يكون بشكل سلبي يؤثر على قرارات صحيحة في الأصل. الآن مانشستر يونايتد أكيد لن يكتفي بهذا الاعتذار، بل قد يسعى ويضغط لتفادي تكرار أخطاء مماثلة تؤثر على مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل الصعوبات التي يعاني منها فنيا في بداية هذا الموسم.
1: نعم كابتن خالد، ذكرت طرد فيل فودن وهي حالة جدلية أيضا في الدقيقة 23، لكن مانشستر يونايتد يعني أكمل اللقاء بالعدد الكامل ومانشستر سيتي منقوص بلاعب لمدة أكثر من ساعة، يعني برأيك هل التفوق العددي الذي كان لمانشستر يونايتد ألم يكن يكفي لأن يضغط على مانشستر سيتي وبالتالي أن يسجل أهداف، أم أن هناك يعني حالة تكتيكية يعني نقص في الحالة الفنية للفريق؟
0: وهذا هو الجانب الذي نحبذ الحديث عنه أستاذ أيمن. نتحدث عن لغة كرة القدم بعيدا عن التحكيم الذي يؤثر، أي نعم، ولكن لو نتحدث فقط عن كرة القدم فمانشستر يونايتد لم يكن في المستوى لا في مباراة مانشستر سيتي ولا في بداية الموسم ككل، لأنه تعثر وأظهر بوادر سلبية للغاية رغم تحقيق فوز وحيد وتعادل حصيلة هزيلة 4 نقاط من 4 جولات. مانشستر يونايتد لم يستغل التفوق العددي، اكتفى بفرص قليلة وشحيحة، حتى أن تسديدة ماينو ومخالفة راشفورد تقريبا أخطر الفرص، وهي عبارة عن كرات من مجهود فردي في كل مرة وليست نتاج، ربما فرصة بيومو أيضا كان وجها لوجه، ولكن عموما لم يقدم لنا ما يشفع له لتحقيق الفوز، ما يشفع له لاستغلال أو للاستثمار في النقص العددي للمنافس الذي بقي منظما، قلل المساحات ما بين الخطوط بنفس التنظيم الدفاعي تقريبا 4-4-1، إيرلانغ هالاند وحيدا في الهجوم وريان شرقي في صناعة اللعب بأدوار دفاعية، في حين أن مانشستر يونايتد بالرسم الكلاسيكي 4-2-3-1 لم يغير شيئا حتى عندما طرد فيل فودن. شعرنا بأن الفريقين يلعبان ب11 لاعبا لكل طرف، لم نشعر بهذا التفوق العددي، تفوق نسبي فقط طفيف في الاستحواذ على الكرة، كل شيء كان متقارب بين الفريقين، ولهذا أعتقد بأن مانشستر يونايتد أيضا بعيدا عن التحكيم كان مخيبا مرة أخرى، ويؤكد بأن الأزمة عميقة جدا في هذا النادي وتتجاوز ربما اسم المدرب، لأن التضحية بكاريك قد تكون سهلة ولكن هذا السيناريو يتكرر في كل موسم، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير في مانشستر يونايتد الذي لم يستثمر ولم يستغل في ظروف المباراة، رغم صحيح هدف قد يكون غير شرعي، ولكن عموما مانشستر يونايتد لم يقدم ما يشفع له للفوز.
1: كابتن خالد، مانشستر يونايتد اكتفى بثلاث تسديدات طوال المباراة على مرمى مانشستر سيتي، يعني برأيك هل باتت المشكلة يعني في الخيارات التكتيكية لمايكل كاريك؟
0: والمشكل أيضا في من يختار المدربين في مانشستر يونايتد، لأن الأمر صار يتكرر في كل مرة نتحدث عن تنحية المدرب بعد جولات، فشل تين هاغ، فشل كل المدربين الذين تعاقدوا على أو تعاقبوا على تدريب الفريق، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير. صحيح أن كاريك ربما لم يوفق تكتيكيا في استغلال النقص العددي للمنافس، في استغلال المساحات التي كانت متاحة، لأن مواجهة فريق منقوص عدديا أكيد يسمح لك بالحصول على مساحات أكبر، بدليل لقطة مبومو مثلا حين تدرج مانشستر يونايتد بالكرة بشكل سلس وجيد وهاجم العمق مباشرة واستغل تلك الفرصة لخلق الخطورة على مرمى دوناروما، ولكن ذلك لم يتكرر. نعلم بأن في كرة القدم تكرار المجهودات والجمل التكتيكية مهم جدا لتحقيق للوصول إلى المرمى وتحقيق الأهداف وتحقيق الانتصارات، ولكن أعتقد بأن المشكل أي نعم قد يكون تكتيكيا، ولكن حتى التركيبة الأساسية لمانشستر يونايتد بصراحة حين نشاهد ماغواير في محور الدفاع الظهير الأيسر، دالو أيضا لم يتطور منذ سنوات في مركز الظهير الأيمن، تشكيلة متواضعة للأسف لا تليق بمانشستر يونايتد، غلوري يونايتد بتاريخه بألقابه بطموحات جماهيره، طبعا المشجعون التواقون لعودة مانشستر يونايتد إلى سابق

0: الرعادة مع سير أليكس فيرجسون، ولهذا أكيد المشكل فني وإداري أيضا، لأن مانشستر يونايتد غائب عن الصفقات الكبرى، لا يستقطب اللاعبين الكبار، لم يعد يستخدم أفضل اللاعبين في العالم، ولهذا ليست هناك سياسة على مستوى الانتدابات واضحة المعالم، ليست هناك إرادة لإعادة هذا النادي إلى مكانته من خلال استقطاب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين أيضا، لأن من تعاقبوا على الفريق في السنوات الأخيرة روبن أموريم أول تجربة في نادي كبير، كاريك أيضا جاء في ثوب المنقذ، صارت معه الأمور بشكل جيد ثم تعثر مرة أخرى في بداية الموسم. فهل المشكل في كاريك؟ أعتقد بأن الإدارة تتحمل جزءا كبيرا من وضعية اليونايتد.
1: نعم، ابقى معنا كابتن خالد، نتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين في البريمير ليج.

0: عودة لك ضيف الكريم كابتن خالد. يعني مايكل كاريك يعني أكد بعد المباراة أنه ما زال يؤمن بقدرة الفريق على أن يحقق نتائج كبيرة في الأسابيع المقبلة في ظل البداية المتعثرة واحتلال مانشستر يونايتد للمركز 13 في جدول الترتيب البريمير ليج. هل هذه الثقة مبررة فعلا من قبل كاريك أم أن الديربي كشف حدود مشروع كاريك؟
1: فعلا كشف حدود مشروع كاريك، كشف أيضا حدوده كمدرب، ربما ليس برجل المرحلة في مانشستر يونايتد رغم ما فعله الموسم المنصرم، لأن التغيير عادة أستاذ أيمن في الفرق في منتصف الموسم يحدث تأثيرا إيجابيا، يتنفس اللاعبون، يشعرون بأن الفرص الآن صارت متساوية، هذا ما يسمى بالديكليك أو الوثبة البسيكولوجية التي يحققها عادة تغيير المدرب. ولكن عموما الفريق كان بحاجة إلى مشروع لاعب، إلى هوية لاعب لحد الآن يفتقدها النادي. طبعا تفاؤل كاريك مشروع، الطموح مشروع بالنسبة لأي مدرب، ولكن البوادر سلبية للغاية. لا يكفي للمشجعين أن يستمعوا إلى تصريحات مماثلة، إلى خطابات أو شعارات رنانة، بل المشجعون يأملون في عودة بوادر إيجابية. حتى حين يخسر الفريق أحيانا يعطيك بعض البوادر، يعطيك بعض الانطباع بأن الفريق يمكن أن يعود، يخلق الفرص، يصل إلى المرمى، تنقصه ربما تفاصيل صغيرة، ولكن هذا ليس حال مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، لأنه عاجز عن صناعة الفرص، فقير تقريبا تكتيكيا، فنيا أيضا، جودة اللاعبين تلعب دور. ولهذا وإن لم نحمل كاريك كل المسؤولية، ولكنه أكيد هو المسؤول الفني الأول عن هذا الفريق، المسؤول عن خياراته، المسؤول أيضا عن عدم ضغطه على إدارة النادي لاستقطاب لاعبين في مناصب حساسة. مانشستر يونايتد يعاني منذ سنوات في محور الدفاع، أحيانا لا أستوعب كيف لماغواير أن يكون أساسي في مانشستر يونايتد طيلة هذه السنوات. الأمر غريب، ربما هذا يلخص صورة المشهد التعيس في مانشستر يونايتد الذي كان طبعا يستقطب أفضل اللاعبين وخاصة في محور الدفاع. نتذكر ستام، نتذكر ريو فيرديناند، نتذكر أيضا السربي القوي فيديتش، ولكن في السنوات الأخيرة من هب ودب صار يلعب في مانشستر يونايتد لاعبون متواضعون فنيا تكتيكيا بدنيا، والمدرب أكيد يسأل في هذه البداية التي لا تعد مبشرة بتاتا في ظل حصيلة النقاط، 4 نقاط من 4 مواجهات، حصيلة هزيلة جدا. والتغيير، لا أقول تغيير المدرب، ولكن التغيير في كل السياسة في ما يحدث داخل الفريق مهم جدا للتدارك قبل فوات الأوان، لأن الأمر مهم جدا لفريق يشارك، لا ننسى أستاذ أيمن بأنه معني بخوض غمار دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يصعب المأمورين.
0: نعم، بالانتقال للحديث عن مانشستر سيتي، يعني الفريق لعب منقوصا منذ بداية أو منتصف الشوط الأول، يعني برأيك يعني مع ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه وخلق فرص عديدة طوال المباراة، برأيك هل أظهر فريق إنزو ماريسكا يعني في الديربي شخصية

0: البطل وقدرة تكتيكية فاقت مانشستر يونايتد؟
1: فعلا يحسب هذا الفوز لمانشستر سيتي لمدربه ماريسكا أيضا الذي يعد من خريجي مدرسة بيب غوارديولا. كان هناك انتقال سلس ذكي في هذا النادي، حتى الانتدابات كانت مدروسة بتدعيم الوسط في شقه الدفاعي، حتى مع رحيل رودري كان هناك استخدام إنزو فرنانديز الذي كان شرسا للغاية وقويا كما عهدناه بنزعة هجومية نعرفها عنه منذ أن كان في تشيلسي وقبلها في بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني. ماريسكا سير المباراة بذكاء، قدم بوادر إيجابية بعد بداية محتشمة رغم الفوز رغم الانتصارات رغم العلامة الكاملة، ولكن نعلم بأن هذا النادي يعيش مرحلة انتقالية بالعديد من الشبان بالمواهب التي استقطبها غوارديولا الموسم المنصرم. نتحدث عن ريان شرقي في صناعة اللاعب، عن سيمينيو، عن دوكو الذي كان طبعا من أهم عناصر الفريق الموسم المنصرم، بوجود هالاند الذي يعد محور وأساس المشروع في مانشستر سيتي. الفريق قدم فعلا عدة أمور إيجابية، وبهذه المباريات يكبر الفريق ويعني اللحمة بين اللاعبين تتزايد وتصبح أقوى بكثير، لأن الفريق عانى طيلة 70 دقيقة من نقص عددي لم يؤثر عليه، لم نلحظ. تحدثت منذ قليل عن الفوارق التي كانت بسيطة جدا، و حتى في مراحل من المباراة كان السيتي أفضل، أكثر تنظيما، مساحات قليلة ما بين الخطوط، تدرج بالكرة. نعلم بأن ماريسكا من المدربين الذين يضعون بصمتهم سريعا من حيث الاستحواذ، من حيث التحكم في الكرة، من حيث استغلال عرض الملعب. أيضا الفريق كان مميزا بشكله في البداية بأربعة اثنين ثلاثة واحد، وحتى حين بقي بخطين متقاربين جدا من أربعة لاعبين مع ترك هالاند في المقدمة لإزعاج محور دفاع مانشستر يونايتد الذي كان مهلهلا وضعيفا للغاية. ولهذا فعلا ماريسكا قدم نسخة محترمة جدا تبث طبعا الأمل في نفوس الجماهير التواقين لاستعادة لقب الدوري من أرسنال.
0: نعم كابتن خالد، هل يمكن القول بأن إنزو ماريسكا ملأ الفراغ الذي تركه غوارديولا في مانشستر سيتي؟
1: طبعا من الصعب على أي مدرب أن يكون خليفة لبيب غوارديولا الذي ترك إرثا كرويا ثقيلا جدا، 10 سنوات فاز فيها بعدة ألقاب، وصلت حصيلته 20 لقبا أهمها طبعا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السيتي. ولكن عموما ماريسكا يملك مقومات، يملك قدرات، اختيار موفق لإدارة السيتي لأنها لم تجلب مدربا بفكر تدريبي مغاير، بل هو أيضا من مدرسة الاستحواذ، التدرج بالكرة، السيطرة، الضغط العالي أيضا، وهو مرن أيضا تكتيكيا، شاهدناه مع تشيلسي حين كان يواجه فرقا أقوى، ربما نتحدث عن برشلونة أو باريس سان جيرمان أو كبار القوم في البريمير ليج، كان يتنازل أحيانا ويدافع بشكل جيد، وهذا أمر محبذ في أي مدرب يتأقلم مع المنافسين ويتأقلم أيضا مع قدراته. ولهذا ماريسكا في هذه المباراة تحديدا في مواجهة كاريك أغلق كل المنافذ، سير المباراة بامتياز. هذه هي الوضعية التي يتم فيها تقييم المدرب، حين تكون منقوصا عدديا، حين تقوم بتغيير يقلب معطيات اللقاء. ماريسكا أدخل التشكيلة تقريبا المثالية بوجود أندرسون وإنزو في ثنائية الارتكاز، ما سهل من مأمورية العناصر الهجومية، كان هناك تحكم ممتاز في الكرة، حصول على الأخطاء، ما يثبت بأن مانشستر سيتي كان الأكثر تحكما فنيا بغض النظر عن كل ما حدث بسبب التحكيم مجددا. ولكن نتحدث عن فريق قدم فعلا بوادر إيجابية بقيادة إنزو ماريسكا الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، ولكنه لحد الآن يفي بالغرض وقدم بداية موسم تبعث على الإطمئنان والتفاؤل لدى جماهير السيتي.
0: نعم كنت معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: غزة غيرت كثيرا من صورة إسرائيل في الوعي الغربي، فمشاهد الدمار والضحايا كسرت الرواية الإسرائيلية التقليدية ودفعت شعوبا غربية إلى إعادة النظر في مواقفها. اليوم لم تعد إسرائيل تواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة ثقة أمام العالم. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. احتجاجاتهم في محافظات سورية رفض لارتفاع أسعار الوقود. عبارة داعمة للاحتلال تتسبب في مغادرة جمهور لعرض كوميدي. تنازل الله حملة فلسطينية لإسقاط الديون عن المتعثرين. قرار اقتصادي يخرج السوريين إلى الشارع، فبعد دخول تسعرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا أمس الأحد، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي، زيادة وصلت إلى نحو 40% لبعض المشتقات. هذا القرار أدى إلى خروج احتجاجات صباح الأحد في ريف الحسكة الجنوبي قبل أن تمتد إلى مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وصولا إلى حلب وإدلب. شاهدوا معي. المحتجون طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، محذرين من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل والخبز والسلع والخدمات في ظل ظروف معيشية صعبة. نشاهد بعض الآراء من بين جموع المحتجين.
1: انتوا اكثر الناس اللي كنتوا مهجرين اكثر منا، انتوا اكثر الناس اللي عشتوا فيها بالكهوف والجبال والوديان والخيم، انتوا اكثر الناس اللي تحسوا فينا. نحن اليوم عندنا بنات، نحن اليوم عندنا اطفال، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، نطلع من الصبح اخر الليل على 10 دولار ما في حدا يحس فينا.
2: ما طلبنا، بدنا من نعيش، بدنا ما بدنا شيء، ما بدنا من شيء من الدوله، بس اخي نعيشنا.
3: ما طلبنا
2: بس ناكل نشرب، اسعار كهرباء.
4: ارتفاع اسعار المحروقات بتاثر على المعيشه وكافه المنتجات الزراعي حتى وسائط النقل والتدفئه، وهذا شيء ما كنا نأمله. حتى اسعار مواد البناء اليوم ارتفعت بالسوق ارتفاع باهظ ومصيبة. يعني نحن نطلب من الحكومة انه تدعم.
0: لكن لماذا رفعت الأسعار؟ وزارة الطاقة السورية قالت إن الإجراء مؤقت وأرجعته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع دخول مصفات بنياس في أعمال صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما زاد الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. هذا وتحتاج سوريا حاليا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميا، ما يعني الحاجة إلى تغطية جزء من الاستهلاك عن طريق الاستيراد. لكن ما هما الخياران اللذان تحدث عنهما مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات للتعامل مع هذه الأزمة؟ شاهدوا معي.
5: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادة لا تستطيع تأمين المادة للسوق، نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت، يرتبط اليوم بالسوق العالمي، يرتبط اليوم بالوضع الإقليمي، يرتبط بالحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والمضائق المهمة في المنطقة. لذلك يعني هنالك قرارات قد تكون صعبة وقاسية جدا. نحن أبناء الشعب، أنا اليوم لا أتكلم فقط باسم وزارة الطاقة، أنا ابن هذا الشعب وابن هذه الثورة، وأعلم اليوم ما يحدث بالشارع وكم القرار ثقيل على الشعب. بكل صراحة قرار ثقيل جدا.
3: طيب،
5: لكن يعني
3: لم يكن هناك خيار بديل؟ يعني إما أن تنقطع الوقود من السوق أو
5: يعني سيف ذو حدين. بكل صراحة سيف ذو حدين.
0: ومع اتساع الاحتجاجات انتقلت هذه الأزمة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تحذر من استغلال الغضب الشعبي للتحريض أو جر الاحتجاجات إلى أعمال تخريب أو صدام مع عناصر الأمن. شاهدوا معي.
6: هلا هن خمس اشخاص لقطنا اربعة حاطين رموز طائفية على رقباتهم. شو سووا؟ ليش بس انه شو على الدواليب وصار يهجموا لهون على المحافظة ويقضوا بالناس؟ نحن نزلنا كلاتنا نازلين مطالبنا، بدنا مطالبنا. هن فاتوا فينا كلاتهم صار يقولوا اضربوا الشرطة، الشرطة ضربت. في واحد منهم لابس امن عام موه، الابو الدقن لابس امن عام موه. هذا هو حدث. يا شباب بس شغلة منكم تساعدونا فيها، من بعد اذنكم نحن نزلنا وعبرنا عن مطالبنا بس، وان شاء الله صورة المسلم للقيادة. نعم. بدنا منكم شغلة وحدة، فضوا هذا الأمر مشان ما حد يصطاد. نعم. الله
0: ودعا ناشطون إلى الفصل بين حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبين نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات ورجال الأمن، كما برزت دعوات لإبقاء التحركات سلمية وتجنب قطع الطرق وإشعال الإطارات والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها رسالة شعبية تستدعي الحوار لمعالجة هذه الأزمة. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لنرصد كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. إذن نبدأ مع بسام أبو عدنان. سجلت سوريا اليوم أكبر ردة فعل شعبية على قرار حكومي منذ التحرير، ويمكن اعتبارها رسالة شعبية تستوجب من الحكومة الكثير من الدراسة والمراجعة الجادة لسياساتها وعلاقتها مع المجتمع. تعليق آخر ليحيى أصبيح: الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أعداء للحكومة، بل هم أنفسهم الذين عانوا البراميل والتهجير. الثقة لا تبنى بالإعلانات بل بالخدمات وشرح القرارات لهم وجعلهم جزءا من الدولة. تعليق آخر لثائر يقول: الشعب الذي يحتج لا يهدم دولته، بل يؤكد أنه شريك في بنائها وصاحب حق فيها. أيضا ريما تقول: من حقك النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقك، لكن ضمن حدود العقل وبطريقة سلمية وحضارية، وليس بإشعال الإطارات وقطع الطرق والتعرض لرجال الأمن. عادة ما يبذل الفنانون إذن مشاهدين الأحبة قصارى جهدهم لجذب تفاعل الجمهور وحصد تصفيقهم، لكن حين تتشابك السخرية مع المواقف الإنسانية والسياسية قد تنقلب خشبة المسرح فجأة إلى ساحة مواجهة محرجة للغاية.

هيا قصتنا في هذه الفقرة من داخل أحد مسارح مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث صعد الكوميدي الأمريكي مناحم سيلفرشتاين لتقديم فقرته ستاند أب كوميدي أمام حشد من الحاضرين. سيلفرشتاين اختار بدء عرضه بعبارة تعريفية قصيرة ومباشرة قال فيها: اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة صريحة إلى موقفه وتوجهاته الشخصية. لكن رد الفعل لم يكن كما خطط له الكوميدي، إذ لم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى خيمت حالة من الصدمة على المكان، وتحول المشهد سريعا من عرض ترفيهي إلى موقف احتجاجي عفوي وجماعي. ووفقا للقطات المتداولة، بدأ الحاضرون بمغادرة القاعة تباعا وبشكل متتالي، تاركين الكوميدي الأمريكي وحيدا في مواجهة مقاعد شاغرة غاب عنها الضحك والتصفيق. ليبدو المشهد هكذا، تابعوا معي.

0: هذه اللحظات المحرجة لم تتوقف أيها الأحبة عند حدود القاعة في شيكاغو، بل انتقلت سريعا لتتصدر المنصات، حيث اعتبر روادها أن الانسحاب الجماعي شكل رسالة احتجاجية بالغة الوضوح، تعكس رفض شريحة واسعة من الجمهور لهذا الموقف المعلن. في المقابل أشار مراقبون ومحللون إلى أن الواقع تعكس تناميا واضحا في حساسية الشارع الأمريكي تجاه المواقف المؤيدة لإسرائيل، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة، لتكشف هذه الواقعة عن تحول ملموس في طريقة تعاطي جزء كبير من الجمهور الغربي مع الرسائل السياسية، خصوصا عندما تظهر في مساحات الفن والترفيه التي لم تعد منفصلة عن عالم السياسة. الآن نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ مع الخالدي، شاهدوا معي. إذن الخالد يقول: أصبحت شعوب العالم بمختلف دياناتهم عندهم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدو للإنسانية جمعاء. أيضا سليم يقول: العالم كله عرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحجم جرائمه الفظيعة على مدار أكثر من 70 عاما، وما يجري الآن هو مؤشر سريع لزواله. أيضا محمد يقول: الجمهور اعتبر وجوده والحفلة مجرد نكتة بحد ذاتها وقرر أن ينسحب قبل أن تبدأ. خالد يقول: لعنة الدم ستظل تطارد القتلة وداعميهم. في خضم حصار اقتصادي إسرائيلي على الفلسطينيين وتوقف الرواتب في الضفة الغربية، تنطلق مبادرة شعبية لتكون طوق نجاة للآلاف بالضفة. فالمبادرة أطلقها الصحفي والأسير المحرر علاء الرماوي، وكان قد بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أنقذ بها سيدة من السجن بعدما تنازل الدائن لها عن دينه دون مقابل، لتنطلق شرارة مبادرة تنازل الله التي أدت إلى إسقاط ديون بلغت 36 مليون شيكل، ما يعادل نحو 12 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط. مبادرة الرماوي استهدفت في بدايتها إنقاذ النساء من ملاحقات قانونية بسبب ديون لصالح شركات كبرى، لتتحول سريعا إلى ظاهرة مجتمعية يتسابق فيها أصحاب المحال والبقالات والصيدليات لتمزيق وحرق الشيكات، شاهدوا معي.
1: بفضل الله حصدت هذه الحملة تنازل لله ملايين الشواكل حتى الساعة. نحن نتحدث عن سيل من المسامحات الكبيرة، تمزيع دفاتر ديون، تمزيق شيكات. هذه الحملة بدأت عندما تعثرت معلمة فلسطينية. هذا المعلمة الفلسطينية اتصلت بنا، تواصلنا مع صاحب الشيك وسامح فورا. هذا الأمر جعلنا نثق بأن الشعب الفلسطيني لن يخذلنا. قمنا بإعلان هاشتاج

0: سريع تنازل لله، وبدأت الحملة الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة. ما أن بدأنا العملية في نصف ساعة 500,000 شيكل، حتى مساء الجمعة وصلنا إلى 7 مليون. الأرقام تزيد بشكل مهول. أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه، عادة إحنا متعودين أن نشوي لحوم، أما أن نشوي شيكات هذه أول مرة، أن نشوي كمبيالات هذه أول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لأن صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء.
1: الواحد يعمل ربه،
2: يعمل يعمل يعمل يعمل لآخرتك.
3: المبادرون كثر والكل بات يشجع الآخرين على الانضمام إلى هذه الحملة الشعبية. نشاهد بعضا من هذه المقاطع.

0: أنا موسى ربحي محمود الجمل من بيت سوري، صاحب سوبر ماركت فلسطين، مسامح جميع زبايني في الدين الموجود، والله يسامحهم. وأنا إلي 25 سنة بتاجر مع الناس، واليوم قررت أتاجر مع ربنا وسامح جميع المتعثرين، وبدعو جميع محلات شمال غرب القدس إنهم يحذوا حذوي.
1: بينما يمزق البسطاء دفاتر ديونهم، فضح هذا الزخم الشعبي صمت المؤسسات الكبرى التي تواصل ملاحقة المواطنين متجاهلة أزمة الرواتب الخانقة. لكن رغم ذلك، فالشارع الفلسطيني كان سعيدا بهذا التكافل وسط دعوات لبذل المزيد. شاهدوا معي.
2: والله اللي ببادر فيك أمور المتعثرين كثير، والناس اللي وضعها سيء، وفي ناس الله منعهم فضل. والله هذا لما تسامح هذا مش غريب على أهل الخليل.
3: مجتمع متسامح يبني مجتمع سليم صالح، علاقة طيبة مع الناس، وببطلوا الناس مثلا يأكلوا بعضهم وشلطوا لبعضهم، لا بالعكس، بالحسنى واللين والتفاهم والضمير الحي،
4: خاصة بعد ترد الظروف، بعد ما الإغلاقات والتضييق يعني الإشكاليات اللي كانت في حق عمالنا بحق موظفينا. فهذه مبادرة يعني تسامح من شأنها أنها يعني تسوي استقرار اجتماعي.
2: كل احترام للي بيسامح، وإن شاء الله بحث ناس تانيين تسامح كمان. أما اللي عنده إمكانية ومعاه مفروض يدفع.
1: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ جولتنا من جهاد الذي كتب قائلا: لم يتوقع الرماوي كل هذا النجاح خلال أسبوع، ولا أن تتجاوز الفكرة مجرد إسقاط الديون عن النساء مراعاة لخصوصيتهن في المجتمع وحفاظا على كرامتهن. أنس يقول، أو إناس: في موقف مشرف انضم أهالي بلدة سلواد إلى حملة تنازل لله المنطلقة بأنحاء الضفة لإسقاط الديون، شيء جميل عن جد، إحنا شعب غير، والحمد لله على نعمة الوعي والتكافل. أما رهف تقول: يلي عم نشوفه حاليا من مبادرات وحملات في الشارع الفلسطيني حاجات بدون مبالغة بترفع الرأس، آخرها حملة تنازل لله، يلي بده ديون من الناس قاعد بسامح فيها. خلال تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، قال مخرج الفيلم الوثائقي نازا إن قتل الفلسطينيين في غزة منهجي وليس عرضيا، بل يتم عن قصد. شاهدوا معي.
5: Thank you to the jury, and we are both very grateful to be here. It's honestly not very easy to stand here. I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done as to not look at reality. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza, at least. A 3-year-old girl at a

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مي ريدا. نقف اليوم أمام تطورات الحرب في اليمن التي يبدو أن تداعياتها بدأت تتطاير إقليميا مع تزايد استهداف المواقع العسكرية والمدنية والنفطية في الجارة السعودية، فيما ترتفع أعداد النازحين داخليا وتصل دفعات منها عبر البحر إلى دول الجوار. نناقش في حلقتنا مجمل هذه المستجدات ونتساءل عن مآلاتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم ومواقف الدول الوازنة وهواجس إسرائيل التي رفعت جاهزية المنظومة البحرية لديها.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة

0: استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. وأدت أيضا إلى اتساع موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي، مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي في مشهد يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات عما إذا كان التوسع الحوثي في الساحل الغربي والجزر المحيطة بباب المندب قد يتجاوز تغيير موازين المعركة داخل اليمن. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هذه التطورات الميدانية المتسارعة تصل ارتداداتها إلى داخل الأروقة الإسرائيلية. الصحيفة تشير إلى تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية وسط ما تصفها بالمخاوف من تداعيات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتنقل الصحيفة المخاوف الإسرائيلية التي تعتبر أن تعطيل حركة السفن فيه أسهل مقارنة بممرات بحرية أوسع.
1: وللنقاش أرحب بضيفي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، أهلا وسهلا بك دكتور. وأرحب أيضا من الرياض بالباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بك. دكتور عاتق جار الله، أبدأ معك وأبدأ بأسباب هذا التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر أو الساحل الغربي بدءا من المخا. هل السبب هو ضعف في التكتيك الحكومي، القوات الحكومية، ضعف في تشكيلاتها؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ مايا وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الأكارم. السؤال هذا هو سؤال هذه الأيام، كل الأسئلة خاصة بعد قبل وجود تحقيقات يعني حول هذا الأمر إلا ما ظهر من بعض البيانات التي لا تغطي الكثير من الأسباب الحقيقية، لكن حقيقة الأمر هناك قراءات مجتزأة ربما وسطحية على اعتبار أن الأسباب إدارية أو عسكرية بحتة، وهذا ليس صحيح. الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب ميدانية عسكرية إدارية لها علاقة بقدرة طارق صالح على إدارة المعركة، لها علاقة أيضا بالأفراد الذي أرسلهم الحوثي في وقت مبكر للالتحاق بمعسكرات طارق صالح قبل أن ينضم إلى الشرعية، وبالتالي هؤلاء كبروا مع كبر هذه المنظومة العسكرية الكبيرة. في نفس الوقت هناك يعني ارتباطات لبعض الضباط لا زالت لها علاقة بالإمارات، وبالتالي هذه المنطقة كاملة هي كانت منطقة تخضع للنفوذ الإماراتي، يعني لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم أنه هذه المنطقة لم تكن خاضعة للسلطة للقوات
1: الحكومية. يعني لأفهم منك هي مشكلة بوجود الأشخاص الذين يديرون المعركة الآن؟
2: أنا سأتحدث عن أسباب لها علاقة بالميدان. لا شك بأن هناك يعني ضعف في إدارة العمليات، غرفة العمليات أيضا فيه إشكال، الاستعدادات العسكرية لمثل هكذا يعني معركة لم يكن بالمستوى. لكن هذا من وجهة نظري أنه ضئيل جدا في المعادلة. الذي يأخذ الحظ الأكبر من وجهة نظري أن المقايضة الإقليمية، وأنا كتبت هذا في مقال، ورأيت بأن الإمارات عملت على تسهيل هذه المعركة وتسهيل قدوم الحوثيين في هذه المناطق، وبالتالي أنت لو تقارني حجم الانتشار
1: تسهيل
2: حجم
1: يعني تسهيل قدوم الحوثيين، يعني ربما الفكرة بحد ذاتها دكتور صعبة قليلا. يعني الإمارات وموقفها من إيران ومن الفصائل التي تدعمها إيران، هي قتلت الحوثيين فترة طويلة. يعني
2: نعم أتفق أنه المنطق يقول هكذا، لكن الحقيقة والواقع يقول عكس ذلك. المناطق التي أخذها الحوثي لا تتناسب مع حجم المعركة التي قامت فيها هذه القوات. يعني المعركة لم تكن معركة بمعنى يعني تستحق هذا الجائزة الذي أوتيت للحوثيين، وإنما أعتقد من وجهة نظري أن الإمارات وإيران اشتغلوا من وقت مبكر بعد خروج طرد الإمارات من اليمن، عملت على فتح النافذة تجاه الحوثيين وتجاه إيران. أكمل فقط الفكرة. وبالتالي قدمت الإمارات هذه ورقة الساحل هدية لإيران، بالإضافة طبعا إلى جهود الحرس الثوري الإيراني، مقابل اتفاقية ربما لها علاقة بالضربات الإيرانية المتوقعة فيما إذا عادت الحرب الأمريكية على إيران. ورأينا بأن
1: تقصد يعني استهدافها للإمارات.
2: نعم، رأينا بأن هناك ولي العهد أبو ظبي التقى بالرئيس الإيراني، وهناك حديث عن تهدئة التصعيد، هناك وكأنه لقاء للحديث عن جائزة هذه المعركة. هذه من وجهة نظري الشخصية.
1: دكتور أحمد الشهري، أريد يعني قبل أن أنتقل إلى الموضوع السعودي تعليقك ورأيك فيما تفضل به دكتور عاتق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذة مايا وضيفك الكريم الأستاذ عاتق والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سأحلل الموضوع من ناحية عسكرية على الأرض بصفتي عسكري ورجل ميدان. ميليشيا الحوثي طبعا هي تمتلك 70% من الكثافة السكانية اليمنية، مقابل 70% من الأرض تمتلكها الشرعية، ولذلك الكثافة السكانية هي تحت سيطرة هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا تفننت في تجنيد البشر، سواء كان بالقوة أو بسجن شيوخ القبائل أو بالسجن أو بالحرب أو بالقتل، ولذلك هي تستخدم الأسلوب الإيراني في حربها مع العراق، وهو الزج بموجات بشرية ضخمة وكبيرة جدا إلى الميدان. القوات اليمنية الشرعية التي كانت في المخا كانت طبعا مسلحة وقادرة على حماية المنطقة. عندما زج الحوثي بهذه الآلاف المؤلفة من الأبناء اليمن المجبرين الذين دفع بهم إلى هذه الأتون أو إلى هذه المقتلة، هل سيكون الثمن هو مقتلة أو مجزرة للشعب اليمني؟ الدول دائما لها حسابات أخرى أستاذة مايا غير حساب الميليشيات. الميليشيا الحوثية مثل حزب الله، مثل الحشد في العراق، ومثل أيضا الحرس الثوري، هؤلاء ليس لديهم حسابات للشعوب. ولذلك الدولة الشرعية التي لديها اتفاقات دولية، هناك تحترم حقوق الإنسان، تحترم قانون الحروب، الحروب لها قوانين ولها أخلاقيات. ولذلك أعتقد أنه الانسحاب التكتيكي للدولة الشرعية من المخا هو يأتي في إطار إدارة الحرب وإدارة الأزمة وكشف هذه العصابة وهذه الميليشيا. طيب. طبعا حديث ضيفك أنه الإمارات تتحدث أول شيء، لا أعتقد أنه دولة الإمارات لها حضور في هذه المنطقة بعد أن خرجت من اليمن، وبالتالي طارق صالح وكان موجود في أرض المعركة، وطارق صالح ويتبع إلى الشرعية، ولذلك نحن نقول أنه ما حدث هو عمل تكتيكي عسكري. دائما الحروب

0: هي كرر وفر.
1: طيب
0: الآن القوات الشرعية تضرب الحوثي في عقر داره، سواء كان في المخا أو كان في البيضة أو كان في حيس أو كان في
1: واضح
0: الجراحي أو كان
1: دكتور.
0: في هذه المدن، ولذلك الحروب هي بهذه الطريقة
1: يعني
0: تدار.
1: أردنا قراءة حول أسباب هذا التقدم، يعني يمكن توسع أكثر في الموضوع، ولكن لدينا محاور عديدة في هذه الحلقة. على كل ربما نتابع سير المعارك في الأيام المقبلة تعطينا فكرة أكبر حول أين الثغرات وحسب الأداء الحكومي أيضا القوات الحكومية في هذه المعركة. لكن دعني أسألك عن السعودية. اليوم ثاني استهداف للسعودية في خميس مشيط، الحوثيين عند مدخل الباب الأحمر، نتحدث عن هذه الجزيرة، جزيرة بريم التي كان هناك تخوف من أن يسيطروا عليها، باب المندب في قبضتهم. هل تبقى من خيار للسعودية غير الخيار العسكري؟
0: أولا، الحديث عن استهداف خميس مشيط واستهداف القاعدة العسكرية واستهداف إلى هذه كلها من باب البروباغندا التي يريد الحوثي أن يصدرها إلى الإعلام الداخلي وإلى الاستهلاك المحلي. الاستهداف الذي حصل وكما شاهدته في الإعلام السعودي هو استهداف منطقة في جيزان، وكان هذا الاستهداف على المسجد في جيزان وأعلنته السعودية بشكل واضح، وهذا ليس غريبا على هذه الميليشيا. لعلي أخذكم إلى عام 2015 20 أغسطس عندما فجر انتحارية من داعش نفسه في إحدى المساجد، وبالتالي هذا النسخة استنسختها ميليشيا الحوثي في استهدافها للمساجد في المملكة العربية السعودية. ولعل لا نذكر أيضا استهدافها
1: لمكة
0: المكرمة.
1: دكتور يعني
0: إذن هذه الميليشيا
1: أنه الاستهدافات تحصل، ومن يومين أيضا تم تعطيل أنبوب خط النفط شرق غرب. يعني هناك قدرة بغض النظر عن حجم الاستهدافات أو إلى أين تصل فعليا، ولكنهم يستهدفون السعودية، والأهم يستهدفون الاقتصاد الذي يمس مباشرة بالسعودية.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، تقولين خط شرق غرب، من الذي استهدفه؟ هل استهدفه العراق الدولة أم استهدفته ميليشيا تأتمر بأمر إيران؟ إذا نحن الآن نعري هذا الجهد الميليشاوي سواء كان من العراق أو من اليمن. ربما أن الحوثي الآن خرج إلى نهايته، كان يتمترس في الكهوف وداخل الأحياء المدنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك لم تكن السعودية.
1: ولكن ليس هذا ما نسأل عنه، يعني ما نناقشه الآن، يعني ما نناقشه الآن بغض النظر، يعني نحن نعلم أنه الحوثيين هم من أذرع ومن وكلاء إيران في المنطقة، ولكن أنا أسأل السعودية كيف سترد أو ستتحرك حيال هذه التطورات الأخيرة. يعني تطور باب المندب ليس بالتطور السهل، هل هناك خيارات غير الخيار العسكري؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، هل باب المندب هو للمملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا.
1: الباب المندب ولذلك المملكة العربية السعودية
0: طرحت ليست السعودية المتضررة، مصر متضررة، السودان متضررة، فرنسا متضررة، بريطانيا، أمريكا، العالم كله متضرر، ولذلك المملكة العربية السعودية حاربت بالنيابة على العالم لسنوات طويلة. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن هو مطالب بتأمين هذه الملاحة. أمام من؟ أمام ميليشيا، أمام إرهاب ترعاه إيران، وهذا الحقيقة تضعه المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية قادرة وبقوة ولديها القوة الضاربة لحماية أمنها واستقرارها، ولكنها لن تعطي الميليشيا الوقت اللي هي لتفرض عليها متى تبدأ الحرب. المملكة العربية السعودية هي من يقرر متى يرد. حتى في موضوع شرق غرب عندما استهدفته الميليشيا الإيرانية، لولا اتصال السيد الزيدي بالقيادة في المملكة العربية السعودية، السعودية كانت ترد، لكن اتصلت القيادة العراقية وطلبت أن تحل هي المشكلة في الداخل، ولذلك السعودية أعطتهم هذا الخيار.
1: دكتور سؤالين، يعني في حال تكررت تكررت الاستهدافات للمصالح الحيوية بشكل أكبر من قبل الحوثيين، ومسألة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا ما أحكم بالفعل القبض الحوثيون عليها بشكل كبير وأرادت الاستفادة منها إيران، سوف نتحدث في هذا الموضوع، ما هي البدائل بالنسبة للسعودية؟ أريد جواب مختصر على هاتين النقطتين لو سمحت.
0: لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستسكت عن قفل باب المندب، هذا أمر مستحيل، وميليشيا الحوثي لن تصل ولن تتجاوز

0: الحدود إلى باب المندب. المملكة العربية السعودية قادرة على دحر هذه العصابة. هناك أيضا المجتمع الدولي، هناك أيضا التحالف الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الذي سيتم تأسيسه ويتم أيضا تفعيله الآن لحماية باب المندب. ميليشيا الحوثي استاذة مايا ليس لديها مشروع، مشروعها فقط هو زعزعة الأمن في باب ضيق المندب لخدمة إيران فقط. هي تقول أن السعودية تحاصرها، إذن المنطق الطبيعي أن تهاجم السعودية برا وبحرا وجوا، لكن لماذا تذهب إلى باب المندب؟ هي تذهب إلى باب المندب لأن إيران تريد هذا. لذلك هذه الميليشيا ليس لديها مشروع وليست دولة حتى يمكن التعامل معها، وبالتالي هي تكشف نفسها أمام المجتمع العالم.
1: هل بالفعل الحوثي لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه إلى الآن؟ ما الذي يمنعه؟
2: لا بالتأكيد الحوثي لازال مثل ما تفضل الدكتور أحمد، وأنا أتفق معه بأنه لازال عنده مخزون بشري كبير من المقاتلين. ولعلي هنا أدعم ما ذكره أيضا بقصة، يعني نحن كنا في تواصل مع يعني مع الداخل، وكنا نسألهم عن كيف تم القتال، وخاصة في بداية المعركة. فقال لي أحدهم أن أخيه قال له هل قتلت أحد؟ هل كنتم تقاتلوا؟ قال فبكى المقاتل في صف الشريعة. قال ما الذي يبكيك؟ قال كلهم أطفال.
1: بغض النظر يعني
2: عاد عليهم بأنه كلهم أطفال. فبالفعل الحوثي هو يدفع
1: يقاتل يعني بالبشر الموجودين.
2: العالم يخترع مفجرات الألغام، طيب، والحوثي يفجرها بالأطفال.
1: طيب. ولكنه الآن
2: في عنده كتلة بشرية.
1: الآن يسيطر على الساحل الغربي. نعم. تقدم بشكل سريع، باب المندب تحت سيطرته. ما الذي يمنع؟ الدعم الإيراني موجود. ما الذي يمنع هذا المشروع؟ القوات الحكومية حتى الآن استعادت بعض المناطق، ولكن إلى أي مدى هي مناطق وازنة بالفعل حتى يعني نأخذ مؤشرات؟ أليس من الممكن أن نقول بأن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل؟
2: لا ما ليس صحيح أننا نقول أن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل. المشروع هذا إذا ما وجد فراغ إقليمي وضعف أو فراغ في الألوية العسكرية أو الكتائب العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، كلما وجد فراغ أكيد بالتأكيد سيتمدد. والآن عدن مرشحة لفوضى، وأنا لازلت متمسك عند رأيي أنه ممكن في قادم الأيام تتحالف برضو الحوثي والإمارات على جرعة جديدة من النفوذ، وممكن أن تدخل عدن في إتون فوضى. طيب. جديدة من نوع آخر. ولكن المنطق يقول بأن الحوثي فعلا أكل لقمة قد يختنق بها. الآن هذا الساحل ساحل دولي، وهذه المنطقة منطقة حرجة جدا، والمملكة العربية السعودية ومصر وكثير من الدول لن تترك هذه المنطقة أن تدخل تخرج من فكرة القانون الدولي ونظام القوانين الناظمة للبحار للتجارة الدولية كذا. بالتالي أعتقد أن وجود الحوثي ممكن أن يشكل فرصة للمملكة العربية السعودية لتعزز نفوذها على البحر الأحمر بشقيه، طبعا الساحل السعودي نفسه، وأيضا الساحل اليمني، وأيضا الساحل الأفريقي.
1: هذا يحتاج أن يكون هناك خطوات عسكرية، صحيح؟
2: هي موجود لا شك طبعا. بدون شك. طيب. الحوثي دخل منطقة لا يمكن أن يخرجها بالسلام.
1: عظيم، هذا ما أريد أن أستوضحه منك. هل يمكن لأي تحرك يمني سعودي عسكري أن يحسم هذه المعركة دون أن يكون هناك تدخل دولي أيضا؟ لأنه على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد التدخل العسكري، هي تراقب، هي تتريث.
2: نعم، واضح أنه الولايات المتحدة قلقة، ولكنها ليست متحمسة لضربة عسكرية للحوثيين، خاصة قبل الانتخابات. لا أحد يعرف ماذا ستنجم عنه السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. لكن أعتقد نعم، أعتقد أن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول 14 التي وقعت معها اتفاقية حول الموضوع، أو أسسوا يعني كيان لأمن البحري، فأعتقد أنها تستطيع أن تدعم الحكومة اليمنية والقوات اليمنية، وهي تدعمها حاليا، لكن تعمل غطاء سياسي أكبر، تأييد دولي أكبر. وأعتقد أنه ليست بالصعبة. لو تحركت الخمس الجبهات يا أستاذة مياه، لو تحركت الخمس الجبهات في يوم واحد

0: اعتقد انه سيحصل للحوثي ارباك كبير جدا، وقد يخسر مناطق هو مسيطر عليها.
1: دكتور أساسي. احمد الشهري، يعني كما تحدثنا للولايات المتحده حساباتها هنا، حساباتها الانتخابيه، مشكلتها في مضيق هرمز تتريث الى الان وتحاور الحوثيين، يعني هذا ما صدر عن واشنطن حتى هذه الساعه. في حال سيناريو المواجهه العسكريه لكبح جماح الحوثيين على الساحل الغربي، هذا يفتح سيناريو آخر، يفتح سيناريو حرب شاملة في اليمن، دخول إيران على الخط، أي نزاع إقليمي أوسع. هل السعودية بوارد مثل هذا السيناريو تحمل تكلفته؟
2: المملكة العربية السعودية معنية بأمنها البري والبحري والجوي، وكذلك أيضا من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأممي 2216. المملكة العربية السعودية ليست دولة تذهب في الحروب كما اتفق أو حسب الأهواء، وإنما حسب القانون الدولي. لذلك أعتقد أن الجمهورية اليمنية دعم الدولة الشرعية الآن، ولديها أيضا طيران مسير، ولديها أيضا قوات جوية، وبدأت تضرب الحوثي في مقتل. وأعتقد أن الحوثي قد خرج من مخابئه ومن كهوفه إلى مقتله، إلى نهايته، لأنه خرج في مناطق مفتوحة يمكن استهدافه، وهذا ما حصل الآن في إعلان الشرعية ما أسمته بمنطقة القتل، وهي مناطق مفتوحة تستهدف فيها الحوثي، وقد قتل فيها الكثير من عناصر الحوثي ودمر فيها الكثير من الآليات والمعدات. أعتقد أنه من الحروب ومن سياسة الحروب استدراج الخصم إلى المناطق المفتوحة، هذا ليس عيبا وليس هزيمة عندما يكون هناك تراجع تكتيكي، لأن الحوثي تعود دائما أن يتمترس داخل الشعب وداخل البشر.
1: أعذرني دكتور فقط لأنه تبقى لدي أقل من دقيقتين،
2: ولذلك يمكن استهدافه في هذه المنطقة.
1: تبقى لدي أقل من دقيقتين دكتور عاتق، باختصار شديد لو سمحت. إسرائيل من المعادلة الآن، أيضا لا نية للتدخل بحسب الإعلام العبري، لكن هناك استنفار في حال تضررت أو تهددت مصالحها. متى يصبح الوضع أو التطورات اليمنية بالفعل مصدر قلق ويتطلب من إن كان الولايات المتحدة أو إسرائيل تحركاً ما؟
0: نعم، أولاً دعيني أقول بأنه الإسرائيل بالنسبة للحالة اليمنية ممكن للحوثي أن يستدعيها من خلال إحداث يعني بلابل في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية، وبالتالي تدعي إسرائيل بأنها تأتي تحمي. دائماً المجموعات خارج إطار الدولة هي التي تدعي التدخلات الخارجية، فممكن للحوثي أنه يستهدف طبيعي سفينة إسرائيلية، ثم بعد ذلك تأتي إسرائيل وتدعي بأنه هي أتت من أجل حماية أمنها ومن أجل حماية، لكن لا أتوقع بأنها ستدخل في الحالة اليمنية لا بحرب ولا
2: إسرائيل وأمريكا هم أصدقاء الآن بالنسبة للحوثي يا أستاذ عاتق.
0: نعم بالضبط بالضبط، وبالتالي الصداقة هذه لابد أن يفهمها المشاهد الكريم، أن الصداقة هذه ليست شرط أن تكون يعني والله توقيع على اتفاقية على طاولة اتفاقيات وكذا، المسألة مسألة تخادم.
2: نعم يعني هم يقولون أنه إسرائيل وأمريكا لم تحاربنا، ولذلك تمر سفنهم بأمن وأمان ونستهدف السفن
1: السعودية. وواشنطن دكتور الآن تفاوضهم
2: يعني لخدمة الشعب اليمني.
0: لا لا، ونقطة مهمة، كانوا سببا أصلا في في في البحر الأحمر، كانوا سببا في من دخول الترسانة العسكرية لتحالف الازدهار الذي رفضت كثير من الدول
1: يعني العربية. باختصار شديد دكتور، يمكن القول أنه الآن ما يجري وهذه التطورات يجب أن ننظر إليها من الصورة الأوسع، من صورة ما يحدث بين إيران، بين واشنطن، بين الترتيبات التي تجري على صعيد المنطقة بشكل عام، يعني بالضبط. هل يمكن وضع الأمور في هذا الإطار؟
0: بالضبط، أعتقد أنه اليمن الآن بدأ، الملف اليمني بدأ يخرج إلى حيز أوسع إقليمي ودولي، وله علاقة حتى بالشركات التجارية الكبرى.
1: نعم.
0: وبالتالي أتوقع أنه في القادم الأيام أن الملف اليمني سيتحرك بشكل ديناميكي، ودعيني أذكر الجميع أنه هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي تشبه تماما سيطرة الانتقالي على المناطق الشرقية في اليمن.
1: أشكرك
0: جزيلا، وستكون النتيجة بنفس النتيجة والأيام.
1: أشكرك جزيلا دكتور عاتق جرالله رئيس مركز مخا لدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية ورئيس معهد الخبرة للدراسات، حدثنا من الرياض، وشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها، عريقة بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المصري.

0: يحدوني عن عظمة هذه المدينة.
1: قبل آلاف السنين تأسست على ضفاف بحر إيجا مدينة ساحلية كانت بوابة التجارة بين الشرق والغرب، مدينة أفس القديمة، عاصمة إقليم آسيا في الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد. وفيها معبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.
0: رحلة عبر الزمن. متحف أفس الرقمي يهبك شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس، التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على واقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Yunan'dan geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: إذا افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها، فإن أول مكان نزوره هي الأغورا، كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلاه. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس، وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة، ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورادان أنصال بير كابودان.
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد أعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس وميتريداتس، وبعد أن أصبحا ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثرياً بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبوراً في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبراً أيضاً، فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريماً لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا. كان هذا المكان

كانوا مدفونا تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعاً استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم. وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق الظاهرة.

0: بالفعل إنه مكان جميل ليحيي بالعظمة.
1: نعم، هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بيرغامون الأثرية أسسها ابن هرقل تلافوس، وحملت اسم بيرغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة طروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بيرغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك. فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بيرغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بيرغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بيرغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل harcayarak önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه. عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر هنا على شكل محارب، فنراه وقد ارتدى بزة الحرب.

0: وكان يرتدي تنورة خاصة تصل تقريبا إلى الركبة مصنوعة من الجلد، وحزاما مزينا بنقوش بارزة. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟
1: هل هذا نسر؟
0: نعم، رأسه يشبه رأس النسر، ولكن إذا نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد. إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور. أوصى الملك أتالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت برغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومعبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية برغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان برغامون 150,000 نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة. وبناء 4 مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروya geldik. Burası dünyanın en dik tiyatrosu olarak kabul
1: ediliyor. وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحداراً في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مأخوذ من عصا إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المظلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا، وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500 بحث طبي. نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء مثل غالينوس. كما هو معروف لدينا، كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج. استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة، فصوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك الوقت.
2: كان المرضى يعالجون بهذا الماء؟
1: نعم، يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروساً بعناية. وكما ترون فإن هذه الحفرة لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
2: ولا يزال نقياً؟
1: نعم، مياه نقية صالحة للشرب، وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالباً نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد. تستمر هذه العملية 20 يوماً، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

0: مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة والإقدام التي عاشها أهل منطقة بحر إيجة. فترى الراقص يرفع ذراعيه ويخطو بشكل واثق ليعبر عن روح طواقة للحرية بكل شجاعة وحزم ومدافعة عن قيم التضامن والرأفة بين أفراد المجتمع الواحد.
1: الزيبكية تراث ثقافي غني، جذوره تمتد حتى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفة الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفة أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفة بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة دمرج محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: الأرض والتاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب. مرحبا،
1: hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكوناً أساسياً مميزاً لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخاً متنوعاً وغنياً بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا، فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشيشما، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر، وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور

بجانب حقولها مرة في السنة، ولعلها تعد من أشهى الأطباق الخاصة خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

0: التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخاً بزيت الزيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكراث، وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا. ولدينا أيضاً طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضاً حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدراً غنياً بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيراً الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كان الناس بشيء بارد الكشكين.
2: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وقع موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من أحد أهم متطلبات إعادة رسم الشرق الأوسط للتخلص من كل قوة يمكن أن تقف حائلاً ومانعاً دون هذا التمدد. ليس فقط الردع في العقل الفلسطيني الجمعي بمعنى الخوف من مقاومة الاحتلال، وإنما تطور الأمر لدفع الفلسطينيين للتفكير في الخروج من الضفة الغربية، ضم الضفة الغربية أن تكون جزءاً من السيادة الإسرائيلية. لكن بريطانيا كانت ترى بأن فلسطين هي عبارة عن الخاصر الرخوة التي يمكن أن تؤثر على قناة السويس. العقل الصهيوني يرى بأن فلسطين هي عبارة عن القلب الذي يمكن أن من خلال أن تتمدد دولة إسرائيل إلى الخارج تحت عنوان إسرائيل الكبرى، هذه قناة بن غوريون من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ورأس هذه القناة سيكون في غزة. بالتالي الجغرافيا تحكم التاريخ.
1: دائما الأرض الفلسطينية مستهدفة أو جزء من هدف لخطة أكبر. يعني ما هو السر؟
0: وجود إسرائيل في فلسطين أحد عوامل استمرار ضعف المنطقة العربية والإسلامية من خلال الاستنزاف ومن خلال الحروب.
1: السلام عليكم وأهلا بكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا بودكاست نطاق من تيريتي عربي. نناقش في البودكاست القضايا الأمنية والاستراتيجية بشكل أسبوعي، وسيكون معنا الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أستاذ أحمد كيف الحال؟
2: حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد اللطيف.
1: أهلا فيك، يا حياكم الله. أستاذ أحمد، في حدث الحقيقة قرأته وأشعر أنه مثير للاهتمام. قبل يومين الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إطلاق مناورة، طبعا سماها بزوغ الفجر 2.0، لمحاكاة التهديدات القادمة من الشرق. وطبعا

0: هذا الحدث يأتي بالتزامن مع انتهاكات مكثفة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال شرق القدس، وأيضا في مختلف مناطق الضفة الغربية. وطبعا ذلك إلى جانب يعني ما تقوم به مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية بانتهاكات وبحماية جيش الاحتلال، قتل وتخريب. السؤال، هل هذه سياسة أمنية عابرة، أم أنه يعني يمكن قراءته في سياق آخر أكثر عمقا؟
1: ممكن قراءته في بعد استراتيجي مهم تشرع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما هذه الحكومة التي نشأت في نهاية عام 2022، وكل سياساتها التي تبدو الآن تبدو أنها فسيفسائية، لكنها إن جمعتها ترى بأن هناك منظومة سياسية أمنية عسكرية تعمل بشكل منتظم ومنهجي تجاه الضفة الغربية وتجاه قطاع غزة. إن كان في مجال المناورة، أنا أعتقد مجال المناورة هو مجال تدريبي للحديث على أن هذه الحكومة حكومة يقظة، وأن الجيش يقظ، وأنه يستعد للمخاطر التي يمكن أن تحاكي 7 من أكتوبر، مع أن 7 من أكتوبر يعني التخوف أن يأتي من الشرق مسألة أعتقد فيها مبالغة، لكن في الجانب التدريبي بلا شك أن هذا مهم للجيوش أنها تتدرب على القتال على عدة جبهات، أو أنها تتدرب على المخاطر الداهمة أو المفاجئة أو الصادمة. هذه لعلها من بين الأشياء التي استخلصتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي، هي القضايا المفاجئة. لكن في السياسات الاستيطانية اللي هي يعني متواترة ومكثفة في الضفة الغربية، هي تأتي في سياق استراتيجي مهم جدا. العنوان الأساسي الذي تحاول هذه الحكومة أن تصل إليه هو ضم الضفة الغربية قانونيا بين قوسين، لأن هذه قوانين احتلالية وليست متسقة مع القانون الدولي، هي قوانين احتلالية تعني ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. والضم إلى السيادة الإسرائيلية حسب طبيعة المشروع الصهيوني الاستيطاني لا يأتي بشكل مفاجئ، بمعنى أنه يأتي ويقول أن هذه منطقة سيادية، هو يريد أن يخلق ما يسمى بسياسة الأمر الواقع المتدرجة والمتعاظمة حتى يصل إلى مرحلة السيادة، وهذا ممكن أن يطبق على جنوب لبنان، ممكن أن يطبق على جنوب سوريا، ممكن أن يطبق على قطاع غزة. وبالتالي الذي يجري الآن في الضفة الغربية هو الاستيطان، مشروع الاستيطان الذي تحدث عنه وزير المالية سموتريتش، وهو يعتبر أحد أهم الوزراء، صحيح أنه وزير مالية لكنه أيضا وزير برتبة وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، وهو معني تحديدا بالضفة الغربية، لأن سموتريتش يحمل على كتفه مشروع الاستيطاني، وقد تحدث عن ذلك في شهر آذار مارس من عام 2023. قال سموتريتش بأن لدينا مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية، بمعنى تحويل الضفة الغربية إلى حالة استيطانية، وهذا تمهيدا للضم، وقال أنه على الفلسطينيين أن يتقبلوا فكرة الاستيطان، ومن يرفض الاستيطان لا يوجد لديه إلا خياران، إما أن يقتل وإما أن يهجر من الضفة الغربية. اليوم حالة اللي هو التعاظم الاستيطاني، بتنا نتحدث تراكميا عن قرابة 160 مستوطنة في الضفة الغربية، أستاذ عبد اللطيف، نتحدث عن قرابة 300 أو أكثر من 360 بؤرة تسمى بالعرف الإسرائيلي عشوائية، لكنها تكون عادة مقدمة لأن تتحول إلى مستوطنات. الملاحظ بأنه أكثر من 360 مستوطنة أو 360 بؤرة استيطانية، 212 بؤرة أنشئت في ظل هذه الحكومة، يعني خلال السنوات الثلاث الماضية أنشئ قرابة يعني 56 أو أكثر في عهد هذه الحكومة، مما يشير بأن هذه الحكومة تعنى بالاستيطان. وتلاحظ أن العطاءات اللي هي ما يسمى بالعطاءات الاستيطانية لبناء الوحدات الاستيطانية، تابع الأخبار سترى بأنه شبه أسبوعي أو شهري تجد هناك عطاءات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، هذا التمدد الكبير
0: والله.
1: جدا.
0: سؤال أستاذ أحمد، يعني بخصوص تسارع وتيرة بناء المستوطنات وما إلى ذلك، يعني لكن نلاحظ أنه منذ 7 من أكتوبر هناك شيء اختلف، يعني الانتهاكات مكثفة،

0: الحركة الاستيطانية تتعاظم. يعني نحن حتى نتحدث عن أنه وجود 26 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية بجانب عشرات آلاف المستوطنين المسلحين وأيضا بحماية الاحتلال. كيف يمكن أن نرصد تغير استراتيجية الاحتلال تجاه الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر؟
1: الاحتلال في الفترة ما بعد 7 من أكتوبر هو يسير في منهج قديم لكنه جديد مكثف، ويلاحظ خلال السنوات الأخيرة بأن الاحتلال يسير في مسارات متوازية وليست متتالية. بمعنى اليوم هو يريد أن يسيطر على الأرض، كيف يمكن أن يسيطر على الأرض؟ هو يريد استيطان والتمدد الاستيطاني، ليقول بأن هذا تمدد طبيعي لحاجة المستوطنين في الضفة الغربية للتمدد، مع أن هذا التمدد يأتي على حساب الفلسطينيين على أرضهم، هو أصلا غير شرعي. يعني احنا نتحدث ناحية قانونية، كله غير شرعي، وجود المستوطنين في الضفة الغربية أساسا غير شرعي وهو باطل، وبالتالي هذا يعتبر احتلال وهذا يعتبر أدوات احتلالية. يعني بالمنطق السياسي والتفسير السياسي وجود المستوطن هو عبارة عن جسر احتلالي للضفة الغربية، لكن الاحتلال يقوم بالاستيلاء على الأرض من خلال الاستيطان. المسار الثاني والمهم هو المسار الأمني اللي هو يرتبط بالكثافة الوجود العسكري في الضفة الغربية. الوجود العسكري في الضفة الغربية يعنى بحماية المستوطنين ويعنى أيضا بالتنكيل بالفلسطينيين، لأن المسار الثالث هو متعلق بالتنكيل بالفلسطينيين، وأنا بعتبره هذا عنوان مركزي يعمل عليه الاحتلال في الضفة الغربية. ليس فقط أن نبدأ حمل الاستيطان وأخذ الأراضي، لا، يجب أن ينكل
0: هدف
1: بالفلسطيني
0: رئيسي.
1: هدف رئيسي، لأن هذا معناه أنه الزرع ليس فقط الردع في العقل الفلسطيني الجمعي بمعنى الخوف من مقاومة الاحتلال، وإنما تطور الأمر لدفع الفلسطينيين للتفكير في الخروج من الضفة الغربية. أخرج إلى الأردن، أخرج إلى مصر، أخرج إلى تركيا، أخرج إلى أوروبا، أخرج إلى أمريكا اللاتينية، يمكن أن تجد لك مكان للعيش خارج هذه الأرض. والشواهد على ذلك بشكل سريع في الجانب الأمني، اللي هي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في الضفة الغربية، أحصت أستاذ عبد اللطيف خلال ال6 أشهر الأولى من هذا العام تم ارتكاب بين انتهاك واعتداء 11 أكثر من 11 ألف اعتداء وانتهاك، منها 3500 اعتداء وانتهاك قام بها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. أنت تنظر أن كثافة الاعتداء على الإنسان الفلسطيني، الاعتداء على المزارع، على المصانع، على المنشآت، على البيوت، حتى لم يستثنى الاعتداء على الحيوانات. بالتالي هذا كله لجعل الفلسطيني يعيش في حالة يشعر بأنه يعيش في منطقة غير مستقرة، منطقة مضطربة، منطقة تنهش من مستقبله، تغلق الأفق أمامه، بقاؤه يعني هو حالة من الضنك، حالة من العيش المزمن دائما. وهذا كله المسار الثالث الأمني يرتبط بمسار في غاية الأهمية، هو المسار المتعلق بهدم ما يسمى بالهوية الوطنية للفلسطينيين، وهذا أكثر شيء يبرز في التعامل مع السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية عندما نشأت أستاذ عبد اللطيف نشأت على أنها نواة وخطوة متقدمة على طريق بناء الدولة الفلسطينية،
0: صحيح،
1: هذا وفق اتفاقية أوسلو. بالتالي يجب تحويل هذه السلطة من عنوان يمكن أن يتحول إلى دولة، لأن تتحول إلى حكم محلي يعنى بالشؤون المدنية للفلسطينيين ويعنى بالشؤون الأمنية وفق المعايير الإسرائيلية. لكن اليوم نرى بأن جيش الاحتلال يرتكب انتهاكات فظيعة في الضفة الغربية، وهذه موثقة لدى الأمم المتحدة وموثقة لدى المنظمات الدولية، وأجهزته الأمنية أيضا ترتكب انتهاكات فظيعة مع المستوطنين والإرهاب الذي يقوم فيه المستوطنون في عموم الضفة الغربية. نجد في هناك غياب للدور الفلسطيني الأمني، هذا ما يشير عمليا أن الدور الأمني تحول إلى هو دور محلي ليس له علاقة بالاحتلال. أنت ليس علاقة أن تقاوم وجود احتلال دخل إلى الضفة، أجهزة أمنية إسرائيلية دخلت إلى الضفة، مستوطنون يعتدون على المدنيين، على القرى، على المدن، على الأحياء، على المزارع. لا نجد مقاومة من الأجهزة الأمنية، من المفروض الأجهزة الأمنية أنها من أحد مهامها أنها أنشئت

0: حماية اللي هو المواطن. وبالتالي أنا أقول أنه يريد الاحتلال أن يحول هذه السلطة لأن تكون سلطة محلية في الوقت اللي هو بنيامين نتنياهو تحديدا. هذا الشخصية قام منذ العام 2014 بوقف مسار المفاوضات السياسي لأن يكسر مظلة اللي هي المفاوضات السياسية اللي من المفترض أنها بنيت على منطق وفكرة حل الدولتين. وبالتالي هذه المسارات المتوازية فيها كثير من التفاصيل لكنها تعنى بتحويل سياسة الأمر الواقع المتدرجة والمكثفة في هذه المسارات لأن تصل إلى اللحظة الفارقة وضم الضفة الغربية أن تكون جزءا من السيادة الإسرائيلية.
1: يعني أستاذ، كل ما نتحدث به يعني يتعلق بالأرض مباشرة،
0: نعم
1: الأرض مستهدفة بشكل مباشر، الأرض الفلسطينية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولكن هذا يجعلني أشعر بأننا نتذكر نمط ثابت في التاريخ، وخصوصا في تاريخ الأرض الفلسطينية. يعني إذا نظرنا إلى التاريخ دائما الأرض الفلسطينية مستهدفة أو جزء من هدف لخطة أكبر. يعني ما هو السر؟ لماذا؟
0: هذا السؤال يعيدني لفكرة إنشاء دولة إسرائيل. يعني لماذا قامت دولة إسرائيل في فلسطين؟ لماذا لم تقم في مناطق أخرى في أفريقيا في أمريكا اللاتينية؟ هناك أراضي واسعة وحتى شبه خالية من السكان. يعني يمكن أن تقام أن تنشأ دولة لإسرائيل لليهود الصهاينة، لكن لماذا تم اختيار الجغرافيا الفلسطينية لأن تكون هي عبارة الوطن القومي لليهود كما يريد اليهود الصهاينة؟ هذا الاختيار له بعدين، بعد سياسي استراتيجي وبعد عقدي ديني. البعد السياسي الاستراتيجي، من الذي أنشأ إسرائيل أو ساعد بإنشاء إسرائيل؟ صحيح أن هناك مجموعات وقيادات صهيونية ومن أشار هرتزل كان يسعى لإيجاد وطن لليهود في العالم بعد ما تعرضوا إليه من اعتداءات في أوروبا، لكن تم اختيار فلسطين برعاية بريطانية. بريطانيا كانت موجودة كاحتلال في أرض فلسطين منذ عام 1917. من هنا بدأ التحضير لاستجلاب اليهود إلى فلسطين. كان تعدادهم السكاني قرابة 3% من سكان كل فلسطين في العام 1917. في العام 1948 باتوا تقريبا 36-37% من تعداد السكان الإجمالي لفلسطين. هذا لم يكن نتيجة التوارد الطبيعي، وإنما كان نتيجة لموجات هجرة رعتها بريطانيا والصهيونية العالمية بتنسيق مشترك. وبالتالي هذه الكثافة، هذا الزحف الديموغرافي هو كان من أحد أهم المعالم لإنشاء الدولة. لأن كيف يمكن أن تنشئ دولة لليهود، دولة قومية لليهود الصهاينة دون أن يكون هناك سكان؟ لأن سكان هذه الأرض فلسطينيين. وبالتالي هذا كان جزء مهم. الجزء الآخر كان متعلق بإنشاء قوة عسكرية. كان يمنع على الفلسطيني أن يملك أي سلاح ولو كان فرديا، وكان يحاسب ويسجن تحت الانتداب البريطاني والاحتلال البريطاني. لكن على المقلب الآخر هناك كان رعاية بريطانية للميليشيات الصهيونية تدريبا وتسليحا، وقد بلغت بعض يعني المصادر تتحدث عن أن هناك كان عشرات الآلاف ممن يخضعون للتدريب وللتأهيل وأيضا لتحميلهم السلاح ووجود سلاح وإيجاد سلاح لهم في أرض فلسطين. هذه الرعاية كانت واضح تماما بأنها تحتاجها بريطانيا لتحقيق مصالحها. بريطانيا منذ عمق التاريخ وهي ترى بفلسطين بأنها عبارة عن جغرافيا مهمة جدا وحساسة جدا، لأنها تربط القارة الأفريقية بآسيا. ترى بأنها وازدادت أهمية فلسطين في العقل الاستراتيجي البريطاني بعد إقامة قناة السويس، لأن قناة السويس هي عبارة عن شريان تجاري مهم لحد اليوم موجود، وهذا الكل يعني يرى بأهميته لأنه يمر عبره 15% من التجارة العالمية البحرية. وبالتالي كانت بريطانيا في حين ترى بأنها تريد كيانا مشروعا، لأنها لا تستطيع أن تبقى في فلسطين كدولة احتلال، سيأتي يوم وستخرج، لكن هي أرادت أن تستبدل ذلك بمشروع
1: وكيل أمن أو
0: وكيل،
1: شرطي في المنطقة،
0: لكنه تريد أن توجد له أصالة، بمعنى أن تؤصل لوجوده بأنه هذا

0: لذلك ناتي للبعد الديني لارض الميعاد. لماذا هؤلاء يريد يعني يراد لهم ان يبقوا في هذه الارض؟ لماذا لهم هذه الارض؟ لماذا هي ليست الفلسطينيه؟ الحديث في البعد الديني. لكن بريطانيا كانت ترى بان فلسطين هي عباره عن الخاصر الرخوه التي يمكن ان تؤثر على قناه السويس. وهذه قضيه دائما حاضره، انت تريد ان تؤمن مصر، أن تؤمن قناة السويس، عليك أن تؤمن فلسطين. ولذلك في عمق التاريخ مصر كانت ترى بأن فلسطين هي بوابة شرقية، فلسطين بوابة شرقية لمصر. البريطانيين رأوا ذلك وازدادت أهميته نتيجة قناة السويس، وحتى قبل قناة السويس أستاذ عبد اللطيف بريطانيا العظمى كانت لها 3 خطوط تجارية. الخط الأول هو بحري يدور حول افريقيا راس الرجاء الصالح. الخط الثاني كان تاتي البضائع البحر الابيض المتوسط، تنزل البضائع في السويس وتنقل برا الى البحر الاحمر. هذا قبل قناه السويس. والخط الثالث كان هي ساحل بلاد الشام، العراق وصولا الى الخليج واسيا والهند. لكن لاحظ انه هذا الخط اللي هو قبل قناه السويس اللي كان ينزل البضائع في السويس ثم ينقلها إلى البحر الأحمر، هذا خط بري. كان يمكن أن تكون فلسطين الخاصر الرخوة للخط البري، وازدادت الأهمية بفلسطين بعد قناة السويس. وبالتالي بريطانيا تريد أن تؤمن مصالحها. هذا طبعا بتضيف له هو بعد الطاقة، لأن الطاقة كانت ولا زالت في منطقة الشرق الأوسط هي تعتبر طاقة ملحة للمنظومة الغربية وللصناعة. وأريد أن أذكر بعنوان عاجل، هو بريطانيا هي التي أشرفت مع شركة النفط العراقية لإنشاء خط اللي هو كركوك حيفا، وهذا أنشئ في الثلاثينات بإشراف بريطاني، وهذا كان خط للنفط وكان خط أيضا لإمداد القوات البريطانية والقوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. هذا كله يدلل على أن جغرافيا فلسطين هي عبارة عن عقدة موجودة تربط ما بين قارتين، تربط ما بين مصر والشام، وهي عقدة من خلالها يمكن التأثير على خطوط التجارة. هنا جاء العقل البريطاني والعقل الغربي ليفكر كيف يمكن أن يكون لنا حامية مستدامة، عبارة عن كيان مستدام بالنسبة لنا هو امتداد لثقافتنا، ويمكن أن يكون رأس حربة ومخلب قط للمحافظة على المصالح الغربية والمنظومة الغربية في المنطقة. وأنت تلاحظ والكل يعلم ذلك، وهذه أصبحت بديهية، أن إسرائيل ووجود إسرائيل في فلسطين أحد عوامل استمرار ضعف المنطقة العربية والإسلامية من خلال الاستنزاف ومن خلال الحروب ومن خلال يعني البث الفرقة في ما بين الكيانات السياسية أو الدول القومية التي نشأت بعد الحرب العالمية.
1: بلا شك يعني، لكن هناك مفارقة. يعني نحن نتحدث عن أهمية استراتيجية لموقع فلسطين وكيف تعاقبت الأمم عليه، لكن هناك مفارقة أنه يكون هناك أهمية استراتيجية لموقع جغرافي وفي نفس الوقت يكون عبئا. يعني يفترض بديهيا أن يكون في صالح الفلسطينيين، لكن عبر التاريخ في معظم الأوقات الغزاة جعلوه عبئا على أهل فلسطين. ويعني التاريخ ليس ببعيد، نحن نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي، يعني يستثمر أيضا بحقول الغاز المقابلة لساحل فلسطيني. أنا لو أفكر فيها، أنا لا أعترف مثلا باحتلال إسرائيلي وأقول بأن هذه الأرض لي ولأجدادي، فمنطقيا كل ما تحت الأرض من موارد باطنة هو حق لي ولي يعني وللشعب الفلسطيني. فنحن نتحدث عن احتلال اغتصب الأرض ويمول اغتصابه للأرض وانتهاكاته المستمرة تجاه الشعب من أموال الشعب وموارد أرض الشعب.
0: شو الواقع السياسي الذي نعيشه؟ واقع مر. عندما قامت إسرائيل وأنشأت إسرائيل بعد استراتيجي في العقل الغربي وأن تكون وكيلا موجود في المنطقة، وبرضه في بعد ديني له تفاصيله، إن أرض الميعاد ومعركة هرمجدون ونزيل المسيح المخلص. لكن هل الدول الغربية عندما أنشأت إسرائيل ألم تكن تعلم بأن هناك شعبا فلسطينيا موجود؟ ألم تكن تعلم بأن فلسطين هي عبارة عن جزء أساسي من بلاد الشام؟ ألم تكن تعلم بأن القدس والمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى؟ ألم تكن تعلم بأن هناك قداسة لهذه الأرض؟ ألم تكن تعلم بأن آه

0: ليس في عهد الخلافة، وإنما حتى في عهد النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل البعثات العسكرية الأولى والحملات الأولى أرسلها إلى بلاد الشام، وفي 8 هجري معركة مؤتة، ثم أرسل أسامة بن زيد إلى منطقة البلقاء في الأردن.
1: والله بما أنك ذكرت
0: هذا
1: هذه النقاط أستاذ أحمد، يعني ولقطان لحديثك، ما هي ما كيف كانت أهمية أرض فلسطين بالنسبة للمسلمين في بداية العهد الإسلامي؟
0: في بداية العهد الإسلامي الدولة، إذا قلنا أنه الدولة الإسلامية قامت في المدينة المنورة، المدينة كل دولة تريد أن تحمي نفسها في البداية، والحماية لا يمكن أن تكون من الداخل، أحيانا الحماية تفرض عليك أن تخرج إلى الخارج، بمعنى هذا ما يسمى بالمجال الحيوي أو الأمن القومي للدولة. ما هو المجال الحيوي لدولة المدينة المنورة التي أقيمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام في السنوات الأولى هذا العقل السياسي فكر مباشرة بأنه الدولة البيزنطية موجودة في بلاد الشام، وكان هناك قبائل عربية متحالفة مع الدولة البيزنطية، بمعنى أن التهديد الممكن لهذه الدولة الوليدة الناشئة يمكن أن يأتي من الشمال. وبالتالي معركة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة وقعت ما بين المسلمين، زيد بن حارثة كان يعني أحد شهدائها، ووالد أسامة بن زيد. هذه المعركة كانت مع البيزنطيين، وبالتالي كان هناك تفكير استباقي بأن الخطر القادم لا ننتظر لن يأتي إلى المدينة المنورة، وإنما نذهب إليه لتأمين الحدود. وبالتالي هنا كانت فلسطين، وهي جنوب بلاد الشام، كانت بالنسبة لها هي تعتبر يعني الخط الأول لحماية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. ولاحظ عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل إرسال اللي هو بعثة أسامة، عندما كان جهز الجيش بقيادة أسامة بن زيد، سيدنا أبو بكر أصر على إرسال هذه البعثة، مع كان هناك اضطراب في الدولة الإسلامية الناشئة، كان هناك اضطراب في داخل الدولة، هي موضوع الردة ووضع الداخلي، فنفترض أن لا نبعث، لكنه أصر
1: ضرورة استراتيجية.
0: على أن ينفذ ذلك، لأن هذه إرادة نبوية، ولأنها عبارة عن بعد استراتيجي، لأنه يدرك تماما أبو بكر بأن الخطر الذي يمكن أن يهدد هذه الدولة الوليدة علاوة على الاضطرابات الداخلية هو البعد الخارجي، وسيأتي من بيزنطة. وبالتالي هو أرسل وأكد على إرسال هذه، ثم توالت اللي هو الحملات العسكرية للدولة الإسلامية. لاحظ بأن القدس فتحت في عام 15 للهجرة، يعني بعد 4 سنوات من إرسال بعثة أسامة، وقبلها فتحت أراض في بلاد العراق، وبعد فتح القدس كان الاتجاه باتجاه مصر. ولاحظ أنه الدولة في بداياتها مباشرة كانت البوابة هي فلسطين وبلاد الشام، وثم التوجه نحو العراق وبلاد فرس ومصر، لأن فلسطين إذا أردت أن تحمي بلاد الشام فلا بد أن تحمي فلسطين، وإذا أردت أن تحمي الجزيرة العربية عليك أيضا أن تحمي فلسطين، وإذا أردت أن تحمي مصر عليك أيضا أن تحمي فلسطين، لأن هي العقدة الجغرافية في الجغرافيا السياسية التي يمكن أن من خلالها أن تتشعب بهذه الاتجاهات. حتى في الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، عندما احتلت بريطانيا مصر بالعام 1914، الدولة العثمانية حركت جيوشها من أين؟ من البوابة الفلسطينية. وبالتالي بريطانيا أدركت تماما بأنه ليس فقط ما قبل قناة السويس ثم إنشاء قناة السويس بأن فلسطين مهمة وخط كركوك حيفا النفطي، لكنها أدركت أيضا حتى في الحرب العالمية بأن فلسطين هي عبارة عن عقدة. لذلك عندما كانت تتحضر الجيوش العثمانية وأرسلت من خلال فلسطين لمواجهة البريطانيين في العام 1915 وفي العام 1916، قررت بريطانيا أن تخرج من مصر باتجاه فلسطين لتواجه الجيوش العثمانية في هذه الأرض، لأنها أيضا نفس العقل الاستراتيجي، أنا لا أريد أن أواجهك في المكان الذي أنا أسيطر عليه، أريد أن أواجهك في اللي هو الخطوط الأمامية المتقدمة. ولذلك بريطانيا جاءت إلى العريش ثم غزة

0: وصلت إلى يافا وذهبت إلى القدس، وسقط القدس تحت الاحتلال في العام 1917، وبالتالي انسحبت أو خرجت الدولة العثمانية من مصر ومن بلاد الشام. هذا يعيدنا للقول بأنه الجغرافيا الفلسطينية هي عبارة عن جغرافيا، يعني مع أنها مساحة محدودة، إمكانيات محدودة، لكن الجغرافيا السياسية لفلسطين هي عبارة عن عقدة موجودة في الشرق الأوسط. لذلك إنشاء إسرائيل من هنا كان مبني على رؤية استراتيجية ليست فقط حديثة وإنما قديمة من قدم التاريخ، ولا زالت قائمة لحد اليوم. بحديثك اللي هو موضوع لماذا هذه الدول عموما تقيم مشاريعها على حساب الشعب الفلسطيني، لأنه كان لافتا أن هذه الدولة، إنشاء دولة إسرائيل، لم تقبل بالوجود الفلسطيني الديموغرافي. يعني هي هجرت تقريبا 70% من الفلسطينيين، هجروا، دمرت قرابة 500 بلدة وقرية في فلسطين من اللحظات الأولى، السنوات الأولى. هذا تدمير منهجي، هذا عمل منهجي، لأن هذا الكيان إذا يريد أن يكون موجودا بأغلبية فلسطينية لا يمكن أن يكون كيانا صهيونيا يهوديا غربيا.
1: والله المعذرة، لكن هذا الذي تتحدث فيه مهم جدا ويجعلني أتذكر تساؤل، يعني يمكن ما حدا خطر في باله، أو يعني مش بالعادة إنه ننظر إلى أرض فلسطين يعني كأصحاب أرض بمنظور المحتل. يعني دائما ما نراها، نعم هي مسألة صراع وجود الحق لنا ويجب على المحتل أن يترك الأرض، لكن على سبيل المثال لو حاولنا أن نرى أرض فلسطين بمنظور الاحتلال الإسرائيلي، ماذا يمكن أن يتكشف لنا؟
0: الاحتلال الإسرائيلي يعتمد فيما يسمى بالشرعية والحق في هذه الأرض على بعد لاهوتي. هو يقول بأن هذه أرض الميعاد، هذه أرض الميعاد موعودة من الرب، لكن هذا بالأخير نصوص دينية، يعني كما لديك نص ديني أنا لدي نص ديني، وبالتالي اليوم بالمنطق وبالعقل، لأن النصوص الدينية ممكن تتضارب وبالتالي خلاص لا يوجد أصلا حلول مشتركة ويحصل الاقتتال حتى طرف يفني طرف أو طرف يهزم طرف، لكن بالبعد العقلي والمنطقي والتاريخي هما يقولون بأنه وجود الإسرائيلي كان في فلسطين منذ قرابة 3000 عام، هذا يتحدث فيه الإسرائيليين. طيب أنا أريد أن أقول بأنه هناك اكتشاف لبلدة هي عبارة عن حضر موجودة في منطقة أريحة عمرها أستاذ عبد اللطيف 5000 عام وقد سجلت في اليونسكو، وهذا أدى لغضب شديد لدى إسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية، لأنها لا تريد أن تقول بأن هذه الأرض كان عليها كنعانيين وفلسطينيين يعيشون منذ 5000 عام. هناك عبارة عن بلدة كانت موجودة وفيها حضر وفيها زراعة وفيها، بمعنى أن هناك كان لهذه الأرض شعب هو كان أصيلا فيها، هو يأتي بهذه الرواية. اليوم مدينة القدس على سبيل المثال، ما هو الدليل والشاهد على أن هذه مدينة القدس كانت هي مملكة يهوذا، بمعنى في البعد حتى البعد اللي هو الآثار، أنه هذا المسجد الأقصى كان بني على الهيكل، هيكل سليمان. طيب هو إسرائيل موجودة منذ قرابة 80 سنة وهي تحفر تحت المسجد الأقصى، لماذا لم تجد ما يدل على أن هذا شاهدا تاريخيا موجود وتدلل عليه؟ هي لا تستطيع أن تدلل على ذلك. بالتالي التذرع بالرواية أن هذه أرض الميعاد،
1: هذا جزء أول من
0: هذا جزء هي تحاول تسويقه إلى أن هذه الأرض بمعنى لها بعد ديني، بعد تاريخي، حتى يعني في النقاش العقلي والمنطقي، مع أن التاريخ يقول بأنه والآثار تقول بأن الكنعانيين هم سكان هذه الأرض، لكن لو أخذنا بالجدل الإسرائيلي وقالوا بأنه هذه الأرض نحن سكنناها قديماً ونريد أن نعود إليها، هذه أرض الآباء والأجداد. طيب هذا الذي تتحدثون به لو أردنا نأخذ معيار ونسقطه على دول أخرى، هذا ممكن الآن أن نقول النيوزيلنديين والأستراليين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه الشعوب ليست شعوب أصيلة، والشعوب الأصيلة تريد أن تعود إلى أراضيها، وبالتالي تهدم هذه الدول. من يقبل ذلك؟ لا يوجد قبول لذلك. اليوم العالم يتحدث عن الحرية ويتحدث عن حقوق الإنسان والتعايش الحضاري والاندماج والانفتاح على بعض البعض. لماذا إسرائيل في المنظومة الغربية يتم الدفاع عنها على أنها دولة عرقية دينية؟ يعني يراد أن تكون هذه عبارة عن دولة اليهود خالصة لليهود وللديانة اليهودية. طب من يعني هل في دولة في الكون ممكن أن تقبل أن تكون والله هذا عرق من السلالة الفلانية بالديانة الفلانية حصرا وأن تدعم؟ طب الدول الغربية نفسها لا تسقط هذه المعايير على ذاتها، لماذا تسقط على إسرائيل؟ تسقط على إسرائيل لأنه يراد خلق كيان وإيجاد مبررات، وإن مع أن هذه المبررات ليست مبررات عقلانية ولا تاريخية ولا مبررات يشفع لها القانون الدولي، لكن يراد أن يوجد مبرر ما لإيجاد دولة من هذا الصنف ومن هذا النوع، لأن تكون منسجمة مع التطلعات الاستعمارية لهذه الدول، وأن تكون أيضا منسجمة مع تطلعات أبعاد دينية تريد أن تشرعن وجود هذه دولة إسرائيل، اللي هي موضوع أرض الميعاد والهيكل
1: هذا على مستوى يعني كيف ترى أرض فلسطين من الناحية الدينية دولة الاحتلال، لكن استراتيجيا كيف ترى أرض فلسطين؟ لو عملنا مثلا زوم أوت على أرض فلسطين المحتلة من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب.
0: إسرائيل من ناحية العقل الصهيوني يرى بأن فلسطين هي عبارة عن القلب الذي يمكن أن من خلال أن تتمدد دولة إسرائيل إلى الخارج. هذا التمدد يستكمل احتلال ما تبقى من حدود فلسطين التاريخية ما بعد الحرب العالمية بضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال. علاوة على ذلك هو التمدد خارج حدود فلسطين التاريخية باتجاه لبنان، باتجاه سوريا، باتجاه الأردن، باتجاه مصر تحت عنوان إسرائيل الكبرى. وبالتالي اليوم عندما نستمع لمسؤولين إسرائيليين، عندما يقول بنيامين نتنياهو بشكل واضح وصريح ومباشر بأنني أنا في مهمة دينية تاريخية لأجل إسرائيل الكبرى، إذا هو ينادي بالتمدد، التمدد الاستيطاني والاحتلالي لأن يكون ما بين النيل والفرات، وهذا يعني يبتلع دول كاملة، يعني يبتلع الأردن، لبنان، سوريا، العراق، شمال السعودية، جنوب تركيا. هذه يراد أن تكون عبارة عن دولة إسرائيل. بالتالي هنا تأتي أهمية الجغرافيا السياسية لفلسطين، أن هذه تكون عبارة عن الخطوة الأولى للتمدد، لكن هذا التمدد يحتاج إلى قوة، لأنه اليوم الكيان الإسرائيلي لحد اللحظة لم يستطع عمليا أن يسيطر على كامل الأراضي الفلسطينية، فكيف يمكن أن يتمدد إلى الخارج؟ هذا يحتاج إلى قوة كبيرة. هنا تأتي التحالف الحاصل ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبنيامين نتنياهو يعمل بشكل حثيث سابقا وحاليا على أن تكون هناك يعني أن يكون هناك قناعة أمريكية من الإدارة الأمريكية بأهمية التمدد والحماية والشراكة. ولاحظوا أنه في حديثنا في هذا السياق، أنه عندما نقول بإعادة رسم الشرق الأوسط، هل إعادة رسم الشرق الأوسط مرتبط بإسرائيل الكبرى؟ أنا أعتقد سياسيا في البعد الاستراتيجي بالضرورة، لأنه إعادة رسم الشرق الأوسط هو تهيئة البيئة السياسية في المنطقة وتهيئة الجغرافيا السياسية في المنطقة لأن تتقبل ليس فقط إسرائيل في فلسطين، وإنما أن تتقبل تمدد إسرائيل لأن تصبح إسرائيل الكبرى. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ من أحد أهم متطلبات إعادة رسم الشرق الأوسط هو التخلص من كل قوة يمكن أن تقف حائلا ومانعا دون هذا التمدد الاحتلالي في المنطقة. من الذي يمكن أن يمانع في ذلك؟ هنا تأتي الخارطة، خارطة الجغرافيا
1: خارطة
0: السياسية
1: الأوسع.
0: وخارطة رسم القوى السياسية في المنطقة. لاحظوا أنه انه الان الاحتلال الاسرائيلي ماذا ذهب الى حرب مع ايران، هو الذي حفز الرئيس ترامب، وفيه كثير من التفاصيل بانه هو العامل الاساسي للتحريض على هذه الحرب. لكن هذه الحرب هل هي اريدت لذاتها؟ هل اريدت فقط للتخلص من هذا النظام الموجود في ايران لانه خصم وعدو لاسرائيل؟ لكنه ياتي في سياق اعاده رسم الشرق الاوسط. وهذا الحديث يتحدث به الاسرائيليون انفسهم وبنيامين نتنياهو على راسهم. واذا عدنا الى تصريحات له وزير الخارجيه هاكان فيدان، السيد هاكان فيدان وزير الخارجيه التركي، تحدث في اكثر من محطه وفي اكثر من مقال، قال بانه الاسرائيل لا تعيش لا, تع... لا لا تستطيع ان تعيش بلا عدو، والعدو القادم بعد ايران هي تركيا. لانه من يريد ان يعيد رسم الشرق الاوسط لابد ان يذلل العقبات وان يتخلص من الدول والقوى التي يمكن ان ترفض هذا المشروع الذي تتسيد فيه اسرائيل المنطقه، ان تصبح هي الرقم الصعب سياسيا وعسكريا وفي الاداره الاقتصاديه ومن خلال اللي هو كمان البعد الامني، لانها تعيش برعاية وحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، القوى الأعظم في ما بين الدول. وبالتالي اليوم مجريات الأحداث التي تتم في منطقة الشرق الأوسط هي مجريات لها علاقة بفلسطين، ولها
1: تشير إلى الأهمية الاستراتيجية
0: وهذه
1: لفلسطين.
0: نعم هذا هذه قضية
1: طب
0: مهمة.
1: والله سؤال أستاذي، يعني هناك قد يقول قائل، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية الآن في هذا الزمن ونحن عندنا تكنولوجيا فائقة، مسيرات، عندنا أقمار اصطناعية، عندنا طائرات شبحية، يعني صواريخ عابرة للقارات، ما هي الأهمية الاستراتيجية الآن عن للجغرافيا وللأرض؟
0: لاحظ مع أنه ما تفضلت به صحيح نسبيا، لكنه لحد اللحظة مع كل التقدم لا يلغي أهمية الجغرافيا ولا يلغي أهمية الجغرافيا السياسية. اليوم قناة السويس هذه عبارة عن جغرافيا، كما قلت يدخل من خلالها 15% من التجارة البحرية في العالم. باب المندب هذا جغرافيا، لكنه يدخل من خلاله 20-25% من التجارة العالمية. مضيق هرمز اليوم يدخل منه 20% من الطاقة في العالم،
1: الموانئ
0: يدخل من خلاله 35%
1: يعني
0: من
1: عندنا 240 كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط في فلسطين المحتلة.
0: أنت تتحدث عن منطقة. الجغرافيا السياسية لا تتحدث بالأرقام، الجغرافيا السياسية تتحدث عن التجارة، عن الطاقة، عن الأسمدة، عن الزراعة، عن مرور اللي هو الفرقاطات العسكرية وحاملات الطائرات، كل هذا في الجغرافيا يتحرك، لا يتحرك في الهواء. بالتالي الجغرافيا تحكم التاريخ. ومن هنا تصبح فكرة أنه ما أهمية هذه الجغرافيا؟ إسرائيل عندما الآن تنطلق بطائراتها تنطلق من الجغرافيا. إسرائيل عندما صنعت المنظومات الدفاعية المتقدمة والصواريخ الذكية المضادة صنعتها لحماية الجغرافيا، لأنها لا تستطيع أن تتحرك أو أن تنشئ مشاريعها إلا على الجغرافيا. نحن بشر نعيش على الأرض، لا يمكن أن يتخيل الإنسان أنه معلق في الهواء، وبالتالي الجغرافيا حاكمة. اليوم مع أن التجارة يمكن نقلها بالبحار، نقلها بالطائرات، لكن الجغرافيا لا زالت موجودة وهي تتحكم، والبحار جزء من الجغرافيا. وقناة السويس من أحد أهم يعني النماذج والرموز لأهمية الجغرافيا السياسية، وباب المندب ومضيق هرمز. وعندما تحدثنا بأهمية فلسطين، هي بوابة بلاد الشام، وهي بوابة الشرقية لمصر، وهي بوابة الشمالية للجزيرة العربية. يعني هذه العقدة ليست عقدة هامشية، أنت تريد، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط ومطلة على البحر الأحمر. إذا عندما تتموضع أنت هنا، أن تتموضع إسرائيل هنا برعاية بريطانية لحماية مصالحها في المنطقة، إن كان في البعد الاستعماري، إن كان في بعد تفتيت المنطقة، إن كان في بعد حماية مصادر الطاقة، إن كان في بعد الهجوم ومكاثرة الخصوم. اليوم يعني من الأشياء اللي لابد من ذكرها، عندما قام العدوان الثلاثي على مصر الأستاذ عبد اللطيف العام 56 1956، الذي بادر بالهجوم على مصر إسرائيل، لكن الذي خطط لذلك هي بريطانيا، والتي أعطت الأمر لذلك هي بريطانيا، والذي رعت الأمر هي بريطانيا، لكن أرادت إسرائيل أن تبدأ. بمعنى أن العقل الذي كان يفكر هو عقل غربي، عقل بريطاني، لكن إسرائيل هي جزء من هذه المكنة الاستعمارية الاستراتيجية في المنطقة. فقامت إسرائيل بذلك، ثم دخلت بريطانيا ودخلت فرنسا على هو العدوان على مصر. ما أريد قوله بأنه إسرائيل كونها موجودة هنا في المنطقة، إذن هي تعتبر قاعدة أساسية مهمة جدا لهذه المنظومة الغربية لتستطيع أن ترعى مصالحها، وهي تريد أن تكون هذه عبارة عن كيان قوي، لأنه لا يستطيع في المنطقة إلا إذا كان قويا. دون هذه القوة لا أعتقد أنه يستطيع أن يعيش. ليس لأن العرب متوحشون كما يروج، وبأن المسلمين متطرفين وإرهابيين، لأن هذا المشروع أقيم بدون شرعية، يعني بدون شرعية قانونية، وبدون شرعية أنه أقيم على أنقاض شعب موجود، وعلى أرض هذه أرض يعني مقدسة لدى المسلمين ولدى اليهود ولدى المسيحيين. وبالتالي قيام هذا المشروع أريد منه بأن يحفظ مصالح هذه المنظومة الغربية، وإن ورثت بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الهجوم على إيران يتم بشراكة إسرائيلية أمريكية. اليوم بيت الهجوم على سوريا وعلى لبنان يتم إسرائيليا، لكنه بسلاح أمريكي وبغطاء سياسي أمريكي. هذا كله بيأكد على أن المشروع موجود، لكنه يحظى بالرعاية المستدامة لتحقيق أهداف ليست فقط أهداف بالإسرائيلية، مع أهميتها ومع أهمية يعني البعد الذي يتحدث عنه الإسرائيليون في الجغرافيا السياسية، هي إسرائيل الكبرى، هذا يعني حلم لديهم. لكن أنا أقول إنه هذا يتقاطع مع اللي هي الخطط والمتطلعات الغربية للتحكم في منطقة حساسة جدا في الجغرافيا السياسية، ومن النقاط المهمة جدا في الحساسية في الجغرافيا السياسية هي فلسطين.
1: لو نرجع قليلا للواقع الميداني الحالي، نحن تحدثنا عن الضفة الغربية، لكن والله عندي تساؤل بخصوص قطاع غزة. يعني منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طبعا تدمير ممنهج، يعني أصلا للآن لهذه اللحظة يوجد اعتداءات وقتل مستمر بالرغم من وقف إطلاق النار. ولكن ما يثير التساؤل يعني لمن يتابع مشاهد التدمير الممنهج في قطاع غزة، وكأنه من أشرف عليها يعني مهندسون، يعني فهنا التساؤل كيف تتكامل، يعني هل هناك تكامل ما بين التدمير الممنهج واستراتيجية إسرائيلية معينة خفية بخصوص قطاع غزة؟
0: ما يراد بقطاع غزة أن يكون جزءا من إسرائيل بلا سكان. وهذه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ترى بأن شارون قد أخطأ عندما انسحب من قطاع غزة وفكك المستوطنات في قطاع غزة، وبالتالي هي تريد أن تصحح في منطقها، أن تصحح مسار التاريخ. تعتبر أن هذه محطة خاطئة، وبالتالي لابد من المعالجة. ولذلك الحكومة الإسرائيلية أخذت قرارا بإنهاء ما يسمى بفك الارتباط بغزة، وفك الارتباط بالمستوطنات الشمالية بالقرب من نابلس، وبدت الآن تعيد التموضع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وهي تسعى بشكل حثيث للعودة إلى غزة. لكن إشكاليتها في غزة أن غزة عبارة عن أرض صغيرة جدا، مع أهمية الجغرافية، لأن هي بوابة مصر، وهي بوابة بلاد الشام من الجنوب، وهي تاريخيا تعتبر عقدة عسكرية وعقدة تجارية، وقد تعرضت للعديد من الغزوات والهدم. بالتالي عقدة إسرائيل الآن هي في الديموغرافيا الفلسطينية، في السكان. شريح صغير جدا، 365 كيلومتر مربع، يعيش عليه 2 مليون وربع مليون. أكثف منطقة سكانية في العالم هي في غزة. وبالتالي كيف يمكن أن تنشأ استيطانا في هذه المنطقة المهمة، هذا الساحل الشريط الساحلي، وفيه تعداد سكان بهذا الشكل؟ لابد من التخلص من السكان. التدمير الممنهج الذي حصل، قد يقول بعض يقول إنه هو ردة فعل. ردة الفعل عادة تكون في نسبة

0: تناسب، قد تزيد قليلا، هذا مفهوم في الحروب، لكن أن يكون منطلقا لتدمير كما تفضلت ممنهج وكامل لمدن
1: وبنى تحتية
0: وبنى تحتية،
1: وإنشاءات.
0: دمار، دمار لمنطقة، دمار للحياة في قطاع غزة، هذا ليس ردة فعل، وإنما هذا عبارة عن تخطيط كيف يمكن أن نسيطر على غزة وأن تعود غزة للسيادة الإسرائيلية ونتخلص من السكان الفلسطينيين. لحد اللحظة مع أن إسرائيل يعني تسيطر على 60% وزيادة في قطاع غزة، إلا أنها غير قادرة على إنفاذ المشاريع الاستيطانية بشكل مريح، لأن هناك سكان يرفضون الهجرة، ودول عربية أيضا ترفض المخططات التهجير لأنها يعني ستأتي بتداعيات أمنية وعسكرية وسياسية وإنسانية كبيرة جدا، ليس فقط على الفلسطينيين وإنما على كل منطقة في الشرق الأوسط، لأن إسرائيل أعلنت وتعمل على أنها لن تكتفي بالجغرافيا الفلسطينية. لذلك المخطط الإسرائيلي يرى بضرورة التخلص من السكان والبدء بإعادة التموضع الاستيطاني، والتموضع الاستيطاني بالنسبة لهم هذا يشكل ليس فقط ضم جزء من الأرض، السواحل غزة غنية بالغاز وفيها اكتشافات منذ ما كانت موجودة السلطة الفلسطينية فيها، واكتشفت فيها العديد من الآبار وبكميات أعتقد أنها مشجعة، هذه واحدة. الثانية بأنها تساعد إسرائيل بالتموضع بالقرب من الحدود المصرية، لأن شئنا أم أبينا الجغرافيا تقول بأن قطاع غزة وفلسطين بالعموم هي بوابة مصر الشرقية. الأمر الثالث قد يكون مستقبلا، وأنا لا أستبعد أن العقل الإسرائيلي بالشراكة مع بعض المنظومات والدول الغربية أن تعمل عليه، هي ما يسمى بقناة بن غوريون. قناة بن غوريون كانت فكرة موجودة وتم التداول فيها سابقا وغابت، لكنها يعني في السنوات الأخيرة يتم التداول فيها إعلاميا في التقارير في الحديث. قد يكون هذه الفكرة في لحظة ما إذا استقرت الأمور للاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه استطاع أن يهجر فلسطينيين كفرضية، أنه هجر الفلسطينيين من قطاع غزة، استطاع أن يسيطر على قطاع غزة واستقر فيها، ما الذي يمنع أن يقوم بمشروع استراتيجي في الجغرافيا الفلسطينية بعمل قناة نظيرة لقناة السويس؟ وهذه كان هناك دراسات لهذا المشروع، اللي قناة بن غوريون، من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، ورأس هذه القناة سيكون في غزة. وبالتالي إذا تم إعادة إحياء هذا المشروع والعمل عليه في ظل التقدم الآن التكنولوجي والقدرة على الحفر وإلى آخره، يمكن خلال سنوات نشهد أن هناك قناة منافسة لقناة السويس.
1: وما هي عوائد ذلك لإسرائيل استراتيجيا؟
0: استراتيجيا إذا قلنا، هذا من ناحية مادية، إذا قلنا بأنه العوائد المالية لقناة السويس تبلغ 10 مليار دولار سنويا، إذن لو افترضنا بأن إسرائيل ستناصف مصر في العبور التجاري، إذن
1: 5 مليار دولار
0: لإسرائيل سنويا، هذا رقم لإسرائيل بحجم إسرائيل الصغير، هذا حجم الاحتلال الإسرائيلي الصغير، يعني لكن ليس دولة عظمى، لا، 5 مليار رقم كبير بالنسبة لها. هذا ناهيك على أنها ستصبح محط أنظار العالم أكثر فأكثر اليوم، لأنها لديها ممر تجاري وعسكري مهم جدا،
1: وربما تتحكم به وأيضا تمنع من تمنع وتسمح لمن تسمح.
0: هذا صحيح. وبالتالي القيمة الاستراتيجية لإسرائيل، الاستعمار الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي، القيمة الاستراتيجية سترتفع في عين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا، لأن اليوم إذا فرقاطات عسكرية بدها تمر، هل ستمر من قناة السويس أم تمر من إسرائيل الصديقة؟
1: الأولى الصديقة.
0: الصديقة. اليوم ميناء حيفا من أهم الموانئ الموجودة في البحر الأبيض المتوسط لصيانة البحرية الأمريكية وتزويدها بالأمور اللوجستية، هذا فكيف إذا حازت على قناة بن غوريون أو يعني نفذت هذا المشروع وكان منافسا لقناة السويس؟ إذن القيمة الاستراتيجية لإسرائيل ستصبح قيمة استثنائية لمن؟ للمنظومة الغربية، وستحظى بدعم أكثر، وهذا قد يفضي إلى أن إسرائيل تتمدد أكثر على اعتبار أنها مشروع غربي ناجح. يعني يستطيع أن يوفر البضاعة التي تريدها المنظومة الغربية في المنطقة. تريدون أن تكون مخلب قط فأنا مخلب قط، تريدون أن تكون ممرا تجاريا فأنا ممر تجاري، تريدون أن أكون عبارة عن حاملة طائرات فأنا حاملة طائرات.
1: أستاذي، سؤال في بقي دقيقتين، يعني ما هي الرؤية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية؟ يعني لو نريد أن نجملها.
0: الرؤية التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر هل ستنجح أم لا، وأنا أقول لك لن تنجح وستفشل. هذا كلام استباقي لكن له شواهد كثيرة. لكن المنظور الإسرائيلي أن فلسطين، كل فلسطين بحدودها، بحدودها القومية بعد الحرب العالمية، أن تكون هذه إسرائيل خالصة، والتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان. وإن لم يستطع إسرائيل، احتلال إسرائيل، أن يتخلص من أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، إذن على من تبقى من الفلسطينيين أن يعيشوا تحت ظلال السيادة الإسرائيلية بمعايير إسرائيلية وبمعايير أمنية إسرائيلية. هذا الذي يتطلع إليه، قد يقول البعض هذا عبارة عن تمييز عنصري ودولة عنصرية، إسرائيل أصلاً يعني مش كثير فارقة معها التصنيف، لكن هذا اللي تسعى إليه. وهناك شيء آخر متعلق بفلسطين، هو متعلق بالقدس ومتعلق بالمسجد الأقصى. هذه قضية الآن باتت تحضر بشكل كبير ومكثف، هي التفكير في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل لهذا، لأنه مرتبط بقضايا دينية لاهوتية متعلقة بالمسيح المخلص. هذا على الأقل النظرة التي تسعى إليه الإسرائيلي، وهو يسعى إليها بشكل حثيث، لا يتحدث عنها مجرد هي أماني وتطلعات، لا، هو يعمل عليها.
1: يبذل
0: ينجح
1: كل
0: أو لا ينجح،
1: جهوده.
0: أنا أقول لك لا، هو لن ينجح في ذلك، هناك عوامل كثيرة مانعة وكابحة، لكن هذا لا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يستسلم، هو يعمل بشكل حثيث للوصول إلى هذا الهدف.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، يعني كان حديثا شيقا. بإذن الله تعالى نراك الأسبوع القادم.
0: شكرا لك، شكرا أستاذ عبد اللطيف.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا أخلاق.
3: مو بدي أروح هلا. ما بيطلع فيه.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

جدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غرب تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربية في اسطنبول. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظات القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو الفلسطينيين.

0: كشف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا

0: وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
1: دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال غروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. هذا وأعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق الإنسان. وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا. وأضاف أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. أفادت منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية. وفي تقرير موسع بعنوان مشروع المحو استند إلى نحو 2000 إفادة من مواطنين فلسطينيين، وثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر. كما وثقت مقتل 1107 فلسطينيين بينهم 245 طفلا، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكانيا ونحو 33,000 مواطن من مخيمات شمال الضفة. في قرية الطيب شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد لمضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
3: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيب، وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
2: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر، فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين، يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
4: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى انه اقول لك شغله واحده، انه في لما اجوا تعون السلام واجوا طلعوا الاغنام، اجوا تركترون هذا الازرق، سالوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سالوه قالوا لي ليش انت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت الي والبلد الي.
2: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف، ترتي عربي، من بلدة الطيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: أصيب 21 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيدا جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربي خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرقي المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيدا أطلقت قوة الاحتلال النار عليه بالمنطقة. تمثل الأصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
5: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، ثلاثة أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعدا، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطيني الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، ف فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل

0: على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتاوي وترتي عربي داخل الخط الأخضر.
1: قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطية الفوقى، وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، وطال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبرية في قضاء حصبية، إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
2: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة، وستبقى آمنة في سوريا.
1: سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. بالمقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات، ما أدى إلى زيادة قوية في العجز.
3: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي، في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعاً بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
4: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي، وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها واللي بنقول نحن بقدر ما بنعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكثير.
3: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
5: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
3: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
6: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع

0: الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدت انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران التي شنتها واشنطن وتل أبيب أواخر فبراير الماضي. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى تمويل كاف. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كوينباك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى في تاريخ استطلاعات الجامعة.
2: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كوينباك يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين. تحول تؤكده استطلاعات أخرى، فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحاً بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعاً بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: تتصاعد الدعوات داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى ضبط وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدماً، وسط مخاوف من تجاوز قدرة التكنولوجيا لأنظمة السلامة والرقابة، الأمر الذي أدى إلى استقالات في كبريات الشركات احتجاجاً على تسارع تطور الذكاء الصناعي.
3: في السنوات الأخيرة دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة من التطور السريع، وأصبحت قدرته تتجاوز ما كان متوقعا في السابق. ومع هذا التسارع بدأت تظهر دعوات من داخل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي نفسها إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما، ليس بهدف إيقاف التكنولوجيا، وإنما لمنح

0: أنظمة السلامة ورقابة وقتا كافيا للحاق بهذا التطور. ومن أبرز هذه الدعوات ما طرحه داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك عندما دعا إلى ضبط سرعة التقدم في المراحل الأكثر تطورا. اللافت أن هذه الدعوة لم تبقى موقفا منفردا، فقد حظيت بتأييد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي وكذلك إيلون ماسك رئيس إكس أي آي. وهذا التقارب بين شركات يجمعها تنافس محموم على تطوير الذكاء الاصطناعي يكشف أن المخاوف لم تعد مجرد تحذيرات من بعض الباحثين، بل أصبحت موضوعا يناقشه قادة القطاع أنفسهم. دعوات أعقبت استقالة الباحث في الذكاء الاصطناعي جايكوب كوكسون من شركة أنثروبيك احتجاجا على التسارع غير المسؤول نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تطوير نفسه ذاتيا. والسبب الرئيسي لهذا القلق هو أن الذكاء الاصطناعي بدأ يشارك في تطوير نفسه، فهو يستطيع كتابة الشفرات وإجراء تجارب وتحليل النتائج التي تساعد في بناء نماذج أقوى، وهذا قد يؤدي إلى ما يسمى التحسين الذاتي المتكرر، حيث يسهم كل جيل في تطوير الجيل الذي يليه، فتتقلص المدة بين مراحل التطور، وقد تصبح سرعة التقدم أكبر من قدرة البشر على فهم النماذج الجديدة واختبارها والسيطرة على مخاطرها. وتزداد المخاوف مع تطور ما يسمى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أصبح بإمكانهم التخطيط وتنفيذ المهام لفترات أطول وبإشراف بشري محدود. وقد أظهرت بعض الاختبارات سلوكيات مقلقة مثل التحايل على الأنظمة ومحاولات تجنب الإيقاف، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات إلكترونية وأبحاث بيولوجية ذات استخدام مزدوج. لذلك فإن القضية اليوم ليست هل يجب أن نوقف الذكاء الاصطناعي، بل السؤال الأهم هو هل نستطيع أن نطوره بالسرعة نفسها التي نستطيع بها فهمه والسيطرة على مخاطره. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات هذه التكنولوجيا وبين ضمان ألا يتجاوز تطورها قدرة الإنسان على التحكم فيها. عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: تتواصل في الأسواق والمكتبات التونسية الاستعدادات للموسم التعليمي الجديد، وتأتي العودة للمدارس هذه السنة في ظل ضغوط مادية متراكمة تجعل تأمين احتياجاتها تحديا جديدا للعائلة التونسية.
2: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
3: عندي 3 صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو سوم به ومعقول راهي تكذب عليك راه. والناس الكل تشكي وتبكي راهو، كي تجي تشوفي برشا تشري برشا. انا واحده من الناس ما نجمتش، شريت الوحده كهو.
2: اما اصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تاثر حركه البيع بالقدره الشرائيه للمواطن، الى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدوده الاعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الاقبال عليها.
4: برشا ناس تقول لك نستنى تجي الشهريه باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكله اخرى، يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
2: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
5: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بين ما يحتاجه أبنائهم فعلاً وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة صياري، تيرتا عربي، تونس.
1: نهاية نشرتنا إلى العناوين. جدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين.

0: وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز. ترامب يمضي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الفلسطينيين. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: حرام عليك الصراح والله العظيم كم نوف وتسع سنوات كم نوف
1: دمرت صار عليه انا شاشه
2: خير

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم: الحوثيون وإيران يدفعون النفط لمواصلة صعوده وتداولاته مطلع الأسبوع تشهد مكاسب قوية. إيرادات الموازنة السورية تنمو بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، والعجز يقارب مليار دولار.

0: واصلت أسعار النفط صعودها القوية في تداولات مطلع الأسبوع بعدما حقق خام برنت مكاسب قاربت 9% على مدار الأسبوع الماضي. وتتزايد مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، إذ كان هرمز يمرر قبل الحرب نحو 5 تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بينما سيطر الحوثيون على نقاط استراتيجية تسيطر على مضيق باب المندب ما يزيد مخاطر الملاحة فيه، حيث يمر ما بين 4-5% من الإمدادات النفطية العالمية عبره. وتفاقمت المخاوف بعد توقف خط شرق غرب السعودي للأنابيب الذي ينقل ما بين 4-5 ملايين برميل يوميا. وتزداد حساسية الأسواق مع تراجع المخزونات إلى مستويات هي الأدنى منذ عقود عدة، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية انخفضت 95 مليون برميل إضافية خلال أغسطس، بينما لا تكفي مخزونات منشآت ينبع سوى 5-7 أيام من الصادرات وفق مصادر لرويترز. ومع اقتراب الشتاء ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو للميجاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يهدد بزيادة تكاليف الطاقة والتدفئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي لأقصى طاقته يزيدان مخاطر شح السوق، مؤكدة أن إحراز تقدم في حل الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أصبح ضروريا لتجنب نقص أو تفاقم نقص الإمدادات. وتزيد صدمة الطاقة الضغوط التضخمية، إذ يتجاوز التضخم 3% في منطقة اليورو، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي استمرار ارتفاعه خلال عامي 2027 و2028، وسط ضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعا. للنقاش معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نرحب بك أستاذ علي. معنا نبدأ معك بهذا الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط بداية تداولات هذا الأسبوع. إلى أي حد في رأيك بدأت السوق تسعر احتمال تعطل الإمدادات لفترة أطول، أم أنها مجرد تسعير لعلاوة مخاطر الجيوسياسية؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه الموضوع له شقين، له علاقة بالمخاوف الإمدادات وأيضا له علاقة بعلاوة المخاطر، ولكن إذا جزأنا يعني العلاوة نلاحظ أن الخوف من الإمدادات في الوقت الحاضر هو الأكبر في الحقيقة من الزيادة في علاوة المخاطر، لأن هناك أسباب أدت إلى وجود هذا التخوف، من ضمنها طبعا وهو المستمر في الوقت الحاضر موضوع مضيق هرمز، ولكن دخل في الطريق أو دخل في المعادلة موضوع باب المندب، وأيضا استهداف الخط السعودي الشرق غرب، فبالتالي أصبحت الخوف من الإمدادات يعني عملية حقيقية، خصوصا وأن يعني مثل ما هو معروف أنه تقريبا يعني 20-25% من الطاقة من النفط والغاز والمواد المشتقات النفطية تخرج من خلال مضيق هرمز، وكانت المملكة كانت تستغل مسألة الخط شرق غرب بتصدير النفط إلى الموانئ الأسيوية من خلال رأس الرجاء الصالح، بالرغم من طول المسافة، ولكن هو كان المنفذ الأخير الحقيقة لدى المملكة العربية السعودية، ومع هذا الاستهداف الأخير لهذا الخط، فبالتالي هناك تخوف من عدم وصول الإمدادات بشكل طبيعي إلى الأسواق، ليس فقط الأسواق الأسيوية ولكن حتى الأسواق الأمريكية والأوروبية في المستقبل القريب. وطبعا لا يخفى على الجميع أنه مسألة التصدير من خلال ينبع هو طبعا من خلال البحر الأحمر، ولكن أيضا له يعني محدودية فيما يتعلق

0: موضوع التصدير، خصوصا وأن بعض السفن لا تستطيع المرور من خلال قناة السويس وتضطر أنه تستخدم الخط المصري إلى عين السخنة، وبالتالي هناك تبعات لوجستية فيما يتعلق بموضوع إغلاق باب المندب والتصدير من قناة السويس.
1: زيادة أستاذ علي على هذه التبعات اللوجستية التي تتحدث عنها، وبالحديث عن هذا التعطيل المزدوج في مضيقي هرمز وباب المندب، يطرح التساؤل هنا عن قدرة ومدى قدرة الأسواق العالمية على استيعاب هذا التعطل المزدوج، خصوصا في ظل هذا التوقف المؤقت مثل ما أعلنت المملكة العربية السعودية في خط أنبوب شرق غرب.
0: لا، هناك طبعا بالفعل مثل ما قلت أنه التخوف في الإمدادات، هذا تخوف كبير وواضح، ويعني إذا انقطعت الإمدادات من المملكة من خلال الخط شرق غرب، ونحن نتحدث عن تقريبا في حدود 3 إلى 4 مليون برميل في اليوم من التصدير النفط السعودي، فإذا بالتالي التخوف موجود. ولكن رد فعل السوق أعتقد أو رد فعل المستوردين للنفط سوف يكون الاتجاه إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية في هذه الحالة، في حالة وجود فعلا مخاوف في الإمدادات أو نقص في الإمدادات. نحن نتكلم عن أسواق آسيوية يعني عملت حساب في عملية التخزين الاستراتيجي، وبالتالي نتكلم عن الصين مثلا، لديها يعني احتياطيات لا بأس بها ممكن أن تستخدمها في هذه الحالة، وأيضا اليابان وكوريا، وهي استخدمت سابقا، وأعتقد أنه في حالة الاستمرار في هذه المخاوف سوف تتجه هذه الدول مرة أخرى في استخدام المخزونات الاستراتيجية، بالرغم أنه هذه الدول الآسيوية بشكل عام والكبيرة منها مثل اليابان وكوريا والصين كيفت نفسها في الإشكالية السابقة من بداية الحرب تقريبا مع وجود اضطرابات في الإمدادات. فبالتالي أعتقد أن المسألة الآن يعني لن يأخذ وقت طويل لهذه الدول حتى تتكيف مرة أخرى بمشكلة وصول هذه الإمدادات لهذه الدول، ولكن المحتاج إلى وقت حتى يتم عملية التكيف التي أتكلم عنها، ولكن هي بالفعل المسألة صعبة، والإمدادات يمكن أن تكون المحك الحقيقي في عملية ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة.
1: يعني نفهم من كلامك أستاذ علي أنه رغم الأرقام موجودة مؤخرا في التقارير حول تراجع المخزونات العالمية، هناك هامش متبقي لاستيعاب السوق، نقص محتمل وتعطل طويل المدى إن صح القول في الإمدادات النفطية.
0: نعم، نحن نتكلم عن يعني الإمدادات، نتكلم عن المخزونات، بالفعل تم استخدام تقريبا 400 مليون برميل من OECD تقريبا الدول التنمية في الفترة السابقة، ولكن ليس هذه هي جملة المخزونات. فخلال الفترة الشهرين الماضيات استطاعت بعض الدول في إضافة بعض الكميات في المخزونات الاستراتيجية عندها، وبالتالي ممكن استخدام هذه الكمية في حالة وجود عجز في الإمدادات. لا تنسي أن هناك دول أخرى دخلت في الأسواق الآسيوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، غوانا، البرازيل، أرجنتين، فنزويلا، كل هذه الدول كانت يعني وصولها إلى الأسواق الآسيوية كانت بصعوبة، ولكن الآن أصبح الموضوع يعني أسهل مما كان عليه سابقا، وهناك إمدادات من هذه الدول، فليس الاعتماد على هذه الدول على النفط القادم من الخليج فقط، ولكن أيضا من الدول الأخرى، وهذا ما هو أنا أقصده في عملية التكيف مع ظروف الحرب وصعوبة الإمدادات في الأسواق النفطية.
1: طيب، إذا ما تحدثنا عن ورجعنا إلى نقطة ارتفاع أسعار النفط وحتى الغاز عالميا، هنا نتحدث عن انعكاساتها كذلك على التضخم عالميا، وهنا هنا نتساءل عن حجم خطر

0: الركود التضخمي إذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة؟
1: ويعتمد حسب يعني إمكانية استمرار هذا الارتفاع، وأعتقد أنه الركود التضخمي وارد، ولكن يعتمد على استمرار هذه الحالة واستمرار ارتفاع الأسعار. لا أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى الركود التضخمي في الأسعار الحالية اللي هي أقل من 120 دولار. أعتقد سوف نتحدث عن موضوع الركود وعن موضوع التضخم في عندما ترتفع الأسعار إلى فوق 115 دولار إلى 120 دولار، ولكن إلى الآن المخاوف يعني غير كبيرة في حالة يعني ارتفاع الأسعار، ولا أعتقد أنه ممكن أن ترتفع هذه الأسعار في خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إلى مستويات 120 دولار، إلا إذا كانت هناك أسباب جيوسياسية في المنطقة يعني ممكن أن تؤدي إلى ذلك. ولكن إذا استمرت الظروف على ما هي عليه في الوقت الحاضر، أعتقد أنه مستوى 110 إلى 112 و13 دولار أعتقد هو الأنسب، ويعني يعبر عن الواقع الحقيقي بالنسبة لأسعار النفط. ولكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر لفترة طويلة من الزمن، فكلامك صحيح، ممكن أن ندخل في الركود التضخمي، وهنا تبقى الخطورة. يعني الحقيقة احنا بالفعل شهدنا ارتفاع في المشتقات النفطية وليس في النفط. النفط يمكن أن يصل إلى 110 ولا 112 دولار، ولكن المشكلة في المشتقات النفطية. عندما ترتفع الأسعار في المشتقات النفطية التي هي تدخل في يعني أساس عملية الاقتصاد الدول واستخدامات الأفراد مثل الديزل والنفط وكيروسين، وكل هذه الاستخدامات هي استخدامات يومية للبشر، وبالتالي هناك يعني زيادة في الأسعار لهذه المواد. الديزل الآن في أوروبا على سبيل المثال وصل إلى أسعار غير مسبوقة، وأيضا بالنسبة للديزل في آسيا. فبالتالي الخوف ليس في ارتفاع أسعار النفط فقط، ولكن الخوف أكبر في ارتفاع المشتقات النفطية. وقود الطائرات ارتفع، الكيروسين ارتفع، وقود التدفئة ونحن داخلين على الشتاء في أوروبا وهناك عجز في الغاز. فكل هذه الأمور تؤدي إلى الدخول إلى التضخم، وأيضا عملية الركود التضخمي في المستقبل. فلا نعتمد فقط على أسعار النفط، ولكن أيضا يجب أن يوضع في الاعتبار يعني بأهمية المشتقات النفطية في هذه الحالة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مسقط الخبير في مجال تسويق الطاقة علي بن عبد الله الريامي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تضاعف إيرادات الموازنة السورية خلال النصف الأول من العام.

0: أهلا بكم من جديد. سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات ما أدى إلى زيادة قوية في العجز، وتراهن الحكومة على عائدات النفط وتعزيز الإيرادات خلال النصف الثاني.
1: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي، في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعاً بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
2: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي، وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها واللي بنقول نحن بقدر ما بنعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكثير.
1: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
3: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
1: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني، بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
4: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: مناقشة لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتور عبد المنعم حلبي. نرحب بك دكتور عبد المنعم معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بهذه الأرقام المسجلة في الاقتصاد السوري. إيرادات الموازنة ارتفعت بأكثر من 100%، الإنفاق تضاعف أكثر من 3 مرات. ماذا تقول هذه الأرقام في إطار اتجاه الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي؟
5: في الواقع اليوم عندما نتحدث عن تضاعف الإيرادات ونربطها بشكل مباشر بشمول هذه الإيرادات للعوائد النفطية أو عوائد الموارد النفطية ولو كان ذلك منذ أيار، فإننا بالتأكيد نتحدث هنا عن شفافية عالية لم تكن متوفرة في السابق، هذا من حيث المبدأ. إذا ما دخلنا بتفاصيل الإيرادات أكثر ربما يكون هناك نوع من الخلل بالنسبة لزيادة كبيرة في نسبة الرسوم الجمركية بالمقارنة مع التحصيل الضريبي. الرسوم الجمركية مرتبطة بالمدخلات، مرتبطة بالسلع المستوردة، بأيضا المدخلات الإنتاجية، وبالتالي عندما تعتمد الحكومة على تأمين إيرادات كبيرة منها أقل مما هو عليه الحال من مخرجات العملية الإنتاجية من الأرباح، بالتأكيد هناك خلل يجب العمل على معالجته عبر زيادة دمج الكثير من المنشآت والمشاريع ضمن الاقتصاد الرسمي والقيام بتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي انتظرناه منذ سنة تقريبا. في الطرف الآخر بالنسبة للإنفاق هناك 3 أضعاف عما كان عليه، إذن هناك آليات صرف غير مرتبطة ارتباط مباشر بواقع الاعتمادات، بمعنى أن آليات الصرف هي موجودة يعني السيولة اللازمة أو التحويلات المالية اللازمة، وبالتالي تم الاستناد بالتأكيد هنا إلى فائض السنة الماضية مثلا، أو إلى سندات تم تأمينها، سندات تمويل قصيرة الأجل تم تأمينها وتحويلها بشكل مباشر باتجاه الإنفاق المستهدف. الأمر الذي يجب دائما العمل عليه هو أن يتم الاشتغال بحالة من التزامن بين الإيرادات وبين الإنفاق، والارتكاز إلى أساس الاعتماد لعدم الوقوع في العجز الذي جرى حتى الآن خلال النصف الأول.
0: لو نتوقف عند نقطة الإيرادات وهذا الارتفاع الذي شهدته الإيرادات، إلى أي حد يمكن القول أنها أو هذا التحسن يعكس تحسن مستدام؟

0: في النشاط الاقتصادي أم أنه مرتبط بعوامل استثنائية مؤقتة؟
1: أنا أعتقد أن كما قلت قبل قليل 40% من هذه الإيرادات هي رسوم جمركية، لأن الاستيراد ضخم جدا، والأرقام التي يعني يتم الحديث عنها هي أرقام مليارية سواء من تركيا أو من غير تركيا. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن ارتكاز 40% من الخزينة العامة على هذه على هذا المورد مقابل مئات ملايين من الدولارات فقط من التحصيل الضريبي، هذا يعني بأن هناك قصور في عمل وزارة المالية، لأن النسبة يجب أن تكون متوازنة، بمعنى تقديم تسهيلات للمدخلات الإنتاجية، المواد اللازمة للإعمار، أيضا تأمين حالة من الإدماج المستمر من التراخيص ومن التسهيلات لدمج الكثير من المستثمرين في العملية الإنتاجية الرسمية. نحن نعاني في سوريا من 50% على الأقل من اقتصادنا هو غير رسمي وغير مندمج ضمن آليات الترخيص وآليات دفع الضرائب. هذا الخلل يجب بالتأكيد معالجته. وأيضا كنا نحتاج المزيد من الشفافية فيما يتعلق بموضوع إيرادات الموارد النفطية. الحكومة قالت بأن ذلك بدأ من أيار، أي تدفق الإيرادات النفطية من أيار. طيب هذا الذي بدأ من أيار هو متعلق فقط بشهرين أيار وحزيران أم متعلق بكامل المرحلة؟ نحن نعرف بأن ذلك أيضا يمكن أن يعطي أرقاما مختلفة خلال النصف الآخر من السنة.
0: بالحديث عن المالية العامة وهذا التحصن في المالية العامة، إلى أي حد يعتبر كافي لجذب المستثمرين؟ أم أن البيئة الاستثمارية والقانونية السورية بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات أخرى زيادة عن التي تم إعلانها لجذب المستثمرين؟
1: بالتأكيد اليوم الشفافية المالية مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين، ولا سيما كما قال أحد ضيوفكم في التقرير، المستثمرين السوريين الذين يعني هم يجب أن يمنحوا الآن الأولوية، لأنهم يشكلون نطاق شراكة مهم جدا مع القطاع العام، وهذا ثبت خلال الأشهر الماضية. طبعا الاستثمار الأجنبي مهم جدا لأنه يدخل بالتدفقات النقدية بشكل كامل ولا يرتبط ارتباطا مباشرا بالموازنة وواقعها، هو يرتبط بالخيارات التي لها علاقة بالربحية والمخاطرة. وبالتالي الحكومة هنا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة الضمانات والكفالات السيادية بالنسبة لواقع المستثمرين الأجانب. الشيء المهم والذي نحن بحاجة له وبحاجة ماسة هو موضوع قوننة الموازنة. مجلس الشعب أصبح جاهزا، يجب أن تكون الموازنة ضمن قانون، يجب أن تكون الاعتمادات التي تمثل الإيرادات هي الركيزة الأساسية للإنفاق، لا أن يكون هناك فصل بين آليتي الإيراد وآلية الإنفاق كما يعني أقدر أنه قد جرى خلال النصف الأول. هذا الأمر يؤدي إلى موازنة قوية، وبالتالي ضبط العجز ضمن الحدود التي كانت مقررة أساسا في الموازنة عندما صدرت قبل بداية هذا العام.
0: طبعا إعادة الإعمار تحتاج لمئات المليارات دكتور عبد المنعم، وهنا يطرح التساؤل عن كيفية أن تنتقل سوريا من تمويل الإنفاق العام إلى جذب رأس المال الخاص برأيك؟
1: أنا أعتقد بأن مرحلة المنح والمساعدات قد تجاوزتها سوريا، والآن نحن نذهب باتجاه الشراكات ومرحلة من التعافي. طبعا بالتأكيد هناك عشرات المليارات تذهب الآن بشكل يعني ربما بطيء، ولكنه ضمن خطة زمنية واضحة باتجاه تطوير قطاع الطاقة. طبعا نتحدث هنا عن الآبار النفطية التي تم تحريرها من قسد، وأيضا الغاز، وبالتالي الاعتماد بشكل ذاتي على تأمين مقدرات لتطوير واقع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على القدرات الذاتية. هذا طبعا سوف يؤدي إلى تخفيف عبء كبير على الموازنة من فيما يتعلق بموضوع الاستيراد. أيضا موضوع ربما الانتقال إلى مستويات أعلى من التخطيط بالاعتماد على إحصائيات ومسوحات حقيقية عن واقع الاقتصاد السوري. اليوم حتى الآن في عنا حالة من التخبط فيما يتعلق باحتياجات الاقتصاد السوري، هل نحتاج إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط أم إلى 300 أم إلى 150؟ المؤسسات المختصة يجب أن تعمل على تأمين داتا كاملة عن احتياجات الاقتصاد السوري لبناء خطط ذات قيمة وبالتالي القياس عليها بما يسمح أيضا

0: طائرات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: الأطفال التي تبدو الأطفال من شان البلد المراقبة من فوق.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. بعد تأجيل اجتماع صلالة، عمان تدعو إلى إيجاد طرق بديلة بعيدا عن مضيق هرمز، وملف إيران النووي على طاولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع التأييد لفلسطين على حساب إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية. محادثات لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، يعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط مطالبات أمريكية بالتركيز على الملف النووي الإيراني بدلا من الانشغال في قضية هرمز.
1: مضيق هرمز تحت وطأة دبلوماسية متعثرة في أعقاب إرجاء اجتماع إقليمي كان مقرراً في صلالة العمانية لبحث ترتيبات الملاحة في المضيق، وخاصة فيما يتعلق بالشروط الإيرانية التي تربط إعادة فتح المضيق بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. إعلان التأجيل جاء أولاً من قبل وزير الخارجية العماني، ثم أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مشيرا إلى أنه جاء بطلب من إحدى دول المنطقة.
2: لقد طلبت المملكة العربية السعودية عدم عقد الاجتماع بين إيران ودول الخليج في الوقت الراهن. الحرب بين الدول الإسلامية ليس لها سوى مستفيد وحيد، وهو الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى إدامة التوترات وانعدام الأمن في منطقتنا وفيما بين الدول الإسلامية.
1: تأجيل الاجتماع جاء أيضا بعد قرار السعودية إغلاق خط الأنابيب الرئيسي ما بين الشرق والغرب الممتد بطول 1200 كيلومتر على الأقل في الوقت الحالي، على وقع هجمات الحوثيين على السعودية أكبر مصدر النفط في العالم. الخط الذي كان يمثل المسار الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط بعيداً عن مضيق هرمز، وسط حديث عن خيارات تصدير بديلة سواء عبر عمان أو اليمن. وعن الموقف الأمريكي من تأجيل اجتماع صلالة، يكشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب كانت طلبت من حلفائها التركيز في المحادثات على البرنامج النووي الإيراني بدلاً من الانشغال بقضية هرمز، وهو ما ترجم سريعاً في النمسا، حيث منع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية.

0: الدولية في فيينا وسط تنديد إيراني وروسي وتأييد أمريكي للقرار.
1: للمزيد مشاهدينا في مناقشة هذا الملف ينضم إلينا من الدوحة أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة الدكتور محمد الشرقاوي. أهلا بك دكتور محمد. بالنسبة لاجتماع صلالة الإقليمي لبحث الملاحة بحسب ما قيل في مضيق هرمز، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قال إن قرار التأجيل أتى انطلاقا من تحقيق التوافق، هل يفهم من ذلك أن هناك قوى إقليمية رافضة لمثل هذه الترتيبات؟
2: الواقع أن بعض دول الخليج لا تجاري طهران فيما تسعى إلى تحقيقه، وهو تحديد آلية للملاحة بشروط إيرانية، وتعمل إيران أيضا على محاولة إيجاد توافق مع العمانيين في المقام الأول، ثم يتحول إلى توافق إيراني خليجي. دول الخليج تتمنع الآن عن انخراطها في أي اتفاق مع الإيرانيين لأنها تتمسك بالقاعدة الذهبية وهي حرية الملاحة في المضيق، وأيضا عدم الإقرار بأي سيادة مطلقة لطهران على المضيق. إذا كانت المحادثات الإيرانية العمانية قد تأجلت وربما تبدد الأمل فيها بعد أكثر من شهر، يبدو الآن أن محاولة اجتماع صلالة أيضا تعصف به نفس الرياح، وهذه الرياح تتأتى من الفجوة الكبيرة في التصور الإيراني من ناحية والتصور الخليجي من ناحية أخرى، فبالتالي أمل طهران هو أن تصل بالمضيق إلى آلية إدارة إقليمية ثم تروجها أمام الأمريكيين وأمام العالم بأن كل دول الخليج توافقت على ذلك الترتيب. هذا لا يحظى بتأييد العواصم الخليجية. ونضيف سببا آخر أن أحداث الخط شرق غرب والهجمات على السعودية أيضا عاصفت بالغاية من هذا الاجتماع. أيضا البحرين كانت يعني لا تنظر بعين الرضا إلى هذا التقارب. إذا مجموعة عوامل سياسية واستراتيجية تجعل الآن التقارب الإيراني الخليجي على كف عفريت، بمعنى ليست
1: انطلاقا من هذه الجزئية دكتور محمد، حتى يعني هناك الكثير من النقاط لابد من طرحها على حضرتك وأتمنى أن يسعفني الوقت. بالنسبة للبعد السياسي والاقتصادي لدول الخليج، دعني أقول المعتمدة على مضيق هرمز المصدرة لكل مواردها الطاقية من خلال هذا المضيق، هل أتت بعد كل هذه الترتيبات بعد كل هذه التداعيات هل أتت الخطوة متأخرة عملياً؟ يعني هل كان يفترض أن ننتظر الحرب للبحث في مسارات بديلة؟
2: لا، هناك تصورات سابقة، بمعنى تصورات استباقية في حدود أي أزمة، والخليجيون يعلمون جيدا أن طهران ربما بلورت رؤيتها المستقبلية منذ عام 92 أنه في حالة حدوث أي حرب أمريكية إيرانية ستتم السيطرة الإيرانية على المضيق. هذه ليست معلومات جديدة، ولكن المشكلة أن دول الخليج نأت بنفسها عن أي مواجهة لا مع الإيرانيين ولا بتأييد الإجراءات العسكرية الأمريكية، فبالتالي أصبحت دول الخليج تجد نفسها في متلة صعب المراس. ولاحظنا أنه على الرغم من هذا الحياد الخليجي إلا أن الضربات وجهت إلى الإمارات إلى قطر إلى الكويت وحتى إلى البحرين، فبالتالي الأمن القومي الخليجي أصبح يعني غير مستقر تماما. والآن الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها فوق هذا عدم الاستقرار الأمني. الخليجيون يقولونها صراحة إنهم سئموا من حالة الانتظار، لا يستطيعون بيع نفطهم وغازهم وسمادهم، والإيرانيون لا يقدمون صيغة نهائية، بمعنى هل هناك حسن جوار كما كانت السردية الإيرانية من قبل، أم أن دول الخليج ينظر إليها من الناحية الإيرانية وكأنها امتداد للعدو الأمريكي بين مزدوجتين.
1: دكتور محمد دعني أخرج الفكرة التي تحدثت فيها عن الرؤية الخليجية. اليوم وزير الطاقة والمعادن العماني تحدث انطلاقا أيضا من هذه الرؤية وقالها صراحة بأنه لابد من إيجاد مسارات بديلة عن مضيق هرمز. ما هي برأيك وبتصورك أبرز هذه المسارات؟

0: المطروحة على الطاولة.
1: هناك المسارات وهي متعددة، هناك مسار الفجيرة بالنسبة للإمارات، هناك مسار الساحل بالنسبة للسعودية، ولكن وإن برزت أهمية هذه المسارات البديلة إلا أنها تصورات عملية مؤقتة إلى حين انتهاء الصراع بين الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى أن دول الخليج تدير هذه المرحلة خطوة بخطوة، ولكن الأصل بمعنى ما تتمسك به دول الخليج كافة هو الإقرار بأن هناك مياه دولية وليست مياه إيرانية خالصة، وهذه المياه الدولية هي التي تسمح باستعادة حركة الملاحة الدولية دون شروط ودون رسوم أو بدل خدمات. المشكلة الآن أن الصراع بين طهران والبيت الأبيض أصبح يلقي بظلاله على الوضع برمته، وإيران حتى هذه اللحظة ونحن في الشهر السابع لم تراجع موقفها إزاء دول الخليج، وإن خفت بعض الضربات العسكرية أصبحنا الآن نخشى على الأردن أكثر من الكويت. إيران هي التي ينبغي أن تستوعب الدرس أنه لا يمكن لا قانونيا ولا استراتيجيا فرض أي سيطرة مطلقة على المضيق أو التحكم في أي مسارات، بمعنى العودة إلى المسار الأحادي الحر لكل السفن بغض النظر إن كانت ناقلة نفط أو سفن تجارية.
0: طيب دكتور محمد، دعني أوسع في الموقف الإيراني الذي اعتبر أن اجتماع صلالة فيما لو تم كان سيبحث المسار الجديد انطلاقا من مضيق هرمز، يعني بحسب المعطيات التي تم طرحها فأن السفن تدخل من الممر المائي الإيراني وتخرج من الممر المائي العماني في مضيق هرمز، واعتبر بأن الحل الأبرز هو عودة الولايات المتحدة والتزام الولايات المتحدة بمذكرة إسلام آباد انطلاقا من هرمز. هل هو موقف إيراني التفافي على الموقف الخليجي الذي طرح فكرة المسارات البديلة؟
1: أولا، لم يتم الإقرار بأي اتفاق نهائي على وجود مسارين، أحدهما شمالي بجوار جزيرة قشم لصالح إيران والآخر جنوبي قرب خليج عمان. الحديث لا زال قائما عن ثلاثة مسارات محتملة، وهناك المسار الثالث في الوسط وهو الذي يثير انزعاج الإيرانيين أكثر من غيرهم. من ناحية أخرى أيضا، الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون لي ذراع البيت الأبيض، بمعنى إذا انفتح الرئيس ترامب على أي مفاوضات معهم في أي لحظة عليه أن يعود عبر بوابة مذكرة التفاهم، وخاصة أن الإيرانيين يتمسكون بفحوى البند الأول وهو إنهاء الحروب على كافة الجبهات بما فيها لبنان وغزة، والبند الخامس الذي يعطي بعض الترتيبات يعتقد الإيرانيون أنها تبسط سيادتهم على المضيق. إذا نحن لم ننهي الخلاف على فحوى البندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم، بالتالي يصعب الآن أن نعتد بأن هناك روحا جديدة في المذكرة. لماذا؟ لأن ترامب من ناحيته قال إنه لا يكترث أبدا، بل وضعها في القبر وصلى عليها صلاة الميت. المذكرة الآن تحيا فقط عند احتجاج الإيرانيين على الموقف الأمريكي. أما دول الخليج فترى أنها مستعدة، لا تزال الدوحة متمسكة بوساطتها بالتنسيق مع إسلام أباد. دول الخليج الأخرى تريد عودة.
0: دعني أعود إلى اجتماع صلالة انطلاقا من كل الترتيبات دكتور محمد، وانطلاقا من فكرة جدا مهمة حضرتك طرحتها بالنسبة للمسار الذي تريده إيران في مضيق هرمز وإن كان مسارا جديدا. هناك حديث أيضا في الخفاء عن تعديلات سعودية أتت على المقترح الإيراني العماني، لأجل ذلك أتى التأجيل وإلى أجل غير مسمى حتى الآن. هل تجد أن مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي في محلها من تكريس المسار الجديد لمضيق هرمز انطلاقا من الرؤية الإيرانية؟
1: هناك مخاوف دائمة لأن إيران لا تنفك عن الإقدام على مجموعة مفاجآت وليست مبادرات، بمعنى إن كانت تلوح بالمباحثات الإيرانية العمانية في المقام الأول، والآن باجتماع صلالة وما كان مؤملا أن ينتج من توافقات خليجية إيرانية، إلا أن إيران أيضا تفاجئ، بمعنى أن السعوديين الآن أصبحوا هم الصوت الأعلى الذي يشكك في طريقة تفاوض الإيرانيين وإلى أي حد يريدون استمالة. هنا نقطة أساسية، طهران تسعى إلى استمالة أكبر عدد من المواقف الخليجية لما كان يناقش خلال المحادثات الإيرانية العمانية، بمعنى اجتماع صلالة في نظر الإيرانيين هو تتويج لمسار تفاوضي ولمحاولة أن يصل الخليج إيرانيا وعربيا إلى اتفاق إقليمي، ومن تكون له من يكون له نصيب الأسد في تحديد مسار الوضع المستقبلي هو طهران أكثر من العواصم الخليجية. لذلك الآن ما عندما حدث ما حدث في السعودية ارتأت الرياض أن تأخذ خطوة احتراس إضافية، وهناك تنسيق دائم مع بقية دول الخليج، فبالتالي الآن يبدو أن الخليج أكثر يقظة وأكثر صحوة على المفاوضات وأيضا على عدم ارتكاب أي أخطاء استراتيجية، فبالتالي
0: دكتور محمد
1: ينبغي أن نتواضع في الآمال المعلقة على الاجتماع المؤجل كما كانت الأمور معلقة على المحادثات الإيرانية العمانية.
0: دعني أخرج من هذه الدائرة الإقليمية ونذهب إلى الموقف الأمريكي. لماذا من وجهة نظرك ترامب قلل من أهمية محادثات صلالة، معتبرا أن واشنطن لا تدخل في مثل هذه المحادثات، علما يعني إذا أردنا أن نربط هذا التصريح، علما أن الصحف الإيرانية بجولة عليها تحدثت عن فخ دبلوماسي أمريكي يكمن في اجتماع صلالة فيما لو تم بشأن مضيق هرمز؟
1: هناك مفارقة في اجتماع صلالة كما كانت في المحادثات العمانية الإيرانية، بمعنى أن طهران تعتد بأن هذه مفاوضات رسمية فقط مع دول الجوار العربي، ولا تقر إيران بأن هناك حضورا أو هناك تمثيلا للولايات المتحدة، لكن من الناحية هذا من الناحية الرسمية. من الناحية الواقعية نلاحظ أن الحضور الغائب وهو أمريكي، بمعنى أن ما قد ينتج أو لا ينتج عن هذه الاجتماعات سواء السابقة أو المؤجل الآن في صلالة، هذا لا يخرج عن إطار التفاعل غير المباشر بين طهران والبيت الأبيض، فبالتالي كان ترامب من حين لآخر يأمل في أن المحادثات الإيرانية العمانية قد تنتج شيئا ما. الآن اجتماع صلالة كان أيضا من المفترض أن يعطينا تحولا أو انفتاح دبلوماسي.
0: طيب دكتور محمد،
1: المحصلة النهائية لا يرقى الآن.
0: السؤال الأخير لحضرتك لأنه لم يبقى لدي متسع من الوقت، ولابد من الذهاب إلى مسألة البرنامج النووي الإيراني، لأن ترامب تحدث عن ضرورة التركيز على هذا الملف وليس على مسألة مضيق هرمز. سؤالي بعدة أبعاد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران استئناف العمل مع الوكالة، كيف يمكن واستئناف التعاون، كيف يمكن هذا الاستئناف في التعاون الإيراني مع الوكالة في ظل منع حضور الوفد الإيراني في المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل تجد أن أمريكا تبتز إيران بالنسبة للملف النووي الإيراني، علما أنها صرحت مرارا بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لتخفي كل التوترات والتداعيات السلبية الحاصلة نتيجة هرمز وآثارها على الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي؟
1: أولا، حديث ترامب عن البرنامج النووي هذا ليس مناورة جديدة أو خطوة إلى الأمام، بقدر ما يظل موضوع النووي بمثابة خطاب مرجعي عندما يتعثر ترامب في إدارة الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، المفاوضات، والآن الخيار الرابع والأخير وهو المزج بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتقطعة، بمعنى أنه أمام الرأي العام الأمريكي يحافظ على خطاب مكافحة إيران النووية. الآن عندما تزداد الضغوط على الوكالة الدولية بضرورة نقل الملف إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، هناك توافق على أساس تدويل الخطر النووي إن كان واقعيا أو متخيلا بالنسبة لإيران. الآن المسألة أيضا ترتبط أيضا بأن رئيس هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أيضا نفسه أحد المرشحين الستة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة، وهناك مصالح مشتركة أيضا.

0: يعني لماذا الآن في هذا السياق الزمني هناك نقل الموضوع من فيينا إلى نيويورك؟ كان من المفترض أن تظل طريقة التعامل أن الوكالة تحتفظ بحق المراقبة وطهران تفسح المجال لكي يأتي الخبراء الدوليون أوقات السلم. هذه مسألة ربما تجاوزتها الوكالة، والآن حتى إذا نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن هناك روسيا وهناك الصين، وهاتان الدولتان لن تذهبا مع الخطوة الأمريكية ولا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا نحن الآن ربما نرى تعقيدا للملف النووي أكثر من تدويله ومحاولة تسويته بين إيران والمجتمع الدولي.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، حدثنا من الدوحة.

0: مشاهدينا، في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كوينيبياك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كوينيبياك، يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين، مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36 لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين، وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
0: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد. مساء الخير دكتور أسامة. استطلاع رأي حديث صادر عن جامعة كوينيبياك الأمريكية المهمة بالنسبة للمسار الدراسي الجامعي، يتحدث عن تزايد نسبة التعاطف الأمريكي مع الفلسطينيين دون الإسرائيليين. هل يمكن التفصيل في دلالات هذا التعاطف وأسبابه؟
2: مساء النور. يعني كما أوردتم في تقريركم، هذا استطلاع من جملة من الاستطلاعات، وهذه الاستطلاعات يعني موثوقة ذات مصداقية من مراكز معتبرة محترمة مثل جالوب، مثل البيو، مثل كوينيبياك. يعني هذه استطلاعات متواترة ونشهدها على مدى سنوات. صحيح أن هناك تسارعا في 3 سنوات الأخيرة، لكن أيضا التحولات بدأت منذ أكثر من عقد من الآن. يعني حقيقة ربما

0: ربما يعني أكثر من عقد ونصف عندما بدأت التحولات في الموقف الأمريكي أو المزاج العام الأمريكي من إسرائيل. ويعني كان هناك دراسة لجالوب في عام 2017 صدرت في مطلع عام 2017، حللت كل استطلاعات الرأي التي أصدرتها حول إسرائيل وفلسطين ما بين 2010 ونهاية 2016، وكان الملخص لهذه الدراسة التحليلية أنه كلما زاد وعي الأمريكيين، كلما زادت معرفتهم عن القضية الفلسطينية، كلما زاد قل حبهم لإسرائيل. فإذا المعلومة أو زيادة نسبة المعلومات ورفع مستوى الوعي كان يترافق دائما طرديا مع تراجع الدعم لإسرائيل. في الثلاث سنوات الأخيرة هذه شهدنا حرب إبادة بما كل معنى الكلمة. في البداية بعد 7 أكتوبر كان هناك ارتفاع في نسبة التأييد لإسرائيل، ثم انخفضت خلال الأشهر التالية بسبب الجرائم الإسرائيلية، بسبب التدخلات الإسرائيلية والصهيونية في أمريكا هنا، حتى في المسار في ما يتعلق بالحريات المدنية والحقوق الدستورية، التعدي على الجامعات، على الطلبة، على ما يسمى حركة العدالة الاجتماعية. أصبح هناك حالة من النفور من اللوبي الصهيوني في أمريكا، حتى داخل الماجا نرى هذا التصدع.
1: نعم.
0: فإذا هذه تأتي في سياق سلسلة مستمرة لم تتوقف منذ أكثر من عقد ونصف ونحن نعيشها نشهدها،
1: دكتور أسامة،
0: لكنها الآن وصلت
1: دعني
0: إلى مستوى آخر.
1: أؤكد المؤكد بحسب ما ورد عمليا، نحن نتحدث عن 38% من المستطلع آرائهم يؤيدون الفلسطينيين ويتعاطفون معهم، ونتحدث عن ما يقارب 35% يتعاطفون مع إسرائيل، وبحسب ما ورد هناك 27% لم يقدموا أصواتهم. هذا الكم الكبير من المتعاطفين مع الفلسطينيين إلى أي مدى يؤثر سلبا على إسرائيل انطلاقا من هذا الاستطلاع؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن أغلب المستطلع آراؤهم هم من الجيل الشبابي الأمريكي.
0: هو إذا سمحت لي حتى يعني المشاهد أيضا يفهم ما الذي نتحدث عنه.
1: تفضل.
0: ولماذا هذه الأرقام مهمة؟ طبعا الجالوب قالت 41% تعاطف مع الفلسطينيين مقابل 36% مع إسرائيل، كان أوسع قليلا من الكوينيبياك. لكن لماذا هذه الأرقام مهمة؟ البعض قد يقول أرقام متقاربة. لو عدنا إلى عام 22 إلى عام 23 قبل 7 أكتوبر، كان الفارق في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين في خانتين، يعني تكون الأرقام هناك خانتان لصالح إسرائيل. يعني إذا قلنا مثلا 60% لإسرائيل، مثلا 25% للفلسطينيين أو 30%، فكان هناك بون شاسع في الدعم لإسرائيل مقابل الفلسطينيين. إذا نحن نتحدث عن تحول جذري جوهري، يعني حتى لو وصل لو كان الفلسطينيون أقل ب5 نقاط 10 نقاط لكان أمرا كبيرا وليس قليلا. فإذا نحن أمام تحولات كبرى. الآن فيما يتعلق بما تفضلت به، كيف تؤثر على إسرائيل؟ الولايات المتحدة هنا، يعني لنثبت قاعدة، الولايات المتحدة تحت الديمقراطيين أو تحت الجمهوريين منحازة جينيا فطريا إمبريالياً سياسياً لصالح إسرائيل. نحن نعلم ذلك، هذا واقع نشهده، يعني لا يحتاج إلى كثير من التحليل لأننا نعرفه ونعيشه على مدى عقود طويلة. لكن أيضا أمريكا بلد من حزبين، وهذان الحزبان عندما يصبح لديك تصدع داخل حزب، الأهم من هذه الأرقام هو ما جرى داخل الديمقراطيين. هناك 78% من الديمقراطيين ينظرون بسلبية لإسرائيل. إذا نحن لدينا،
1: سأتحدث عن هذه الجزئية، مسألة التوترات إذا صح التعبير الحاصل انطلاقا من أوراق ضغط قد تغني أو قد تؤثر على مسار الانتخابات، أتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن انطلاقا من نتيجة هذا الاستطلاع كيف يمكن الاستفادة من هذه الكمية الزائدة بالنسبة للتعاطف في ثلاثة اتجاهات؟ دعني أقول يعني هذه النتائج التي يمكن أن تؤثر في الضغط على الحكومة الأمريكية إزاء موقفها من الفلسطينيين، زيادة عزلة إسرائيل وفضح حقيقتها، الاتجاه الثالث دعم القضية الفلسطينية دوليا.
0: يعني هو أنا لم أكن أريد أن أتحدث بالانتخابات بالمناسبة، يعني والسؤال الذي تفضلت به الضغط على صانع القرار أو صناع القرار في أمريكا كيف يتم؟ يتم عندما تصبح إسرائيل قضية انتخابية. إذا لم تتحول إلى قضية انتخابية لا يهم صانع القرار الأمريكي أو المرشح أو أعضاء الكونغرس.
1: اليوم الديمقراطيون يسعون إلى تحويلها إلى قضية انتخابية انطلاقا من كل الإخفاقات بحسب ما يرى الديمقراطيون بأن ترامب وقع فيها. يعني
0: لا، هو القاعدة الديمقراطية ضد إسرائيل، لكن لا تعني أن قضية إسرائيل قضية لكل ديمقراطي يعني عندما يصوت. لكن المؤسسة الديمقراطية تحاول أن تحافظ على الدعم التاريخي التقليدي لإسرائيل، فهذا التفتت داخل الحزب الديمقراطي يصبح الآن مسألة انتخابية. أيضا ما رأيناه في ماجا مثلا، التفتت صحيح أن الأغلبية الجمهورية القاعدة لا زالت مع إسرائيل، لكن نرى تفتتا. فإذا هذا كيف يؤثر على إسرائيل؟
1: هل يمكن أن نوسع، يعني هل أن يمكن أن نرى وجهة نظرك في مسألة هذه الأبعاد الثلاثة، التأثير من الحكومة الأمريكية على الفلسطينيين، عزلة إسرائيل ودعم القضية؟
0: لا، هو يعني البعض يسيء فهم كيف أمريكا تعمل. أمريكا لا تحكم باستطلاعات الرأي إلا إذا تحولت قضية الرأي العام إلى مسألة انتخابية، لكن إذا بقيت قضية أغلبية لا تصبح قضية انتخابية. وهناك شيء عندنا مثال مهم دائما، مثال القوانين، الحد من، ليس الحد من حمل السلاح إنما تنظيم حمل السلاح. هناك تعديل الدستوري الثاني الذي يعطي حقا لحمل السلاح، لكن أراد باراك أوباما في 2009 أن ينظم حق حمل السلاح، والديمقراطيون يزعمون أنهم يريدون تنظيم حق حمل السلاح بسبب الجرائم التي ترتكب والمذابح الجماعية التي ترتكب في أمريكا. 79% في عام 2009 و2010 كانوا مع تنظيم حق حمل السلاح. الرئيس من الديمقراطيين هو الذي يطلب هذا. الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ لم يتغير القانون. لماذا؟ لأن القضية لم تكن انتخابية بالنسبة لل 79%، كانت للأقلية التي تستثمر أكثر، تستثمر مئات الملايين كل دورة انتخابية، هم الذين استطاعوا أن يحددوا أن يلزموا الجميع برأيهم. فإذا إلى الآن لم نصل إلى تتحول قضية انتخابية للكل الأمريكي، لكنها تحولت إلى قضية انتخابية داخل الديمقراطيين. الآن لماذا هذا مهم؟ أنا لا أقول إنه ما كيف ستؤثر على الانتخابات الديمقراطية، كيف ستؤثر على الموقف العام الأمريكي، لأنه لدينا حزبين فقط. وعندما تقول كاميلا هاريس أن أحد أسباب خسارتي هي كانت غزة، ويكون تقييم الديمقراطيين لخسارتهم الذي صدر في شهر فبراير سرب، ثم صدر مرة أخرى في شهر حزيران الماضي وتم حذف هذا التحليل منه، وأن أحد أسباب الخسارة هي غزة. إذن نحن نتحدث عن تحول، هذا التحول مدفوع بالشباب، مدفوع بالأقليات، مدفوع داخل الحزب الجمهوري بمن هم أقل من 50، مدفوع بالمستقلين. إذن نحن نتحدث عن أمريكا ولا نتحدث فقط عن حزب، نتحدث عن أمريكا لأنه من كل الخلفيات.
1: طيب دكتور أسامة،
0: هذا كله
1: أيضا قبل أن يداهمنا الوقت، يعني أفهم من كلام حضرتك وأن كنت عرضت إلى فكرة عدم الحديث والخوض بتفاصيل بالنسبة للانتخابات، ولكن أفهم من كلام حضرتك بأن الإدارة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية هي بالجينات تدعم إسرائيل، باللاوعي تدعم إسرائيل. طيب دعني أحول السؤال إلى طرف آخر، كيف يمكن البناء على نتائج هذا الاستطلاع بالنسبة لمن يريد الترشح أو بالنسبة للمرشحين من العرب والمسلمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حتى من المتعاطفين مع الفلسطينيين؟ هل يمكن أن يؤثر هذا الاستطلاع على ذوق الناخب الأمريكي بالنسبة لدعم هؤلاء؟
0: طبعا بالمناسبة هو أمريكا لا تدعم إسرائيل في اللاوعي، تدعمها في الوعي، وهناك أسباب أعرف أنه
1: طيب في اللاوعي والوعي.
0: باللاوعي والوعي فلن أخوض فيه لن يعرف هذا ليس
1: أنا أريد إجابة على السؤال، تفضل يا دكتور أسامة.
0: نعم الآن بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، الآن نحن عندنا حالات ترشح لمسلمين، ترشح لعرب، ترشح لتقدميين أو لمن يسمون الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يؤيدون الحقوق الفلسطينية ويترشحون على أساس الحقوق الفلسطينية. هؤلاء استطاعوا مثل عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد مثلا في نيويورك، في ميشيغان، أو كما حصل في نيويورك، كما حصل في كولورادو، كما حصل في مين، استطاعوا أن يفشلوا عشرات الملايين من الدولارات التي صرفت ضدهم من مؤسسات مثل إيباك وغيرها لإسقاطهم. لكن اليوم عندنا نشهد هناك هروب من عدد من المرشحين الديمقراطيين من أموالهم أموال إيباك التي يعتبرونها أموالا سوداء وأنها قد تكون سبب في سقوطهم. عندما يتحدث أشخاص مثل عبد السيد وغيره كثير، يعني زهران مبداني تحدث بنفس اللغة عندما يسأل عن إسرائيل ويقول أنا أتحدث عن مصالح ناخبية في ميشيغان أو في نيويورك. اليوم هناك هذه التحولات قائمة، لا أقلل من خطورة المال الذي تصرفه إيباك، لكن أيضا حتى مرشح جمهوري الذي هو منافس لعبد السيد مثلا في ميشيغان اللي هو راجرز الذي طلب من إيباك ألا تقوم بحملة دعائية من أجله لأنه يخشى تفتت حتى داخل الماجا التي وداخل الحزب الجمهوري واستثارة المستقلين الذين هم يريدون أن يكون التركيز على أمورهم المعيشية. حتى إيباك عندما تهاجم أحدا لا تهاجمه على أساس موقفه من إسرائيل، تهاجمه على أساس أنه هل هو تقدمي بما فيه الكفاية أم لا. فإذا نحن اليوم عندنا مزاج عام تحول، وهذا التحول نشهده الآن في ترشح أعداد كبيرة للكونغرس. يعني أنا في الأمس كنت في جمع تبرعات لعضوين في الكونغرس مترشحان للكونغرس وسينجحان، واحدة من نيويورك وواحد من نيوجيرسي، كلاهما في دوائر ديمقراطية هزموا مرشحي إيباك في دوائرهم. الآن نحن نتحدث عن تحول حقيقي. هل هذا يعني تحول السياسة الأمريكية؟ لا، لازلنا بعيدين عن ذلك. هل
1: الفكرة وصلت دكتور أسامة؟
0: في بعض السياسات الأمريكية نعم سيكون، لكن المستقبل يحمل تحولات جوهرية إن استطعنا أن نستثمرها بشكل سليم.
1: كل الشكر لحضرتك، واعذرني فقط لضيق الوقت، الدكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حدثنا من واشنطن.

في ملفنا الأخير مشاهدينا لهذه الليلة، تستضيف عاصمة ويلز كارديف محادثات مشتركة لأحزاب قومية في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة، في حين يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة في وقت يستبعد فيه رئيس الوزراء

0: الشمالية.
1: زمن وستمنستر يقترب من نهايته، هكذا أعلن رؤساء حكومات ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، الذين أكدوا أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تستعد لتغيير دستوري، وأن المشهد السياسي في الأقاليم الثلاثة يتغير، حيث تستضيف العاصمة الويلزية محادثات مشتركة لأحزاب قومية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وذلك لدفع مساعي الاستقلال عن المملكة المتحدة. تمثل هذه المناسبة المرة الأولى التي تتولى فيها أحزاب قومية قيادة الحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الوقت نفسه، إذ تسعى هذه الأحزاب للخروج ببلدانهم من المملكة المتحدة وتحقيق أهداف دستورية مختلفة. وأكد زعماء الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك أنهم سيبحثون آليات الدفع نحو إجراء استفتاءات لتقرير المصير في أقاليمهم الثلاثة، وكيفية تمكن الأحزاب من العمل معا بصورة بناءة في عدد من المجالات، في مقدمتها الاقتصاد والطاقة والعلاقات الأوروبية. ووقع رؤساء الحكومات الثلاثة مذكرة تفاهم، وذلك لتعزيز التعاون بين أحزابهم وتحديد المجالات التي يمكن للعمل المشترك فيها أن يحدث فرقا حقيقيا. تتزامن هذه التحركات مع فقدان الأحزاب الداعية للاستقلال لأغلبيتها في برلماني اسكتلندا وويلز، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق إجراءات الحكم الذاتي عام 1999، بينما يحافظ حزب سينن فين على أغلبيته في البرلمان المحلي لأيرلندا الشمالية منذ عام 2022. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم قيام أيرلندا موحدة، في حين استبعد رئيس الوزراء البريطاني إمكانية تنظيم تصويت في أيرلندا الشمالية. يأتي هذا في وقت تتمتع فيه البرلمانات الثلاثة الإقليمية في الأقاليم الثلاثة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبيئة، إضافة إلى صلاحيات محددة في جباية الضرائب.
0: ولمناقشة مشاهدين هذا الملف نرحب بضيفنا من لندن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، الدكتور فواز جورجس. أهلا بك دكتور فواز. لماذا هذه المحاولات الانفصالية من اسكتلندا، أيرلندا الشمالية وويلز، وما هي أسبابها؟
2: يعني السؤال الرئيسي لماذا الآن؟ لماذا تصر اسكتلندا وويلز و أيرلندا الشمالية على الاستقلال في هذه اللحظة؟ السبب الرئيسي لذلك أن الرئيس البريطاني، رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنم، وعد بنقل صلاحيات التنفيذية المركزية إلى السلطات المحلية في المملكة المتحدة. هذه رؤية رئيس الوزراء بيرنم، يريد تفكيك السلطة المركزية وإعطاء السلطات المحلية مسؤوليات أكبر في العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإضافة إلى قضايا أخرى. ومن هنا اغتنمت اسكتلندا الأحزاب القومية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز هذه الفرصة من أجل الطلب بإصلاحات دستورية وتحقيق المصير الذاتي للاستقلال. طبعا رؤية رئيس الوزراء البريطاني تختلف جذريا عن رؤية الأحزاب الثلاثة في الاستقلال وتقرير المصير، ومن هنا هذه الدعوات في هذه الأيام الأخيرة.
0: طيب سيد فواز، هناك دعوات من قادة الأحزاب القومية، دعني أقول في هذه الأقاليم الثلاثة، من أجل ضرورة إجراء استفتاءات لحق تقرير المصير كما يقولون. ماذا لو أعيد استنساخ تجربة اسكتلندا في عام 2014 عندما تم الاستفتاء ورفض الاسكتلنديون في ذلك الوقت الانفصال عن المملكة المتحدة؟
2: يعني هذا بالفعل، هذا ما حدث بالفعل. كل استطلاعات الرأي حتى الآن في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز تظهر، إحصاءات الرأي في اسكتلندا تظهر أن حوالي 47% يريدون الاستقلال، يعني أقل من النصف، وهذه هي نفس النسبة التي صوتت ضد الاستقلال وحق تقرير المصير منذ عدة سنوات. في أيرلندا الشمالية نسبة الرأي العام، الإحصاءات

0: والرأي العام هي حوالي 33%، في
1: أمم
0: ويلز 32%. ومن هنا لا أعتقد أن هناك خطرا حقيقيا، حتى لو حصل استفتاء في اسكتلندا أو في ويلز أو في إيرلندا الشمالية، أن هذا الاستفتاء سوف يؤدي تلقائيا إلى الاستقلال الذاتي. ورئيس الوزراء
1: أمم
0: البريطاني يرفض هذا الاستقلال أصلا. ولكن علينا أن ننظر إلى
1: دعني
0: الخلفية السياسية.
1: أوسع في هذه الجزئية دكتور فواز. يعني عندما سألتك السؤال الأول عن أسباب هذه المحاولات الانفصالية كان جوابك بسؤال ولما لا، وكأنك مقتنع عمليا من هذا المسار. سؤالي ليس بمسألة المحاولات الانفصالية، وإنما خلف الواقع الحالي التي تعيشه بريطانيا عن الأزمات الاقتصادية التي تعصف ليس فقط ببريطانيا وإنما بأوروبا بمجملها، الأوضاع السياسية والأمنية في المجمل التي تعيشها أيضا بريطانيا، هل ترى أن كل هذه عوامل شكلت قرار الذهاب نحو الاستفتاء بالنسبة لهذه الأقاليم الثلاثة؟
0: يعني أنا أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. الأوضاع الاقتصادية كارثية في المملكة المتحدة. هناك حوالي 14 مليون بريطاني يعيشون في خط الفقر. الأوضاع الاجتماعية، الغلاء، البطالة، يعني هناك بالفعل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية. ليس فقط في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية في ويلز، ولكن في كل المملكة المتحدة بما فيها إنجلترا. ولكن هذه الأحزاب القومية تغتنم وتستغل هذه الأوضاع، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من أجل بالفعل، لأن هذه الأحزاب لديها رؤية أيديولوجية، هي ليست فقط أوضاع اقتصادية. يعني الأحزاب القومية ليست فقط موجودة في المملكة المتحدة، هي موجودة في إسبانيا، موجودة في معظم الدول الأوروبية. وهذه الأحزاب الانفصالية تشكل الحقيقة بالفعل خطرا داهما على العديد من الدول الأوروبية. ولكن سؤالك مهم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية تصب الزيت على النار، وتعطي الأحزاب القومية فرصة من أجل الحقيقة الحصول على تأييد شعبي في أي استفتاء جديد، كان في اسكتلندا أو في إيرلندا الشمالية أو حتى
1: طيب
0: في
1: دكتور
0: ويلز.
1: فواز، أتمنى ألا يداهمنا الوقت كي نفهم أيضا الموقف الأمريكي بضرورة إيجاد أيرلندا موحدة. أريد أن أذهب إلى روسيا. هل تتوقع تدخلا روسيا في تعزيز هذه الحركات الانفصالية وفي تعزيز هذا الاستفتاء من أجل تقرير المصير انطلاقا من هذه الأحزاب القومية؟ هذا السؤال يأتي في ظل التوترات الحاصلة ما بين بريطانيا وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
0: دعني أميز يعني بين التدخل الروسي في أوروبا ككل والمملكة المتحدة. هناك نوع من الرؤية المشتركة، تقارب الرؤى بين الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الأحزاب النخبوية أو الأحزاب ما يسمى التيار القومي وروسيا. وهذا موجود الحقيقة، كان في ألمانيا أو موجود في فرنسا أو في النمسا. لأن هذه الأحزاب الشعبوية، هذه ليست، أنا لا أتحدث عن بريطانيا، تنظر إلى روسيا على أنها الدولة الوحيدة التي لا تقبل بالمهاجرين واللاجئين، وترفض الليبرالية المتغولة بالنسبة إلى المثليين وإلى غير ذلك. ولكن قدرة روسيا على التدخل في المملكة المتحدة هي أقل بكثير من قدرتها في ألمانيا أو من فرنسا أو في النمسا، لأن الوضع السياسي في
1: حتى ولو
0: المملكة
1: كان على
0: المتحدة،
1: حساب الدعم لقادة هؤلاء الأحزاب القوميين.
0: ليس في المملكة المتحدة، ليس هناك من أي دعم مادي أو حسي لروسيا في المملكة
1: طيب،
0: المتحدة،
1: الفكرة
0: الدعم
1: وضحت في
0: الروسي
1: هذا الجانب
0: موجود
1: دكتور
0: للأحزاب.
1: فواز. دعني أخرج نحو الموقف الأمريكي. لماذا أيد الرئيس ترامب أيرلندا موحدة؟ وأرادها فعلا قيام أيرلندا موحدة، علما أن رئيس الوزراء البريطاني استبعد إجراء تصويت في أيرلندا. هل هي رسالة
0: يعني
1: بريطانية
0: هو
1: إلى الرئيس ترامب؟
0: لا هي رسالة أمريكية إلى المملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي غاضب جدا من موقف المملكة المتحدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. المملكة المتحدة رفضت الدخول في هذه الحرب، وهو يؤيد الآن السيادة

0: للأرجنتين على الجزر في الفوكلاند البريطانية، وأيضا قال أنه يؤيد الوحدة الإيرلندية، وهي رسالة موجهة إلى المملكة المتحدة على أنني أنا غاضب منكم وأنا سوف أدعم الوحدة الإيرلندية إذا حصلت. الموقف الأمريكي التاريخي هو حيادي، الولايات المتحدة لا تتدخل في هذه الشؤون، ولكننا نعرف أن الرئيس الأمريكي الحالي هو يغرد خارج السرب، وهو يحاول إرسال رسائل إلى القيادة البريطانية: أستطيع أن أؤذيكم لأنكم لا تتعاونوا معي في ملفات مهمة، وخاصة الحرب الأمريكية على إيران.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور فواز جورجس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، حدثنا من لندن. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة

الله بنتك من الأطفال مشان البنك المرأة من الزوج.

0: جيدي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد في محيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. السلام عليكم. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين، ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله إن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرقي مدينة الحزم شمال شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعما استخباراتيا ومساعدة في تحديد

0: الأهداف. ومن لظى النيران ميدانياً إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنياً وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع، متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب بإمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران، والتي ترغب بحسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي دعا إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة في مؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال جروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. من جهته، أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران، موضحا أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا. وأضاف أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. إلى التطورات في القدس والضفة الغربية، فقد حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى. وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. أفادت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية. وفي تقرير موسع تحت عنوان مشروع المحو، استند إلى نحو 2000 إفادة من مواطنين فلسطينيين، وثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر، كما وثقت مقتل 1107 فلسطينيين بينهم 245 طفلا، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكنيا ونحو 33,000 مواطن من مخيمات في شمالي الضفة الغربية. في قرية الطيبة شرقية رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
2: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد مضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات

0: لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
1: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيب، وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين، ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة، ونتيجة الاقتصاد المنهار.
0: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر، فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين، يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
2: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى انه اقول لك شغله واحده، انه في لما اجوا طعون السلام واجوا طلعوا الاغنام، اجت طرق طرون هذا الازرق، سالوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سالوه قالوا لي ليش انت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت الي والبلد الي.
0: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف، ترتي عربي، من بلدة طيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: إلى تطورات في قطاع غزة، فقد أصيب 21 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوبه. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربية خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرقي المدينة. وفي مواصي رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في المنطقة. تمثل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيسة، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
4: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، 3 أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعدا، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطيني الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتاوي تراتي عربي داخل الخط الأخضر.
3: في لبنان قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطية الفوقة، وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطية. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
5: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
3: سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات، ما أدى إلى زيادة قوية في عجز الموازنة.
6: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي، في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعا بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
7: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي. وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها واللي بنقول نحن بقدر ما منعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكتير.
6: وخلال الأشهر 6 منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
8: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
6: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني، بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
9: رؤية مالية سورية.

0: تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة، وغداة انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب إن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع، وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كوينيبياك تقدم نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى في تاريخ استطلاعات الجامعة.
2: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كوينيبياك يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001، لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين، تحول تؤكده استطلاعات أخرى. فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36% لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحا بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعا بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: تتواصل في الأسواق والمكتبات التونسية الاستعدادات للموسم التعليمي الجديد، وتأتي العودة إلى المدارس هذه السنة في ظل ضغوطات مادية متراكمة تجعل تأمين احتياجاتها تحديا جديدا للعائلات التونسية.
3: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من مليوني تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي

0: ترك العائلة في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
1: عندي ثلاثة صغيرات والسويم ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو سوم به ومعقول راهي تكذب عليك راه، والناس الكل تشكي وتبكي راه، وكي تجي تشوفي برشا تشري برشا. أنا واحدة من الناس ما نجمتش، شريت الوحدة كهو.
0: أما أصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تأثر حركة البيع بالقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدودة الأعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الإقبال عليها.
2: برشا ناس تقول لك نستنى تجي شهرية باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكله اخرى. يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين، كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
0: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
3: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بين ما يحتاجه أبنائهم فعلا وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة صياري، تريتا عربي، تونس.
4: تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران، لا باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الازدحام فحسب، بل كخيار اقتصادي أيضا في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
5: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
6: استخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل. وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق، الدراجة النارية أفضل وأسهل.
7: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
5: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضاً بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءاً من حسابات الإيرانيين اليومية.
8: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخراً يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
5: ومع اتساع الأعباء المعيشية، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
9: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية. وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، تريتا عربي، طهران.
4: ومع تقرير زميلنا سامي برهوم ننهي النشرة مع التذكير بأبرز عناوينها. جودي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد في محيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة.

insano pour Tatekia.

غزة غيرت كثيرا من صورة إسرائيل في الوعي الغربي، فمشاهد الدمار والضحايا كسرت الرواية الإسرائيلية التقليدية ودفعت شعوبا غربية إلى إعادة النظر في مواقفها. اليوم لم تعد إسرائيل تواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة ثقة أمام العالم. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. احتجاجات في محافظات سورية رفض لارتفاع أسعار الوقود. عبارة داعمة للاحتلال تتسبب في مغادرة جمهور لعرض كوميدي. تنازل لله حملة فلسطينية لإسقاط الديون عن المتعثرين. قرار اقتصادي يخرج السوريين إلى الشارع، فبعد دخول تسعرة جديدة للمشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا أمس الأحد، ارتفعت أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي، زيادة وصلت إلى نحو 40% لبعض المشتقات. هذا القرار أدى إلى خروج احتجاجات صباح الأحد في ريف الحسكة الجنوبي قبل أن تمتد إلى مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة وصولا إلى حلب وإدلب. شاهدوا معي.

0: المحتجون طالبوا الحكومة بمراجعة القرار، محذرين من انعكاس ارتفاع أسعار الوقود على أجور النقل والخبز والسلع والخدمات في ظل ظروف معيشية صعبة. نشاهد بعض الآراء من بين جموع المحتجين.
1: انتوا اكثر الناس اللي كنتوا مهجرين اكثر منا، انتوا اكثر الناس اللي عشتوا فيها بالكهوف والجبال والوديان والخيم، انتوا اكثر الناس اللي تحسوا فينا. نحن اليوم عندنا بنات، نحن اليوم عندنا اطفال، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، بنطلع من الصبح اخر الليل على 10 دولار. ما في حدا يحس فينا،
2: ما طلبنا، بدنا نعيش، بدنا ما بدنا شيء، ما بدنا من شيء من الدوله، بس نعيشنا.
3: ما طلبنا
2: بس ناكل نشرب، اسعار كهرباء.
4: ارتفاع اسعار المحروقات بتاثر على المعيشه وكافه المنتجات الزراعيه حتى وسائط النقل والتدفئه، وهذا شيء ما كنا نأمله. حتى اسعار مواد البناء اليوم ارتفعت بالسوق ارتفاع باهظ ومصيبه. يعني نحن بنطلب من الحكومه انه تدعم.
0: لكن لماذا رفعت الأسعار؟ وزارة الطاقة السورية قالت إن الإجراء مؤقت وأرجعته إلى ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع دخول مصفات بنياس في أعمال صيانة شاملة تستمر نحو شهرين، ما زاد الحاجة إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة. هذا وتحتاج سوريا حاليا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من النفط الخام نحو 100 ألف برميل يوميا، ما يعني الحاجة إلى تغطية جزء من الاستهلاك عن طريق الاستيراد. لكن ما هما الخياران اللذان تحدث عنهما مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات للتعامل مع هذه الأزمة؟ شاهدوا معي.
5: قرار ثقيل جدا، لكن نحن اليوم عندما تكون أنت أمام خيارين، إما أن تنقطع المادي لا تستطيع تأمين المادي للسوق نذهب إلى مشاكل أكبر، وإما أن تؤمن المادي ولو ارتفع السعر بشكل مؤقت. نركز على موضوع أنه مؤقت، يرتبط اليوم بالسوق العالمي، يرتبط اليوم بالوضع الإقليمي، يرتبط بالحرب الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة والمضائق المهمة في المنطقة. لذلك يعني هنالك قرارات قد تكون صعبة وقاسية جدا. نحن أبناء الشعب، أنا اليوم لا أتكلم فقط باسم وزارة الطاقة، أنا ابن هذا الشعب وابن هذه الثورة، وأعلم اليوم ما يحدث بالشارع وكم القرار ثقيل على الشعب. بكل صراحة قرار ثقيل جدا.
6: طيب،
5: لكن يعني
6: لم يكن هناك خيار بديل؟ يعني إما أن تنقطع الوقود من السوق أو
5: يعني سيف ذو حدين. بكل صراحة سيف ذو حدين.
0: ومع اتساع الاحتجاجات انتقلت هذه الأزمة بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت دعوات تحذر من استغلال الغضب الشعبي للتحريض أو جر الاحتجاجات إلى أعمال تخريب أو صدام مع عناصر الأمن. شاهدوا معي.
7: هلا احنا 5 أشخاص، 3 أو 4 حاطين رموز طائفية على رقباتهم. شو سوي؟ ليش؟ بس انه شو على الدواليب وصاروا يهجموا لهون على المحافظة ويقبضوا الناس. نحن نزلنا كلاتنا نازلين مطالبنا، بدنا مطالبنا. هن فاتوا فينا كلاتهم وصاروا يقولوا ضربوا الشرطة، الشرطة ضربت. في واحد منهم لابس أمن عام موه، الأبو الدقن اللي لابس أمن عام موه. هذا هو
8: بعد
7: بس شغلة منكم تساعدونا فيها من بعد إذنكم. نحن نزلنا وعبرنا عن مطالبنا
8: بس
7: وإن شاء الله صورة للقيادة. نعم. بدنا منكم شغلة وحدة، فضوا هذا الأمر مشان ما حد يستاذ.
8: الله
0: ودعا ناشطون إلى الفصل بين حق المواطنين في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وبين نشر الفوضى والاعتداء على الممتلكات ورجال الأمن.

كما برزت دعوات لإبقاء التحركات سلمية وتجنب قطع الطرق وإشعال الإطارات والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها رسالة شعبية تستدعي الحوار لمعالجة هذه الأزمة. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لنرصد كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. إذن نبدأ مع بسام أبو عدنان. سجلت سوريا اليوم أكبر ردة فعل شعبية على قرار حكومي منذ التحرير، ويمكن اعتبارها رسالة شعبية تستوجب من الحكومة الكثير من الدراسة والمراجعة الجادة لسياساتها وعلاقتها مع المجتمع. تعليق آخر ليحيى أصبيح: الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أعداء للحكومة، بل هم أنفسهم الذين عانوا البراميل والتهجير. الثقة لا تبنى بالإعلانات بل بالخدمات وشرح القرارات لهم وجعلهم جزءا من الدولة. تعليق آخر لثائر يقول: الشعب الذي يحتج لا يهدم دولته، بل يؤكد أنه شريك في بنائها وصاحب حق فيها. أيضا ريما تقول: من حقك النزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقك، لكن ضمن حدود العقل وبطريقة سلمية وحضارية، وليس بإشعال الإطارات وقطع الطرق والتعرض لرجال الأمن. عادة ما يبذل الفنانون إذن مشاهدينا الأحبة قصارى جهدهم لجذب تفاعل الجمهور وحصد تصفيقهم، لكن حين تتشابك السخرية مع المواقف الإنسانية والسياسية قد تنقلب خشبة المسرح فجأة إلى ساحة مواجهة محرجة للغاية. قصتنا في هذه الفقرة من داخل أحد مسارح مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث صعد الكوميدي الأمريكي مناحم سيلفرشتاين لتقديم فقرته ستاند أب كوميدي أمام حشد من الحاضرين. سيلفرشتاين اختار بدء عرضه بعبارة تعريفية قصيرة ومباشرة قال فيها: اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة صريحة إلى موقفه وتوجهاته الشخصية. لكن رد الفعل لم يكن كما خطط له الكوميدي، إذ لم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى خيمت حالة من الصدمة على المكان، وتحول المشهد سريعا من عرض ترفيهي إلى موقف احتجاجي عفوي وجماعي. ووفقا للقطات المتداولة، بدأ الحاضرون بمغادرة القاعة تباعا وبشكل متتالي، تاركين الكوميدي الأمريكي وحيدا في مواجهة مقاعد شاغرة غاب عنها الضحك والتصفيق. ليبدو المشهد هكذا، تابعوا معي.

0: هذه اللحظات المحرجة لم تتوقف أيها الأحبة عند حدود القاعة في شيكاغو، بل انتقلت سريعا لتتصدر المنصات، حيث اعتبر روادها أن الانسحاب الجماعي شكل رسالة احتجاجية بالغة الوضوح تعكس رفض شريحة واسعة من الجمهور لهذا الموقف المعلن. في المقابل أشار مراقبون ومحللون إلى أن الواقع تعكس تناميا واضحا في حساسية الشارع الأمريكي تجاه المواقف المؤيدة لإسرائيل، لا سيما في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة. لتكشف هذه الواقعة عن تحول ملموس في طريقة تعاطي جزء كبير من الجمهور الغربي مع الرسائل السياسية، خصوصا عندما تظهر في مساحات الفن والترفيه التي لم تعد منفصلة عن عالم السياسة. الآن نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، ونبدأ مع الخالدي، شاهدوا معي. إذن الخالد يقول: أصبحت شعوب العالم بمختلف دياناتهم عندهم وعي كبير مع اتساع في الأفق ونظرة شمولية واحدة تجاه من يكون عدو للإنسانية جمعاء. أيضا سليم يقول: العالم كله عرف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحجم جرائمه الفظيعة على مدار أكثر من 70 عاما، وما يجري الآن هو مؤشر سريع لزواله. أيضا محمد يقول: الجمهور اعتبر وجوده والحفلة مجرد نكتة بحد ذاتها وقرر أن ينسحب قبل أن تبدأ. خالد يقول: لعنة الدم ستظل تطارد القتلة وداعميهم. في خضم حصار اقتصادي إسرائيلي على الفلسطينيين وتوقف الرواتب في الضفة الغربية، تنطلق مبادرة شعبية لتكون طوق نجاة للآلاف بالضفة. فالمبادرة أطلقها الصحفي والأسير المحرر علاء الرماوي، وكان قد بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أنقذ بها سيدة من السجن بعدما تنازل الدائن لها عن دينه دون مقابل، لتنطلق شرارة مبادرة تنازل الله التي أدت إلى إسقاط ديون بلغت 36 مليون شيكل، ما يعادل نحو 12 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط. مبادرة الرماوي استهدفت في بدايتها إنقاذ النساء من ملاحقات قانونية بسبب ديون لصالح شركات كبرى، لتتحول سريعا إلى ظاهرة مجتمعية يتسابق فيها أصحاب المحال والبقالات والصيدليات لتمزيق وحرق الشيكات، شاهدوا معي.
1: بفضل الله حصدت هذه الحملة تنازل لله ملايين الشواكل حتى الساعة. نحن نتحدث عن سيل من المسامحات الكبيرة، تمزيع دفاتر ديون، تمزيق شيكات. هذه الحملة بدأت عندما تعثرت معلمة فلسطينية. هذا المعلمة الفلسطينية اتصلت بنا، تواصلنا مع صاحب الشيك وسامح فورا. هذا الأمر جعلنا نثق بأن الشعب الفلسطيني لن يخذلنا. قمنا بإعلان هاشتاج سريع تنازل لله، وبدأت الحملة الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة. ما أن بدأنا العملية في نصف ساعة نصف مليون شيكل، حتى مساء الجمعة وصلنا إلى 7 مليون. الأرقام تزيد بشكل مهول. أول مرة في تاريخ المسامحات بصير اسمه. عادة احنا متعودين ان نشوي لحوم، اما ان نشوي شيكات هذه اول مرة، ان نشوي كمبيالات هذه اول مرة. الورقة النقدية في فلسطين لم يعد لها معنى، لانه صاحب الخير وصاحب الحق وصاحب التفاعل بدأ يتبرع فيها ويعتبرها ولا شيء.
2: واحد بيعمل لربه،
3: اعمل اعمل اعمل اعمل لاخرتك.
0: المبادرون كثر والكل بات يشجع الآخرين على الانضمام إلى هذه الحملة الشعبية، نشاهد بعضا من هذه المقاطع.

0: أنا موسى ربحي محمود الجمل من بيت سوري، صاحب سوبر ماركت فلسطين، مسامح جميع زبايني في الدين الموجود، والله يسامحهم. وأنا إلي 25 سنة بتاجر مع الناس، واليوم قررت أتاجر مع ربنا وسامح جميع المتعثرين، وبدعو جميع محلات شمال غرب القدس إنهم يحذوا حذوي.
1: بينما يمزق البسطاء دفاتر ديونهم، فضح هذا الزخم الشعبي صمت المؤسسات الكبرى التي تواصل ملاحقة المواطنين متجاهلة أزمة الرواتب الخانقة. لكن رغم ذلك، فالشارع الفلسطيني كان سعيدا بهذا التكافل وسط دعوات لبذل المزيد. شاهدوا معي.
2: والله المبادرة في هيك أمور، المتعثرين كثير والناس اللي وضعها سيء، وفي ناس الله منعهم فضل، والله هذا لما تسامح هذا مش غريب على أهل الخليل.
3: مجتمع متسامح يبني مجتمع سليم صالح، علاقة طيبة مع الناس، وببطلوا الناس مثلا ياكلوا بعضهم وشلطوا لبعضهم، لا بالعكس، بالحسنى واللين والتفاهم والضمير الحي.
4: خاصة بعد ترد الظروف، بعد ما الإغلاقات والتضييق يعني الإشكاليات اللي كانت في حق عمالنا بحق موظفينا، فهذه مبادرة يعني تسامح من شأنها إنها يعني تسوي استقرار اجتماعي.
2: كل احترام للي بيسامح، وإن شاء الله بحث ناس تانيين تسامح كمان، أما اللي عنده إمكانية ومعاه مفروض يدفع.

0: مشاهدينا الكرام، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ جولتنا من جهاد الذي كتب قائلا: لم يتوقع الرماوي كل هذا النجاح خلال أسبوع، ولا أن تتجاوز الفكرة مجرد إسقاط الديون عن النساء مراعاة لخصوصيتهن في المجتمع وحفاظا على كرامتهن. أنس يقول، أو إناس: في موقف مشرف انضم أهالي بلدة سلواد إلى حملة تنازل لله المنطلقة بأنحاء الضفة لإسقاط الديون، شيء جميل عن جد، إحنا شعب غير، والحمد لله على نعمة الوعي والتكافل. أما رهف تقول: يلي عم نشوفه حاليا من مبادرات وحملات في الشارع الفلسطيني حاجات بدون مبالغة بترفع الرأس، آخرها حملة تنازل لله، يلي بده ديون من الناس قاعد بسامح فيها. خلال تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، قال مخرج الفيلم الوثائقي نازا إن قتل الفلسطينيين في غزة منهجي وليس عرضيا، بل يتم عن قصد. شاهدوا معي.
1: Thank you to the jury, and we are both very grateful to be here. It's honestly not very easy to stand here. I'm thinking of all the people, the Israeli politicians, the journalists back home who are now attacking this film, denying it without even seeing it. And so much is being done as to not look at reality. The reality is that since this festival started, just over these 10 days, Israel killed 6 Palestinian children in Gaza, at least. A 3-year-old girl at a school was bombed, 7-year-old with her father in the car, 2 sisters at home sleeping. And you know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied.
0: في الفيديو التالي نشاهد فرحة طفلة من قطاع غزة برد الممثل الأمريكي مارك رافالو الذي تفاعل مع رسالة وجهتها له. رافالو وجه بدوره رسالة إنسانية داعمة لأطفال غزة قائلا: لستم وحدكم، ليعيد الأمل والابتسامة لقلب الطفلة رغم المعاناة. شاهدوا معي.
2: أصدقائي، أنا شفت الممثل الكبير مارك رد عليّ.

0: مشاهد مهيبة لمصلين يؤدون صلاة المغرب تحت الأمطار الغزيرة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نشاهد معا هذه اللحظات المؤثرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الرحمن.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Thank you.

جي دي فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري حكومي قوله أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال شرقي اليمن، وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة، وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب في

0: إبرام اتفاق سريع متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات الأمريكية أو تسلم في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى توضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال جروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران. وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. هذا وأعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية في النمسا خرق جسيم لحقوق إيران. وأوضح أن القرار انتهك مبدأ المساواة في السيادة، مؤكدا أن النمسا ملزمة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء ومنحهم التأشيرات فورا. وأضاف أن منع رئيس الوفد الإيراني من حضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض شرعية أعماله. إلى ملف آخر، حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية متكررة داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعات الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. أفادت منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية. وفي تقرير موسع بعنوان مشروع المحو، استند إلى نحو 2000 إفادة من مواطنين فلسطينيين، وثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر، كما وثقت مقتل 1107 فلسطينيين بينهم 245 طفلا، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكانيا ونحو 33,000 مواطن من مخيمات شمال الضفة الغربية. في قرية طيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت إلى الكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
1: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد مضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
2: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة

0: نتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
1: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر فمن بعيد وبعد اكتمال تجهيزه تتويجا لعناء سنين. يحرم بشير كوني وعائلته من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
2: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى انه اقول لك شغله واحده، انه في لما اجوا طعون السلام واجوا طلعوا الاغنام، اجت تاع التركترون هذا الازرق، سالوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سالوه قالوا لي ليش انت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت الي والبلد الي.
1: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف، ترتي عربي، من بلدة طيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: أصيب 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط غزة، كما أصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على خيمة غرب خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال شرق المدينة. في مواصل رفح انتشل جثمان لشهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بالمنطقة. تمثل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
4: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطينيو الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، ثلاثة أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متماسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعدا، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطيني الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا، رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتي وترتي عربي داخل الخط الأخضر.
3: أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ

0: صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي. قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على أطراف حي الدير في النبطية الفوقة، وقصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة الهبارية في قضاء حصبية، إضافة إلى تلة الدبشة في قضاء النبطية. تستعد مناطق في جنوب لبنان لانطلاق العام الدراسي الجديد رغم المصاعب التي تواجه مدارس الجنوب على الضوء ما طال جزءا منها من أضرار جراء الحرب الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان.
1: لا تهدأ ورشة البناء هنا في بلدة برج قلواي جنوب لبنان للانتهاء من تشييد مبنى جديد يحل مكان مدرسة البلدة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية، ذلك أن ما تبقى من متوسطة برج قلواي الرسمية بضعة مقاعد دراسية وأوراق مبعثرة وسور مدمر. اختفت ملامح المدرسة وتحولت إلى أرض مسطحة يفترض أن توضع عليها غرف جاهزة لتحل مكان صفوف كانت تستوعب يوما 600 طالب.
2: نحن كان عندنا مبنى عم بلشين فيه، مبنى روضات كنا بلشين فيه هديك سنة على حساب مجلس الجنوب، فهلأ عم نكمله لنفتح فيه صفوف 12 صف تقريبا، وفي عندنا كمان الغرف الجاهزة اللي حيقدمها مجلس الجنوب كمان 16 غرفة مع حمامات. يعني انطلاق العام الدراسي حيكون أكيد التجهيزات، تجهيزات لأنه بعد ما مجهزين شيء، يعني كراسي وطاولات وخزائن كل شيء بيحتاجه روضات، تعرف أنت ما بقى شيء عندنا، بالإضافة للوضع الأمني، هي تحدي كتير كبير.
1: تسابق وزارة التربية الزمن لتوفير انطلاقة آمنة للعام الدراسي في جنوب لبنان بعد أن أعدت خطة متكاملة لتفريغ ما أمكن من المدارس من النازحين وتوفير متطلبات المدارس لاستقبال طلاب البلدات المحتلة.
3: في عنا المدارس اللي قادرة أنه بعدها صامدة وقادرة أنه تفتح منا بالمناطق الساخنة حتكون حضوري. في عنا نحن بحدود 22 مدرسة ثانوية مدمرة كليا، في عنا 30 مدرسة ضمن الاحتلال الإسرائيلي، هودي بدك تعتبر انه تلاميذهم نزحوا على مناطق قريبة من ضياعهم او بعيدة. القرار بيتيح لهم انهم يتسجلوا بهيدي المدارس اللي هن ضمن سكنهم بالنسبة كمان لأفراد الهيئة التعليمية.
1: ورغم وضع وزارة التربية والتعليم الحضور أولوية لها في مدارس جنوب لبنان، فإنها لم تلغي احتمالية التعليم من بعد، وذلك وفقا للتطورات على الأرض.
4: عديدة هي التحديات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي في جنوب لبنان، لكن التحدي الأبرز يبقى في وصول الطلاب إلى مدارسهم، ذلك أن استمرارية العام الدراسي الجديد تبقى رهناً بالتطورات الميدانية والأمنية. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة برج قلواي في جنوب لبنان.
0: قال وزير الخارجية سوريا أسعد الشيباني إن بلاده استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
5: انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 آب بعد قرابة عقدين من الإغلاق المحكم، وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة وستبقى آمنة في سوريا.
0: ينعقد في دمشق معرض إعمار للاستثمار وإعادة الإعمار بمشاركة أكثر

0: أكثر من 270 شركة محلية ودولية، ويشكل المعرض فرصة للشركات العالمية والإقليمية لتعزيز حضورها الاستثماري في سوريا الجديدة في ظل سياسة أكثر انفتاحا تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.
1: ومن مدينة المعارض في دمشق، وفي مرحلة عنوانها الإعمار وفتح الباب أمام الاستثمارات، يحضر أكثر من 270 شركة من 23 دولة في حدث يعكس حجم الاهتمام بالفرص التي تتيحها السوق السورية.
2: شهدنا نمو بالنسبة لعدد المشاركات 145%، 358 شركة مشاركة، بالإضافة لأنه جاي من 27 دولة. المميز بهاي السنة مشاركة تركية حكومية، وزارة البيئة والتطوير العمراني مشاركة ضمن أجنحة المعرض، توكي اللي هي مؤسسة الإسكان التركية مشاركة بالمعرض.
1: ومن بين الشركات الدولية تبرز المشاركة التركية بحضور لافت لعدد من الشركات التي جاءت إلى دمشق لعرض خبراتها وتنوع مجالات عملها في قطاعات مختلفة تحتاجها السوق السورية.
3: توقعاتنا من هذا المعرض هي بالطبع التمكن من عقد شراكات عمل جديدة، فنحن سعداء ومستمتعون للغاية بالزوار هنا. كان يومنا الأول حافلا ومثمرا جدا. كشركة تركية نرغب في أن نكون متواجدين في سوريا، أيضا لأنها قريبة جدا منا ثقافة وسلوكا وعلى الصعيد الإنساني. وبناء على ذلك نحن شركة ترغب في إضاءة معظم سوريا تماما كما نفعل في تركيا.
4: اليوم مشاركتنا بمعرض أعمار لحتى نقوم في دورنا كجمعية تربط أكثر من 100 فرع ونقطة تواصل حول العالم متواجدة فيها جمعية الموسياد مع سوريا، لحتى نقوم بتسويق الفرص الاستثمارية اللي موجودة في سوريا إلى العالم إن شاء الله. المشاركة التركية كانت مشاركة يعني جدا كبيرة على الصعيد الحكومي والصعيد الخاص من كبار الشركات.
1: وبين حاجات إعادة الإعمار وتزايد حضور الشركات الدولية، تحاول سوريا تحويل مرحلة ما بعد الحرب من عبء إعادة البناء إلى فرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.
5: إعادة الإعمار تفتح الباب أمام تنشيط العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى سوريا، مع حضور تركي لافت يعكس اهتماما متزايدا بفرص التعاون والاستثمار في المرحلة المقبلة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة. وغدت انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب أن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البنى التحتية الحيوية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنى التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام، فقط على أن تجرى المزيد من المحادثات بشأن القضايا الخلافية. حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار نظامها للمساعدات الإنسانية في السودان خلال أسابيع. وأوضحت المنظمة أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان قد ينهار بسبب الافتقار إلى التمويل. وقالت إنه من دون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات من إيصال المساعدات إلى حيث تتعارض

0: تتعظم الحاجة إليها. تتصاعد الدعوات داخل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لضبط وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما وسط مخاوف من تجاوز قدرات التكنولوجيا لأنظمة السلامة والرقابة، الأمر الذي أدى إلى استقالات في كبريات الشركات احتجاجا على تسارع تطور الذكاء الاصطناعي.
1: في السنوات الأخيرة دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة من التطور السريع، وأصبحت قدرته تتجاوز ما كان متوقعا في السابق. ومع هذا التسارع بدأت تظهر دعوات من داخل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي نفسها إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما، ليس بهدف إيقاف التكنولوجيا، وإنما لمنح أنظمة السلامة والرقابة وقتا كافيا للحاق بهذا التطور. ومن أبرز هذه الدعوات ما طرحه داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، عندما دعا إلى ضبط سرعة التقدم في المراحل الأكثر تطورا. اللافت أن هذه الدعوة لم تبقى موقفا منفردا، فقد حظيت بتأييد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن أي آي، وكذلك إيلون ماسك رئيس إكس أي آي. وهذا التقارب بين شركات يجمعها تنافس محموم على تطوير الذكاء الاصطناعي يكشف أن المخاوف لم تعد مجرد تحذيرات من بعض الباحثين، بل أصبحت موضوعا يناقشه قادة القطاع أنفسهم. دعوات أعقبت استقالة الباحث في الذكاء الاصطناعي جايكوب كوكسون من شركة أنثروبيك احتجاجا على تسارع غير المسؤول نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تطوير نفسه ذاتيا. والسبب الرئيسي لهذا القلق هو أن الذكاء الاصطناعي بدأ يشارك في تطوير نفسه، فهو يستطيع كتابة الشفرات وإجراء تجارب وتحليل النتائج التي تساعد في بناء نماذج أقوى، وهذا قد يؤدي إلى ما يسمى التحسين الذاتي المتكرر، حيث يسهم كل جيل في تطوير الجيل الذي يليه، فتتقلص المدة بين مراحل التطور، وقد تصبح سرعة التقدم أكبر من قدرة البشر على فهم النماذج الجديدة واختبارها والسيطرة على مخاطرها. وتزداد المخاوف مع تطور ما يسمى وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين أصبح بإمكانهم التخطيط وتنفيذ المهام لفترات أطول وبإشراف بشري محدود. وقد أظهرت بعض الاختبارات سلوكيات مقلقة مثل التحايل على الأنظمة ومحاولة تجنب الإيقاف، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات إلكترونية وأبحاث بيولوجية ذات استخدام مزدوج. لذلك فإن القضية اليوم ليست هل يجب أن نوقف الذكاء الاصطناعي، بل السؤال الأهم هو هل نستطيع أن نطوره بالسرعة نفسها التي نستطيع بها فهمه والسيطرة على مخاطره. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات هذه التكنولوجيا وبين ضمان ألا يتجاوز تطورها قدرة الإنسان على التحكم فيها. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: الآن نذكر بالعناوين. جيد فانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. في أمان الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني ويعزز صدارته للدوري الإسباني. جدل تحكيمي حول شرعية هدف هالاند في ديربي مانشستر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم نتحدث عن ديربي مانشستر ونناقش مدى شرعية هدف المباراة الوحيد وأحقية السيتي بالفوز بالمباراة.

0: حقق برشلونة فوزا صعبا على ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، محققا انتصاره الخامس تواليا وموسعا الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط أمام ريال مدريد. حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بفوزه على يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع السيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر. حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه إلفرسبورغ بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وسجل لينارد كارل وهاري كين هدفي الفريق البافاري، فيما أحرز موريس كراتن ماخر هدف أصحاب الأرض الوحيد. حقق غلاطا سراي فوزا شاقا على ضيفه كوجايلسبور بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز، ورفع غلاطا سراي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني. أفلت فاماليكاو من الخسارة أمام سبورتينغ لشبونة وفرض عليه تعادلا دراميا بهدف لمثله رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين ليوقف الانطلاقة المثالية للفريق في الدوري البرتغالي، وأوقف التعادل سلسلة انتصارات سبورتينغ المتتالية في الدوري عند 5 مباريات ليخسر لشبونة أول نقطتين له هذا الموسم. قاد الشاب كافان سوليفان فريق فيلادلفيا يونيون إلى فوز كاسح على سان دييغو بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأمريكي، ورفع فيلادلفيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بعدما حقق 9 انتصارات مقابل 10 هزائم و6 تعادلات. توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون ب3 مجموعات مقابل 1، وحصد زفيريف اللقب بعد 6 سنوات من خسارته نهائي 2020 أمام النمساوي دومينيك تيم. أثار الهدف المثير للجدل في ديربي مانشستر موجة واسعة من الانتقادات بعدما أقرت لجنة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ تحكيمي في احتسابه، لتتوالى ردود الفعل والتساؤلات حول جدوى الاعتذار بعد حسم نتيجة المباراة. البداية مع حساب الدوري الإنجليزي الذي نقل اعتذار لجنة الحكام في إنجلترا لمانشستر يونايتد، ونشر لجنة التحكيم تقدم اعتذارا رسميا لمانشستر يونايتد بسبب قرار الحكم، وتعترف أن الهدف غير صحيح، سيتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة. أما الكاتب والصحفي الرياضي محمد عواد فتوقف عند الجدل التحكيمي منتقدا تكرار سيناريو الخطأ ثم الاعتذار، وعلق: غضب واضح من اعتراف منظمة الحكام في إنجلترا بخطأ هدف مانشستر سيتي، السبب هو تكرار هذا السلوك، خطأ ثم اعتذار، بعض الأخطاء في مواسم ماضية ساهمت في تقرير مصير بعض الفرق ما بين تأهل لأوروبا أو هبوط. بعض التعليقات في شبكات التواصل تطالب بإعادة هيكلة كاملة. ومن جانبه نقل محمد جابر تصريحات الخبير التحكيمي المصري عادل عقل الذي وصف قرار احتساب هدف السيتي بالكارثي، وكتب: عادل عقل، كارثة تحكيمية تفسد ديربي مانشستر، وثقافة الاعتراف بالخطأ تتصدر المشهد. في المقابل انتقد سامي مستوى الدوري الإنجليزي وكتب: الدوري الإنجليزي فقد بريقه ولم يعد بذات القوة والحماس، ديربي الشرقية في دوري روشن كان أقوى وأمتع وأفضل من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والذي تلاعبت فيه غرفة الفار بهدف غير شرعي وسهل اكتشافه، والمفترض أن لجنة التحكيم تكافئ الحكم المساعد الأول. وأخيرا تساءل أحمد عن جدوى اعتراف لجنة الحكام بالخطأ بعد إقرارها بأن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر جاء من حالة تسلل، وكتب: لجنة الحكام بإنجلترا تعترف أن هدف السيتي الذي حسم ديربي مانشستر اليوم خطأ تقديري من الحكام وهو تسلل. طيب، كالعادة نتساءل ماذا استفدنا من هذا الاعتراف؟ فوز ثمين لمانشستر سيتي في ديربي مانشستر، لكن الانتصار هذه المرة لم يأتي من دون جدل. فبين طرد فيل فودن وهدف إيرلينغ هالاند الذي حسم المواجهة، برزت قرارات تحكيمية وتقنية الفيديو كعنوان رئيسي للمباراة، قبل أن يتضاعف الجدل باعتراف لجنة الحكام بوجود خطأ في احتساب هدف السيتي.
1: لم يكن ديربي مانشستر مجرد مواجهة انتهت بفوز مانشستر سيتي على غريمه اليونايتد بهدف دون رد، بل تحول إلى مباراة مثيرة للجدل بسبب قرارات تحكيمية كان لها تأثير مباشر في نتيجتها. السيتي الذي لعب أكثر من ساعة بعشرة لاعبين خطف الفوز من ملعب أولد ترافورد بهدف إيرلينغ هالاند في الدقيقة 60، ليمنح فريقه انتصارا ثمينا ويحافظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي بأربعة انتصارات متتالية. لكن نقطة التحول الأولى جاءت في الدقيقة 23، عندما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فيل فودن بعد ركلته لبرونو فرنانديز في لقطة أثارت جدلا واسعا، خصوصا أن لاعب اليونايتد كان قد ركل فودن قبلها. ورغم تدخل تقنية الفيديو بقي قرار الطرد قائما. أما اللقطة الأكثر إثارة للجدل فجاءت مع هدف هالاند الذي ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب اعتماد الهدف. وبين طرد فودين وهدف هالاند المثير للجدل، خرج السيتي منتصرا من ديربي مانشستر، فيما بقيت قرارات التحكيم وتقنية الفيديو العنوان الأبرز لمباراة حسمت بهدف وحيد.
0: وللحديث أكثر عن مواجهة ديربي مانشستر معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي. أهلا بك كابتن خالد. إذن يعني

0: بعد اعتراف لجنة الحكام في إنجلترا باحتساب هدف خاطئ لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أي مدى يمكن يعني القول بأن تقنية الفيديو أثرت على بشكل مباشر في نتيجة ديربي مانشستر؟
1: أكيد والأمر ليس بجديد. أهلا أستاذ أيمن وتحية لكل المتابعين. فعلا مباراة كان فيها التحكيم النجم الأول من ناحية سلبية بالنظر لما حدث، بالنظر للقرارات المؤثرة مباشرة على نتيجة المباراة التي لم ترقى إلى المستوى المأمول فنيا تكتيكيا بدنيا حتى، ولو أن الاندفاع كان حاضرا ولكن سيطرة عقيمة لمانشستر يونايتد مقابل أداء لم يصل إلى القمة من جانب مانشستر سيتي الذي لعب لأكثر من 70 دقيقة منقوصا عدديا. جاء الاعتذار ولكن بعد ماذا؟ يعني بعد أن أثر على نتيجة اللقاء الأمر صار يتكرر ويؤثر مباشرة على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا الأمر مزعج للجماهير للمتابعين لعشاق كرة القدم. نتحدث عن دوري يملك شعبية عالمية جارفة، ولهذا أمور مماثلة أكيد تسيء إلى سمعة الدوري الإنجليزي ممتاز، تفتح بابا للجدل والنقاش حول مستوى التحكيم وتأثيره المباشر على نتائج المباريات وعلى المتوجين بالألقاب هناك في إنجلترا.
0: نعم خالد، يعني لجنة الحكام في إنجلترا خرج بعد المباراة واعتذر لمانشستر يونايتد عن هذا الهدف الخاطئ، يعني برأيك هل يكفي هذا الاعتذار عندما يكون القرار يعني قد حسم نقاط المواجهة لمصلحة مانشستر سيتي؟
1: لا يكفي بتاتا، لأن الأمر حسم لمانشستر سيتي الذي أضاف 3 نقاط إلى رصيده. لا نقول بأنه، حتى نكون منصفين، لا نقول بأنه فاز بفضل التحكيم وفقط، لأن طرد فودن أيضا كان عنوانا للجدل، ولكن عموما مانشستر يونايتد خلص خسر المباراة، فقد النقاط في عقر الديار، مستمر في أزمته، 4 نقاط من 4 جولات، بداية كارثية على طول الخط، ولهذا

0: في وضعية صعبة جدا، ولكن ما فعله هو التحكيم في هذه المباراة، أو لنقل غرفة الفار التي تدخلت لتغليط الحكم المساعد والحكم الرئيسي بعد أن كان القرار الأول صحيحا. نعلم بأن الفار وجد لمساعدة الحكام، ولكن في أحيان كثيرة أستاذ أيمن حتى في المونديال شاهدنا أن تدخل الفار لا يكون موفق، بل يكون بشكل سلبي يؤثر على قرارات صحيحة في الأصل. الآن مانشستر يونايتد أكيد لن يكتفي بهذا الاعتذار، بل قد يسعى ويضغط لتفادي تكرار أخطاء مماثلة تؤثر على مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في ظل الصعوبات التي يعاني منها فنيا في بداية هذا الموسم.
1: نعم كابتن خالد، ذكرت طرد فيل فودن وهي حالة جدلية أيضا في الدقيقة 23، لكن مانشستر يونايتد يعني أكمل اللقاء بالعدد الكامل ومانشستر سيتي منقوص بلاعب لمدة أكثر من ساعة، يعني برأيك هل التفوق العددي الذي كان لمانشستر يونايتد ألم يكن يكفي لأن يضغط على مانشستر سيتي وبالتالي أن يسجل أهداف، أم أن هناك يعني حالة تكتيكية يعني نقص في الحالة الفنية للفريق؟
0: وهذا هو الجانب الذي نحبذ الحديث عنه أستاذ أيمن، نتحدث عن لغة كرة القدم بعيدا عن التحكيم الذي يؤثر أي نعم، ولكن لو نتحدث فقط عن كرة القدم فمانشستر يونايتد لم يكن في المستوى لا في مباراة مانشستر سيتي ولا في بداية الموسم ككل، لأنه تعثر وأظهر بوادر سلبية للغاية رغم تحقيق فوز وحيد وتعادل حصيلة هزيلة 4 نقاط من 4 جولات. مانشستر يونايتد لم يستغل التفوق العددي، اكتفى بفرص قليلة وشحيحة، حتى أن تسديدة ماينو ومخالفة راشفورد تقريبا أخطر الفرص، وهي عبارة عن كرات من مجهود فردي في كل مرة وليست نتاج، ربما فرصة بيومو أيضا كان وجها لوجه، ولكن عموما لم يقدم لنا ما يشفع له لتحقيق الفوز، ما يشفع له لاستغلال أو للاستثمار في النقص العددي للمنافس الذي بقي منظما، قلل المساحات ما بين الخطوط بنفس التنظيم الدفاعي تقريبا 4-4-1، إيرلانغ هالاند وحيدا في الهجوم وريان شرقي في صناعة اللعب بأدوار دفاعية، في حين أن مانشستر يونايتد بالرسم الكلاسيكي 4-2-3-1 لم يغير شيئا حتى عندما طرد فيل فودن. شعرنا بأن الفريقين يلعبان ب11 لاعبا لكل طرف، لم نشعر بهذا التفوق العددي، تفوق نسبي فقط طفيف في الاستحواذ على الكرة، كل شيء كان متقارب بين الفريقين، ولهذا أعتقد بأن مانشستر يونايتد أيضا بعيدا عن التحكيم كان مخيبا مرة أخرى، ويؤكد بأن الأزمة عميقة جدا في هذا النادي وتتجاوز ربما اسم المدرب، لأن التضحية بكاريك قد تكون سهلة ولكن هذا السيناريو يتكرر في كل موسم، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير في مانشستر يونايتد الذي لم يستثمر ولم يستغل في ظروف المباراة، رغم صحيح هدف قد يكون غير شرعي، ولكن عموما مانشستر يونايتد لم يقدم ما يشفع له للفوز.
1: كابتن خالد، مانشستر يونايتد اكتفى بـ3 تسديدات طوال المباراة على مرمى مانشستر سيتي، يعني برأيك هل باتت المشكلة يعني في الخيارات التكتيكية لمايكل كاريك؟
0: والمشكل أيضا في من يختار المدربين في مانشستر يونايتد، لأن الأمر صار يتكرر في كل مرة نتحدث عن تنحية المدرب بعد جولات، فشل تين هاغ، فشل كل المدربين الذين تعاقدوا على أو تعاقبوا على تدريب الفريق، ولهذا أعتقد بأن المشكل أعمق بكثير. صحيح أن كاريك ربما لم يوفق تكتيكيا في استغلال النقص العددي للمنافس، في استغلال المساحات التي كانت متاحة، لأن مواجهة فريق منقوص عدديا أكيد يسمح لك بالحصول على مساحات أكبر، بدليل لقطة مبومو مثلا حين تدرج مانشستر يونايتد بالكرة بشكل سلس وجيد وهاجم العمق مباشرة واستغل تلك الفرصة لخلق الخطورة على مرمى دوناروما، ولكن ذلك لم يتكرر. نعلم بأن في كرة القدم تكرار المجهودات والجمل التكتيكية مهم جدا لتحقيق للوصول إلى المرمى وتحقيق الأهداف وتحقيق الانتصارات، ولكن أعتقد بأن المشكل أي نعم قد يكون تكتيكيا، ولكن حتى التركيبة الأساسية لمانشستر يونايتد بصراحة حين نشاهد ماغواير في محور الدفاع الظهير الأيسر، دالو أيضا لم يتطور منذ سنوات في مركز الظهير الأيمن، تشكيلة متواضعة للأسف لا تليق بمانشستر يونايتد، غلوري يونايتد بتاريخه بألقابه.

0: طموحات جماهيره، طبعا المشجعون التواقون لعوده مانشستر يونايتد الى سابق عهده مع سير اليكس فيرجسون، ولهذا اكيد المشكل فني واداري ايضا، لان مانشستر يونايتد غائب عن الصفقات الكبرى، لا يستقطب اللاعبين الكبار، لم يعد يستقدم افضل اللاعبين في العالم، ولهذا ليست هناك سياسة على مستوى الانتدابات واضحة المعالم، ليست هناك إرادة لإعادة هذا النادي إلى مكانته من خلال استقطاب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين أيضا، لأن من تعاقبوا على الفريق في السنوات الأخيرة روبن أموريم أول تجربة في نادي كبير، كاريك أيضا جاء في ثوب المنقذ، صارت معه الأمور بشكل جيد ثم تعثر مرة أخرى في بداية الموسم، فهل المشكل في كاريك؟ أعتقد بأن الإدارة تتحمل جزءا كبيرا من وضعية اليونايتد.
1: نعم، ابقى معنا كابتن خالد، نتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين في البريمير ليج.

0: عودة لك ضيف الكريم كابتن خالد. يعني مايكل كاريك يعني أكد بعد المباراة أنه ما زال يؤمن بقدرة الفريق على أن يحقق نتائج كبيرة في الأسابيع المقبلة في ظل البداية المتعثرة واحتلال مانشستر يونايتد للمركز 13 في جدول الترتيب البريمير ليج. هل هذه الثقة مبررة فعلا من قبل كاريك أم أن الديربي كشف حدود مشروع كاريك؟
1: فعلا كشف حدود مشروع كاريك، كشف أيضا حدوده كمدرب، ربما ليس برجل المرحلة في مانشستر يونايتد رغم ما فعله الموسم المنصرم، لأن التغيير عادة أستاذ أيمن في الفرق في منتصف الموسم يحدث تأثيرا إيجابيا، يتنفس اللاعبون، يشعرون بأن الفرص الآن صارت متساوية، هذا ما يسمى بالديكليك أو الوثبة البسيكولوجية التي يحققها عادة تغيير المدرب. ولكن عموما الفريق كان بحاجة إلى مشروع لاعب، إلى هوية لاعب لحد الآن يفتقدها النادي. طبعا تفاؤل كاريك مشروع، الطموح مشروع بالنسبة لأي مدرب، ولكن البوادر سلبية للغاية. لا يكفي للمشجعين أن يستمعوا إلى تصريحات مماثلة إلى خطابات أو شعارات رنانة، بل المشجعون يأملون في عودة بوادر إيجابية. حتى حين يخسر الفريق أحيانا يعطيك بعض البوادر، يعطيك بعض الانطباع بأن الفريق يمكن أن يعود، يخلق الفرص، يصل إلى المرمى، تنقصه ربما تفاصيل صغيرة. ولكن هذا ليس حال مانشستر يونايتد في بداية هذا الموسم، لأنه عاجز عن صناعة الفرص، فقير تقريبا تكتيكيا، فنيا أيضا، جودة اللاعبين تلعب دور. ولهذا وإن لم نحمل كاريك كل المسؤولية، ولكنه أكيد هو المسؤول الفني الأول عن هذا الفريق، المسؤول عن خياراته، المسؤول أيضا عن عدم ضغطه على إدارة النادي لاستقطاب لاعبين في مناصب حساسة. مانشستر يونايتد يعاني منذ سنوات في محور الدفاع، أحيانا لا أستوعب كيف لماغواير أن يكون أساسي في مانشستر يونايتد طيلة هذه السنوات. الأمر غريب، ربما هذا يلخص صورة المشهد التعيس في مانشستر يونايتد الذي كان طبعا يستقطب أفضل اللاعبين وخاصة في محور الدفاع. نتذكر ستام، نتذكر ريو فيرديناند، نتذكر أيضا السربي القوي فيديتش، ولكن في السنوات الأخيرة من هب ودب صار يلعب في مانشستر يونايتد لاعبون متواضعون فنيا تكتيكيا بدنيا، والمدرب أكيد يسأل في هذه البداية التي لا تعد مبشرة بتاتا في ظل حصيلة النقاط، 4 نقاط من 4 مواجهات، حصيلة هزيلة جدا. والتغيير، لا أقول تغيير المدرب، ولكن التغيير في كل السياسة فيما يحدث داخل الفريق مهم جدا للتدارك قبل فوات الأوان، لأن الأمر مهم جدا لفريق يشارك، لا ننسى أستاذ أيمن بأنه معني بخوض غمار دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يصعب المأمورين.
0: نعم، بالانتقال للحديث عن مانشستر سيتي، يعني الفريق لعب منقوصا منذ بداية أو منتصف الشوط الأول، يعني برأيك يعني مع ذلك نجح في الحفاظ على تقدمه وخلق فرص عديدة طوال المباراة، برأيك هل أظهر فريق إنزو ماريسكا يعني في الديربي شخصية البطل وقدرة تكتيكية فاقت مانشستر يونايتد؟
1: فعلا يحسب هذا الفوز لمانشستر سيتي لمدربه ماريسكا أيضا، الذي يعد من خريجي مدرسة بيب غوارديولا. كان هناك انتقال سلس ذكي في هذا النادي، حتى الانتدابات كانت مدروسة بتدعيم الوسط في شقه الدفاعي، حتى مع رحيل رودري كان هناك استخدام إنزو فرنانديز الذي كان شرسا للغاية وقويا كما عهدناه بنزعة هجومية نعرفها عنه منذ أن كان في تشيلسي وقبلها في بنفيكا والمنتخب الأرجنتيني. ماريسكا سير المباراة بذكاء، قدم بوادر إيجابية بعد بداية محتشمة، رغم الفوز، رغم الانتصارات، رغم العلامة الكاملة، ولكن نعلم بأن هذا النادي يعيش مرحلة انتقالية بالعديد من الشبان، بالمواهب التي استقطبها غوارديولا الموسم المنصرم. نتحدث عن ريان شرقي في صناعة اللاعب، عن سيمينيو، عن دوكو الذي كان طبعا من أهم عناصر الفريق الموسم المنصرم، بوجود هالاند الذي يعد محور وأساس المشروع في مانشستر سيتي. الفريق قدم فعلا عدة أمور إيجابية، وبهذه المباريات يكبر الفريق، و يعني اللحمة بين اللاعبين تتزايد وتصبح أقوى بكثير، لأن الفريق عانى طيلة 70 دقيقة من نقص عددي لم يؤثر عليه، لم نلحظ، تحدثت منذ قليل عن الفوارق التي كانت بسيطة جدا و حتى في مراحل من المباراة كان السيتي أفضل، أكثر تنظيما، مساحات قليلة ما بين الخطوط، تدرج بالكرة. نعلم بأن ماريسكا من المدربين الذين يضعون بصمتهم سريعا من حيث الاستحواذ، من حيث التحكم في الكرة، من حيث استغلال عرض الملعب. أيضا الفريق كان مميزا بشكله في البداية بأربعة اثنين ثلاثة واحد، وحتى حين بقي بخطين متقاربين جدا من أربعة لاعبين، مع ترك هالاند في المقدمة لإزعاج محور دفاع مانشستر يونايتد الذي كان مهلهلا وضعيفا للغاية. ولهذا فعلا ماريسكا قدم نسخة محترمة جدا تبث طبعا الأمل في نفوس الجماهير التواقين لاستعادة لقب الدوري من أرسنال.
0: نعم كابتن خالد، هل يمكن القول بأن إنزو ماريسكا ملأ الفراغ الذي تركه غوارديولا في مانشستر سيتي؟
1: طبعا من الصعب على أي مدرب أن يكون خليفة لبيب غوارديولا الذي ترك إرثا كرويا ثقيلا جدا، 10 سنوات فاز فيها بعدة ألقاب، وصلت حصيلته 20 لقبا، أهمها طبعا دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ السيتي. ولكن عموما ماريسكا يملك مقومات، يملك قدرات، اختيار موفق لإدارة السيتي، لأنها لم تجلب مدربا بفكر تدريبي مغاير، بل هو أيضا من مدرسة الاستحواذ، التدرج بالكرة، السيطرة، الضغط العالي أيضا، وهو مرن أيضا تكتيكيا، شاهدناه مع تشيلسي حين كان يواجه فرقا أقوى، ربما نتحدث عن برشلونة أو باريس سان جيرمان أو كبار القوم في البريمير ليج، كان يتنازل أحيانا ويدافع بشكل جيد، وهذا أمر محبب في أي مدرب يتأقلم مع المنافسين ويتأقلم أيضا مع قدراته. ولهذا ماريسكا في هذه المباراة تحديدا في مواجهة كاريك أغلق كل المنافذ، سير المباراة بامتياز. هذه هي الوضعيات التي يتم فيها تقييم المدرب، حين تكون منقوصا عدديا، حين تقوم بتغيير يقلب معطيات اللقاء. ماريسكا أدخل التشكيلة تقريبا المثالية بوجود أندرسون وإنزو في ثنائية الارتكاز، ما سهل من مأمورية العناصر الهجومية، كان هناك تحكم ممتاز في الكرة، حصول على الأخطاء.

0: إنزو
1: نعم
0: ماريسكا الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، ولكنه لحد الآن يفي بالغرض وقدم بداية موسم تبعث على الإطمئنان والتفاؤل لدى جماهير السيتي.
1: نعم، كنت معنا من الجزائر الناقد والمحلل الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tiletarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

making a run right away.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. كشف نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين في اليمن، وأكد ديفانس أن البيت الأبيض يراقب الأوضاع بدقة لضمان المصالح الأمريكية.
1: نحن على اطلاع وثيق بالأوضاع وننسق مع السعودية والأطراف المتضررة في المنطقة، ومنخرطون في محادثات واتصالات مباشرة مع الحوثيين في اليمن للتعامل مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بدأنا حوارا مباشرا مع الحوثيين ونشعر بأن مجريات الموقف تحت السيطرة على الرغم من سرعة وتيرة الأحداث وتغيرها. واشنطن ستواصل حماية مصالحها في المنطقة.
0: نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله أن القوات الحكومية استعادت مواقع غربي تعز وتتقدم إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. وفي الجوف قالت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما جديدا شرق مدينة الحزم شمال اليمن. وأوضحت المصادر أن قوات الحكومة سيطرت على جبل اللبنات العليا بعد أكثر من أسبوع من المواجهات مع الحوثيين.
2: جغرافيا قد تغير الحسابات، وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي، وبموازاة المعارك داخل اليمن أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا. بينما يتزامن التصعيد مع إجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة، وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لظى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفادحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. رحاب الحمروني، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب في إبرام اتفاق سريع، متطرقا إلى موقف واشنطن من المفاوضات وإنتاج الأسلحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد ترامب إمكانية دخول واشنطن في مسار تفاوضي مع طهران التي ترغب حسب قوله في التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح شديد. وأشار ترامب إلى أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في عملية التفاوض مع إيران، مؤكدا انفتاح واشنطن على هذا المسار. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إنتاج كميات غير مسبوقة من الأسلحة المتطورة، موضحا أنها تسلم يوميا إلى القوات

0: الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران لتوضيح المسائل المتعلقة ببرنامجها النووي. وفي كلمة بمؤتمر المنظمة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال جروسي إن الوكالة ستضع الشواغل الأمنية لطهران في الاعتبار عند استئناف عملها داخل إيران، وأضاف أن الوكالة تدرك صعوبة الأوضاع بسبب استمرار النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مجددا على ضرورة العمل معا مجددا لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار. حذرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي لفرض واقع ديني يهودي في محيط المسجد الأقصى، وأكدت المحافظة أن المخطط تقوده منظمات استيطانية متطرفة عبر تنظيم طقوس وصلوات أسبوعية داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد، وأشارت إلى أن هذه الممارسات تجاوزت إطار الطقوس العابرة المرتبطة بالمواسم الدينية، مستندة إلى رصد دعوات إلكترونية ومنشورات لجماعة الهيكل المزعوم يقودها ضابط إسرائيلي سابق بهدف تطبيع الصلاة في الموقع وتحويله تدريجيا إلى نقطة تمركز وعبادة دائمة بمحاذاة قبور المسلمين. أفادت منظمة بيت سالم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفكيك الوجود الجماعي الفلسطيني في الضفة الغربية. وفي تقرير موسع بعنوان مشروع المحو، استند إلى نحو 2000 إفادة من فلسطينيين، وثقت المنظمة تصاعد العنف والتهجير ومصادرة الأراضي وفرض القيود الصارمة على الحركة والتضييق الاقتصادي المستمر، كما وثقت مقتل 1107 فلسطينيين بينهم 245 طفلا، إلى جانب تهجير 75 تجمعا سكانيا ونحو 33,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة. في قرية الطيبة شرق رام الله لم تتوقف هجمات المستوطنين عند المنازل والممتلكات، بل امتدت للكنائس ودور العبادة، ما دفع بعض العائلات المسيحية إلى الرحيل رغم الإدانات الدولية.
1: هنا قرية الطيبة شرق رام الله، حيث يتعرض السكان بازدياد لمضايقات وهجمات المستوطنين، وبالرغم من التصريحات الغربية والإدانات لما يتعرض له سكانها، إلا أن اعتداءات المستوطنين آخذة بالارتفاع. من هذه البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين وما حولها تنطلق الهجمات صوب القرية، اعتداءات تكتسب خصوصية إذ تضم البلدة مسيحيين فلسطينيين منذ القدم، وكانت كنائسها التاريخية شاهدة على استهداف دور العبادة. هذا الضغط المتواصل دفع عددا من الفلسطينيين للرحيل، وأسهم في النزيف المستمر للوجود المسيحي في البلدة وعموم الأراضي المحتلة.
2: كان عدد السكان أكثر بكثير في الأيام الماضية، في السنين الماضية، لكن الآن هجرت بعض العائلات من بلدة الطيبة وهجرت بعض الشباب، والتفكير حاليا بعض الشباب للهجرة نتيجة إرهاب المستوطنين ونتيجة عدم الأمن داخل البلدة ونتيجة الاقتصاد المنهار.
1: معاناة في أبشع صورها يجسدها أصحاب هذا المنزل المحاصر فمن بعيد.

0: من العيش فيه بسبب هجمات المستوطنين.
1: وجود المستوطنين واعتداءاتهم علينا، حتى انه اقول لك شغله واحده، انه في لما اجوا تعون السلام واجوا طلعوا الاغنام، اجوا تركترون هذا الازرق، سالوه في نص في الموضوع هذا بودي لك صورته، سالوه قالوا لي ليش انت مستولي على بيت فلسطيني؟ كلم هذا البيت الي والبلد الي.
0: هاجرت في القرية 16 عائلة فلسطينية مسيحية على الأقل بفعل المضايقات، ورغم أن غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة في أكثر من مناسبة منطقة عسكرية مغلقة بذريعة الحفاظ على الأمن فيها. تتنوع الاعتداءات ما بين حرق المركبات والممتلكات وخط شعارات عنصرية، وليس انتهاء بتدنيس كنائس الطيبة. كغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية تعيش قرية الطيبة ويلات اعتداءات المستوطنين وهجماتهم، جرائم طالت الكنائس كما المساجد، وكانت عوامل لتهجير عدد من مسيحيي هذه البلدة. إبراهيم خلف ترتي عربي من بلدة الطيبة شرق رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: أصيب 21 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة، فيما انتشل جثمان شهيد في جنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بإصابة 10 فلسطينيين بغارة استهدفت خيمة للنازحين وسط غزة، وأصيب آخرون بقصف خيمة قرب مستشفى الوفاء، كما أصيب 6 فلسطينيين بقصف خيمة غربي خان يونس، وأصيب شاب برصاص الاحتلال شرق المدينة. وفي مواصل رفح انتشل جثمان شهيد أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بالمنطقة.

0: تمثل أصوات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كتلة مهمة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي مع اقتراب انتخابات الكنيست، وتتركز الأنظار على ما قد تفرزه صناديق الاقتراع من تغيير في حجم تمثيل القوائم العربية وانعكاس ذلك على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
1: في انتخابات شديدة التقارب قد لا يكون السؤال فقط من يتصدر صناديق الاقتراع، بل ماذا سيفعل أكثر من مليون ناخب عربي بأصواتهم. ففلسطيني الداخل يشكلون كتلة انتخابية قد يغير ارتفاع مشاركتها في الانتخابات توزيع المقاعد بين المعسكرات، خصوصا في معركة قد تحسم عند عتبة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. لكن حجم القوة العربية لا تحدده المشاركة وحدها، بل شكل اصطفاف الأحزاب أيضا. فالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، ثلاثة أحزاب عربية تعود إلى القائمة المشتركة في محاولة لتقليل ضياع أصوات الشارع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فيما تخوض القائمة العربية الانتخابات منفردة بقيادة عضو الكنيست منصور عباس، متمسكة بخيار التأثير من داخل معادلة الحكم. أما استطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة فتمنح القائمة المشتركة بين 6 و8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 4 و5 مقاعد، وبذلك قد يراوح مجموع التمثيل العربي في الكنيست بين 10 و13 مقعدا، وهي كتلة قد يكون لها وزن في رسم الخريطة البرلمانية المقبلة. يدخل فلسطيني الداخل الانتخابات الإسرائيلية بثقل يتجاوز عدد مقاعدهم، فالمعركة ليست فقط على حجم التمثيل بل على موقع الصوت العربي في معادلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ومع اقتراب المنافسة من عتبة 61 تصبح المشاركة العربية عاملا مؤثرا، رغم استمرار الانقسام بين من يرى في الكنيست مساحة للتأثير ومن يرفض المشاركة فيها من الأساس. فمشتاوي تراتي عربي داخل الخط الأخضر.
0: أفاد مصدر لبناني بأن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان خلال الساعات المقبلة لتحريك المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. وأكد المصدر اللبناني أن سفيري بيروت وتل أبيب سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وألية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن بلاده استعادت مكانتها الطبيعية بين أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

0: أضاف أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
1: انطلاقا من إيماننا الراسخ بالشفافية والتعاون البناء، اتخذت دمشق زمام المبادرة بقرار سيادي مستقل في 17 تموز، وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة تفصح فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن. وفي 29 من الشهر ذاته وقعنا مذكرة التفاهم مقرونة بخارطة طريق واضحة المعالم للاستخدامات السلمية. لقد شرعنا أبواب موقع دير الزور ليكون المدير العام أول من يطأ أرضه في 16 من آب بعد قرابة 2 عقدين من الإغلاق المحكم. وبدأنا جنبا إلى جنب مع خبراء الوكالة برفع بقايا المفاعل من تحت طبقات الخرسانة المسلحة، كما بادرنا بتقديم كافة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان المجلس يطالب بها منذ عام 2011. واليوم باتت 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة، وستبقى آمنة في سوريا.
0: سجلت إيرادات الموازنة السورية قفزة قوية خلال النصف الأول من العام، مدعومة بتحسن التحصيل الضريبي والجمركي. في المقابل تضاعف الانفاق العام أكثر من 3 مرات، ما أدى إلى زيادة قوية في عجز الموازنة.
2: قفزة قوية سجلت إيرادات الميزانية السورية خلال النصف الأول من العام ب111% على أساس سنوي. في المقابل تضاعف الإنفاق العام أكثر من 3 مرات خلال المدة نفسها، مدفوعا بزيادة الرواتب والأجور وتوسيع الإنفاق على الأولويات والمشاريع الحكومية.
3: بالطبع بعد التحرير هو الاقتصاد السوري يعني خلق حالة إيجابية من الراحة، وبالتالي خلق حالة إيجابية من القدرة على الاستثمار أكثر، لكن ما زالت الحكومة لغاية اليوم ما عم تحسن تعمل توازن وقدرة على جلب الاستثمارات بشكل جيد كبير بين المستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي. وهي النقطة الإيجابية اللي نحن دائما بنحكي فيها، واللي بنقول نحن بقدر ما بنعزز بيئة الاستثمار بقدر ما نحن ممكن يصير في عنا وفورات أكبر بكثير.
2: وخلال الأشهر الستة منذ بداية العام بلغت الإيرادات العامة نحو 2,700,000,000 دولار مقابل أنفاق تجاوز 3,700,000,000 دولار، ما أوجد عجزا ماليا ب1,000,000,000 دولار، وما دعم الإيرادات بدء عائدات النفط والغاز بالتوريد إلى الخزينة اعتبارا من مايو أيار الماضي، ما شكل إضافة جديدة إلى موارد الموازنة من المتوقع أن تنعكس إيجابا على أدائها خلال النصف الثاني من العام الحالي.
4: وصول إيرادات 2.7 مليار دولار بعد العجزات الهائلة اللي كنا نشوفها، فائض بسيط بعام 2025 وقبلها عجزات كبيرة، وأن يصل يعني فقط العجز لمليار دولار ودخول النفط ويمكن يشكل 28% من الإيرادات بالعام الحالي، هذا رقم كبير سينعكس على معيشة المواطن، رح تساعد بأنه يتجاوز الأسعار العالية وقدرته الشرائية تتحسن والرواتب تتحسن.
2: وزارة المالية السورية بدورها أكدت أن نشر بيانات الموازنة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مع توقع ارتفاع وتيرة الإنفاق خلال النصف الثاني بالتوازي مع آمال بزيادة الإيرادات النفطية وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي.
5: رؤية مالية سورية تقوم على تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، ومع توقعات محللين ماليين بارتفاع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام الحالي ومواصلة الإنفاق على تحسين الخدمات والمشاريع التنموية وإعادة الإعمار بالتوازي مع تعزيز الأداء المالي للحكومة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق يقضي بالامتناع المتبادل عن استهداف منشآت الطاقة، وغدات انتقادات وجهها لضربات كييف التي طالت مصافي ومنشآت نفطية روسية. قال ترامب أن الارتفاع الكبير في أسعار الديزل عالميا يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نافيا أن يكون ناجما عن العمليات العسكرية ضد إيران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده ستوقف الضربات على روسيا إذا توقفت موسكو عن ضرب البناء التحتية الحيوية الأوكرانية، وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت أن يساعد الشركاء في تأمين اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وأشار إلى أن الحرب

0: الحرب يجب أن تنتهي، وأوضح أن خطوة وقف التصعيد بين البلدين فيما يتعلق بالبنى التحتية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. تجدد الخلاف في الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء لم تتفق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن النزاع تجدد حول القضية، وأضاف أنه لم يتم التوصل إلا إلى اتفاق يقضي بتمديد العقوبات على روسيا لسبعة أيام فقط على أن تجرى مزيد من المحادثات بشأن القضايا الخلافية. مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يرصد تحول غير مسبوق تشهده مواقف الناخبين الأمريكيين من القضية الفلسطينية، إذ كشف استطلاع حديث لجامعة كوين بيباك تقدم المتعاطفين أو نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين على المتعاطفين مع إسرائيل للمرة الأولى في تاريخ استطلاعات الجامعة.
1: للمرة الأولى في استطلاعات جامعة كوين بيباك يتقدم التعاطف مع الفلسطينيين على التعاطف مع الإسرائيليين لدى الناخبين الأمريكيين. 38% قالوا إن تعاطفهم أقرب إلى الفلسطينيين مقابل 35% لإسرائيل، وهي أعلى نسبة فلسطينية وأدنى نسبة إسرائيلية منذ بدء طرح السؤال عام 2001. لكن الفارق البالغ 3 نقاط يبقى ضمن هامش الخطأ، بينما تكمن الدلالة الأهم في اتجاه التحول. 48% من الناخبين يرون أن واشنطن تبالغ في دعم إسرائيل، وترتفع النسبة إلى 67% بين الديمقراطيين. تحول تؤكده استطلاعات أخرى، فجالوب سجل في فبراير تقدم التضامن مع الفلسطينيين ب 41% مقابل 36% لإسرائيل، فيما أظهر مركز بيو أن 60% من الأمريكيين باتوا ينظرون إلى إسرائيل بصورة سلبية. ويبدو التغير أكثر وضوحاً بين الشباب، بمن فيهم الجمهوريون ذو 50، مدفوعاً بصورة الحرب والدمار في غزة وانتشار المحتوى الفلسطيني عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تراجع الثقة بحكومة بنيامين نتنياهو. وفي إسرائيل يثير الابتعاد المتزايد للشباب وحتى قطاعات من اليهود الأمريكيين مخاوف من خسارة رصيد سياسي اعتبر لعقود أحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية في واشنطن. لكن حظوظ المرشحين الداعمين لفلسطين تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ ترتفع فرصهم في الدوائر ذات الأغلبية الديمقراطية وفي المدن الجامعية والمناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب والعرب والمسلمين، بينما تصبح مهمتهم أصعب في الولايات المتأرجحة، حيث تتقدم قضايا الاقتصاد وكلفة المعيشة والهجرة على السياسة الخارجية في أولويات الناخبين. قد لا تحسم فلسطين انتخابات نوفمبر منفردة، لكنها أصبحت أحد المعايير لاختبار المرشحين وعاملا قادرا على تعبئة الشباب والعرب والمسلمين والضغط باتجاه تقييد الدعم المقدم لإسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: تتواصل في الأسواق والمكتبات التونسية الاستعدادات للموسم التعليمي الجديد، تأتي العودة للمدارس هذه السنة في ظل ضغوط مادية متراكمة تجعل تأمين احتياجاتها تحديا جديدا للعائلات التونسية.
2: في أسواق تونس يواصل الأولياء استكمال حاجيات العودة المدرسية محاولين انتقاء الضروري منها وفق قدرتهم المادية. عودة إلى مقاعد الدراسة لأكثر من 2 مليون تلميذ هذا العام تأتي بعد صيف استثنائي ترك العائلات في حالة من الإرهاق النفسي وسط انقطاعات الماء والكهرباء.
3: عندي 3 صغيرات والأسوام ما تعجبش بصراحة، واللي يقول لك راهو سوم به ومعقول راهي تكذب عليك، والناس الكل تشكي وتبكي راهو، كي تجي تشوفي برشا تشري برشا. أنا واحدة من الناس ما نجمتش شيت الوحدة كها.
2: أما أصحاب المكتبات فيشتكون بدورهم تأثر حركة البيع بالقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب نقص بعض المستلزمات من بينها كتب محدودة الأعداد وكراس مدعم لا يزال غير متوفر رغم الإقبال عليها.
4: برشا ناس تقول لك نستنى.

0: تجي الشهريه باش نشري، فما اللي يقول لك انا بلاش مدعم ما نشريش، فما اللي يقول لك نحب الكتب كاملين، دونك هذوما مشكل اخر، يحب الكتب كاملين يفلت عليه عناوين كل مره يتقطع عنوان، دونك اللي يلقى كتاب ياخذه من غير ما يخمم ويقعد يلقط فيهم بالكعبه بالكعبه. معناه بالحق انا نشوف روحي كمواطن قبل اني بعثت مشروع مونك فما في البابي نتاع سورتو الكتب وفي الكراسات المدعمه.
1: ورغم ما يحيط بالعودة المدرسية من صعوبات، تتواصل مبادرات المجتمع المدني والأفراد من خلال المساعدات والإسهام في تهيئة المؤسسات التربوية بما يضمن عودة مدرسية أكثر راحة وملائمة للتلاميذ.
2: تعود المدارس لاستقبال تلاميذها فيما يواصل الأولياء مواجهة كلفة العودة المدرسية بين ما يحتاجه أبناؤهم فعلا وما تسمح به قدرتهم على الإنفاق. رحمة سياري، تريتا عربي، تونس.
3: تفرض الدراجات النارية حضورا متزايدا في شوارع طهران باعتبارها وسيلة أسرع لتجاوز الازدحام فحسب، بل كخيار اقتصادي أيضا في ظل أزمة الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
4: تتقدم الدراجات النارية في طهران لتصبح واحدة من أسرع وسائل التنقل وأكثرها حضورا. آلاف الإيرانيين يعتمدون عليها يوميا، سواء في الوصول إلى أعمالهم أو في خدمات التوصيل ونقل الركاب وسط ضغط متزايد على حركة المواصلات في العاصمة.
5: استخدمها يوميا من الصبح إلى الليل لأن الزحام شديد واستهلاكها للوقود أقل. وبالنسبة للزحام والتنقل داخل السوق، الدراجة النارية أفضل وأسهل.
6: أستخدم الدراجة النارية في التنقل والمواصلات، وأنا شخصيا أركبها وهي الأسهل في التنقل.
4: الاعتماد المتزايد على الدراجات يرتبط أيضا بأزمة الوقود وضغوط على الاستهلاك في وقت بات فيه توفير الوقود وكلفته جزءا من حسابات الإيرانيين اليومية.
7: ارتفاع أسعار البنزين الذي نشهده مؤخرا يمكن أن يؤثر على سلوك المستهلك في اختيار نوع وسيلة النقل التي يستخدمها، ويدفع إلى الاتجاه نحو وسائل نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية والدراجات النارية.
4: ومع اتساع الأعباء المعيشية، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة لتجاوز ازدحام طهران، بل تحولت بالنسبة للكثيرين لخيار اقتصادي أقل كلفة في التنقل وأسرع في مدينة تعيش تحت وطأة الحرب والعقوبات وارتفاع تكاليف الحياة.
8: في شوارع العاصمة الإيرانية طهران تختصر هذه الدراجات جانبا من التحولات التي فرضتها الأزمة على الحياة اليومية. وسيلة نقل كانت منتشرة قبل الحرب، لكن أزمة الوقود والضغط الاقتصادي جعلها أكثر حضورا في العاصمة طهران. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
3: الآن نذكر بالعناوين. جيد ديفانس يكشف عن انخراط واشنطن في محادثات مباشرة مع الحوثيين، وقوات الحكومة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم إلى أخرى بإسناد جوي. ترامب يبدي انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران لإنهاء الحرب، ويقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق في أقرب وقت. محافظة القدس تحذر من فرض واقع ديني يهودي جديد بمحيط الأقصى، ومنظمة إسرائيلية تؤكد أن حكومة نتنياهو تنفذ مشروع محو لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة. في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذن فهمي
6: أسرع وقت في كل الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
10: جرائم الاحتلال على قطاع غزة واستهدفهما وهما يرتديان.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم ماي ريدان. نقف اليوم أمام تطورات الحرب في اليمن التي يبدو أن تداعياتها بدأت تتطاير إقليميا مع تزايد استهداف المواقع العسكرية والمدنية والنفطية في الجارة السعودية، فيما ترتفع أعداد النازحين داخليا وتصل دفعات منها عبر البحر إلى دول الجوار. نناقش في حلقتنا مجمل هذه المستجدات ونتساءل عن مآلاتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم ومواقف الدول الوازنة وهواجس إسرائيل التي رفعت جاهزية المنظومة البحرية لديها.
1: جغرافيا قد تغير الحسابات وتصعيد عسكري ما يزال العنوان الأبرز للمعارك في اليمن، مشهد معقد يلقي بظلاله على الواقع الإنساني بينما تسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع على الأرض، حيث شهدت الساعات الماضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة. ميدانيا أعلن الجيش اليمني تنفيذ غارات جوية جديدة استهدفت تجمعات وعتادا وعناصر تابعة للحوثيين في منطقتي المخا وذباب غربية محافظة تعز. وفي تصميم على مواصلة المعركة ضد الحوثيين، يؤكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن بوصلة الدولة ستظل ثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، في حين استهدف الحوثيون محافظة مأرب وسط البلاد بصاروخ باليستي. وبموازاة المعارك داخل اليمن، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية، وهددوا بتوسيع عملياتهم ضد المملكة وهو ما لاقى تنديدا دوليا، بينما يتزامن التصعيد مع إجراء

0: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. وتشير مصادر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من إبلاغ واشنطن الرياض بأنها ستقدم دعماً استخباراتياً ومساعدة في تحديد الأهداف. ومن لدى النيران ميدانيا إلى انعكاساتها الفاتحة، تتجاوز الكلفة الإنسانية في اليمن حدود جغرافيا السيطرة، فتداعيات الصراع الدائري رحاها على الأرض أدت إلى نتائج وخيمة، حيث تشير الحكومة اليمنية إلى مقتل 150 مدنيا وإصابة 200 آخرين بنيران الحوثيين في محافظتي تعز والحديدة ومأرب منذ 3 سبتمبر الجاري. وأدت أيضا إلى اتساع موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي في مشهد يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التساؤلات عما إذا كان التوسع الحوثي في الساحل الغربي والجزر المحيطة بباب المندب قد يتجاوز تغيير موازين المعركة داخل اليمن. وتشير صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هذه التطورات الميدانية المتسارعة تصل ارتداداتها إلى داخل الأروقة الإسرائيلية. الصحيفة تشير إلى تعليمات برفع جاهزية المنظومة البحرية وسط ما تصفها بالمخاوف من تداعيات سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتنقل الصحيفة المخاوف الإسرائيلية التي تعتبر أن تعطيل حركة السفن فيه أسهل مقارنة بممرات بحرية أوسع.
1: وللنقاش أرحب بضيفي ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، أهلا وسهلا بك دكتور. وأرحب أيضا من الرياض بالباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد شهري. مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بك. دكتور عاتق جار الله، أبدأ معك وأبدأ بأسباب هذا التقدم السريع للحوثيين على ساحل البحر أو الساحل الغربي بدءا من المخا. هل السبب هو ضعف في التكتيك الحكومي، القوات الحكومية، ضعف في تشكيلاتها؟
2: نعم، أولا مساء الخير عليك أستاذ مايا وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الأكارم. السؤال هذا هو سؤال هذه الأيام، كل الأسئلة خاصة بعد قبل وجود تحقيقات يعني حول هذا الأمر إلا ما ظهر من بعض البيانات التي لا تغطي الكثير من الأسباب الحقيقية، لكن حقيقة الأمر هناك قراءات مجتزأة ربما وسطحية على اعتبار أن الأسباب إدارية أو عسكرية بحتة، وهذا ليس صحيح. الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب ميدانية عسكرية إدارية لها علاقة بقدرة طارق صالح على إدارة المعركة، لها علاقة أيضا بالأفراد الذي أرسلهم الحوثي في وقت مبكر للالتحاق بمعسكرات طارق صالح قبل أن ينضم إلى الشرعية، وبالتالي هؤلاء كبروا مع كبر هذه المنظومة العسكرية الكبيرة. في نفس الوقت هناك يعني ارتباطات لبعض الضباط لا زالت لها علاقة بالإمارات، وبالتالي هذه المنطقة كاملة هي كانت منطقة تخضع للنفوذ الإماراتي. يعني لابد أن تكون واضحة للمشاهد الكريم أنه هذه المنطقة لم تكن خاضعة للسلطة للقوات الحكومية.
1: يعني لأفهم منك هي مشكلة بوجود الأشخاص الذين يديرون المعركة الآن؟
2: أنا سأتحدث عن أسباب لها علاقة بالميدان. لا شك بأن هناك يعني ضعف في إدارة العمليات، غرفة العمليات أيضا في إشكال، الاستعدادات العسكرية لمثل هكذا يعني معركة لم يكن بالمستوى، لكن هذا من وجهة نظري أنه ضئيل جدا في المعادلة. الذي يأخذ الحظ الأكبر من وجهة نظري أن المقايضة الإقليمية، وأنا كتبت هذا في مقال ورأيت بأن الإمارات عملت على تسهيل هذه المعركة وتسهيل قدوم الحوثيين في هذه المناطق، وبالتالي أنت لو تقارني حجم الانتشار
1: تسهيل
2: حجم
1: يعني تسهيل قدوم الحوثيين، يعني ربما الفكرة بحد ذاتها دكتور صعب.

0: قليلا يعني الإمارات وموقفها من إيران ومن الفصائل التي تدعمها إيران، هي
1: هي
0: قتلت
1: حصلت
0: الحوثيين
1: هي
0: فترة طويلة يعني.
1: نعم، أتفق إنه المنطق يقول هكذا، لكن الحقيقة والواقع يقول عكس ذلك. المناطق التي أخذها الحوثي لا تتناسب مع حجم المعركة التي قامت فيها هذه القوات، يعني المعركة لم تكن معركة بمعنى يعني تستحق هذا الـ هذا الـ هذا الجائزة الذي أوتيت للحوثيين، وإنما أعتقد من وجهة نظري أن الإمارات وإيران اشتغلوا من وقت مبكر بعد خروج طرد الإمارات من اليمن، عملت على فتح النافذة تجاه الحوثيين وتجاه إيران. أكمل فقط الفكرة.
0: نعم.
1: وبالتالي قدمت الإمارات هذه ورقة الساحل هدية لإيران، بالإضافة طبعا إلى جهود الحرس الثوري الإيراني، مقابل اتفاقية ربما لها علاقة بالضربات الإيرانية المتوقعة فيما إذا عادت الحرب الأمريكية على إيران. ورأينا بأن
0: تقصد يعني استهدافها للإمارات.
1: نعم، رأينا بأن هناك ولي العهد أبو ظبي التقى بالرئيس الإيراني، وهناك حديث عن تهدئة التصعيد، هناك وكأنه لقاء للحديث عن جائزة هذه المعركة. هذه من وجهة نظري الشخصية.
0: دكتور أحمد الشهري، أريد يعني قبل أن أنتقل إلى الموضوع السعودي تعليقك ورأيك فيما تفضل به دكتور عاتق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذة مايا وضيفك الكريم أستاذ عاتق والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سأحلل الموضوع من ناحية عسكرية على الأرض بصفتي عسكري ورجل ميدان. ميليشيا الحوثي طبعا هي تمتلك 70% من الكثافة السكانية اليمنية، مقابل 70% من الأرض تمتلكها الشرعية، ولذلك الكثافة السكانية هي تحت سيطرة هذه الميليشيا. وهذه الميليشيا تفننت في تجنيد البشر، سواء كان بالقوة أو بسجن شيوخ القبائل أو بالسجن أو بالحرب أو بالقتل، ولذلك هي تستخدم الأسلوب الإيراني في حربها مع العراق، وهو الزج بموجات بشرية ضخمة وكبيرة جدا إلى الميدان. القوات اليمنية الشرعية التي كانت في المخا كانت طبعا مسلحة وقادرة على حماية المنطقة. عندما زج الحوثي بهذه الآلاف المؤلفة من الأبناء اليمن المجبرين الذين دفع بهم إلى هذه الأتون أو إلى هذه المقتلة، هل سيكون الثمن هو مقتلة أو مجزرة للشعب اليمني؟ الدول دائما لها حسابات أخرى أستاذة مايا غير حساب الميليشيات. الميليشيا الحوثية مثل حزب الله، مثل الحشد في العراق، ومثل أيضا الحرس الثوري، هؤلاء ليس لديهم حسابات للشعوب، ولذلك الدولة الشرعية التي لديها اتفاقات دولية، هناك تحترم حقوق الإنسان، تحترم قانون الحروب، الحروب لها قوانين ولها أخلاقيات. ولذلك أعتقد أنه الانسحاب التكتيكي للدولة الشرعية من المخا هو يأتي في إطار إدارة الحرب وإدارة الأزمة وكشف هذه العصابة وهذه الميليشيا. طبعا حديث ضيفك أنه الإمارات تتحدث أو شيء، لا أعتقد أنه دولة الإمارات لها حضور في هذه المنطقة بعد أن خرجت من اليمن، وبالتالي طارق صالح وكان موجود في أرض المعركة، وطارق صالح ويتبع إلى الشرعية، ولذلك نحن نقول أنه ما حدث هو عمل تكتيكي عسكري. دائما الحروب هي كرر وفر. الآن القوات الشرعية تضرب الحوثي في عقر داره، سواء كان في المخا أو كان في البيضة أو كان في حيس أو كان
0: واضح.
2: في الجراحي أو
0: دكتور.
2: كان في هذه المدن، ولذلك الحروب هي بهذه الطريقة.
0: يعني أردنا قراءة حول أسباب هذا التقدم، يعني يمكن توسع أكثر في الموضوع، ولكن لدينا محاور عديدة في هذه الحلقة. على كل ربما نتابع سير المعارك في الأيام المقبلة تعطينا فكرة أكبر حول أين الثغرات وحسب الأداء الحكومي أيضا القوات الحكومية في هذه المعركة. لكن دعني أسألك عن السعودية. اليوم ثاني استهداف للسعودية في خميس مشيط، الحوثيين عند مدخل الباب الأحمر، نتحدث عن هذه الجزيرة، جزيرة بريم التي كان هناك تخوف من أن يسيطروا عليها، باب المندب في قبضتهم. هل تبقى من خيار للسعودية غير الخيار العسكري؟

0: أولا الحديث عن استهداف خميس مشيط واستهداف القاعدة العسكرية واستهداف إلى هذه كلها من باب البروباغندا التي يريد الحوثي أن يصدرها إلى الإعلام الداخلي وإلى الاستهلاك المحلي. الاستهداف الذي حصل وكما شاهدته في الإعلام السعودي هو استهداف منطقة في جيزان، وكان هذا الاستهداف على المسجد في جيزان وأعلنته السعودية بشكل واضح. وهذا ليس غريبا على هذه الميليشيا، لعلي أخذكم إلى عام 2015 20 أغسطس عندما فجر انتحارية من داعش نفسه في إحدى المساجد، وبالتالي هذا النسخة استنسختها ميليشيا الحوثي في استهدافها للمساجد في المملكة العربية السعودية. ولعل لا نذكر أيضا استهدافها لمكة المكرمة.
1: يعني إذن هذه الميليشيا الفكرة أنه الاستهدافات تحصل، ومن يومين أيضا تم تعطيل أنبوب خط النفط شرق غرب، يعني هناك قدرة بغض النظر عن حجم الاستهدافات أو إلى أين تصل فعليا، ولكنهم يستهدفون السعودية والأهم يستهدفون الاقتصاد الذي يمس مباشرة بالسعودية.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، تقولين خط شرق غرب، من الذي استهدفه؟ هل استهدفه العراق الدولة أم استهدفته ميليشيا تأتمر بأمر إيران؟ إذا نحن الآن نعري هذا الجهد الميليشاوي سواء كان من العراق أو من اليمن. ربما أن الحوثي الآن خرج إلى نهايته، كان يتمترس في الكهوف وداخل الأحياء المدنية وداخل الشعب اليمني، ولذلك لم تكن السعودية.
1: ولكن ليس هذا ما نسأل عنه، يعني ما نناقشه الآن، يعني ما نناقشه الآن بغض النظر، يعني نحن نعلم أنه الحوثيين هم من أذرع ومن وكلاء إيران في المنطقة، ولكن أنا أسأل السعودية كيف سترد أو ستتحرك حيال هذه التطورات الأخيرة. يعني تطور باب المندب ليس بالتطور السهل، هل هناك خيارات غير الخيار العسكري؟ هذا ما أريد أن أسمعه منك.
0: هذا سؤال مهم أستاذة مايا، هل باب المندب هو للمملكة العربية السعودية؟ هذا سؤال مهم جدا.
1: الباب المندب، ولذلك المملكة العربية السعودية
0: طرحت ليست السعودية المتضررة، مصر متضررة، السودان متضررة، فرنسا متضررة، بريطانيا، أمريكا، العالم كله متضرر، ولذلك المملكة العربية السعودية حاربت بالنيابة على العالم لسنوات طويلة. أعتقد أن المجتمع الدولي الآن هو مطالب بتأمين هذه الملاحة. أمام من؟ أمام ميليشيا، أمام إرهاب ترعاه إيران، وهذا الحقيقة تضعه المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية قادرة وبقوة ولديها القوة الضاربة لحماية أمنها واستقرارها، ولكنها لن تعطي الميليشيا الوقت اللي هي لتفرض عليها متى تبدأ الحرب. المملكة العربية السعودية هي من يقرر متى يرد. حتى في موضوع شرق غرب عندما استهدفته الميليشيا الإيرانية، لولا اتصال السيد الزيدي بالقيادة في المملكة العربية السعودية، السعودية كانت ترد، لكن اتصلت القيادة العراقية وطلبت أن تحل هي المشكلة في الداخل، ولذلك السعودية أعطتهم هذا الخيار.
1: دكتور، سؤالين يعني في حال تكررت في حال تكررت الاستهدافات للمصالح الحيوية بشكل أكبر من قبل الحوثيين، ومسألة تعطيل الملاحة في البحر الأحمر إذا ما أحكم بالفعل القبض الحوثيون عليها بشكل كبير وأرادت الاستفادة منها إيران، سوف نتحدث في هذا الموضوع، ما هي البدائل بالنسبة للسعودية؟ أريد جواب مختصر على هاتين النقطتين لو سمحت.
0: لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستسكت عن قفل باب المندب، هذا أمر مستحيل، وميليشيا الحوثي لن تصل ولن تتجاوز الحدود إلى باب المندب. المملكة العربية السعودية قادرة على دحر هذه العصابة، هناك أيضا المجتمع الدولي، هناك أيضا التحالف الذي أنشأته المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الذي سيتم تأسيسه ويتم أيضا تفعيله الآن لحماية باب المندب. ميليشيا الحوثي أستاذة مايا ليس لديها مشروع، مشروعها فقط هو زعزعة الأمن في مضيق المندب لخدمة إيران فقط. هي تقول أن السعودية تحاصرها، إذن المنطق الطبيعي أن تهاجم السعودية برا وبحرا وجوا، لكن لماذا تذهب إلى باب المندب؟ هي تذهب إلى باب المندب لأن إيران تريد هذا، لذلك هذه الميليشيا ليس لديها مشروع وليست دولة حتى يمكن التعامل معها، وبالتالي هي تكشف نفسها أمام المجتمع العالم.
1: هل بالفعل الحوثي لن يستطيع أن يحقق أكثر ما حققه إلى الآن؟ ما الذي يمنعه؟
2: لا بالتأكيد الحوثي

0: لازال مثل ما تفضل الدكتور أحمد وأنا أتفق معه بأنه لازال عنده مخزون بشري كبير من المقاتلين. ولعلي هنا أدعم ما ذكره أيضا بقصة، يعني نحن كنا في تواصل مع يعني مع الداخل، وكنا نسألهم عن كيف تم القتال، وخاصة في بداية المعركة. فقال لي أحدهم أن أخيه قال له: هل قتلت أحد؟ هل كنتم تقاتلوا؟ قال: فبكى المقاتل في صف الشريعة. قال: ما الذي يبكيك؟ قال: كلهم أطفال.
1: بغض النظر يعني
0: عاد عليهم بأنه كلهم أطفال، فبالفعل الحوثي هو يدفع
1: يقاتل يعني بالبشر الموجودين.
0: العالم يخترع مفجرات الألغام،
1: طيب،
0: والحوثي يفجرها بالأطفال.
1: طيب، ولكنه الآن
0: في عنده كتلة بشرية.
1: الآن يسيطر على الساحل الغربي.
0: نعم.
1: تقدم بشكل سريع، باب المندب تحت سيطرته. ما الذي يمنع الدعم الإيراني موجود؟ ما الذي يمنع هذا المشروع؟ القوات الحكومية حتى الآن استعادت بعض المناطق، ولكن إلى أي مدى هي مناطق وازنة بالفعل حتى يعني نأخذ مؤشرات؟ أليس من الممكن أن نقول بأن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل؟
0: لا، ما ليس صحيح أننا نقول أن هذا المشروع لن يستطيع أن يكمل. المشروع هذا إذا ما وجد فراغ إقليمي وضعف أو فراغ في الألوية العسكرية أو الكتائب العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، كلما وجد فراغ أكيد بالتأكيد سيتمدد. والآن عدن مرشحة لفوضى، وأنا لازلت متمسك عند رأيي أنه ممكن في قادم الأيام تتحالف برضو الحوثي والإمارات على جرعة جديدة من النفوذ، وممكن أن تدخل عدن في إتون فوضى. طيب. جديدة من نوع آخر. ولكن المنطق يقول بأن الحوثي فعلا أكل لقمة قد يختنق بها. الآن هذا الساحل ساحل دولي، وهذه المنطقة منطقة حرجة جدا، والمملكة العربية السعودية ومصر وكثير من الدول لن تترك هذه المنطقة أن تدخل في تخرج من فكرة القانون الدولي ونظام القوانين الناظمة للبحار للتجارة الدولية كذا. بالتالي أعتقد أن وجود الحوثي ممكن أن يشكل فرصة للمملكة العربية السعودية لتعزز نفوذها على البحر الأحمر بشقيه، طبعا الساحل السعودي نفسه، وايضا الساحل اليمني، وايضا الساحل الافريقي.
1: هذا يحتاج ان يكون هناك خطوات عسكريه، صحيح؟
0: هي موجود لا شك طبعا. بدون شك.
1: طيب.
0: الحوثي دخل منطقه لا يمكن ان يخرجها بالسلام.
1: عظيم، هذا ما اريد ان استوضحه منك. هل يمكن لاي تحرك يمني سعودي عسكري أن يحسم هذه المعركة دون أن يكون هناك تدخل دولي أيضا؟ لأنه على ما يبدو الولايات المتحدة لا تريد التدخل العسكري، هي تراقب، هي تتريث.
0: نعم، واضح أنه الولايات المتحدة قلقة، ولكنها ليست متحمسة لضربة عسكرية للحوثيين، خاصة قبل الانتخابات. لا أحد يعرف ماذا ستنجم عنه السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. لكن أعتقد نعم، أعتقد أن المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول 14 التي وقعت معها اتفاقية حول الموضوع، أو أسسوا يعني كيان لأمن البحري، فأعتقد أنها تستطيع أن تدعم الحكومة اليمنية والقوات اليمنية، وهي تدعمها حاليا، لكن تعمل غطاء سياسي أكبر، تأييد دولي أكبر. وأعتقد أنه ليست بالصعبة لو تحركت الخمس الجبهات يا أستاذ أمياء، لو تحركت الخمس الجبهات في يوم واحد، أعتقد أنه سيحصل للحوثي إرباك كبير جدا، وقد يخسر مناطق هو مسيطر عليها.
1: دكتور أحمد الشهري، يعني كما تحدثنا للولايات المتحدة حساباتها هنا، حساباتها الانتخابية، مشكلتها في مضيق هرمز، تتريث إلى الآن وتحاور الحوثيين، يعني هذا ما صدر عن واشنطن حتى هذه الساعة. في حال سيناريو المواجهة العسكرية لكبح جماح الحوثيين على الساحل الغربي، هذا يفتح سيناريو آخر، يفتح سيناريو حرب شاملة في اليمن، دخول إيران على الخط، أي نزاع إقليمي أوسع. هل السعودية بوارد مثل هذا السيناريو تحمل تكلفته؟
2: المملكة العربية السعودية معنية بأمنها البري والبحري والجوي، وكذلك أيضا من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفق القرار الأممي 2216.

0: المملكة العربية السعودية ليست دولة تذهب في الحروب كما اتفق أو حسب الأهواء، وإنما حسب القانون الدولي. لذلك أعتقد أن الجمهورية اليمنية دعم الدولة الشرعية الآن، ولديها أيضا طيران مسير، ولديها أيضا قوات جوية، وبدأت تضرب الحوثي في مقتل. وأعتقد أن الحوثي قد خرج من مخابئه ومن كهوفه إلى مقتله، إلى نهايته، لأنه خرج في مناطق مفتوحة يمكن استهدافه، وهذا ما حصل الآن في إعلان الشرعية ما أسمته بمنطقة القتل، وهي مناطق مفتوحة تستهدف فيها الحوثي، وقد قتل فيها الكثير من عناصر الحوثي ودمر فيها الكثير من الآليات والمعدات. أعتقد أنه من الحروب ومن سياسة الحروب استدراج الخصم إلى المناطق المفتوحة، هذا ليس عيبا وليس هزيمة عندما يكون هناك تراجع تكتيكي، لأن الحوثي تعود دائما أن يتمترس داخل الشعب وداخل البشر.
1: أعذرني دكتور فقط لأنه تبقى لدي أقل من دقيقتين،
0: ولذلك يمكن استهدافه في هذه المنطقة.
1: تبقى لدي أقل من دقيقتين دكتور عاتق، باختصار شديد لو سمحت. إسرائيل من المعادلة الآن أيضا لا نية للتدخل بحسب الإعلام العبري، لكن هناك استنفار في حال تضررت أو تهددت مصالحها. متى يصبح الوضع أو التطورات اليمنية بالفعل مصدر قلق ويتطلب من إن كان الولايات المتحدة أو إسرائيل تحركا ما؟
2: نعم، أولا دعيني أقول بأنه الإسرائيل بالنسبة للحالة اليمنية ممكن للحوثي أن يستدعيها من خلال إحداث يعني بلابل في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية، وبالتالي تدعي إسرائيل بأنها تأتي تحمي. دائما المجموعات خارج إطار الدولة هي التي تدعي التدخلات الخارجية، فممكن للحوثي أنه يستهدف طبيعي سفينة إسرائيلية، ثم بعد ذلك تأتي إسرائيل وتدعي بأنه هي أتت من أجل حماية أمنها ومن أجل حماية، لكن لا أتوقع بأنها ستدخل في الحالة اليمنية لا بحرب ولا
0: إسرائيل وأمريكا هم أصدقاء الآن بالنسبة للحوثي يا أستاذ عاتق.
2: نعم بالضبط بالضبط، وبالتالي الصداقة هذه لابد أن يفهمها المشاهد الكريم، أن الصداقة هذه ليست شرط أن تكون يعني والله توقيع على اتفاقية على طاولة اتفاقيات وكذا، المسألة مسألة تخادم.
0: نعم يعني هم يقولون أنه إسرائيل وأمريكا لم تحاربنا، ولذلك تمر سفنهم بأمن وأمان ونستهدف السفن السعودية.
1: وواشنطن دكتور الآن تفاوضهم
0: يعني لخدمة الشعب اليمني.
2: لا نقطة مهمة، كانوا سببا أصلا في في في البحر الأحمر، كانوا سببا في من دخول الترسانة العسكرية لتحالف الازدهار الذي رفضت كثير من الدول
1: يعني العربية. باختصار شديد دكتور، يمكن القول أنه الآن ما يجري وهذه التطورات يجب أن ننظر إليها من الصورة الأوسع، من صورة ما يحدث بين إيران، بين واشنطن، بين الترتيبات التي تجري على صعيد المنطقة بشكل عام. يعني هل يمكن وضع الأمور في هذا الإطار؟
2: بالضبط، أعتقد أنه اليمن الآن بدأ الملف اليمني بدأ يخرج إلى حيز أوسع إقليمي ودولي، وله علاقة حتى بالشركات التجارية الكبرى.
1: نعم.
2: وبالتالي أتوقع أنه في القادم الأيام أن الملف اليمني سيتحرك بشكل ديناميكي، ودعيني أذكر الجميع أنه هذه السيطرة للحوثيين على الساحل الغربي تشبه تماما سيطرة الانتقالي على المناطق الشرقية في اليمن.
1: أشكرك
2: جزيلا، وستكون النتيجة بنفس النتيجة والأيام.
1: أشكرك جزيلا الدكتور عاتق جرالله رئيس مركز مخا للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا دكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية ورئيس معهد الخبرة للدراسات، حدثنا من الرياض. وشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. بعد تأجيل اجتماع صلالة، عمان تدعو إلى إيجاد طرق بديلة بعيدا عن مضيق هرمز، وملف إيران النووي على طاولة الوكالة الدولية.